جبتها وعدي بها الثنية. 107.8 مزيك كفم معاك في اللوتوغوت. مزيك كفم الأولى في تونس.

0: number one.
1: Push me, and then just touch me, till I can get.

ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

صباح النور، نهاركم زين. مرحبا بكم في أحلى صباح، في صباح جديد معكم اليوم الخميس 6 أوت 2026. نهاركم أسعد الأيام وين ما تسمعوا فينا، وين ما اخترتوا موزيكا فام. أحلى صباح معنا تعدي، وأحلى صبحية من توا حتى للحديش، 5 سوايع على المباشر من متابعات أكتواليتي أخبار، ومعنا كالعادة برشا فقرات وبرشا معلومات تفيدكم. عدلوا الموج على موزيكا فام وقعدوا معنا صبحية كاملة، ما يفوتكم حتى شيء. كيف كيف معنا فما الربح في أحلى صباح. نبدأ ساعتنا الأولى مع قربش تربح، فما صباح تربح من بعد الكوندكتور و200 دينار مع توتال انرجي، وبرشا كالعادة معلومات إن شاء الله تفيدكم في صبحية اليوم. مرة أخرى مرحبا بكم توينسا في تونس، وزدا برشا يسمعونا خارج تونس نسلموا عليهم تحية خاصة جدا. معكم في الميكرو ليندا رحالي، رفيق السعداني في الإخراج، غسان عايدي في التنسيق والعمل الصحفي، مكرم في ستاندار في استقبال تليفوناتكم. ومعنا انتوما احلى مستمعين، طريق سلامه لكل مستعملي الطريق. شوي اخر نعطيكم فكره على توقعات الجويه لنهار اليوم، ودرجه الحراره، حاله شطوطنا، بحوراتنا، والريح، وكل التفاصيل في الميتيو. خلينا نبداو مع الموسيقى. مرحبا بكم وميرسي اللي اخترتوا موسيقى.

صباح النور من جديد، مرحبا بكم في أحلى صباح على موزايك فام. تحية لكل مستمعينا. التوقعات الجوية لنهار اليوم الخميس 6 أوت 2026، شنو تقول؟ تقول أنه فما انفراج في درجات الحرارة اللي تتراجع بعد ما وصلنا نهار الاثنين والثلاث في معدلات أعلى بخمسة درجات تقريبا على المعدلات العادية. اليوم تنفرج بشوية بشوية، نسجلوا تراجع في درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و 36 درجة في الشمال والمرتفعات وقرب السواحل، وبين 37 و 42 درجة في بقية الجهات، وتوصل 44 في الجنوب. وقت اللي سجلنا كنا كتذكرون هالاثنين وثلاث حد 47 درجة. البحر اليوم يكون مضطرب ومحليا شديد الاضطراب في خليج تونس وجابس على خطر الريح، تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة معتدلة ببقية الجهات. بالنسبة للسحب تكون قليلة على كامل البلاد، ولكن تكون أكثر كثافة بعد الظهر في المناطق الساحلية الشرقية. أكيد نحينوا المعطيات هذه شوي آخر مع المعهد الوطني للرصد الجوي اللي يدخلوا معنا شالة مباشرة مع 27 دقيقة في أحلى صباح. مرحبا بكم وشكرا لاختياركم موزايك فام. مازلنا مواصلين معكم للحداش في صباحنا، وشوي آخر استنوا الحظ والأبراج مع فاطمة.

0: سباح أحلى
1: سباح. نهاركم زين، مرحبا بيكم. إن شاء الله نهار فيه برشة موجات إيجابية وفيه برشة حاجات اللي تتحقق لكل واحد عنده حاجة في باله، قصد ربي، عنده أمنية متمنيها. أن توكا الحظ زعما شنو مخبيلكم اليوم جستمون؟ إن شاء الله كان الأخبار الزينة، كان الأخبار الباهية والأخبار الإيجابية. نتابعوا مع بعضنا فاطمة في دقيقة حظ مع الأبراج الكل، ومن بعد نرجع معكم في أحلى صباح. مواصلين صبحيتنا معكم حتى الـ 11 مع بقية فقراتنا ومع متابعات أخبار وأكتواليتي. هذه دقيقة حظ.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم فل، إن شاء الله تكونوا بخير، الحظ مويتيكم. صباح الأخبار الإيجابية، خلي ديما الأمل يكبر، استقبلوا نهاركم بابتسامة ثقة، خذوا من كل لحظة طاقة إيجابية اللي تستحقوها. ممكن اليوم تكون بداية متاع حاجة كنت تستنيها من زمان، وممكن زيد الحظ يدق بابك في الوقت اللي ما كنتش تتوقعه. هوني نحكيه مع كل الأبراج الفلكية. أول أخبارنا للحمل، باب جديد نجم يتحل قدامك، وخطوة صغيرة اليوم تنجم تبدل برشا حاجات في صالحك. الثور رزق وإلا فرصة مالية تلوح في الأفق، راهي نظرتك الإيجابية باش تجيب لك نتيجة باهية. الجوزاء نهار مناسب باش تعبر على أفكارك وكلامك باش يكون عنده تأثير كبير. السرطان راهو قلبك مرتاح أكثر من العادة، فما شخص ينجم يساندك في الحاجة اللي كنت محتاجها. الأسد راهو الأضواء عليك اليوم، فما فرصة باش تثبت قدراتك، ثقتك في روحتك هي سر نجاحك. والعذراء راهو تعب ليامات اللي فاتت باش يبين مردود، وفما نهار هذا هو نهار هذا باش يكون فيه انجازات وفي زادة اخبار تفرح. الميزان راهي الاجواء العاطفية ممتازة، وحتى على المستوى الخدمة فما انفراجات تبعث على التفاؤل وعلى زادة طاقات الايجابية. العقرب حدسك باش يكون قوي اليوم، تبع احساسك في القرارات المهمة. كيف كيف زادة عن القوس عنده مغامرة والحظ، هو المغامرة والحظ يمشيوا مع بعضهم اليوم، فما فرصة جديدة تنجم تحلك افق كبير. ايلي جديره وصبرك واصرارك باش يخليوك تحقق هدف كنت تخدم عليه من مده، نجاح على قريب لك انت يا جدي. والدلو هو نهار اليوم مليان ابداع، افكار متميزه تنجم تلقى حل الافكار زيدة والحاجات كنت مأجلها قبل. ونكملوا مع برج الحوت، الابتسامه ما تفرقكش اليوم، فما الفتره هذيه باش تكون كلها اتصالات ممتازه، والفتره هذه كان للحظ السعيد.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

0: اوبيراتور تليفونيكم تاعكم كل واحد شنو عنده اتوال وتعرفوا البقية. ومن بعد نعطيكم هنا الرقم وشكون يكون زعما سعيد الحظ ويكون الأسرع ويربح الكارت دو رشارج معانا اليوم به هكا الربح عصبيح يحل البيبان يعطي الموجات الإيجابية. وكانكم حاضرين وعطيتكم الوقت باش حطيتوا الكود متاع الاوبيراتور متاعكم باش نعطيكم توا نومر الكارتة متاع اليوم. رقم الكارتة متاع اليوم وانا من اول ما بدي على صباح نحاول نكون في العقل اليوم مش نزرب شوية اليوم مش طوال نمشيو شوية للسرعة باش نقيدوا الرقم متاعنا اللي هو يبدأ بثمانية ثمانية ثمانية سبعة أربعة تسعة ثلاثة سبعة أربعة سبعة تسعة صفر سبعة وآخر زوز أرقام هما سبعة وتسعة. مبروك للي ربح الكارت دو ريشارج متاعنا لليوم وشكون زعما كان الأسرع. غدوة نوعدكم نمشي أكثر أو أقل سرعة من اليوم ونحاول كل مرة نعطيو أكثر فرص للناس الكل باش تربح معنا في خربش تربح.
1: خربش تربح خربش تربح إمتى سباحك بأحلى سباح
0: من خربش تربح شوية خير نمشي ولصبح تربح. هاك نحبو نبدو سبيحنا معكم بالربح وبليزوند بوزيتيف وإن شاء الله ديما ربحين. استبعى موعد الأخبار على مزي كفاية من قسم الأخبار تبعو الأكتواليتي الأخبار الوطنية والعالمية وإحنا نرجعو إن شاء الله معكم مواصلين مع برشا فقرات وشوية خير لميتيو مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي هذا يا فضل شاكر أحلى.

0: وطني للرصد الجوي ناخذ آخر تحين لحول الطقس. الربح يتواصل معنا في سبح تربح في ألو كوندكتور وبقية فقراتنا متابعة للأكتواليتي للحديش في أحلى سباح. رجعينا
1: انت سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
2: ألو مالك سيف سني راهو شخمو باللي وما التسعة نصف اللي
3: بيه اسمعني تاخو انت جولي ونخو انا وتر
2: مشيت معاك اما شبش نعمل
3: حطو برشا موزيكا برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات
4: اي صحيت ونزيدو لي بون بلون سهريات وفستيفاليت
2: اما شو مش نسميوها
3: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9 لنصف الليل تعدي اقوى وابن سيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزيكا فام.
5: راديو موزيكا فام تونس الاخبار.
6: مستمعي اذاعه موزيكا فام صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد على ضرورة الإسراع في النظر في ملفات الصلح الجزائي بعيدا عن ما اعتبرها متاهات الإجراءات التي يسعى إليها البعض لا للوصول إلى حلول عادلة بل لإطالة أمد القضايا أو للابتزاز المقنع، وذلك لدى استقباله أمس بقصر قرطاج رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عباس. كما شدد رئيس الجمهورية على أن حق الدولة في استرجاع أموال الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم ولا بالتحالف مع فلول المنظومة القديمة والتي تسللت إلى عديد المؤسسات ولن تبقى بدورها خارج المساءلة والمحاسبة. ورئيس الجمهورية يوضح أن الدولة التونسية لا تعمل على التشفي من أي طرف أو الإبقاء على المعنيين بالأمر في السجون أو في حالة فرار خارج البلاد، وإنما استرداد الحقوق والأموال المشروعة للشعب التونسي، فلا الفرار ينفع ولا الأموال التي تغدق من دوائر معلومة تنفع أو تشفع وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية. وزارة التربية تعلن أنه لم يتم بعد تحديد موعد ترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذلك في موعد يحدد لاحقا. وزارة التربية تؤكد في بلاغ لها أمس على أن كافة عمليات التسجيل ستتم بصفة حصرية عبر منظومة الحياة المدرسية فيسكو education.in، مبينة أن التسجيل الإلكتروني لا يتطلب أي وثائق ورقية بما في ذلك مضمون الولادة. وبالنسبة لعمليات خلاص معلم التسجيل، الوزارة تشدد على أن كل عمليات الدفع الإلكتروني متاحة للأولياء سواء تعلق الأمر ببطاقات بنكية أو بريدية أو تطبيق الديديسات أو محافظة إلكترونية. وزير التجهيز والأسكان سلاح الزواري يؤكد أمس أن مشروع المستشفى الجامعي الملك سلمان بولاية القيروان سيدخل بداية من شهر سبتمبر المقبل مرحلة جديدة تتسم بنسق إنجاز مرتفع، وذلك بعد استكمال أعداد أمثلة التهيئة وأمثلة التنفيذ والدراسات الفنية المعقدة خلال الأشهر السبعة الأولى من انطلاق الأشغال الفعلية. في الشأن الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن صباح اليوم مقتل جنديين في معارك بجنوب لبنان، في حين أفادت القناة الرابع عشر الإسرائيلية بإصابة أربعة آخرين أحدهم في حالة خطرة، وذلك أثر انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المحادثات مع طهران يبدو أنها تسير على ما يرام، مكررا الحديث عن تصوره الإيجابي للمفاوضات لإنهاء الحرب مع إيران دون الخوض في تفاصيل المناقشات. ختاما، رئيس الحكومة المحلية في جيب سبتة الإسبانية يقول إن عدد الأطفال الكبير الذين ما زالوا هناك بعد إعادة عدد من المهاجرين غير النظاميين الأسبوع الماضي أنشأ وضعا لا يمكن أن يستمر، ملتمسا المساعدة من الحكومة الإسبانية. وتقول مدريد أنها أعادت إلى المغرب 70,000 من أصل 72,000 مهاجر دخلوا الجيب الإسباني في 30 من جويليا المنقضية. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.
5: الأولى في تونس.

مرحبا بكم، تحية للناس الكل يسمعوا فينا على الكياس في كراهبهم، الناس اللي تخدم ربيعينكم، الناس اللي خدمتها على الكياس ده كيف كيف، إن شاء الله طريق سليمة، اللي في كونجي، اللي رجع من الكونجي، الناس الكل وين ما موجودين في تونس وخارجها، ديما نذكركم ونحييكم في أي بلاصة اخترتوا تسمعوا موزايكا فام وتلقاو المعلومة الحينية وفي وقتها دايوغ شوية خدمشيو للمعهد الوطني للرصد الجوي، مهم برشا خاصة في فصل الصيف، نعرفوا حالة شطوطنا بحوراتنا، البحورات اللي تعوم، سرعة الريح قوية لي وكذلك درجات الحرارة. انطلاقا من البارح سجلنا تراجع في درجات الحرارة ورجعنا تقريبا للمعادلات العادية متاع شهر أوت، زعما اليوم شنو تقول أحوال الطقس والأيامات الجايين والويكاند. التحيين ناخذوه من المعهد الوطني للرصد الجوي، والربح حاضر معنا زادة كيف كيف، في صبح تربح في ألو كوندكتور باي توتال إنرجي، هذا

0: هذه في أحلى سباحة. رجعين بعد الفصل.
1: انت سباحك أحلى سباح. أحلى سباح.
2: ألو مالك سيف السنية راهو شيخ مبلي وما التسعة نصف الليل.
3: ليه اسمعني تاخو انت جوية ويخوين اوتا
2: شيت معاك اما شبش نعمل
3: حطو برشا موزيكا برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
4: اي صحيت ونزيدو لي بومبلون سهريات وفستيفاليت
2: اما شو مش نسميوها
3: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9 نصف الليل تعدي اقوى وابن سيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا وملك العوني في اوت على موزيكا فام.
5: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
6: بينجو
5: سافرناش بلوش
7: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فولا نتاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو والا كليك على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
8: اريدو طور عالمك
1: انت سباحك

0: التوقعات الجوية لنهار اليوم مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، ناخذ أحوال الطقس، درجة الحرارة، الريح، شتوتنا وبحوراتنا. معنا اليوم سعيدة بن صالح مباشرة باش تعطينا أكثر معطيات جوية. نهارك زين سعيدة، مرحبا بك.
1: صباح النور ليندا، تحية ليك وكل مستمعي ذات موزايك.
0: يعيشك، مرحبا بك. دونك سجلنا انفراج في درجة الحرارة، على الأقل تراجعت شوية، هكا نحسوا شوية الطقس تفرهد. ولكن هل هذا باش يتواصل؟ شنو أهم معطيات اللي عندك اليوم؟
1: صحيح، كما قلت يعني انخفض درجة الحرارة، بدأت تدريجيا منذ يوم أمس تنخفض في مناطق الشمال والوسط، وإن شاء الله بالنسبة لمناطق الجنوب بداية من اليوم وغدوة تبدأ تنقص وترجع المعادلات العادية. امبارح كنا سجلنا 38 درجة كحرارة قصوى في تونس الكبرى، اليوم نسجل إن شاء الله 35 درجة، يعني ثم انخفاض محسوس في درجات الحرارة. زاد عامل الريح اليوم خاطر من القطاع الشمالي تكون من الشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب الريح تكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب مع دوابير رملية محلية، وبالتالي البحر اليوم مضطرب في شديد الاضطراب بخليج جابس، ثم اعلان برياح قويه هم خليج جابس سري المفعول اليوم من 6 تاع الصباح حتى يكشي 9 ليلا. بالنسبه لدرجه الحراره تتراوح القصوى بين 32 و37 درجه بالشمال والمرتفعات وكذلك المناطق الساحليه، وتكون بين 37 و43 درجه ببقيه الجهات، وتوصل كحد اقصى 44 درجه باقصى الجنوب مع ظهور الشيلي. بالنسبه اليوم الجمعه غدوه تتواصل الحراره في استقرار في الشمال والوسط، وتكون في انخفاض طفيف بالجنوب وتتراوح القصوى بين 31 و35 درجه في المناطق الساحليه والمرتفعات، وتكون بين 35 و39 درجه ببقيه الجهات، وتوصل كحد اقصى 41 درجه بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. اليوم غدوه طقس في استقرار، البحر اليوم يكون مضطرب وشديد الاضطراب في خليج جابس، غدوه يصير مضطرب وشديد الاضطراب في الشمال، ويبدا يتحسن تدريجيا حاله البحر حتى يكشي نهار الاحد ان شاء الله يكون قليل الاضطراب على سواحلنا الكل.
0: باهي، انت اليوم كي قلت خليج جابس البحر مضطرب، يعني بقيه سواحل يعوم عموما معناها، او سباحه بحذر؟ لا بس
1: هو البحر مضطرب في سواحلنا الكل وشديد الاضطراب في خليج جابس. السباحه زاده بحذر، الاعلام برياح قويه ويهم خليج جابس كهو اليوم. بالنسبه لبقيه البحورات يكون فيها البحر مضطرب، غدوه كذلك يكون مضطرب ويصير شديد الاضطراب في الشمال
0: في السواحل الشماليه. يعطيك الصحه سعيده، نشكرك برشا سعيده بن صالح، يخفلك لله، كنت معنا مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي. كذلك اهم المعطيات الجويه، انفراج في درجات الحراره، وانا ديما نقول كي تتقصى كيتحسن شويه لعل الكونسوماسيون بتاع الضوء تنقص شويه والقصن بتاع الضوء ينقص جمله، ماذا بينا وهكاك تكون الامور خير. دوبلا ان شاء الله عطله امنه للناس الكل، وديما ناخذوا بعين الاعتبار المعطيات الجويه للناس اللي تخرج في البحر، الناس اللي تعوم، ونتابعوا زاد لي دغابول نلقاهم على الشطوط والبحورات، وان شاء الله الناس الكل بخير وسلامه. دونك هذه لا ميتيو مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي. ميتيو
2: ميتيو شبيك لبيك، كتالوج عزيزة بين يديك وعلى الواتساب يجيك. ابعث عزيزة على 98 787 787.

0: تخربش تربح صبح تربح 71-113-1000. كتحبوا تشاركوا معنا بالتليفون على المباشر السؤال وانجنغال يكون سؤال سهل نعاونكم برشا على خاطر المعلومة تلقاوها موجودة في حصة البارح من أحلى سباح للناس اللي سمعتنا من 6 حتى ال 11 وإلا اللي تابعونا على الفيسبوك خاطر بعد الميسيون يقعدوا لي فيديو موجودين تجمو تطلعوا تجمو تعملوا طلع تشوفوا شنو المواضيع اللي حكينا عليهم في أحلى سباح. مرحبا بكم باش ناخذوا بعد شوية انتيراج وصور وشوفوا شكون سعيد الحظ اللي بشارك معنا في صبح تربح. خارجين فاصل صغير ومن بعد مواصلين.
1: انت سباحك أحلى سباح ما فاتك شيء. نجاحك ومستقبلك بينيديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش؟ في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة نتاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71-796-679.
2: يلا جو سيف السنة حافلة كدوات
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدوات أخرين.
2: فاش تستنى خاطر سيف السنة حافلة كدوات ملا يلا جو
3: عندك أورانج.
4: في مونوبري جونا بروموات وحتى ال 16 أوت كوكيز بالمدور 90 غرام بدينارك هاو وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
5: مونوبري ديما معك.
6: Vous vous projetez en tant qu'ingénieur ou architecte? Vous êtes passionné par l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la mécatronique ou le génie industriel? À Polytech, l'IA est au cœur de nos formations. Des filières accréditées à l'international, des certifications gratuites, des doubles diplômes et des opportunités de mobilité à l'étranger. Polytech ne vous prépare pas seulement à exercer un métier, elle vous prépare à créer celui de demain. Inscription ouverte au 29-21-00-31 ou sur www.pi.tn.
7: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
8: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
9: سيف السنة اكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
10: أريدو طور عالمك.

0: خاطر كل سوز والموندو اللي تهزك ليه اكتشفوا معنا للسوز جديدة واختاروا الموندو اللي ويتيك جديدة بنا على بنا.
1: صباح تربح نهاركم زين. 7:37 دقيقة نبدأ وصباحنا ديما بالربح. صباح تربح على موزايك فام. تشاركوا معنا على 71-113-1000 سؤال سهل بالكل ينجم يربحكم معنا ان لو دو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار. واليوم تشارك معنا نوران مرابط من تونس اتيجونت. مرحبا نوران ومحلى اسمك. تحية ليك.
2: شحوالك
1: سافا لبيس
2: عايشك
1: ليندا سلامك. مرحبا بك يا نوران. دونك نوران ماتينال بطبيعتك ديما تقوم بكري ولا اليوم عندك هكا قضية حويجة اكسبسيونيل؟
2: ماتينال
1: ديما. يا بيه شالا ديما في فورما تصبح معنا وتبدا اصباحك بالربح يا نوران. اتيديونت في انا مجال نوران ان
2: شاء الله
1: في الانفورماتيك. اي بيه شالا بالتوفيق وان شاء الله بنجاح يا نوران. دونك سؤالنا مش صعيب في علاقه بمعلومه ولا خبر تعدى معنا في البرنامج في ديما الحصه نتاع قبل بنهار. دونك سؤال نتاع اليوم يقول يا نوران كنت انا حكيت البارح على تونس في ترتيبها العربي والإفريقي في أعداد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو بعد ما تم إدراج قرية سيدي بوسعيد في الكلاسمون هذية. وخذيت معايا مدير المعهد الوطني التراث قال أنه تونس هي الثالثة إفريقيا ولكن على المستوى العربي في أنا ترتيب. على المستوى العربي قديش عنا من موقع مدرج على قائمة التراث العالمي الشيء اللي خلينا في أنا مرتبة عربيا وما تمشيش بعيد برشا يا نوران. أقعد أقعد ديما إيجابية جدا.
2: حطوها الثانية ولا الأولى؟
1: أيوة عندك إجابة صحيحة. أي اختار لحاجة فيهم وكون متفائلة نوران.
2: عاودني عادني
1: يعني قلت لك كون متفائلة
2: برشا
1: متفائلة. اي دونك في الاجابه نتاعك كون متفائله هذاك اش حبيتو. المرتبه الاولى. برافو نوران اجابتك صحيحه. تونس الاولى عربيا. عندنا 10 مواقع مدرجين في قائمه التراث العالمي لليونسكو.

0: وغيرها من المواقع كنت ذكرتها البارح. رجعوا تتلقاو الفيديو وهكيا ولينا لولانين على المستوى العربي. والبارح كان مدير العام معهد الوطني التراث قال لنا مازال عنا دي دوسيين حضروا فيهم باش نزيدوا ندخلوا مواقع اخرى ودي مونيومون اخرين في القائمه التراث العالمي لليونسكو. وتونس ثريه باثارها وبتاريخها, وهذه حاجه اكيد تدعم السياحه وتدعم حتى صورة تونس, وبرشا ولاو يجيو سبيسيالمون باش يراو هالمواقع هذوما. نشكرك يا نوران, مبروك عليك مره اخرى, ربحت معنا ان لو دو برودوي جديده بقيمه 100 دينار. الف مبروك, انت حابو كيما نوران تربحوا معنا غدوه لقيت هذا 71 113 الف.
1: صباح تربح
2: على خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه. اكتشفوا معنا للسوس جديده واختار الموندو اللي واتيك جديده بن على بن.

0: رجع معكم جديد في أحلى صباح ونون ستوب معنا الموجات الإيجابية الربح اللي نبدأ به صباحنا وجاء وقيت ألو كوندكتور
1: سيف سني في محطة توتال إنرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل فضائل للصغار خدمات للكبار بروموات وفرشة كدوات للربح ملا عمل تلفيت نيتك وحفل سيفك بإنرجي مع توتال إنرجي توتال إنرجي تقدم لكم ألو كوندكتور
2: ألو كوندكتور
0: الو كوندكتور كل يوم يجي دينار من اهدي توتال انرجي الواحد من مستمعينا من مستعملي الطريق من السواق اللي اسلاح كل صباح يلقاكم في ثنية ويجيب لكم الربح جستمون في ثنية مع سؤال واجابة ان شاء الله تكون صحيحة في علاقة بالسلامة المرورية اسلاح ناخذ معه التفاصيل يعرفنا شكون اليوم المستمع اللي معاه وين موجود بالضبط صباح النور سلاح
3: صباح الفل ليندا اللي كنت والكل مستمعين وين ما كانوا موجودين نحن توا موجودين وين التجهين برشا ناس قاصد ربي باش تمشي تخدم ان شاء الله ربي معاهم ناس معهم فينا الكل توا موجودين فكره هبهم تحيه لهم فردا اليوم كل عاده سؤال 200 دينار وكل عاده كل مره سؤال وكل مره رابح وكل مره سعيد حظ اليوم معنا مجاهد صباح الفل خويا
4: صباح الورد والياسمين
3: ان شاء الله امورك باهيه
4: الحمد لله لاباس
3: اي انت خويا مجهز ظهر الساعه اللي انت امور معناها الطرقات امورك واضحه منظم في السياقه امورك واضحه ويلين انا قاوم الزين كيخ في الفطاير معناها يبدا في نارو بالفطاير نارك مزيان
0: ان شاء الله يا عندك سلاح تا وحنا تشهينا في الفطاير
3: باهي صحه وشفاء ما هو المواد خليه يتسخن انا في الراديو انا لك بوكاو معناها خليه وياكل الفطاير وان شاء الله ينوينا سي مجهز خويا اما اسمعني مجهز فطايرك امورك واضحه سياقتك كل شيء منظم دونك سؤالنا اليوم 200 دينار انت حاضر ولا
4: حاضر اما بعد السؤال نستدعاك على كيف فطاير
3: خويا شكرا ليك ميرسي بوكو اكثر اسمعين ده اكثر اسمعين امور واضحه ما غير ما تغير وانت وسيد المخرج
0: رفيقي سلم عليك قالك ما عندكش الحق واثناء العمل تقبل هديه مغريه بالنوع هذا يعني
3: لا لا مش خالص على روحي قول له انا اموري واضحه جيت تدعاني على نفس وكهو دونك انا اليوم تو مجاد السؤال نتاعنا يقول ساهل على الاخر في حالة انه تبيع انه المسافة الامان في العادة تكون فما ديستانس معينة بين الكهرباء والكهرباء كده تسوق المسافة هذيك وقتاش تزيد وقتاش تولي الدوبل وقتاش تولي مسافة الامان اكبر من العادة في اين حالة
4: مسافة الامان هي فيها كالكول فيكس اون برانسيب ما يتبدل الكالكول هذيك كان مع العوامل الطبيعية كما المطر والزباب
3: معناها مع المطر والزباب تولي اكثر
4: اي هكاك بالضبط
3: ممتاز برشا واجابه هذه تربحك معنا 200 دينار وفطيره يا مجاهد مبروك عليك 200 دينار في الكونديكتور ان شاء الله مبروكين عليك العاده هذا هو الجو كل صباح في الكونديكتور هذا هو الربح ان شاء الله مبروكين عليك يا مجاهد وكل عاده كيف كل يوم معك انت ليندا في احلى صباح كل يوم ربح وكل يوم تمام 200 دينار
0: ان شاء الله مبروك عليك مجاهد 200 دينار من توتال انرجي وكنت يا سلاح نقولوا لك شهيه طيبه من كل قلبنا للفطيره البنينه اللي باش تاكلها تحية ليك وملتقنا إن شاء الله غدوة لقاية ذي الربحة كل عادة مع توتال إنرجي في ألو كوندكتور وإن شاء الله سلامة للجميع على الطريق مرحبا بكم معنا في أحلى صباح مواصلين للأحداش
1: سيف سني في محطة توتال إنرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل فضائل للصغار خدمات للكبار بروموات وفرشة كدوات للربح ملا عمل تلفيت نيتك وحفل سيفك بإنرجي مع توتال إنرجي توتال إنرجي قدمت لكم ألو كوندكتور
2: ألو كوندكتور

0: صباح نمت واصل معكم في أحلى صباح 7:45 دقيقة من هوني 8 وتسير جمعة الأخبار، ولكن زيد الأخبار الرياضية في سبور إكسبريس كيما العادة على موزايك كافي مساني وبوان روت، وين المعلومة نعطيوها لكم حينية زيدة في علاقة بحالة طرقاتنا والثنية اللي تكون زعمة فيها بوشون فيها شوية مبوتياج، حاجة باش نعطيوكم طرق أخرى باش نجموا تتحركوا بأكثر أمان، وكيف كيف الناس اللي قصدي ربي في قضايا ما يتعطلوش. إذا بعد شوية في لبوان روت تستنيو التيك نيوز باش نخرجوا فاصل صغير وراجعين.
1: انت سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
2: فيزيتي قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
3: بينجو
2: سفرناش بلوش

0: هدية اللي يجيك بر SMS. ألعب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فلاش.
1: أريدو طور عالمك. معلم الجود خيف هذا
2: صح وبشفي، أما يظهر لي كليت الكهرباء.
1: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
2: إي نعم كهرباء مع دادي شيبس. كيف تدور الباكو تربح الباكو. كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينيت إلكتريك دي بي إس أن وأكثر من هكا. كهرباء تستنى فيه. دور الباكو، أقرأ نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو .com. وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
3: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين، جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين، فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
4: باكونبوش لو بون شوا بور فوتر افنير سي ماتنون. Allo and Business School au LAC 1. Préparez-vous pour votre avenir avec des licences reconnues en droit privé et Legal Tech, Business Intelligence, Business Administration, Finance ou Comptabilité. Profitez d'une formation tournée vers l'international, intégrant l'intelligence artificielle et conçue pour répondre aux attentes du monde professionnel. Les inscriptions sont ouvertes. Appelez le 99 76 22 80 ou rendez-vous sur www.lbs.tr. Allo and Business School. L'avenir en mode intelligent.
5: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى التسعة اوت خوستي دو بوم دو تير لو ساشي دو 75 غرام دو لا مارك نوميرو 1 بدينار و 890 ملي.
6: عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصرية. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne, Amen First Bank. L'accès معلومات ادخل على www.amenbanktru.com اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين nos conseillers dédiés vous accompagnent. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بي. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش.
7: أمين بانك لو بارتنير دو فوتر سوكسي.
8: انت سباحك

0: سباحك بأحلى سباح.
1: السبعة وسبعة وخمسين دقيقة في أحلى سباح، نهاركم زين من جديد. موعد أخبار ثمانية على موزايكا فيه مع زميلنا سيف الدين المهري، متلقاو كل عادة الأخبار الوطنية والعالمية زيدا من قسم الرياضة سبور إكسبريس جوز بعد الأخبار، ورجعين ساعتنا الجاية لو بوان دو جور مع إياد دهمين يعود على موضوع يخصنا خص لكواليتي، نرجع مع دقيقة حظ ونرجع مع لو بوان روت وين تلقاو فكرة على حالة طرقاتنا وين فما لي بوشون لي زومبوتياج وين الدنيا تكون مسرحة باش تاخذوا ثنية اللي توصلكم إن شاء الله طريق سليمة مع نوتر كونسلتون مورا دي جويني شوية آخر تيك نيوز كيف كيف بيت تي وبرشا دي روبريك يوصلنا للحداش. نرجع بعد الأخبار وسبور إكسبريس.
2: خذيت الباك وتحب تقرا حاجه في السنتي في لونيفرسيتي محمود الماتري، الاختصاصات اللي يقدموهم يحلوا افاق الشغل في تونس وفي الخارج. تحب تولي انفيرميه جيرياتر، تكنيسيان انستيزي، ساج فام، نوتريسيونيست ولا كيني فيزيوثيرابوت، ادخل umm-tunisie.com ولا هاشتاغ umm لونيفرسيتي محمود الماتري.
3: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
4: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض كلمك متاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
5: أكتيف سيفك
6: سيف سنيك، أكتيف سيفك بأقوى أفار مع لوفر كلمك متاع وريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاويت تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
7: وريدو طور عالمك.
8: تدلل على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدللها. حتى 9 اوت ايامنا في جيون، كل هدلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحة في الدار والكل مستلزمات الصيف. ملفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
9: تدلل
10: جيون ايام دللنا.
11: برشا يقولوا لك فيش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح أما ماهوش صحيح، على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون. الاكثر معلومات 71 79 66 79 مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
12: من العرض متاع تونيزي بوكين الطريق والبحر، وقدام العرض متاع تونيزي بوكين باش تزيد تقول

0: moins 45%.
1: Waouh, ou à la mouche, waouh. Yamel, autre la tunisiebooking.com ou la MG Akrab Agence ou la Kalemna à 71-124-124 ou ma tfalitch l'arbre.
2: يلا جو سيف السني حافلك هدويت
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدا رسميا مع اورانج من توا حتى ال 31 اود شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا اكثر تدخل في قرعه باش تربح 1,200,000 شهريه عام كامل دي بون داشا اورانج بقيمه 1000 دينار تلافز وبرشا كادويت اخرين
2: فاش تستنى خاطر سيف السني حافلك هدويت ملا يلا جو
4: عندك أورانج. Vous vous projetez en tant qu'ingénieur ou architecte? Vous êtes passionné par l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la mécatronique ou le génie industriel? À Polytech, l'IA est au cœur de nos formations. Des filières accréditées à l'international, des certifications gratuites, des doubles diplômes et des opportunités de mobilité à l'étranger. Polytech ne vous prépare pas seulement à exercer un métier, elle vous prépare à créer celui de demain. Inscription ouverte au 29 21 00 31 ou sur www.pi.tn.
5: راديو موزايكا FM تونس الأخبار.
6: مستمعي إذاعة موزايكا FM صباح الخير من جديد. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جويلية من سنة 2026 تبلغ 5.1% مسجلة بذلك تراجعا مقارنة بشهر جوان الفارط الذي بلغت فيه 5.3% وبعد أن كانت في حدود 5.5% خلال شهر ماي من سنة 2026 وفق بيانات نشرة مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر جويلية الصادرات عن المعهد الوطني للإحصاء. عدد السياح الوافدين إلى تونس يبلغ إلى موفى شهر جويلية المنقضي 5,828,000 سائح بزيادة قدرها 2.6% مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنقضية وفق ما أكدته المكلفة بالإعلام بوزارة السياحة أنس بن غربال في تصريح لموزايكا. والمسؤولة توضح أن هذه الزيادة تعد مؤشرا إيجابيا رغم التحديات التي تشهدها مختلف الوجهات السياحية على المستوى العالمي وفق تعبيرها.
7: إلى موفى جويلية 2026 حققنا 5,825,000 وافد بزيادة 2.6% مع الظروف العالمية اللي شهدتها لمختلف الدول الوجهات السياحية وغيره يعتبر يعني نسبة هامة ونسبة جيدة. الحقيقة هي جت نتيجة جهود مشتركة قامت بها وزارة السياحة بالتنسيق مع مختلف الهيكل ومختلف الوزارات. فما السوق الصينية صار عليها عمل كبير على مستوى الترويج وعلى مستوى الربط الجوي، كذلك يعني أبرز الأسواق اللي نجمو نحكيو عليها عن السوق الأوروبية هي في زيادة في 3 ما يقارب 3%، كذلك عن الأسواق يعني أسواق الجوار اللي هي مهمة برشا.
6: وزارة التربية تعلن في بلاغ أمس عن قبول 91.40% من المترشحين في حركة النقل في نطاق التقريب بين الأزواج لمدرسي التعليم الابتدائي لسنة 2026. في تطورات الشأن الدولي، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن فجر اليوم أن ناقلة نفط أبلغت عن سماع دوي انفجارات أثناء عبورها مضيق هرمز قرب سواحل سلطنة عمان بالتزامن مع محادثات بين طهران ومسقط بشأن الإدارة المشتركة لهذا الممر المائي الحيوي. 5 مصادر تقول أن إيران حذرت دول الخليج من أن أي هجوم أمريكي جديد على أراضيها سيؤدي إلى رد يستهدف البنية التحتية الحيوية للطاقة في أنحاء المنطقة، وذلك في وقت تسعى فيه طهران إلى رفع كلفة أي عمل عسكري من خلال تهديد أقرب حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط. ختاما، وزارة الدفاع الروسية تعلن أنها أسقطت ما يزيد عن 600 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها وشبه جزيرة القرمح. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فم بوانات، والمشوار يتواصل مع مكي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
5: الأولى في تونس.
8: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
9: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
10: اريدو، طور عالمك.
11: سبور اكسبريس.
0: صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. باش نحكيو على جديد الميركاتو في تونس، لكن قبل اليوم مع ماضي ساعة الموعد مع قرعة الأدوار التمهيدية للمسابقات الإفريقية. نحكيو على رابط الأبطال وكأس الاتحاد الإفريقي. في رابط الأبطال يشارك النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي. الترجي معفى من خوض الدورة التمهيدي الأول مع نهضة باركين وماميلودي سان داونز. الثلاثة فرق هذوما ما يلعبوش الدورة التمهيدي الأول. في كأس الكاف يشارك كل من نادي صفاقسي وترجي جرجيس اللي شاركوا من الدور التمهيدي الأول، وثمانية أندية معفيت من الدور الأول هي الأهلي المصري، اتحاد الجزائر، الجيش الملكي المغربي، شباب الوزداد، الرجاء البيضاوي، مانياما الكونغولي، أوتو الكونغولي، وعزم التنزاني. في أخبار الميركاتو، إدارة الترجي الرياضي التونسي دخلت في اتصالات مع جناح أيسر من الإكواتور اسمه واشنطن كوروزو، عمره 28 عام، لكن إلى حد الآن مازال ما فماش اتفاق، فقط فما اتصالات ما بين الإكواتور كوروزو والترجي الرياضي التونسي. نواصل مع الترجي، والبارح وصل متوسط الميدان البيرو في كاستيو اللي باش يعمل فحوصات الطبية بعد يصحح عقده مع الفريق. من جهة أخرى ملف ريبيرو مازال ما تسكرش، لأنه مازال فما محاولات لإقناع جاك ديارا بقبول العرض الليبي، دونك ملف ريبيرو مازال محلول. إدارة الترجي الرياضي التونسي فسخت عقد الجزائري كوسيلة بوعالية بالتراضي من بين زوز أطراف، وتم الاتفاق على فسخ العقد مع اللاعب يونس رشد. في الملعب التونسي تم تعاقده عن مهاجم البنيني فينينو بعقد المدة 3 مواسم، والمدافع المحوري عزيز الكناني المدة 2 مواسم. النادي البنزرتي تعاقد مع متوسط الميدان الدفاعي الإيفواري محمد لامين تراوري قادم من نادي ديوانا البوركيني. إدارة النادي الصفاقسي تواصلت الاتفاق تسوية مع نظيرتها في نادي حمام لنف بخصوص منح التكوين عمر بن علي اللي انتقل للبطولة التركية. نواصل مع نادي صفاقسي، واليوم يوصل لتونس المهاجم الكونغولي لولاندو لإجراء الفحوصات الطبية بعدها الإمضاء على عقد إعارة لمدة عام مع أحقية الشراء من نادي العين الإماراتي. لولاندو كونغولي عمره 22 عام. في النجم الساحلي تم غلق ملف مسحقات اللاعب السابق صدام بن عزيزة بعد ما تم الاتفاق معه على تقسيط المبلغ اللي قيمته 300 مليون. وزارة الشباب والرياضة اتصلت بناجي جويني بهدف ترأس الجويني مرة أخرى للإدارة الوطنية للتحكيم، ومازال حاليا ما فماش اتفاق معه. أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم محترفة على تثبيت رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد استشارة الأندية، لما أبدتش أي اعتراض على الخطأ اللي صار في القرعة باستثناء فريق واحد اعترض هو الملعب التونسي. دونك رسميا قرعة الرزنامة ما هيش باش تتعاود، وتم تثبيت الرزنامة اللي تم سحبها. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فامبونات. نخليكم مع ليندا وكامل الفريق، أحلى صباح.
8: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
9: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
10: اريدو طور عالمك.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: مازلت حاير في الاورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحطها على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سونتي، بيزنس، بوليتكنيك، اي تي، دروا، كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلونس و دي زوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونسيي اون اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فندردي من 8 ل 6 وسامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي. Université centrale, ton mouhak, ou un moustaqblek.

0: في بلاصة ما يخلت لحد وقيد مش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. ما لا تنجيز الأقرب أجانس بيجو. لوفر تقعد لآخر أوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيب.
1: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد أوبو أسيسي باتري 6600 ملي أمبير أور تعيش معك حتى 6 سنين وإكران 120 هرتز ألترا لومينو مقاوم للماء والغبرة بحماية IP64 ورام توصل حتى ل 12 جيجا وزيد إيكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبة على انستغرام أوبو تونيزي واربح الأوبو أسيسي جديد.
2: Back en poche, le bon choix pour votre avenir, c'est maintenant. Allo and Business School, OLAC 1. Préparez-vous pour votre avenir avec des licences reconnues en droit privé et Legal Tech, Business Intelligence, Business Administration, Finance ou Comptabilité. Profitez d'une formation tournée vers l'international, intégrant l'intelligence artificielle et conçue pour répondre aux attentes du monde professionnel. Les inscriptions sont ouvertes. Appelez le 99 76 22 80 ou rendez-vous sur www.lbs.tr. Allo and Business School. L'avenir en mode intelligent.
3: يبدأ سباحك

صيف السنه مع تيتي كلنا على فرد موجه مع اقوى غيزو وانترنت تيتي. تابع تيك نيوز باي تيتي واعرف اخبار التكنولوجيا والنوفوتي. مع التغيرات المناخية والتقلبات الجوية اللي ولينا نعيشوها، التنبؤ بالطقس ما عادش مجرد معرفة، أما ولا مسألة سلامة وحماية للأرواح. وفي الإطار هذايا جيبوتي تسلمت نظام جديد اسمه ماتسو جيبوتي 2.0، يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل معطيات الجو.

الجوية ومراقبة الظروف المناخية في الوقت الحقيقي. النظام ينجم يتوقع الظواهر الجوية القصوى بدقة أكبر كما الأمطار الغزيرة، الفيضانات، العواصف والرياح القوية، وفي صورة اكتشاف خطر ينجم يرسل أليرت بريكوس بسرعة باش السلطات والسكان ياخذوا الاحتياطات اللازمة قبل ما توصل الظاهرة. النسخة جديدة فيها زادة تفاعل مباشر وتوفر معلومات مهمة لحماية السكان ودعم الأنشطة في المواني. خطوة جديدة تأكد أن استخدامات الـ AI ولات تمتد إلى مجالات حيوية كما لا ميتيرولوجي، لا جيستيون دي ريسك و لا بروتيكسيون دي بوبولاسيون. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تك نيوز مع تونيزي تيليكوم، البيك بونوس نتاعك يوصل ل 500%، يعني كل ما تشارجي يخلط البونوس الخمسة مرات اللي شارجيتو. شارجي ب 10 دينارات تلقى 50 دينار بونوس في تليفونك وصالحين ال 14 يوم كاملين. ازرب خذ البوس تي تي وتمتع، على خاطر مع تي تي كان عندك بوس عندك بيك بونوس. تك نيوز باي تي تي، سيف السنام مع تي تي، كلنا على فرد موجة مع اقوى غيزو وانترنت. تي تي ابدا سباحك.

0: شاليليكس الترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلس اللي تعطي اكثر قوه وحمايه لموتور الكهرباء. واغود
1: لقيت هذاك اليوم في احلى صباح لو بوين روت حاله طرقاتنا اثنيه اللي تجيبوا منها باش تخلطوا ان شاء الله سلمين مع كالعاده بعض النصائح في السياقه المروريه مع نوتر كونسلتون بوين روت مراد الجويني. مرحبا مراد، نهارك زين، تحيه لي.
2: نهارك مبروك، نهارك مبروك لي انت توت كيف كل اللي يصبح في احلى صباح على مزيكه.
1: يعيشك مراد. اليوم شنو حاله الطرقات؟ لباس كيما زعما ليمات اللي فاتوا اثنين ثلاث اربعه، واحنا اليوم
2: خميس. وهي بطبيعة الحال ليندا حركية لاحظوها فيها كثافة في الجوالين في عديد الطرقات خصوصا على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمة، وين لاحظوا حركة فيها كثافة مرورية وتوصل الحركة هذه إلى حدود مدخل شارع لحبيب بورقيبة. نفس الشيء بالنسبة للروتيكس وهذا انطلاق المدندان، لاحظوا حركية فيها كثافة خصوصا على مستوى الدندان، كذلك على مستوى خزنة دار. نفس الشيء بالنسبة لساحة باردو ومنها عبر شارع 20 مارس وصولا إلى ساحة باب سعدون. ساحة باب سعدون واحنا ماشيين الى شارع 9 ابريل وصولا الى ساحة القصبة كيف زاد نلاحظوا حركية فيها كثافة مرورية. نزيدوا خط مشاية القدامة سيدي قاسم ثم على مستوى نهج الساحل وصولا الى ساحة 13 قوت الوردية وين نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية. نرجعوا الى وسط العاصمة شارع محمد الخامس وهذا انطلاقا من ساحة تستور، لاحظوا حركية فيها شوية كثافة معناها غير العادة على مستوى شارع الليبراي شارع خير الدين باشا كيف كيف شارع هادي شاكر سينو على مستوى شارع الحرية شارع طيب المهيري طبعا لاحظوا حركة عادية. فبالتالي مصاهمة للطريق لازموا في بلاصة يجيبوا على شارع محمد الخامس وين نلقاو الاكتظاظ، لازموا يجيبوا على شارع الحرية اللي هو اقل اكتظاظ، ثم نعرجوا يهم على شارع الولايات المتحدة بالنسبة للشارع طيب المهيري سينو واحنا داخلين الى وسط العاصمة عبر الباساج بيدروم زاد كثيف شارع جمال عبد الناصر وين نلقاو الحركة فيها بداية كثافة في الجولان. اون باراليل على مستوى شارع المونديسليم كذلك نلاحظوا حركية فيها بداية كثافة في الجولان، وتتواصل الحركة هذه الى حدود شارع الجزيرة نمشي حتى شباب منارة باب جديد هذا كثير نلاحظوا فيها حركة فيها بداية كثافة في الجولان. مدخل الغربي الى العاصمة على مستوى حي الزهور كثيف على مستوى الملاسين كثيف نلاحظوا حركة فيها بداية كثافة في الجولان، على مستوى مستشفى الرابطة زاد واحنا داخلين عبر شارع 9 ابريل وهذا شارع زهير السافي كثير نلاحظوا حركة فيها بداية كثافة في الجولان. الشيء الثاني يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه، وعندنا نصائح نعطيهم لصاملي الطريق اللي قاعدين يشوفوا توا ويسمعوا فينا، ينحي التليفون من يده يحط سنتور سيكوريتي يبعد على كل ما من شأنه قريب الشد تركيزه أثناء السياقة، ترك مسافة أمان كافية بينه وبين السيارة اللي قدامنا حتى تمكننا من ردة الفعل عند الارتضاء. بطبيعة الحال زاد لازم نتفقد شوية الوسيلة اللي هي باش تاخذنا من مكان إلى آخر، كيفاش نتفقدوها؟ قبل ما نقعدوا الصباح ماذا بين تفقيدها للماء بتاع الراديتور تفقيدها للزيت تفقيدها ذاتها كذلك للعجاجي معناها البريسيون نتاعها متعرف متوا اليوم ثم انفراج خصوصا على مستوى درجات الحراره. بطبيعه الحال وقت يكون معناها العجله تدور اكثر على قد ما تكبر فيها البريسيون دونك هذا بينا نتفقدوهم حتى تكون الاديرونس نتاع السياره مريكله وتكون زاد كذلك السياقه نتاعنا امنه. هذا ما نجم نعطيه لمستعملي الطريق من نصائح حتى تكون السياقه نتاعهم امن، ونجم نتمنى لهم كان يوم سعيد وسياقه امنه للجميع.
1: اكيد ان شاء الله غدوه باش تكون معنا مراد، ولكن يمكن بوان غوت يكون مختلف نتصور نهايه الاسبوع مش كيما وسط الجمعه فما برشا ناس تخرج من العاصمة يمشيوا للبحورات يمشيوا للسواحل لي بياج نتصور يكونوا معبين أكثر فما سيغتانمون شانجمون بين وسط الجمعة ونهاية الأسبوع هكا ولا
2: ما فيش شك؟ ما فيش شك ديما في نهاية الأسبوع نلقاو معناها جبتو بالنسبة للي ويكاند ساعات للون ويكاند نلقاو معناها بعض الحركية خصوصا على مستوى المناطق السياحية المناطق الشاطئية، وإن شاء الله غدوة نعطيو بعض النصائح في المجال هذايا حتى نكونوا مرافقين في مستعملي الطريق طول معناها تاع الجمعة كاملة بالنصائح حتى تكون السياقة نتاعهم آمنة ونكون كذلك مساهمين في غرس الصفقات المرورية بالنسبة اللي قاعدين يشوفوا يستعملوا في الفضاء المروري.
1: يعطيك الصحة، شكرا كبير ليك مراد الجويني، يعطيك الصحة على المداخلة كل يوم في لو بوان روت. إن شاء الله طريق سلامة للناس الكل والنصائح المرورية مهمة تظهر ساعات هكا بنالة مراهو غفلة هكا غزرة للتليفون ساعات للأسف الشديد تبدأ واقف في فو ولا في كياس وتنطلق الكهرباء وشخص يبدأ مازال يسكرولي في التليفون متاعه ويغزل التليفون ساعات حتى في الفيسبوك ولا غيره. دونك نردوا بالنا معناها عندكم عائلات الروح غالية على الناس والعزيز عليكم واللي تحبوهم وزاد كيف كيف الناس الأخرين اللي يستعملوا معكم في الكياس. دونك طريق سلامة للناس كل شال تخلطوا ديما سلمين. مرسي مراد جوين نتخو كونسلتان بوان روت، كنا في مداخلة تلقاوها كل يوم لقيت هذايا في أحلى صباحة.
0: شاليليكس الترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلس اللي تعطي اكثر قوه وحمايه لموتور الكهرباء.

0: شوية خطي راح مع فاطمة تسمعوا كالعادة الأبراج الكل إن شاء الله مخابين لكم كان الأخبار السارة والأخبار السعيدة استنى وزوز مواعيد شوية خلصة نتوقع جاب متابعات أكتواليتي أخبار ولكن قبل بعد فاصل صغير باش يجي بحضين إياد الدهماني اليوم نحكيه على السياسات العمومية أمام تحدي ثورة الذكاء الاصطناعي ياسر مهم الموضوع متاع اليوم تابعوه بعد الفاصل هذا رجعينا
1: انت سباحك بأحلى سباح
2: الو مالك سيف سنين راهو شخمو باللي وم 9:30 الليل
3: باه اسمعني تاخو انت جولي ونخونا وتا
2: مشيت معاك اما اش باش نعمل
3: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات
4: اي صحيت ونزيدو لي بون بلون سهريات وفيستيفالات
2: اما شو باش نسميوها
3: سميوها هابي اور
5: هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابن صيف كل ليله مع سمي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايكا فام
6: يلا جو
7: سيف سني حافلة كدويت
8: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيو انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين
7: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
8: عندك أورانج
9: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش نهار الأحد 9 أوت الموعد بيش يكون مع سيندي

0: بالعربي وروح الموسيقى الأصيلة تستنى فيكم سهرية استثنائية مع الفنانة اللبنانية سيندي لاتي، مطربة وعازف عود تتميز بصوت دافئ وإحساس عميق. سيندي اختارت أن يتعاود تقدم روائع الأغنية العربية بروح تجمع بين الوفاء للتراث والانفتاح على التجديد، من أعمال كبار الفنانين إلى مشاريعها الخاصة. تقدم سيندي لاتي تجربة موسيقية فيها الكثير من الرقي والإحساس. نهار لحد 9 أوت في مسرح الحمامات، عشاق الترب سهريتكم باش تكون مع سيندي لاتي. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان فيستيفال دو حمامات .com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، يو بي سي، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، إي موزايك إف إم.
1: بوف، كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
2: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك
4: سيف سنيك، اكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: وريدو، طور عالمك.

0: Le point. معيد الدهماني.
1: Le point du jour كل يوم لقيت هذا معيد الدهماني عود على موضوع يكون موضوع الساعة موضوع مهم فمش أكثر من الذكاء الاصطناعي ذول إياد اليوم العالم الكل يعيش على الوتيرة هذية بنسق ياسر متسارع.
2: اليوم معناتها أهمية الذكاء الاصطناعي يجي من إنه سي فريمون une révolution ثورة معناتها بالحق راهو ساعات احنا نستعملوا الكلمات من باب المبالغة والمجاز اما لهنا بالحق نحكيوا على ثورة كما كانت الثورة الصناعية ثورة كما كانت معناتها الانترنت ثورة اليوم وقد تكون هذه اهم ثورة صارت في تاريخ البشرية لتأثير تبعاتها. المهم وعلاش يلزم نحكيوا عليه وشنو علاقة هذه بالسياسة لانه السياسة واحد من مفاهيمها هي لا جيستيون ولا إدارة حياة الناس وتحسينها. إذا ما نفهموش الثورات اللي قاعدة تصير فإنه مش ناخذوا الخيارات الغالطة. دونك هذاك علاش مهم كي تكون فما حدث كبير اللي هو ما يتعلقش بينا احنا فقط كمجتمع وإلا مجموعة من الدول، هذا يهم البشرية ككل باش يكون عندها تأثير على حياتنا. ديجا هي اليوم عندها تأثير وبش يكون التأثير أكبر بآلاف المرات مش بعد 20 سنة، بعد 3 أو 4 أو 5 سنين راهو حياة الناس باش تتغير. اللي يقلق هو إنه اليوم كنشوفوا الفضاء العام تاعنا لو ديبا بيبليك تاعنا مناش قاعدين نحكيوا على الثورة هذه، نتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي كمنتج جديد كأنه خرجت فيرسيون جديدة من وورد ولا من إكسل ألي بلو كومبيتنت. لا، ماهيش انوتي جديد اللي الي افيكاس وباش يحسن. فما ثورة به، خلي باش نرجع بسرعة في تقديري مهم باش تفهموا علاش ثورة. نفهم الذكاء الصناعي، ساعة الذكاء الصناعي روما بداش في 5 سنين هذوما، لي ريشيرش بداو من الأربعينات متاع القرن العشرين من 1940 واللي ماتيماتيسيا والمعناتها لي زانفورماتيسيان هما يخدموا على الموضوع هذا. والمنطلق شنو ولهنا معناتها علاش بالحق ثورة؟ انه فما عملية تقليد للفونكسيونمون نتاع المخ نتاع البشر. لانه كي نجيو ناخذوا احنا المنظومة نتاع الذكاء الاصطناعي اليوم اللي موجودة هي تقوم على ما يسمى بالتعلم العميق والا لو ديب ليرنينغ اللي هو يقوم على تكنولوجيا اخرى اللي هي الشبكات الخلايا العصبية اللي هو روك الموديل اللي مثلا تشات جي بي تي ولا كلود ولا غيره سي مبني بارشيتكتور كيما الخلايا العصبية متاع المخ مربوطين ببعضهم افيك دي بوا اي دي شارج الكتريك وغيره. دونك اصبح قادر على محاكاة الفونكسيونمون متاع المخ
1: وحتى يتجاوز
2: وباش يتجاوز. وعليش باش يتجاوزوا؟ خاطر مثلا احنا توا يقول لك ان موديل يقول لك ان غران موديل 100 مليار دو بارامتر هو راهو سي ليكيفالون نتاع عدد الخلايا العصبيه اللي هما لي نورون اللي هما في المخ. دونك شنو جديد داخل؟ هي القدره على التعلم. الانفورماتيك اللي عرفناه في الجنس نتاعنا والى حدود سنوات فاتت هو انه الماكينه سي غراند كالكولاتريس تعطيه اون سيري دو كوموند تقول له طبقهم يطبق. فما لو كوتي ميموار يمشي عنده دي دوني يثبت فيهم. ليه؟ لهنا يتعلم الآلة تتعلم
1: وينتج
2: وتنتج انطلاقا من التعلم هذاك. اليوم الآلة تعلمت في الزيماج، اليوم اورديناتور راه فما حاجات راه عام 70 كي تقولها البشر يستكلي تقول له راه الاورديناتور باش نعطيه تصويره ما عمره ما شافها ويقول لك هذاك قطوس هذاك حصان هذاك صيد حاجه
1: ويردوا فيديو ويردوا يجري ويردوا هاي.
2: من بعد سي لابرونتيساج دو لانجاج هومان انه اليوم عاش يزمك تكون ان ديفلوبر باش تكتب ان كود انفورماتيك باش تتعامل مع الاله ولا تعطيها ان اوردر. لا، اليوم تتكلم كيما تتكلم في حياتك باي لغه يفهمك ويحلل الكلام نتاعك ويوصل استنتاجات وينتج كيما في التصاور وفي الفيديو في التكست ينتج. اليوم يكتب لك ارتيكل ويكتب لك كتاب ويكتب لك تيز نتاع دكتوراه
1: كاين حتى الكوتي ارتستيك
2: وينتج معناتها في الموسيقى والاغاني
1: اكزاكتومون. فما اغنيه على اليوتيوب ضاربه مدري قداش من فيو كلها بالانتيليجنس ارتيفيسيال.
2: دونك اليوم فما حاجه ثوره قاعده في العالم باش تاثر على كل شيء، على المدرسة على المستشفى على الطب على الاقتصاد على المهن. رفما مهن معناتها كيون ديجا ديسبارو. راهو اليوم فما مهن اختفت اليوم لي ميزون ديديسيون معناتها دور النشر في عدد كبير منها راهو ما عادش يعيطوا لمترجمين ولاو يترجموا بالذكاء الاصطناعي. راهو قسم كبير من الشركات ما عادش اللي كان يخدم في 100 كونتابل راهو ولا يكتفي بعشرة بركة على خاطر قسم كبير من الخدمة يقوم بها الذكاء الاصطناعي. لا كيستيون كي سوبوز اليوم شنيه انه هالثوره اللي قاعده تغير في العالم ويني في حياتنا احنا معناتها اليوم ونقد مش فقط راهو ديما احنا عندنا توندوس ننقد الحكومه والوزير احنا كمجتمع اليوم. انا مثلا فيو لاكتيفيتي نتاعي كل يوم نقرا جرايد كبريات الجرايد الامريكيه الفرنسيه غيرها لو ديبا كل يوم لو ديبا تلقى اللي اساتذه جامعيين حالين ديبا كيفاش الذكاء الاصطناعي باش يغير منظومه التعليم الجامعي. تلقى الطب يحكيوا كيفاش الذكاء الاصطناعي باش يغير الخدمه نتاعهم. تلقى الناس المعنيين بالسياسات العموميه في النقل في كل دومين ما فما حتى دومين اللي يقول لك كيفاش باش نستعدوا شنو اللي باش يتغير. احنا كمجتمع اون سوبي كيما قلت لك ساعه نتعاملوا والله خرجك الفونكسيوناليتي في كلود ولا في كذا تعجبنا نتغرموا بها اي سي تو. ماناش قاعدين نحكيوا على تاثير هذا المجتمع اي سورتو كيفاش باش نحضروا رواحنا على خاطر راهو الذكاء الاصطناعي سي اوسي ان ديبا دو سوفرينتي نتاع السياده. راهو يلزم معناتها الناس اللي تتبع راهو شفت اخر لقاء صار بين دونالد ترامب والرئيس الصيني راهو النقطة الأولى وأهم نقطة لا إيران ولا النووي ولا تايوان ولا النقطة الأساسية هي الذكاء الاصطناعي. ديرنييرمون في فرنسا يا إيه زاد كيف معناتها أن جران خلينا نقولوا معناتها تظاهرة كبيرة اللي حضروا فيها رؤساء من دول أوروبا وحطوا فلوس كبيرة في الذكاء الاصطناعي خاطر يعرفوا سلوي كيرات ستورنون راهو باش يتخلى على الناس اللي تقدمت
1: حتى في موضوع تشريعات لليون اوروبيان ديجا بتعمل في قوانين
2: تشريعات وحماية الحياة الشخصية وغيره. دونك احنا لهنا راهو الذكاء الاصطناعي اولا يزمك معناتها فما الكوتي سوفتوير والتدريب نتاع نماذج الذكاء الاصطناعي ولكن فما الانفراستركتور فيزيك. اليوم لو غران ديبا هما لي داتا سنتر في العالم والطاقه اللي يستهلكوا فيها واللي هي تقريبا باش تكون 30% من الطاقه اللي يستهلكها العالم باش تمشي للي داتا سنتر هذوما. سامحني احنا في بلاد في الصيف قاعد يقص علينا الضوء. كيفاش غدوه جو بو سوبورتي انه باش يكونوا عندي دي ديزاين دي سنتين دي ميليي دو داتا سنتر اللي هما باش يدوروا لي موديل دانتيليجونس ارتيفيسيال اللي باش يخدموا الصحه واللي باش يخدموا التعليم واللي باش يخدموا المنظومات نتاعنا. انا ما فماش لوم اليوم ني على لي زاكتور بوليتيك ني على المشاركة انو شبينا ما عملناش. في تقديري فما مرحلة اللي هي قبل انو نعملو انو نفهمو
1: انو
2: يكون عندنا ديبا انو نقولو راهو هاي العالم بعد 5 سنين مثلا انا نعتبر انو ضيعنا الفرصة متاع المخطط الخماسي اللي صادق عليه البرلمان اللي
1: ما في حد شيء
2: تقريبا خلينا نقولوا تقريبا حاجات بسيطة ياسر اللي من المفروض راهو نورمال ممكن نعملوا مخطط عام 2026 من أهم الحاجات اللي فيه عام 2030 قداش باش يكون عندنا من داتا سنتر منين باش نجيبوا لهم الطاقة كيفاش باش نمولوهم لي تكنيسيان تاعهم كومون اون فالي فورمي. هدي با هذايا اليوم غائب و معناتها برشا ناس باش يقولك تي والله احنا تي واحلين في المترو في الدجاج وفي الفلفل وكذا بمعنى يقولك لا هذه ماهيش المشاكل نتاعنا ولكن راهو في الحقيقه الذكاء الاصطناعي نجم يكون حل للمشاكل
1: هذيك الكل.
2: دونك يلزم نكونوا واعيين باهميه الحدث اللي قاعد يصير في العالم اليوم. راهو معناتها كي تاخذ انت الرئيس الامريكي الرئيس الفرنساوي رئيس وزراء بريطانيا انا متاكد انه قسم كبير من الخدمه نتاعهم راهو مركز على البلانيفيكاسيون تاع المراحل الجايه فيما يخص الذكاء الاصطناعي.
1: مجالات مختلفه
2: احنا اليوم الدباع هذايا غائب. ناخذ ان سول اكزامبل معناتها يمكن ننهيو به. احنا مش نقولوا يلزمنا اصلاح تعليم بالناس الكل عندنا 20 سنه نقولوا اصلاح تعليم. التعليم بعد 5 سنين في العالم
1: مش باش يكون بالطريقه
2: هذه. اليوم راهو ان موديل دانتيليجونس ارتيفيسيال فا اكومباني التلميذ بطريقه بيرسوناليزي، يعرف النقاط الضعف نتاعو، يعرف البيداغوجي ويعرف لافونسمون ويتبعو باللحظه ويعرف شنو الاكزرسيس اللي يلزمو وشنو هي لا فريكونس نتاع لي زيكزرسيس اللي باش يصيروا. هي هذه كله احنا قاعدين نحضروا له في حاجه، قاعدين نحضروا في انه باش يكونوا عندنا دي داتا سنتر نتاع وزاره التربيه اللي لي بارون باش يستعملوهم لي تعليم صغارهم. النقطه الثانيه التوجيه، اليوم هل انه باش نقعدوا نوجهوا في الناس بعد البكالوريا باش يقراوا دي فيليير اللي هي باش تعطيه ديبلوم غدوه نتاع خدمه اللي هي غدوه باش تكون ماهيش موجوده، باش تكون ماهيش موجوده. دونك هذايا زاده معناتها من بعد باش يجيلوا عليك انت كمجتمع وكدوله
1: الشباب هذاك،
2: قول انت بعثني نقرا في حاجه اللي هي ما عادش فالابل. كيما احنا اليوم نعرفش انا نقولوا راهو باش نقريو ناس يخدموا في دي سنترال تليفونيك ينحيوا الفيشه ويربطوا، ما عادش هذاك سان اكزيست بلو. والا ايماجين انت اليوم نقريو ناس باش يخدموا داكتيلو، ما كانت ناس تقرا حاجات كيما هكا ولا
1: صحيح.
2: العالم تغير، دونك احنا يلزم المحطة الأولى كما قلت هي أنه يكون أندبا، والدبا راه مش فقط يخرج مسؤول سياسي ولا حكومي ويقولك لا لو دبا الأستاذ الجامعي يلزم يشارك فيه
1: والمحامي
2: والتكنيسيان والتكنيسيان تاع الطاقة الشمسية، الناس الكل يلزم نفهموا أنه راه لو موند دو دومان باش يتغير، ماهوش باش يشبه للعالم اللي احنا قاعدين نعيشوا فيه، وهذا يحتاج حد أدنى باش حتى للمواطن باش يفهم، حتى المواطن باش يفهم شنية التغييرات اللي جاية، وهذا يحتاج ان جراند ديبا حول الموضوع.
1: مهم برشا الموضوع، يعطيك الصحة اياد اللي حكيت عليه. اليوم نحكيو على مهندسين صدروا فيهم البرة بالالاف اللي هما برشا مختصين في الانفورماتيك وفي الداتا وفي حتى في الانتليجنس ارتيفيسيل، هذوما ينجموا يكونوا معش نسهلوا لهم نشجعوهم نرجعوهم نجيبوهم هنا ونبنيو معاهم
2: المحطة الاولى. يلزم تكون عندنا فيزيون باش هما يعرفوا، يقول لك البلاد هذيك كيما هما اليوم اللي يسافر يمشي الامريكا ولا يمشي لاوروبا ولا يمشي الخليج، يعرف اللي هو ماشي البلاصه فيها اون فيزيون في علاقه بالدومين نتاعو شنو اللي باش يصير كيل سورا سون بلان دو كارير. اليوم شكون اللي باش يقعد الوغ كو احنا كمجتمع ما عندناش اون فيزيون شنو اللي باش نعملو في الدومين هذا.
1: بالضبط، ان شاء الله من هون للمخطط الجاي. قداش كل قداش هو المخطط؟
2: كل
1: 5 سنين. لا ما لا مش ان شاء الله المخطط الجاي.
2: انا في تقديري يلزم تكون فما مراجعه على المخطط قبل نهايه
1: علاش
2: انتجري الكومبوزونت بتاع
1: الذكاء الاصطناعي
2: بحجم الكافي.
1: اكيد الناس اللي كيفك مطلعين ياد قاعدين فاهمين قداش انت متحمس وانت تحكي على الموضوع، على خاطر بالحق حاجه ياسر داكتواليتي ومهمة برشا نكونوا مواكبين ليها، سينو مش لقاو روحنا ديكالي على الاخر ما نجموش نخلطوا فاسيلمون بار لا سويت. ميرسي بوكو، يعطيك الصحة اياد. الناس اللي تحب تتفاعل مع محتوى الفقرة على الباج فيسبوك تلقاوها، حطوا لي كومنتير رايكم وجهة نظر في علاقة بالموضوع هذايا السياسة العمومية من تحدي ثورة الذكاء الاصطناعي. احنا مواصلين في احلى صباح، ملتقانا غدوة ان شاء الله اياد في لو بوان دو جور، واحنا باش نواصلوا معكم ال11 في احلى صباح.
0: Le point

0: مرحبا بكم من جديد في أحلى صباح. صباحنا كما قلت متواصل إلى 11 بعد أخبار التسعة. عنا برشا متابعات أخبار مع مراسلنا والأكتواليتي تكون حاضرة بيانسيغ معنا. صندوق عجب في زوز مواعيد وأصواتكم، ولكن قبل باش نخليكم مع الحظ مع فاطمة. إن شاء الله نهار عندكم فيه برشا برشا برشا زهر. دقيقة حظ وبعد رجعنا.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم فل، إن شاء الله تكونوا بخير. الحظ مويتيكم، صباح الأخبار الإيجابية، خلي ديما الأمل يكبر. استقبلوا نهاركم بابتسامة ثقة، خذوا من كل لحظة طاقة إيجابية اللي تستحقوها. ممكن اليوم تكون بداية متاع حاجة كنت تستنيها من زمان، وممكن زيد الحظ يدق بابك في الوقت اللي ما كنتش تتوقعه. هوني نحكيه مع كل الأبراج الفلكية. أول أخبارنا للحمل، باب جديد نجم يتحل قدامك، وخطوة صغيرة اليوم تنجم تبدل برشا حاجات في صالحك. الثور، رزق وإلا فرصة مالية تلوح في الأفق، راهي نظرتك الإيجابية باش تجيب لك نتيجة باهية. الجوزاء، نهار مناسب باش تعبر على أفكارك وكلامك باش يكون عنده تأثير كبير. السرطان، راهو قلبك مرتاح أكثر من العادة، فما شخص ينجم يساندك في الحاجة اللي كنت محتاجها. الأسد، راهو الأضواء عليك اليوم، فما فرصة باش تثبت قدراتك، ثقتك في روحتك هي سر نجاحك. والعذراء، راهو تعب ليامات اللي فاتت باش يبين مردود، وفما نهار هذا هو نهار هذا باش يكون فيه إنجازات وفي زادة أخبار تفرح. الميزان، راهي الأجواء العاطفية ممتازة، وحتى على المستوى الخدمة فما انفراجات تبعث على التفاؤل وعلى زادة طاقات الإيجابية. العقرب، حدسك باش يكون قوي اليوم، تبع إحساسك في القرارات المهمة. كيف كيف زادة عن القوس، عنده مغامرة والحظ، هو المغامرة والحظ يمشيوا مع بعضهم اليوم، فما فرصة جديدة تنجم تحلك افق كبير. ايه الجدي، راهو صبرك واصرارك باش يخليوك تحقق هدف كنت تخدم عليه من مده، نجاح على قريب لك انت يا جدي. والدلو، هو نهار اليوم مليان ابداع، افكار متميزه، تنجم تلقى حل الافكار زاده والحاجات كنت مأجلها قبل. ونكملوا مع برج الحوت، الابتسامه ما تفرقكش اليوم، فما الفتره هذيه باش تكون كلها اتصالات ممتازه، والفتره هذه كان للحظ السعيد.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
1: بينجو
0: سافرناش بلوش
2: سيف سنة اكتيفي سيفك واربح فوالاج للمغرب بلاش مع جنفة ولا متاع أريدو شرجي بألفين والأكثر والعب على ما يريدو وإلا كليك على اليا اللي يجيك بار SMS ألعب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فوالاج
3: أريدو طور عالمك سيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فم أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاس بوغا توانسا وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بريسة ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس
4: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد أوبو أسيسي باتري 6600 ملي أمبير أور تعيش معك حتى 6 سنين وإكران 120 هرتز ألترا لومينو مقاوم للماء والغبرة بحماية IP64 ورام توصل حتى 12 جيجا وزيد إيكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين شارك في اللعبة على إنستغرام أوبو تونيزي واربح الأوبو أسيسي جديد
3: ابدأ سباحك

0: 58 دقيقة في أحلى صباح، مرحبا بكم معنا من جديد مستمعينا طريق سليمة اللي يسمع فينا في كرهبهم في دياركم في الشارع. فما برشا تجار في المحلات متاعهم زادا يحلوا مزايا كافيين، برشا مسواق التاكسي ومستعملي الطريق وفي تونس وخارجها. شكرا لاختياركم مزايا كافيين، احنا معكم لل 11. عنا برشا فقرات مازالت موجودة، شوية خرسواتكم في صندوق عجب لو بوان مارشي، دورة على أسوام الخضر الغلال واللحوم لنهار اليوم، وزادا متابعات واكتواليتي. بعد شوية باش نرجع على فيديو دارت برشا على لي ريزو سوسيو، الرجل مسن كرس وقته لتنظيف الشارع وشوارع الحي متاعو يوميا، يقوم يلم الفضلات. بون للأسف الناس تشوفوا يشجعوه يفرحوا بيه، ولكن حتى حد ما خمم معاش يطيش الفضلات هذيك. أتو بعد شوية شوفوا الفيديو، باش ناخذوا معنا مباشرة بالتليفون وناخذوا كل التفاصيل وين موجود وغيره. هذا كل بعد أخبار 9 على موزاي كافي مع زميلة سيف الدين المهلي. نرجع معكم في أحلى صباح حتى لل 11.
1: ابدأ صباحك بأحلى صباح.
2: بوف، كان مازلت ما أكتيفيتش صيفك، هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
3: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
4: أكتيف سيفك
5: سيف سنيك، أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاويت تقعد تخدم الإنترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
2: أريدو، طور عالمك.
6: صندوق عجب.
7: Life is life.

نشطح وننقص في الكوجينة سخيفة دراع خليته أنا كنت ندور دمي هالغنية حياتني. سنة 2019 مبروك علينا. Life is life.

0: الجيل نتاعنا ما يعرفوش يقول كلمه باهيه، ما يعرفوش يقول محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمه حلوه ما سمعتهاش.
1: بالله بالله حتى انا
2: بقول لها صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي.
0: انا شكيت اشو ماشي شملت
3: يا اخي كيف واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق ظهره ويدخل بها للسيق ولا كيفاش باش يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر وفين تمشي تخاف؟ مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذا.
0: ما عندهم ما يعملوا في حياتهم نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز، علاش هي البوز؟ يلموا في الجامات وفي

0: صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013 سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك.
2: يلا جو
3: سيف سني حافلة كدويت.
4: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أوت شارجي ولا أكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار، تلافز وبرشا كدويت أخرين.
3: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت. ملا يلا جو
4: عندك أورانج.
0: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
5: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. بداية من منتصف نهار اليوم الإعلان عن نتائج التوجيه الجامعي عن طريق خدمة الإرسالية القصيرة SMS، على أن يتم الإعلان عن النتائج عبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn غدا الجمعة وفق ما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. يشار إلى أنه تم أمس انطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة SMS للمشاركين في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2026 للحصول على نتائج توجيههم الجامعي للسنة الدراسية 2026-2027 على الرقم 85,000 من خلال كتابة أور ثم فراغ ثم رقم البكالوريا وفق بلاغ الوزارة. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري يعطي أمس إشارة انطلاق 3 مشاريع سكنية في إطار برنامج الكرة المملك بولايات صفاقس وسوسة، تشمل إنجاز 92 مسكنا اجتماعيا مبرمجا ضمن خطة الوزارة لسنة 2026. وزواري يؤكد في تصريح لموزايك بسوسة أمس أن وزارته تتطلع لبلوغ نحو 5,000 مسكن بصيغة الكرة المملك قبل موفى 2030، وذلك ضمن المخطط التنموي 2026-2030. فرق المراقبة الاقتصادية بسوسة تحجز 23,600 لتر من المياه المعدنية لدى تاجر جملة بسوسة المدينة وحمام سوسة، وذلك بعد أن تعمد إغفال كميات وعدم عرضها للبيع خلال تنفيذها حملة مراقبة بالاشتراك مع المصالح الأمنية أمس. والمدير الجهوي للتجارة بسوسة رياض القاسمي يفيد في تصريح لموزايك بأنه تم تحرير محاضر في الغرض وإعادة توزيع الكميات المحجوزة بالسوق، مؤكدا تواصل حملات المراقبة المشتركة لتشمل كافة مسالك التوزيع بهدف التصدي لمختلف التجاوزات. في تطورات الشأن الدولي، تسجيل 5 وفيات و18 إصابة إثر حادث مروري تمثل في انحراف حافلة وسقوطها في منحدر بقسنطينة وفق ما أفادت مصادر إعلامية جزائرية نقلا عن الحماية المدنية. باكستان تعرب في بيان أصدرته وزارة خارجيتها اليوم عن الأمل في أن يؤدي الاتفاق المتعلق بمضيق هرمز إلى استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار مذكرة تفاهم ساهمت إسلامباد في التوسط لإبرامها. وكانت إيران أعلنت أمس الأربعاء التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان على مسار جديد لعبور السفن من مضيق هرمز. صحيفة واشنطن بوست تؤكد اندلاع خلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الحرب بيت هيكسيث بشأن النقص في الذخائر الذي قد يهدد العمليات العسكرية ضد إيران، غير أن البيت الأبيض نفى ذلك تماما في حين هدد ترامب بسجن مروجي ما وصفها بالشائعات على وقع عقد اجتماع طارئ في وزارة الحرب البنتاغون بخصوص الذخائر. بهذا الخبر نفصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فم بونات، والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.

0: رح متواصل معكم حتى للحديش. مرحبا بكم معنا من جديد شويخر. أنا متابعة برشا أخبار وأكتواليتي كالعادة في أحلى صباح، وكما عودتكم على موزايك فام ديما تلقاو الأخبار الحينية، الأخبار أول بول. هذا كل بش يكون بعد ما نسمع أصواتكم في أول موعد من صندوق عجب. الرقم هو 71-12-1000. تسجلوا رأيكم وجهة النظر نقدكم في صندوق عجب، ولكن نفس الرقم هذيك زيدا كيف كيف تنجموا تسجلوا عليه ليفو دانيفرسير للناس اللي تحبوهم اللي مولودين في نهار كيما اليوم، دونك مواليد نهار 6 أوت الكل، نقول لهم هابي بيرثدي. كان عندكم شخص تحبوا توصلوا له ميساج تسمعوا في آخر أحلى صباح كل يوم معنا، دونك 71-113-1000 وهذا الموعد الأول من صندوق عجب.
1: صندوق عجب
2: بالله بالله بالله نداء للشؤون الاجتماعية يفرحكم اش عملتوا في حكاية التقاعد متاع الخمسين. الله يرحم ميديكم، شوفونا حل، رانا تعبنا، رانا في القطاع الخاص، رانا ما عادش عنا حتى جهد، رانا لسيت نسيتنا ولاش تشتي، رانا مبيلين، رانا ما عادش شبعانين بسعيراتنا، لعنا تنصنيف، لعنا لسويد ولمديد. يفرحكم شوفونا حكاية الخمسين، يرحم ميديكم. ما قلتوا ولا اختياري يا اخوي، هنا خلينا نحب نخرجين. نعركم زين مزيك يا أحلى مزيك. بالله ما صارش فاكر لك جديد فعن بيه ضو بنيات ولوتيسمو وشي كبير، وخيل بشي بنيه يا ستيق عليه ما تلزمهمش هذوما البطاقة الشمسية مادام فرحتوا في اللي باتري يستعملوا كلهم أوبليغاتوار مول فوتوفولتايك، هذاك خير لهم اقتصادا للضو كي احنا واحلين هاي كلها ان شاء الله بنوك وإدارات ووزارات والله أعلم شنو اللي بشي تبنيه هوني ما فيها بيه تلزمهم بيه. احنا اللي قلت منزلنا نبنيه في البلار فشي يزيد يسخننا ونزيدوا نستعملوا كليماتيزور، المفروض البلار والارشيتكتور الجديدة الكل هذيك مواكبة للشانجمون كليماتي. عسيلو بالله العظيم ما تفهمش
3: خير يا صندوق عجب. اي يا سيدي اليوم يمكن 7:30 بتاع الصباح، انا هكا قد في داري ندور في الجنينه نكنس هكا وهزيت راسي للبواطه لتر ريت حاجه بيضة، قلت عجب البارح ما فيها شيء، شنو اللي فيها اليوم؟ شكون اللي جا بكري 7:15 جاي بكري؟ عملت هكا حليت نلقى وظيفه عزيزه غاليه طل قاعده ايه، قلت لها انا نحسيب اللي عملته فينا في شهر جويليا وليعت العباد الكل باش نسامح باش ما عندك شي وجه باش تقابل بيه. اتاريها تسكرت الزوجات وطلت وجيت وما نقولكمش عاد اللي فيها قديش، الحمد لله شربت قهوتي انا الصباح ولا يمكن عاديها في الطويل على ما تفجعت في اللي فيها.
2: والله يعني ذولي بتكلمت الموضوع هذا ومزدت تكلم زعما اخي وقتاش باش يفيقوا السلطة ينظموا حملات نظافة الشوارع وتسريح القنوات وتنظيفها مع اشعار متنوع قبل ما كينا الامطار وتمرمدنا تفضحنا كيف كل عام. زعما مازال بكري مش وقته كتقولوا دوما معنا المسؤولين، تقول انت حتى يوفى الفصل الترهيد والافراح والزهو والمهرجانات
1: صندوق عجب. انت سباحك باحلى سباح احلى سباح.
4: الأول مرة في تونس The Comedy Night présente Le Café Délire le 10 et 11 août à l'hôtel Golden Carthage. Spectacle اللي ما نسربيوش فيه قهاوي اما نسربيو فيه برشا ضحك. Lancé par Hakim Jemili, Le Café Délire بيشيلم فوق نفس السين des humoristes incontournables كيما Coco Macmac, Abdelkader Secteur, Fadili Camara, Nordine Ganzo et bien d'autres surprises pour deux soirées exceptionnelles. ما تفلتوش الفرصة ou réservez vos tickets à la Descartes.tn ou l'application IG. Bimo Sahamat, Tunisie Télécom, LBM, Maison de Senteur, UBCI, Opel et Mosaïque FM.

0: 9:16 في أحلى صباح على موزيك فام. ديما نحاولوا من بين الأخبار اللي نتابعوهم يكونوا فما برشا أخبار إيجابية، أخبار يوريو أنه التونسي ديما يحب الخير للبلاد، يحب يعاون، يحب يكون متطوع في حاجات باهية تفيد الناس. وأنا باش نحكيو على فيديو دارت برشا على لي ريزو سوسيو اللي الحقيقة مست برشا توانسة واللي عجبهم وعجبتهم الانيسياتيف اللي قام بها سي حمد العدودي. هو عمره 71 سنة، روتريتي من ولاية المنستير، اللي رينا في الفيديو ينظف الشارع، وقال انه عنده تقريبا 11 سنة يوميا يخرج ينظف شوارع متاع النهج متاع الحي اللي هو فيه. واحنا قلنا ماذا بينا ما عادش نستيش مش ما يقعدش هو مسكين ينظفك الأوساخ هذيك، ولكن سنوات بدون مقابل بتطوع يقوم بالأكسيون هذية سي حمدة. اليوم حبينا نشكره، حبينا نكرموه، حبينا زادة انفالوريز الحاجة هذي اللي قاعد يعمل فيها، اللي تنجم تعطي معناها انسبيراسيون لبرشا ناس اخرين. مرحبا بك يا سي حمدة وتحية ليك، ونورتنا اليوم على موزايك.
1: مرحبا بك، عايشك ونشكر موزايك، ومرحبا بك ومرحبا بكل العاملين في إذاعة موزايك.
0: يفضلك يا سي حمدة، شكر كبير ليك. سي حمدة، انت كنت تخدم في القطاع السياحي هكا ولا ليه؟ فوالا دونك يعني كي نقولوا سياحه نقولوا هوسبيتاليتي معناها حسن الضيافه، نقولوا نظافه، نقولوا استقبال الناس.
1: اما نظافه وما درك من النظافه،
0: فوالا صوره تونس وغيره.
1: النظافه مزروعه في دمي، النظافه مزروعه في دمي، النظافه
0: حاجه به برشا. به سي حمدة، الفيديو اللي ريناك فيها هذيك فين بالضبط؟ في المنستير،
1: في معناها قريب كلية الأسنان، قريب غادي
0: قريب معناها في نهج فريكونتي وفيه كراهب وماشي وجاي وكل شيء
1: في وسط المدينة. في وسط المدينة.
0: أنت من بعد التقاعد سي حمدة بديت في هالأكسيون هذية تقريبا عندك 11 سنة هكيك؟
1: 11 سنة.
0: كيف جاتك الفكرة معناها؟
1: مشيت نصلي، نقوم بصلاة الصباح، مشيت الجامعة نصلي، أديت فريضة الصلاة الصبح. انت انتبهت من بعض الاوساخ ورا الجامع؟
0: اي
1: هات لي فكره انا عطيه فاميلي باش ننظفهم كل شيء الاوساخ هذوك.
0: اي
1: كيتو نفهم تحت بكل معناها بكل
0: كل عفويه معناها هكاك شفت اوساخ حبيت تلمهم.
1: خذ انا عطيه فاميلي قال غدا بعد نهار اخر زاد ريت شويه اوساخ فك النهج.
0: اي
1: واني ما نحبش نقعد في الدار، اني خرجت قاعد ما يبيه دي من
0: الحركة بيه الحركة
1: الحركة الحركة بيه
0: في حاجة مفيدة.
1: اي حاجة مفيدة. اي قلت اني معليش المواطنين بهذا الحي بيه وحي نظيف وحي معروف وسط المدينة.
0: اي يعطيك الصح.

0: كل نهار مساء نمشي خريط برويته على حسابي الخاص ومعون وبديت نظف صفاك النهج ذاك وانا ضميري مرتاح ضميري بكل أريحية.
1: حاجة هيلة برشا يا سي حمدة
0: والمواطنين ينظروني فما اللي يخزري معناها اللي ينظري معناها بعين رأفة يقول الله يرحم والديك وفما اللي يخزري من تحت لتحت وثم ثم عباد يقول إيش لازمك تنظف الحومة ما ثم بلدية.
1: بي أنت سي حمدة فماشي شكون جستمون من الناس اللي دايرين عاونك بماتريال بحاجة جاي حبي لما معاك فما
0: ثم ناس عاوني حتى حاجة مادية معناها رمزية حاجة مادية رمزية مادية رمزية ثم ثم اللي عاون مادية رمزية ثم اللي عاون
1: ايه وانت تاخذ وحدك في الماتريال وبرويته وحاجات تلم بها في الاثناء ما جاوش ناس حبوا يعملوا معك حمله قالوا لك يا سي حمده انت تبارك الله نعملوا حمله كبيره تاع نظافه حاجه هكايا في الاثناء يا سي حمده تو الناس كي راوك هكايا تبارك الله بصحيحتك يعني ربي يعطيك الصحه البدن 71 سنه
0: ظهري وجع فيا وعندي مرض مزمن ونحبش نقعد في الدار
1: بيجي بنحب الحركة. هذا نشوفوا الفيديو الأخرى اللي صوروك فيها وانت قاعد تقوم بالجمع زاد الفضلات على المباشر في الأثناء الناس هل إنه نقصوا شوية أنت تاو من نهار لنهار فالحداشن سنة هذوما بكل صراحة سي حمدة الناس يراو فيك وانت تقوم فيها حاجة بتطوع وعندك تبارك الله قديش نقصت الفضلات الناس ولا تحشم شوية مع شطيش ولا نفس اللي كونتيتي معناه
0: اي ثم ثم ثم شويه نقص ثم شويه نقص وثم مواطنين ناس يعرفوا وناس متحمسين وديما يشجعوا فيا ثم ناس يشجعوا فيا وثم ناس الله ما نجمش نقول لك ربي يهديهم وكاهو ربي يهديهم وكاهو انا توا على المباشر نقول ربي يهديهم وكاهو
1: ربي يهديهم الناس اللي مش واعيين بالحاجه هذه اونتر تون سي حمده معناها في تقريبا الاعمار اللي انت قاعده تشوف فيها بصراحه شكون اكثر ناس طيش الفضلات الشباب الكهول العبيد شكون اللي قاعد يطيش
0: الشباب الشباب الشباب الشباب اللي قاعد يمشي يدخل الحانوت ياخذ حاجه مثلا كعب يغرد ولا كعب غلاس يحب ذكاء ويطيش يأخذ دبوز الماء ويطيش أنا حتى في حتى كذي ماشي من الدار للحومة ذيك حتى نلقى حتى حجرة في قدام الكياس نحها حتى نلقى خبز فار لم نحطه في ساشي وبعده على الفضلات ثم ناس تحط الخبز وتحط الخبز في الفضلات وين حيه ندخل يدي للموبالة
1: وتعمل بخير وتفرز
0: ونمرته وبعده بعيد وخبز بعده بعيد على الموبالات ثم ناس ربي يهديهم ثم مش واحد يحط خبز في الموبالة
1: قاعد نحن صحيح احنا ديما في العادة توينزا من قبل حطوا ديما شكاير على روحها متاع خبز وتوا وليوا حتى شكاير البلاستيك معناها تخي صار بطريقة عفوية في بعض المنازل وحدهم خاطر موعين وكهو بي سي حمدة هل انه الشباب هذوما اللي قلت اكثر ناس طيش اليوم البوبيل يمكن جنراسيون جديدة مش واعية بالكل تحاولش هكا تحكي معهم بالسياسة كليمة عيشوا ديما طيش هاي بوبيل ما يجيش مكذا
0: ميش
1: عايش بنتي ميش
0: عونيش ميش عونيش ما همش
1: واعين وما يهمهمش في الأثناء خاطر احنا توا الفضلات ماهيش باش تجي وحدها تهبط باش تصب المطر معناها ظاهرين بفعل فاعل وناس قاعدة تطيش الفضلات هل فما حاويات ولا فما ناقص شوية معناها بوبيلات حسب رايك انت يا سي حمدة كان يلقى بجنبه يطيش معناها فما نقص في الحاويات ولا ليه
0: موجودة حاويات موجودة في كل موقع موجودة حاويات أيه. هم عباد متطورين يطيشوا ينجي
1: يطيشوا ميهمهمش كان فما مساج تحب تعديه سي حمدة للجيل الجديد هذايا اللي هو الأكثر اللي قاعد توا يطيش على حسب انت على الميدان عندك 11 سنة تقريبا تتطوع وتلم في الأوساخ كل عشية شنو تنجم تقول لهم شنو الحاجة اللي تنجم تتزيد لوجه البلاد للمستير عموما لتونس للسياحة وقت اللي تكون نظيفة الثنية وتنحى هالفضلات
0: أنصح جميع الشباب وجميع المواطنين باش يقوم بالنظافة، لأن النظافة من الإيمان ووسخ من الشيطان. النظافة وما أدراك من النظافة، وماذا بيه باش تقعد الذات دي من ديسة والشباب راه واعي، وننصح الشباب باش تمشي لجميع المقاهي، تلقى المقاهي كل مهدية بالشباب تلقى فهمتي، عايزون ينطقوا بداتهم ويراحوا ظروف خاطر السياحة وجمعة السواح ومستير ديما بالسواح. ماذا بينا نعملوا جهدنا باش نقوموا بالتوظيف تبقى ديما هكي البلاد منورة، لأنها تونس خضراء، تونس جميلة، تونس أحسن بلاد في العالم.
1: يعطيك الصحة يا سيدي، شكرا لك يا سي حمدة. فما جمعيات اتصلوا بيك اتعاملوا معاك اتروك شجعوك؟ فما جمعيات
0: مواطنين الله يرحم والديهم، ثم مواطنين اللي يحاولوني ويعطوني معنا حاجة رمزية، ثم مواطنين نشكرهم جزيل الشكر.
1: نشكرهم عطيهم الصحة، تشجيع ليك للمجهود اللي قاعد تقوم فيه تقوم به للعموم للناس الكل في
0: العموم. وهم مواطنين يخذوا لي من تحت لتحت، وهم مواطنين يقولوا لي ايش لازمك تمرض برا روح.
1: فما تواصل بلدية يعرفوك، عاملين بلدية يعرفوك سي حمدة؟ العمال
0: ما جاونيش المسؤولين تاع البلدية، العمال تاع البلدية يعرفوني
1: يعرفوك وأكيد معناها يشجعوك اللي انت قاعد يدي بيد معهم. اتفاصون نصور سي حمدة الحقيقة تستحق حتى تكريم من البلدية للشيء اللي قاعد تقوم به، من جمعيات، من ناس، من مواطنين اللي لازمها تدعم هالحلكسيون كيما هكا. يعيشك يا سيدي سي حمدة، ان شاء الله ربي يعطيك صحة البدن وان شاء الله تكون قدوة البرجة الاسخرية.
0: عندي كلمة نشكركم عندهم، ونشكر ولدي آدم اللي من سببه من سبب تاعه اللي وصلني إلى التعالت معايا جميع المواطنين.
1: أي تحية دي
0: نشكر ابني آدم كثير الشكر، ونشكر إذاعة موزايك وكل العاملين فيها، والله يرحم والديكم
1: يعيشك يا سي حمدة.
0: وثم ملاحظة بنيتي، ثم ملاحظة صغيرة سوى عندي نهارين واني تواني كاري محل عندي 20 سنة كاري مو المحل سين شرير ربي يعفو جاي قص عليه الزو وين سوى عايش في الظلام قد أخرج وزاح حاجي بالدار ايش وقلت خلت ندوج على الجزيرة بنتي مدال قص عليه الزو وخليني في الظلام سوى الدوية في شد كل شيء معناه بربي بلغولي صوتي لجميع صورة عايش بنتي.
1: باهي سيدي صوتك وصل اكيد سي حمدة، احنا المسنين متاعنا على راسنا من الفوق، ومن حقك تكون في ظروف طيبة، دونك الصوت وصل من اهل المستير اللي يحب يقف يدخل بالصلح يلقى حل بديل لسي حمدة على يعمل فيه. اكيد للمجموعة الناس الكل والمتساكنين يستحق زده هو دعم، عادش بيه السي عمره 70 سنة متقاعد ومتزوج، عنده زوج بنات ربي فضلهم له، و عنده 11 سنة تقريبا. الناس اللي في مستير تعرفوا حمدة، حمدة عيدودي اللي هو كل عشية يمشي ينظف الكيسات، شاري مبرويت على حسابه الخاص، وكل يوم يلم في الأوساخ. للأسف الشديد معناها مادام الأوساخ مازالت موجودة هو مازال باش يكون متواجد، ماذا بينا راو ينجم يقوم عمل تطوعي في حاجة تبني أكثر من أنها فقط باش نلموا الأوساخ. الشباب يقول هم أكثر فئة ما يهمهاش والطيش، فالنورمالمون العكس، نورمالمون هما اللي يقفوا معاه ويعاونوه ويجيوه نهار حد ولا في ويكاند ولا نهار ما يقراوش ما يخدموش، يعاونوه على الجمع الفضلات هذية. ان توكا انسبيراسيون باهية برشا للأجيال الكل، وكأنه الأجيال القديمة الوعي متاحة أكثر برشا من صغار اليوم، ما نعموش بياسور، ولكن راهو هالفضلات هذية اللي نراوها في الكياسات واللي نراوها في الحوم واللي نراوها في شطوتنا وفي بحوراتنا في البلايس الكل، راهي ما صبتش مطر من فوق من السماء، لكن عبيدهم اللي قاعدين يطيشوا وفي وفي نفس الوقت فما مجموعة أخرى تلقاها واعية ومتقلقة من الشيء هذية للتعايش المشترك وش ناس كل تكون مرتاحة شوية واعية. راهو مازلنا لليوم نشوف ناس من شباك الكهرباء طيش باكو دخان وطيش الكاغد متاع الكيك وطيش معناها حتى دابوزة ماء وغيرها من الحاجات ما عاش نحب نشوفوها. صحيح فما نقص في المعدات ونقص في جامع فضلات في بعض الأحيان, ولكن زاد المواطن عنده دور كبير برشا. شكر كبير سي حمدة. احنا باش نخرجوا فاصل صغير, تفاعلوا مع المداخلة كان تحبوا كلمة طيبة كلمة باهية, تشجيع السي حمدة على الشيء اللي يقوم به. على الباج بتاعنا فيسبوك تلقاو الفيديو كاملة. فاصل ورجعين. ابدا سباحك.

0: التسعة للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك اف ام.
1: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد اوبو اسيسي باتري 6600 ملي امبير اور تعيش معك حتى ل 6 سنين واكران 120 هرتز الترا لومينو مقاوم للماء والغبره بحمايه اي بي 64 ورام توصل حتى ل 12 جيجا وزيد ايكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبه على انستغرام اوبو تونيزي واربح الاوبو اسيسي الجديد.
2: انت تسبحك

0: 9:34 دقيقة في أحلى صباح. مرحبا بكم معنا من جديد, تحية لكم كل مستمعينا. نحكي على بعض الصور والفيديو اللي لناهم تم تداولهم في الفترة الأخرى على لي ريزو سوسيو, يوريو صغيرات دي مينور قصر ساعات راقدين في الشارع على الرصيف ولا في بلايس اللي نتسائلوا شو يعملوا غاديكا, هل هما من فاقدي السند, وين والديهم, إذا كان ما عندهمش والدين علاش ما فماش بريز ان شارج, معناها صارت الصغيرات هذوما. دايوغ في الإطار هذايا في عديد مرات حاول نتصلوا بوزارة المرأة والطفولة باش نستفسروا حول هالصور هذايا, خاطر الخبر لازم تأكدوا صحيح غلط, تصاور قدم وإلا جدد. في ما فماش إجابة لحد التوى وتوضيح, ولكن في الإطار هذايا المنظمة الدولية لحماية أطفال متوسط تدعو السلطات للتحقق من وضعيات أطفال فاقدي سند في وضعيات هشة, وخرجت بيان وإشعار قانوني دا نفهمه بالضبط شنوه الإشعار القانوني لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن, المندوب العام لحماية الطفولة, المندوب الجهوي لحماية الطفولة بتونس, وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس اللي دعات من خلال التدخل الفوري للتحقق من أوضاع أطفال قصر فاقدي سند قاعدين في موجودين في وضعية هشاشة ويبيتوا على الأرصفة. وتعتبر المنظمة أن الحالات هذه تندرج ضمن وضعيات الطفولة المهتة اللي تستوجب التدخل العاجل وفقا لأحكام القانون. دونك الهوني باش ناخذ معنا التدخل مع المنظمة باش نفهموا علاش قامت بهالإشعار القانوني هذية, شنو الحاجات اللي لاحظتها وعاينتها, ثم شنو البروسيدور اليوم اللي ممكن اتباعها في الإطار هذية لحماية هالصغيرات هذوما. مشكورة تدخل معنا دكتورة ريم بالخضيري رئيسة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط, تحية ليك مدام ريم. مرحبا,
1: صباح النور وشكرا على الاستضافة. صباح النور للتوينس الكل.
0: يعيشك لله, شكر كبير ليك. دونك قبل ما نرجع على البيان والإشعار القانوني هذية, في بداية شنو الحاجات اللي انتوما رصدتوهم ولاحظتوهم أو حاولتوا على الأقل عن قرب معناها تتحراو فيهم لحد التو؟
1: هو كان تسمح لي كلك سيكوند احنا باش نحكي شنو طفل الشارع باش التوانسه الكل نفهموا شنو هي الحكايه. طفل الشارع ولا الطفل اللي ينام على الرصيف, السؤال ما حدش نسأل شكون هو الطفل, يلزمنا نسأل السؤال الصحيح اللي هو اين كانت الدوله قبل ما يصل الطفل على الرصيف. لانه فما اجراءات كبيره وفما قصه طويله باش يخلط الصغير يرقد على الرصيف اللي فما برشا اخلالات تم تجاوزها والا لم يتم التفطن اليها. وهذا هو الاساس. اطفال الشوارع اول حاجه ما همش اطفال متسولين, لا علاقه, هذيك حاجه اخرى. اطفال الشوارع تكونوا اللي هما فقدوا الحق في الاسره, حق في التعليم, حق في الحمايه, حق في الصحه, وخاصه الحق في الكرامه. مين جايين الصغيرات هذوما؟ هذوما جايين من التفكك الاسري اولا, اللي احنا وقت اقتربنا منهم حكينا مع برشا صغيرات اللي برشا امهم وابوهم طلقين واللي خرج للشارع امه ما نجمتوش وحدها, والا الام ولا الاب تزوج والزوجه الثانيه ولا الزوج الثاني رفض بعد الزواج انه يقبل الصغير اللي عنده ولا معاه. ثم زاد ايتام اللي الام ولا البو متوفي واللي الصغيرات هذوما ما عندهمش سند قانوني ولا سند معنوي خاطر الام ما مش حاضره ولا تخدم ولا ولا. وباش نحكي ثم 1809 اشعار كانوا في 2024 لي عن الطفولة المهدة, وصلنا ل 5500 اتصال يتعلق بحماية الطفولة. ما باش نعطيك الرقم اللي يرجع الرقم 22000 حالة من الطفولة المهدة وحماية الطفولة في القضاء التونسي في 2022, وصلنا ل 25000 حالة سنة 2023.
0: زادت
1: والدولة قاعدة تعمل في مجهود ولكنه غير كافي. 40 مندوب إضافي لحماية الطفولة, يلزمنا نعرف اللي احنا في تونس عنا 3.7 مليون نسمة طفل أقل من 18 عام. اسمعنا معناها ربع الشعب قاصر اللي حكينا عليه برشا مرات اللي راهي هذيك أول حاجة ثروة, والثاني حاجة أطفال اللي يناموا على الرصيف اول حاجه متهددين بها هي في الانتجريتي فيزيك نتاعهم, يعني في
0: الاعتداءات الجنسيه والعنف والاستغلال الاقتصادي
1: وفائدكم الجرائم اللي يجمع. اول حاجه ينجموا يتعرضوا للاغتصاب, ينجموا يتعرضوا للضرب, ينجموا يتعرضوا للاستفزاز, ينجموا يتعرضوا للسرقه زاده بتبشهم, ينجموا. ومن بعد ثم الانكسار النفسي اللي هو يخلق انسان هش من اللي عمره 5 ولا 6 سنين حتى 80 عام.
0: صحيح.
1: ريتسيبا فين دونك هذا ما عادش نقدر. احنا عنا تفكير اللي انا كنت مؤخرا في تونس بصراحة وجعني قلبي, عنا تفكير اخطى راسي واضرب ما يهمني انا ما نتدخل. ليه نتدخل؟ الصغير اللي عمره 5 سنين و6 و9 سنين هذاك امانة, امانة للمجتمع, امانة لكل تونس.
0: وحتى الاكبر من هكا يعني حتى مازال 11 12 سنة عمر لازم تأطير اكيد معني
1: هذاك منش يجيو هذوما خاطر ما فهم اسباب واقعيه يجبنا نحكي فيها اللي احنا ما نحبوش نشوفوهم. اول حاجه التفكك الاسري, وهوني انا تعودت في الصحافه اقول كلمتي وبغفوا ما هيش مسموعه والا تسمع بطريقه اخرى والا جيتي وسي كونفرونتي للقضاء. ثم كي تعرف تعرف اللي فما مسؤوليه اللي انت باش تجيب صغير راهو هذيك مسؤوليتك من نهار اللي تولدي نهار اللي توفى في كمسا من اللي عمره عام حتى اللي عمره 80 يقعد ديما ولدك. ما نجموش نتملصوا من المسؤوليه. الثاني حاجه نشوفوا فيه القضاء ولا اكسبريس عباد تعرف 6 شهور ما يعجبهاش الوضع ما فهمتش عليه ولا الاسباب اخرى ونطلقوا ويبدا عنا صغير في الوسط اللي غياب الاب اصبح ممنهج وغياب الاب ديما نعاودوا فيه وحكينا فيه وبرشا ما يحبوش يسمعوه. الحضانه المشتركه تقلص برشا من المشاكل.
0: اي ولكن هو يمكن معناها دكتوره ريم الخضيري ما نجموش زاده ان نغطيو عين الشمس بالغربه لليوم فما بقيت ملسوا من المسؤوليه من نفقه معناها ما يقبلوش ياخذوا جمله الحضانه وبعض الامهات زاده معناها ما نعموش كيما الامهات كيما الاباء. ولكن هوني خلينا نمشيو لصلب الموضوع باش نقدموا شويه اللي حكيتوا كله صحيح. واحنا كنت في برنامج فرامي وبرنامج اجتماعي حكيت على الموضوع هذا, حكيت على الاطفال زاده خارج اطار الزواج, حكيت على اسباب الطلاق, حكينا على الحضانه النفقه. هذوما كل منظومه كامله للمجتمع اليوم كي نقدموا في الحوار دكتوره اللي وصفته كل صحيح وموجود ومعناها واقع. فما فقط نطرح السؤال دكتوره من فضلك جوست باش نجموا نقدموا في المداخله معناها احنا كي نرجعوا للاسباب والمسببات اللي ذكرته كل صحيح. فما اليوم زاد الاباء في حد ذاتهم او الامهات ربما هما فما شكون في حاله معناها انحراف سكر حاجات زاد هما في حد ذاتهم اولياء يستحقوا التاثير ما ينجموش يربيو الصغار. نمشيو للاطفال هذوما واللي نتوما عطيتنا ارقام وعايننا وكل شيء. اليوم نتوما كمنظمه معناها الوزاره قاعده تقوم ولكن قلت المجهود غير كافي. نورمالمون قبل ما نراو الصغار هذوم في الشارع شنو اللي يصير كمتابعه للحالات الاجتماعيه هذية في الترانزيسيون كان فقدوا والديهم كان يتيمه كان الابوين تفرقوا كل شيء شنو الحلقه اللي ناقصه قبل ما نلقاوهم الصغيرات هذوما اللي قاعدين في الشارع حسب رايك انت معناها وانتم كمنظمه؟
1: انا حسب رايي فوا بعض سونتر داكوي اسمع هما موجودين في تونس ولكن هما مش مفاعلين. اش معناها؟ معناها فما دي سونتر يقبلوا الصغيرات وتدريجيا يتم تاثيرهم خاطر الصغير ما تنجمش تاخذه من الشارع دانكو وتحطه في في في في في إطار قانوني يولي فما تعصف. لازم فما ان سويفي يعني تدخل نفسي من طبيب نفسي ومن مرشدة اجتماعية ويلزم نحطهم ضمن دي فوية بيان سيرفيي. لي فوية هذوما راهم يلزمهم عباد متكونين في قضايا الأطفال في نفسية الأطفال وعندهم التفكير اللي الطفل يلزم
0: بالسنتر. هذوما فيهم طاقة استيعاب معناها حاليا موجودة ينجموا يحتفظوا الصغار
1: مفعلين اي موجودين ما هوش مفعلين حسب اللي ريشيرش اللي عملناهم موجودين ولكن ما هوش مفعلين. نتفهم اللي المسؤولية كبيرة برسة على في التأثير ولكن يلزمنا نفهم حاجة راو الصغير اللي في الشارع خلف اللي اخترني بالشريف ونجم يكون مشروع مجرم عليه خطر الجريمة المنظمة تستخدم في القصر ونعرفوا اللي احنا القصر شنو نعملوا لهم لتأثيرهم نحطهم في الإصلاحية والإصلاحية ما هوش ما هوش لبون دغوا باش يرجع الصغير للمجتمع. صعيب برسة خاطر ديما عنده كازيه ونحاولوا ديما ما فماش كازيه للي مينور باش نخليهم يندمجوا من الاول جديد في المجتمع
0: يعني نجم يكون مشروع كما قلت انت نجم في المستقبل. فاليوم باش نجموا ان نقدموا ونصلحوا الاشياء هذية. انتم كمنظمة قمتوا بما خرجتوا بيان واشعار قانوني، شنو تقصدوا به؟ شنو معناها قمتوا بروسيدور باجراءات؟ شنو بالضبط عملتوا؟
1: الاشعار القانوني احنا نتمنى تو التجاوب من وزارة المرأة والطفل، ونتمنى تجاوب من وكيل الجمهورية. اذا فماش تجاوب نرفعوا قضية ضد مجهول، ووقتها تولي الابحاث تاخذ مسرها، يعني تاخذ المسرة نتاعها، ونعرفوها كم انفلانت كونتر انا كونو باش تفعل الماكينة القضائية. وكما عملنا في قضايا اخرين ولقينا شكون السبب وعلاش وكيفاش، دونك هذاك هو لا ديمارش اللي احنا نعملوها واللي هي معمول بها.
0: انتم كمنظمه معناها اليوم شنو الدور اللي تلعبوه بخلاف معناها انكم تلاحظوا في الحاجات هذوما لي كونستا وغيره؟ معناها ما عندكمش صفه للتثبت من كل مدام جوست نكمل اسئله، ما عندكمش معناها صفه ثبت من كل حالة؟ فما الجهات الرسمية هي المختصة باش تعاين، فما مندوبي حماية الطفولة، فالدور اللي تقوموا بيه تنجموا انتم تمشيوا على مكان تعاينوا تعاونوا تتوجهوا للليسانت الجمعيات، وإلا ما عندكمش صلاحية هذا؟
1: هي الصلاحية دي ما تكون ليميتي مع الدولة. الصغير لو كيتقرب له مش بسهل باش يعطيك الصحيح خاطر يخاف، هذا عادي. يلزم التواصل يكون مع المجتمع المدني، الجمعيات الاخرى اللي احنا حاولنا نحكيو مع الصغيرات باش نعرفوا ساعة اسم ام وابوه ومنين جاي. ثم الصغير اللي عمره 6 سنين او 7 برشا باش يعرف منين جاي، وحتى كي نعرف اسم ام وابوه ماهوش ديما بالصحيح. الحاجه الثانيه انت باش تعرف هذا هوني الدور الحكومي اللي نجم يكون. ما سمحني باش ندخل موضوع في موضوع انكوفين فوا، احكينا قبل على بطاقه تعريف الوطنيه للطفل اللي هي بالبصمه، والصغير وقت اللي في الدول الاخرى عاملينها، واللي عمره 5 سنين وقت اللي احنا يدخل البوست دو بوليس، ومش يدخل البوست دو بوليس بالفاسون هذيك، لازمنا نعملوا اللي احنا ثم مكتب للصغيرات باش الصغير ما يخافش وباش يعطي المعلومات الصحيحه. وقت اللي كان جات عنا وكان مشينا فيه المشروع اللي قدمناه لرؤساء الحكومات المتعاقبه الكل، وكل واحد حطه في الدروس، رانا احنا اي صغير يبيع ولا اي صغير
0: يتعرف الهويه نتاعو كامله.
1: اول حاجه خاطر فما حاجات اللي احنا ديما نحكيو على المعطيات الشخصيه، من المعطيات الشخصيه موجوده على الفيسبوك نتاع الناس الكل تقريبا. دونك هوني احنا قربنا من الصغيرات، نحاولوا زاده في بعض الاحيان نشوفوا الاولياء نتاعهم شنو وشكون ما يراو. ثم الدراسات لازمنا نقراو، اللي الدراسات 2023 من اليونيسيف اللي هي تخدم على تونس، اللي هذا زاده صدمه، اللي عندنا احنا اطفال اللي جايين من البقمة الاماكن الداخليه للعاصمه بطريقه مهوله، اللي الشيفر يسون شوكون، وبرشا ما يعرفوش حتى اولادهم في حلق الوالد، نشوفوا الصغيرات الدور حتى نص الليل.
0: اي معناها اليوم حتى باش تكون فما سهوله في تحديد الهويه نتاعهم وعائلتهم على الاقل، فما اشكال به توا. معناها كي انسان يلقى صغيرات كيما هكا راقدين في شارع على تروتوار في اوقات متاخره من الليل وحدهم من اطفال الشوارع، فما رقم اخضر؟ فما شنو بخلاف الشرطه
1: رقم اخضر؟ ما فماش هذا الرقم الاخضر، تنجم كان الدوله توفروا لانه في معطيات شخصيه للصغار، لانه الدوله لازمها تتحرك بدوريات. ثم حاجه زاد احنا نطلبوا من المواطنين التعاون مع الدوله، ما نقولوش انا مريتش ولا زوالي، فماش صغير زوالي، فما صغير في خطر، فما بنيات في خطر، فما نجم ولا مش كاين الاختطاف. الاختطاف النجم فما صغيرات اللي تابعتنا ولا ما عرفوش عليهم وين راه، ومانيش نحكيو راه في فيلم واقع هذا اللي شفناه.
0: اي معناها اليوم فقط بين قوسين حكايه الرقم الاخضر، ربما مندوبي حمايه الطفوله وزاره المراه عامله ارقام، لكن للاسف المعلومه غايبه، ما عادش نجموا تحصلوا بسهوله على مداخلات على توضيحات، على خاطر معناها يتقال انه الوزاره قاعده تتبع ساعات تدخل كي ترى حاجه كيما هكا. اما يذول لي حاجه ايجابيه انه يدخلوا معنا ويفسروا لنا انه ما قاعدين في متابعه، انه مندوبي حمايه الطفوله قاعدين يخدموا في الخدمه هذه، انه فما ارقام خضراء للتبليغ، انه فما حاجات مهمة جدا اليوم زادة نوصلوها للناس والمعلومات هذه تخلط ونفهموا كيفاش القاعد لازمنا زادة كيف كيف نكونوا احنا متعاونين باش نحميوها الصغيرات هذوما. للأسف حاولنا مرارا تدخل من وزارة المرأة أو من مندوبي معناها حماية الطفولة ما لقيناش معناها تجاوب أو رد باش نحاولوا ناخذوا الموضوع من الجوانب الكل ونشوفوا سورتو الحلول المعمول بها توا. فوالا دونك نحب نشكرك برشا دكتورة ريم بالخضيري رئيس منظمة دولية لحماية أطفال المتوسط على التدخل معنا وعلى توضيح النقاط هذوما الكل. دونك مالوغوزمون هذا موجود هذا واقع في بلادنا اليوم مش باش نغطيو عين شمس بالغربال كيما في برشا بلدان أخرى, ولكن اليوم فما انقطاع دراسي فما عائلات متفكة فما الأم والبو في حد ذاتهم ما همش أهل باش يربيو صغار معناها البو في تلقاه في انحرافات الأم ساعات كيف كيف فتفكك كبير الصغير ما يعرفوش عليه وين. واليوم هذا نراوه فماش حد مدارش مراش يعرضوا ساعات صغيرات اللي من أطفال الشوارع منش نحكيه كما كنت تحكي دكتورة ريم على اللي استغلوا فيهم للتسول ساعات تلقى هذيك عائلة كاملة معناها متسلسلة. نحكيه على صغيرات بدون سند فاقدي سند اللي يدوروا في الشوارع لأسباب عديدة ومتعددة. احنا الباب مفتوح إذا كان فما إمكانية تواصل وتجاوب مع وزارة المرأة والطفولة أو مندوبي حماية الطفولة باش نحكيه أكثر على الملف هذايا. والله يا حبذا في حلقة غدوة أو حتى بداية الأسبوع يدخلوا معنا مرحبا بيهم باش نتفاعلوا مع الموضوع هذايا. وكنا رجعنا على بيان وإشعار قانوني قامت به المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط باش نخرجوا فاصل صغير مواصلين معكم في أحلى صباح حتى الـ 11.
2: ابدأ صباحك

0: على صباح 9:59 دقيقة. مش خلي الميكرو زميلي سيفيدي المهدي من قسم الأخبار يقدم لكم موعد جديد مع الأخبار, وحنا رجعين الساعة الجاية مع لوبو مارشي مع صوتكم في صندوق عجب مع بقية الأخبار والأكتواليتي للأحداش. مواصل معكم صباحنا في أحلى صباح.
1: انت صباحك أحلى صباح.
2: سيفكم فن في كورنيش على موزايك فن, موسيقى, مسرح, سينما, نعيشوك غرامك, المهرجانات لحظة بلحظة, الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم, حوارات النجوم من تونس, العالم العربي والعالم, نجومكم اللي تحبوهم من 2 للجمعة, ما تفلتوا حتى شيء, من 7 لـ 9 متاع الليل, كورنيش مع سامية الحامي.
3: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى 9 أوت 24 غولو بابي صحي دولا مارك نوميرو 1 ب 14 دينار و 950.

0: مستمعي إذاعة موزيك فام تحية طيبة. وزارة السياحة تعلن عن رصد اعتمادات مالية إضافية من صندوق حماية المناطق السياحية لدعم مشاريع التهيئة السياحية واقتناء معدات النظافة وتعزيز تدخلات البلديات السياحية خاصة خلال ذروة النشاط السياحي الصيفي. وتتمثل الاعتمادات في 6.7 مليون دينار لدعم مشاريع التهيئة السياحية واقتناء معدات النظافة و1.6 مليون دينار لفائدة 20 بلدية سياحية للمساهمة في تدعيم تدخلات النظافة بالمناطق والمسالك السياحية. التفاصيل في تصريح ممثل الديوان الوطني التونسي للسياحة كامل الجياس لموزيكا.
1: تم تخصيص اعتمادات مالية تقدر ب 6.75 مليون دينار لدعم مشاريع التهيئة السياحية واقتناء معدات لبعض البلديات السياحية، على غرار سيدي بوسعيد في حدود 600 ألف دينار، قرقنا في حدود 1300 دينار، قبلي في حدود 900 ألف دينار، دوس في حدود 945 ألف دينار، قيروان 1300 ألف دينار، قرقنا 980 ألف دينار. كذلك تم تخصيص اعتمادات مالية تقدر ب 1.675 مليون دينار، أي 1.675 مليار، لتدعيم تدخلات النظافة المناطق السياحية. عن إشكالية في النظافة المناطق السياحية، إذن تم دعم 20 بلدية سياحية.
0: المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى فيصل الخميري يؤكد أن مشروع سد الدويمس بولاية بنزرت سيدخل حيز الاستغلال قبل موافى سنة 2026، بما سيمكن من تعبئة نحو 45 مليون متر مكعب من المياه وتحويلها إلى سد سجنان عبر منظومة تحويل مياه الشمال في إطار دعم التزود بالمياه الصالحة للشرب ومياه الري لفائدة ولايات بنزرت وتونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس. في تطورات الشأن الدولي، وزارة الصحة اللبنانية تفيد بإصابة 8 مدنيين في غارة إسرائيلية على بلدة البرج الشمالية بقضاء سور جنوبي البلاد. يأتي ذلك في وقت يعقد لبنان والكيان الصهيوني فيه جولة 7 من المفاوضات المباشرة بينهما منذ الثلاثاء في روما برعاية أمريكية. منظمتان تحذران من كارثة بيئية وشيكة جراء تسرب النفطي قبالة السواحل الجنوبية لسلطنة عمان، وذلك بعد أكثر من شهر على جنوح ناقلة للنفط داخل منطقة بحرية محمية. وأظهرت صور وأقمار صناعية طلعت عليها وكالة فرانس بريس بقعة تتوافق مع شكل تسرب النفطي في محيط جزيرة عمانية عقب جنوح الناقلة التي كانت محملة بنحو 1 مليون برميل من النفط الروسي. ختاما، الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يقول عبر تطبيق تيليجرام اليوم إن جيش بلاده قصف مصفتين للنفط في عمق الأراضي الروسية. من جانبه، ميخائيل إيفارييف حاكم منطقة ياروسلافل الروسية يقول إن حريقا اندلع في مصفاة نفط عقب هجوم كبير شنته طائرات مسيرة أوكرانية، ومشيرا إلى أن فرق الطوارئ تعمل على أخماد الحريق بعد أن أصاب حطام الطائرات المسيرة خزانات في المصفاة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: بوان مارشي.
1: لو بوان مارشي لقيت هذا كل يوم في احلى صباح جوله في مارشيتنا نشوفوا اسعار الخضر الغلال واللحوم. واليوم ديريكسيون ولايه صفاقس مراسلنا في الجهه فتحي بجناح مع باش نقوموا بجوله بالصوت والصوره تروها على الباج فيسبوك نتاعنا اون ديريكت معنا. مرحبا بك فتحي, تحيه ليك.
2: تحيه ليك ليندا, عندي كل اللي يسمعوا فينا ويشوفوا فينا في موزايك.
1: يعطيك الصحة فتحي. دونك الدورة متاع اليوم شنو فيها, شنو متوفر في المرشي وشنو الأسواق عموما؟
2: نمشي ونبدأ بسوق الحوت كما العادة اللي هو البريود تاوي ليندا, هي البريود اللي مش نلقاو فيها السبارت مازال موجود, لوميلا زادة كيف كيف الكرشو, هذه البريود متاعهم. لكن زادة كيف كيف نعرفوا أنه الساقس اللي ديما توصلها الحوت الأكثر من المنطقة زون تروى المنطقة الثالثة اللي هي تاوي فترة الراحة البيولوجية, كعليش ما نلقاوش برشة إشوا. لكن على مستوى الأسماك اللي قيناها من اليوم نلقاو السبارت من 5000 حتى 20 دينار, القبال من 5000 حتى 8000, وهذا قبال شرافي صغير, السردين على 8000, الفكرون ب 7000, القاروس المربي 26 دينار, والمراطة كيف كيف المربية ب 22 دينار, الكرشو كما قلت لك هذا وقته كان على 35 دينار, الفار من 23 حتى 30 دينار, لوميلا تمشي من 12 دينار توصل حتى 30 وحتى 60 دينار وموجودة في السوق بيان سور كاليبر الخشين, البوغا من 15 حتى 22 دينار, المناني قينا ب 58, وشفنا زاد كيف كيف هبرت المناني ب 75 دينار. بالنسبة للنداز من 22 دينار يوصل حتى 60 دينار انت والحجم متاعها. الكروفيت الجويدة بين 12 حتى 22, والكروفيت الباية معناتها بين 20 حتى 30 دينار لخشينا.
1: أيوة.
2: القطات من 12 ل 18 دينار, المحراث من 12 ل 20 دينار, بالنسبة للحمام من 10 ل 12 دينار. تو نمشيو للدوازن.
1: اي بركلا للحوت بركلا موجود ومتوفر. اي
2: effectivement. طيب بالنسبة للدوازن اللحوم البيضاء نحب نقول راهو الأسعار من بداية الجمعة هذه ارتفعت. أنا نأخذ المقارنة, الاسكالوب اليوم ب 19 دينار كان في الجمعة اللي فاتت واللي قبلها ب 17 دينار, الستيك ديند ب 18 دينار بعد ما كان 16 دينار و500.
1: البارح في قروان أغلى فتحي الاسكالوب في 21 يظهر لي دينار, معناها يتسمى باللي غلي في صفاقس 19 هكا ولا
2: 19 دينار. أيوة. في كيما هذه نلقاوها هنا في

0: مقارنة باللي كان موجود قبل. أيوة. لعله شو البرجني سمع الموجود ب 51 و55 دينار ركسارية، والجويد الحم الجويد ب 60 دينار بعد ما كان وصل حتى 65 دينار. أيوة. الكبدة وقلب على 60 دينار، الرأس العلوش ب 25 دينار، ورأس البرجني على 20 دينار. طول العزول الهبرة من 45 حتى 48 دينار، الكبد وقلب ب 48 دينار، العظم من 38 حتى 48 دينار، الكرشة من 5000 حتى 7000، البقرة توا الهبرة متاحها من 35 حتى 38 دينار، الكبد وقلب ب 30 دينار، العظم من 22 حتى 25 دينار، الكرشة من 3000 ل 5000، المرقز العادي من 15 حتى 20 دينار، والسبيسيال من 30 حتى 40 دينار. شنو اللي مازال لنا لين ده؟ الخضرة.
1: الخضر اي
0: بالنسبة للبطاطا مسعرة اليوم في السوق بجبل 2500، البصل من 750 حتى الدينار، الطماطم من 980 مليم حتى 15%، الفلفل الحلو 3750، المسكي من 1980 حتى 2980، الفقوس من 1680 حتى 3000، القارص من 2980 حتى 5000، القراع الأحمر 1300 والأخضر ب 2500، الكروم بالفين. بالنسبة السلق والمعدنوس والنعناع الورقيات هذه ب 700، الربطة التابل 15%، الكلافس ب 800، الخص والليتي على 2000، نشيطة للغلة البوتبقاية من 5000 حتى 7500، الخوخ المدور 6200، التفاح من 3750 حتى 7500، العوينة من 6200 قناة، البطيخ 2250 كيلو، اللوز ب 4300، الدقلة من 3000 حتى 10000، العنب من 6000 حتى 8500، وبالنسبة للنجرات صوم والقناة اليوم 10000 يلين ده.
1: قاعدين معاك نتابعوا في الصور فتحي، يعطيك الصحة على الفيديو اللي خذيته لنا من صفاقس مباشرة. الأسعار كانت هذه بالنسبة لليوم، هو كل شيء موجود الحقيقة ومتوفر، وفما أسعار متفاوتة ومتبينة في كل يوم في الجولات متاعنا، ولكن تقريبا متقاربة زي كيف كيف. شكرا لك يا فتحي، يعطيك الصحة. فتحي بجناح مراسلنا من ولاية صفاقس على الجولة اللي قمنا بها معاك اليوم في لو بوان مارشي.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013. ابدا سباحك باحلى سباح.
1: العشرة 18 دقيقة في أحلى سباحة، راجعين واصلين معكم سباحنا حتى للحديش في متابعة للأكتواليتي. بعد شوية باش نحكيه على عملية ساتو، الحقيقة تشبه شوية للأفلام. ساعات واحد يقول لي ما نصور شخص ينجم يكون عنده يعني هكا في مخه تتعدى باش يعمل حاجة كيما هذية في قلب مدينة الحمامات ساتو. باراموسر بركاج السائق تاكسي فكلو تاكسي، ومن بعد صار ساتو على مكتب صرف. شنو بالضبط اللي صار هذا كان البارح العشية تقريبا، ما التفاصيل باش ناخذوها بكل حذافيرها بعد شوية مع مراسلتنا في الجهة سهام عمار اللي باش تعطينا فكرة على اللي صار البارح على عملية ساتو هذية اللي قلت شبيهة شوية بالأفلام. قدوا معنا راجعين بعد فاصل صغير، مواصلين زادة مع ثاني موعد معاكم وصوتكم في صندوق عجب. احنا للحديش في أحلى سباحة.
0: برتاجي معنا اللحظة ويربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، ويربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لاشونس أبرتين العاش مسلم تعليل في هابي آور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 ألف، وبرتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكلهم من ربحين فالصيف على موزايك اف ام. فرحتك تسوى برشا كادوات. للخدامة اللي لازمهم بيك اب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد وقيت باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلج مع 5 سنين جارانتي ولا 400 ألف كيلومتر. مالا تنجيزة الأقرب أجنس بيجو، لوفر تقعد الآخر أوت دون لليمي دي ستوك ديسبونيب.
2: الأول مرة في تونس The Comedy Night présente le Café Délire le 10 et 11 août à l'hôtel Golden Carta. Le spectacle est limité.

0: 10:29 دقيقة في أحلى صباح. مرحبا بكم معنا من جديد في متابعة للأخبار الأكتواليتي. الحقيقة أول ما هكا شفت الأخبار ما تمش تداوله برشا، ولكن شكيت زعما صحيح زعما ليه. احنا ديما نمشيو المصدر المعلومة، ومشكورين كل مراسلينا في الجهات اللي يدقوا ويثبتوا من المعلومات الكل، على خاطر الحاجة هكا لا تصدق. ساعات على طريقة الأفلام البوليسية نحكيه على براكاج وعملية سطو صارت في قلب مدينة الحمامات، الحيث تمتاحها تخليك تقول زعما هكيكة صارت بالطريقة هذية. شنو بالضبط اللي صار البارح من براكاج وفيها مكتب صرف وسائق تاكسي؟ التفاصيل تزيد تفسرهم لنا أكثر مراسلتنا في ولاية نابل سهام عمار، مشكورة على جمع المعلومات وعلى تدخل معنا. سهام نهارك زين ومرحبا بك.
1: صباح النور ليندا، تحية ليك ولكل زملائنا العاملين معك ولكل مستمعينا ومتابعينا.
0: يعيشك.
1: دونك الحكاية هي صارت مش أولا خليني نوضح لك أني مش نعطي التفاصيل الكل، لأنه ما زال موضوع محل متابعة أمنية.
0: أكيد.
1: فقط الخطوط العريضة لما صار البارح بدأت الحكاية وفق ما صدرنا مع الساعتين متاع القايلة، وإن زوز أشخاص وقفوا تاكسي ست في الحمامات الشمالية تفهموا معها باش يهزهم الوجهة معينة. كيف وصلوا في عود يخلصوه اعتدوا عليه بالضرب وكتفوه وحطوه في
0: المال متاع الكهرباء
1: صندوق خلف السيارة، واستخدموا السيارة هم قادوها نحو
0: مكتب
1: الصرف هذايا في نهج الكويت شارع الولايات المتحدة. دونك ودخلوا ملثمين للمكتب الصرف هذا مستعملين سلاح أبيض، اعتدوا على الشيف دو بيرو هذايا. للأسف تلقى ثلاثة طعنات، من بينهم طعنة في الوجه وفي اليد. خضع البارح العملية جراحية
0: إن شاء الله كل لباس.
1: العملية كانت دقيقة خاصة في الوجه، دونك إن شاء الله يقوم لباس. تم السطو على مبلغ مالي مازال ما نعرفوش قيمته قداش. الفاعلين مازالوا متحسنين بالفرار. الموضوع دونك محل متابعة أمنية دقيقة، ونستناو شنو باش يصير
0: في الساعات الجاية. أكيد جدا. دونك السهام هذا صار في القايلة، معناها في وضح النهار، في الأثناء إن شاء الله الشفاء العاجل لصاحب مكتب الصرف يتعرض للثلاثة تعانيت هذوما. وهل السائق التاكسي فما بعض الأخبار لباس من بعد فقوا به القاوم كتف في المال معناه؟
1: بالتواصل مع زملاء ومع نقابة التاكسي المعطيات تفيد أنه وقت تم تفتيش السيارة تم التفطن ليها اللي هو موجود في الصندوق الخلفي. الحمد لله معناها بخلاف الاعتداء الجسدي ما تمش الاعتداء عليه يعني بسلاح أو حاجة، دونك ما تعرضت.
0: وحتى الصدمة النفسية نتصوروا معناها في التاكسي متاعه ويلقى روحه مكتف في المال، حاجة تروماتيزانت. أكيد معناها الأمن على قدم وساق العملية البحث. احنا حتى كما قلت انت
1: مش العملية دين ده كان شهدت حضور مكثف للمختلف اطارات الامنية، من بينهم اطارات عليا في الجهة وتابع في الموضوع، ونستناه انه بعد رفع تسجيلات الكاميرات
0: المراقبة
1: أكثر تفاصيل.
0: أكيد احنا نكون معك في تواصل سهام، وإن فما أي جديد في الموضوع نشكرك برشا. سهام ماذا بينا لو دخلت معنا على أخبار آخر؟ الحقيقة وإحنا من مدينة سياحية مدينة الحمامات، ولكن ساغي فذوم حاجات يصيروا، ولكن مش بالأمبلور هذه، خاطر الطريقة الحقيقة بالحق تشبه للأفلام. يعني يكتفوا التاكسيست في المال، يفكوا له كرهبته، يعملوا عملية سطو، يطعنوا مكتب الصرف متاع الشانج. هذه الكل مع زوز عناصر لحد التو حسب معطيات سهامة.
1: هذا لحد الآن الثابت أنهم زوز عناصر، لكن الوجهة والطريقة والتخطيط تثبت أنه فما أكثر أو تشير لوجود أكثر من طرف، وهذه من بين التفاصيل اللي تحفظوا عليها الحين تكشفها مصادرنا الأمنية والقضائية.
0: ولا آخر نقطة سهام، هذا كل صار ما غير معناتها ما فماش ناس في الأثناء ولا حرفي كانوا في مكتب الصرف أو مترجلين معناها تضروا من الموضوع أو لباس؟
1: فقط المبرر الوحيد لحد الآن هو
0: اللي يشتغل في المكتب الصرف. يعطيك الصحة سهام، نشكرك برشا على التدخل وتوضيح النقاط هذوما. يقعدوا خطوط عريضة لليسار في انتظار استكمال الأبحاث وفي انتظار إلقاء القبض على الزوز المجرمين هذوما اللي نجم نصنفوهم خطيرين، خاطر التخطيط اللي صار والطريقة اللي بها صار هل عملية السطو والبركاجات الحقيقة معناها توري اللي هما يمشيوا الحدود بعيدة برشا في الأجرام اللي قاعدين يقوموا به. تحية من خلال المداخلة هذه الكل سواق التاكسي اللي نعرفوا ديما يقول لك نخدموا ساعات في ظروف صعيبة وفما ساعات اختار في بعض الأحيان خاصة اللي يخدموا بالليل. اليوم نحكيوا على ماضي ساعتين متاع القائلة كمان، ثم كذلك متاع مكتب الصرف، المدير متاع مكتب الصرف إن شاء الله يقوم لباس، أكيد عنده عائلته وعنده ربما صغيرات ربما هذا الكل يخليهم يتحيروا عليه. فالمالوغزمون المجرمين هذوما يقوموا بالحاجات هذه ما يخموش في اللحظة هذيك في شنو ينجموا يقوموا بمضرة للأشخاص لعائلاتهم لنفسيتهم لأجسادهم وغيره. لنا متابعة وعودة على الموضوع أول بأول أكيد وين ما يتم إلقاء القبض على العناصر هذية. تنجموا تعودوا تسمعوا المداخلة كاملة بتفاصيل على الباش فيسبوك متاعنا الرسمية موزايكا فيم. خرجين فاصل صغير وبعد مواصلين معكم في أحلى صباح شوي آخر موعد جديد مع صوتكم في صندوق عجب.
2: انت صباحك

0: موعد صندوق عجب كالعادة تسمعوا أصواتكم اللي سجلتم على 71-113-1000 بطبيعة الموعد هذية اتعودتوا بيه ديما في حلا سباح يزوز مواعيد ونوفيو الحلقة بلي فو دانيفرسير متاع اللي خلتهم على ريبوندور موزيك فام متاعكم للناس اللي تحبوهم الناس اللي عزيز عليكم وغالين عليكم وخليتوا لهم ميساجات ودي فو المواليد نهار اليوم الكل نقول لهم هابي بيرثداي كل عام وانتم حيين بخير نهار 6 أوت هابي بيرثداي. خارجين فصل صغير وبعد نرجعوا مع بيع الصندوق ولي فو دانيفرسير.
1: انت سباحك احلى سباح احلى سباح صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسا وين مكانو مع امينه بندوه ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وشو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بريسا ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيتر فورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس.
2: السرعة ما هيش رقم على الطابور. انت تجري وناسي عائلتك تستنى فيك. في لحظة مصيرك يتبدل. ينجم كل شيء يوفى. المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أيقونة الموسيقى العربية مطربة الجيل الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي. ويشاركها الحفل واحد من أهم الأصوات الشابة في أداء الموشحات والقدود الحلبية المطرب السوري محمد خيري. الخميس 6 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايك فم
1: انت سباحك

0: موعد من صندوق عجب تعدل قيد هذا في أحلى صباح العشاء وخمسين دقيقة كل يوم تسمعوا صوتكم في صندوق عجب رأيكم وجهة النظر متاعكم نوصلوها في زوز موعد معنا وهذا الموعد الثاني ومن بعد شوية باش نسمعوا زيادة لي فو دانيفرسير هدايتكم للناس العزيزة عليكم الناس اللي تحبوهم وتحبوا تقولوا لهم كل عام وانتم بخير في نهار عيد ميلادهم اللي مولودين نهار 6 أوت وتقول لهم كل عام وانتم حين بألف خير وهو نفس رقم 71113 في أحلى صباح
1: صندوق عجب
2: ما يتندوق هذا طبعا سوق قدامي كرهبة تك لوها مش شباك قبلي واحد والله جيتني فكران التوانسيز واللي ما حبوه يشفهم واللي انضاف مشاكل تعنيف الكل إذا يحبوها تابع البلدية يخوي الزبلة والخروبة يعود ذاك ردوها 200 دينار 300-400 دينار خلي كل واحد يخلص ونحطوا أكثر أعوان بلدية بيتنظف الوسط نتاع الناس اللي تلوها هذه بالشوارع مش ما يحبش يخلص الزبلة والخروبة ولا ما يخلص هذا البلدي ويحبش يكون ينظف وراهم والبلديات ما تلقاش تفلوس زيدونا هذاك السنستال هكا
3: لي عدم انت حتى في سخانه هذه ما انت وليت تنزل القص في الضو وكي عاد شربتونا الحربوشه وقاعدين تركحوا فينا وتخليهم فينا بالسنسه هذه باش تعديونا سيف كامل قص عاود واضحه الحكايه السخانه هذه ما انت حتى السخانه هذه ما كومش قادرين تقاوموها وتوفروا لنا الضو نتاعنا تفهموا بعضهم تقصونا فما بلايص ما قصوا لهم حتى نهار برسمي راح واحد يحس في روحه اون ديغيك الكره اللي كوروا بها في التيرا اكاهو ربي يهدي والله ربي يهدي ما خلق
4: تخير مزايك والله كنت نسمع في السبوت متاع التوعية على حوادث الطرقات يعطيكم الصحة ما يظل أسستاد لا يفوشو كي يلزم العبيد يتشوكي ويلزم يشوفو كي تأثير لا يقدر حاجة كبيرة برشا يمكنك تخليه لكراها بغادي باش ناش تشوف وتتخيل كيفاش صار هذيك فهمت مش هكيك نعزو فيسع ونطف الدنيا ونجيبو الدنيا وفيت وبعد أقعد أتكلم الكلام رو ما يجيب حتى شيء الكلام ما يجيب حتى شيء لا في حوادث الطرقات لا في مضافة لا في حتى شيء
5: باخي صندوق عجب مزيك بربي اللي مش يدخل السوق أسبوعية بتمشي يقضي صدرة ولا سوق مرشي ولا بربي خلي كرهبته على في بقعة شو ذي داخل شربة ما بزمت ولا لا ما نسمي ليش مدخ ما داخل السوق أسبوعية وداخل للمرشي بش يخذ كيلو بطاطا وبش يخذ كيلو طماطم داخل السوق بش يخذ كيلو طماطم يا ربي ويعطل الناس الكل وعطالة كيلو بطاطا تدخل عليه بكرهبتك كتفوقاته وفي بيامين ياكل باش ياكل كيلو بقوس وكيلو طماطم لا حول ولا قوة بالله بلغوا لي صوتي عليه العطايل عليه
1: صندوق عجب انت سباحك

هابي بيرثدي المولودين نهار 6 أوت الكل، كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. الناس اللي حبوكم تذكروكم في نهار كيما اليوم وسجلوا أصواتهم وليفو متاحهم والمساجات متاحهم على ريبوندر مزيكا فيم 71 113 013، وهذه الكلام الحلو اللي حاب يقولوه لكم في ليفو دانيفرسير.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: ألو، أنا مفيدة من بن عروس، نحب نهني بنتي أسماء في عيد ميلادها اليوم، قول لها إن شاء الله كل عام وانت بخير أنت وغليوتا.
2: بنا أم أمولة، وقول لها إن شاء الله عيد ميلادها، وقول لها إن شاء الله كل عام حي بالخير وربي إن شاء الله يعطيك الوقت الطيب.
3: أنا دليل الجسم، وعيد اليوم عيد ميلاد بنتي، نتمنى لها السعادة والهناء طول العمر والسلام زيك.
4: ألو، صباح الخير مزيك، اليوم 6 أوت، اليوم عيد ميلاد بنتي أميرة خرباش، نحب نقول لك يا أميرة إن شاء الله كل عام وأنت حية بألف ألف خير، إن شاء الله ربي يسعدك يعطيك، تتمنى وربي ينور لك حياتك وربي يفضل لك عزيز اسكندر، نحبوك برشا، ميرسي مزيك.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013.

0: احلى صباح لليوم وفيت. احنا بدينا صباحنا من 6 معكم وتتواصل حتى لل 11 كل يوم 5 سوايع من البث المباشر مع فقراتنا مع لي زانفورماسيون المعلومات الهامه اللي تفيدكم احوال الطقس وغيرها من لي روبريك الاخرين الربح هذا الموسيقى الباهيه والموجات الايجابيه وزيدا متابعات الاخبار والاكتواليتي دايور محتوى الحصه كامل تلقاوه على لي بلاتفورم نتاعنا الكل على الفيسبوك على اليوتيوب زيدا كيف على الانستغرام وتنجموا تتفاعلوا معنا بيان سور كيما العادة. نحب نقول مرسي لليكيب الكل في أحلى صباح لليوم. مرحبا رفيق السعداني العودة الأحلى صباح. تحية نصر الدين بوترع معنا في تأمين الإخراج الرقمي والبارح احتفلنا له بعد ميلاده وفرحان بالاحتفالات هذه عنا أجواء سعيدة مرتهمش قبيلك فاش كانوا يغني ويصفقوا شيخين أنا أمبيونسي لراو في الكواليس. تحية زيد الغسان عايدي اللي معنا في التنسيق والعمل الصحفي نسلموا عليه وعلى مكرم في الستاندار. في الميكرو معكم ليندا رحالي لحديش موعد جديد مع الأخبار وبطبيعة طبعا بقية برامجنا في البرمجة الصيفية على موزايك فام. تقعدوا ديما برانشي معنا وما تبدلوش الموجة. ملتقانا غدوة في حلقة جديدة من أحلى صباح من 6 حتى للحديش. نقول لكم كل شيء طيبة وفي لمنا
1: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي ديسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوخ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بريسة ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير الويكاند مع ليفر فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسة الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس
2: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة والنفسية تستحق تفريدة بين جو اسطنبول وشوارعها سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية من توا اتريزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج عيش العرض منك ليه وتفرهد صيف السنة ملا عرض في تركيا مع تونيزي بوكينج تجم سيدة تكلمنا على 71-124-124.
3: جمهور مهرجان بوغارنينو الدولي الموعد يتواصل من 4 إلى 9 أوت مع سهرات تجمع الموسيقى والمسرح من تونس والعالم 4 أوت أجواء كوبية مع راول باز وسومو سناي 5 أوت سهرة استثنائية من الجزائر مع إيسي نارا وسلطان جناوة 6 أوت موعدكم مع المسرحية الكوميدية إقامة شهيرة لعبد العزيز المحرزي 8 أوت لقاء فني يجمع مونو بلانكو من المكسيك والفرقة الوطنية للفنون الشعبية من تونس في احتفاء بالموسيقى والتراث 9 أوت الفنان أمين بابيلون في سهرة ما تتفلتش تباع التذاكر بموقع guichet.tn وبداية من 22 جويلية بفضاء المركب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف مهرجان بوغارنينا الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبمساهمة موزايكا فام.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
4: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بالجرجان يتمكنون من الإطاحة بعناصر شبكة إجرامية تخصصت في الاتجار بالأشخاص وترويج المخدرات وذلك بعد تحريات ميدانية دقيقة وأبحاث استخباراتية مكثفة. هذا أسفرت عملية مداهمة المقر الرئيسي للشبكة بجهة البطان من ولاية منوبة عن حجز أكثر من 100 صفيحة زطلة إضافة إلى ضبط مبلغ مالي نهز 200,000 دينار متأت من عائدات الترويج والأعمال غير المشروعة. وأظهرت الأبحاث المتواصلة أن الشبكة يترأسها عنصر إجرامي مصنف بالخطيرة اعتمد استدراج واستغلال الفتيات التي يغادرن من منازلهن نتيجة ظروف اجتماعية واستغلالهن جنسيا مقابل مبالغ مالية كان يستأثر بها. وبإحالتهم على قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر في حقهم بطاقات إيداع بالسجن. المدير الجهوي للتجهيز بقفص علي عمار يكشف أنه من المنتظر أن تنطلق خلال شهر سبتمبر القادم أشغال مشروع تدعيم الطريق الوطني عدد 15 الرابطة بين ولايتي قفص والقصرين على طول 29.7 كيلومترا، وذلك بعد الإعلان عن طلب العروض خلال شهر جوان الماضي. ويشمل المشروع إنجاز طبقتين من الخرسانة الإسفلتية إلى جانب تدعيم المنشآت المائية بكلفة جملية تناهز 60 مليون دينار في إطار تحسين جودة البنية التحتية وتعزيز سلامة مستعملي الطريق.
5: مشروع تدعيم الطريق الوطنية عدد 15 من النقطة الكيلومترية 137 للنقطة الكيلومترية 166.7 بطول 29.7 كيلومتر والرابط بين ولايتي قفصة والقصرين. تم الإعلان عن طلب العروض خلال شهر جوان 2026. حاليا بصدد تقييم العروض لدى المصالح المركزية. من المؤمل باش تم إجراءات الإسناد خلال شهر أوت إن شاء الله، وإن شاء الله زيادة كيف انطلاق الأشغال خلال شهر سبتمبر 2026. والأشغال هذه باش تتمثل في إنجاز طبقتين من الخرسانة الأسفلتية جي بي 020 وبي بي 014 على طول الطريق، مع تدعيم المنشآت المتواجدة عن طريق حمايتها وتدعيم السلامة المرورية، تشوير العمودي وتشوير الأفقي للطريق. كلفة المشروع تناهز 60 مليون دينار.
4: في تطورات الشأن الدولي، أمين لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني بهنام سعيد يقول إن مضيق هرمز يظل مغلقا حتى تنتهي ما وصفها بالتهديدات الموجهة إلى طهران. وسعيد يوضح في تصريحات صحفية اليوم أن المفاوضات التي أجرتها إيران مع سلطنة عمان تتعلق فقط بتحديد آلية إبحار السفن والمركبات البحرية ومساراتها في المضيق. ختاما، جيش كوريا الجنوبية يقول أن كوريا الشمالية أطلقت اليوم صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر شرقي شبه الجزيرة الكورية في أحدث حلقة من سلسلة تجارب لأسلحة أجريت هذا العام. من جهتها ذكرت الحكومة اليابانية أن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع 100% تيوب. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس 100% تيوب 100% تيوب والموسيقى على موزايكا فام. موزايكا فام الاثنين الجمعة من 11 للنص نهار 100% تيوب.

0: Cité.
1: الو مالك سي فسنيه راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل.
2: باهي اسمعني تاخو انت جويلي ولا اخوانا وتر
1: مشيت معاك اما اش باش نعمل
2: حطوا برشا موسيقى.

0: يوم 4 أوت بساحة دار الجمعيات سيدي حسين. ليلى تبقى في البال، كونوا في الموعد. بمساهمة ولاية تونس، كوفة شاكيرا، كوفي كاب، صافيا، اتصالات تونس، قهوة بن يدر، بلدية سيدي حسين، ومزيكا فام.
1: الجمعة ما لحظاش للنص نهار. مزيكا فام.

0: واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغوت لا شانس أبارتين العشر مساء تاع الليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 ألف، وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين في الصيف على موزايك اف ام. فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: معلم الكوتروف هذا
2: صح وبشفي، اما يظهر لي كليت الكهرباء.
1: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
2: اي نعم، كهرباء مع دادي شيبس. كيف تدور الباكو تربح الباكو. كل جمعتين دي سكوتور، دي تروتينيت الكتريك، دي بي اس 1 واكثر من هكا. كهرباء تستنى فيه. دور الباكو، اقرا نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون، وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com. وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
0: Beehive Club Open Air été 2026. Amir Tarab Al Arabi, Sabir Rabi'i, fil Beehive Club. صحبة الصوت المتميز فرح الفقيه. نهار الجمعة 7 أوت في البيعيف كلوب. انفو لين 20 910 000، لابليكاسيون إيجا و ديريكتومون او بيعيف كلوب جامارت.

0: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. وحدات الحماية المدنية تقوم بأكثر من 160 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات خلال 24 ساعة الماضية وفق ما نشرته اليوم وزارة الداخلية على موقعها الرسمية. الغرفة الوطنية لمحاولي الرخام التابعة لمنظمة الأعراف تعرض خلال مؤتمر صحفي اليوم بالعاصمة تفاصيل إجراء جبائي تحت عنوان معلوم على الاستهلاك، وذلك بأثر رجعي يصل إلى 10 سنوات. وعلي درير أحد وكلاء شركات تصنيع الرخام يؤكد في تصريحه لمزيك أن هذا الإجراء لم يطبق منذ حوالي 40 عاما ولم تطالب به سلطة الأشراف، إضافة لكون صناعيين لم يوظفوه أبدا على المستهلك عند الشراء، كما أن كلفته ستكون مشطة، معتبرا أن الإجراء سيتسبب في انهيار القطاع الذي يشغل أكثر من 50,000 ناشط بأشكال مباشرة وغير مباشرة وفق تعبيره.
1: تضح لكونه فما قانون موجود عام 88، قانون مهجور تو 38 سنة، هو قانون عام يخص بعض الصناعات في تونس. القانون هذايا ما تطبقش على قطاع الرخام 38 سنة، يعني ولا واحد تطبق عليه ولا صناعي تطبق عليه. هو تو إدارة الجباية تقول صحيح ما طبقناش عليكم هالمعلومة هذايا 38 سنة، أما الإشكال اللي كونه تحب ترجع لسنوات التالي، احنا ما نعرفوهاش السنوات التالي المعلومة هذا، وما وما وما خاطر المعلومة هو شنو يعني تضيفه للمستهلك باش المستهلك يخلصه، احنا ما نعرفوهاش وما ضفناهاش وما خديناهاش من عند المستهلك. طا هذايا فيه يعني فيه الصناعيين وفيه الحرفيين، إذا كان يحبوا يطبقوا القانون هذا ما فماش بإمكان أي شركة في تونس صناعية. الكاهل هذا متاع المعاليم كاهل كبير ياسر، ما تنجم حتى شركة تتحمله ولو سنة واحدة، مش هما يحبوا يرجعوا سنوات، ولو سنة واحدة ما تنجمش تتحمله شركة. بالنسبة للمطالبة متاعنا يقع الغاء السنوات القديمة الكل، وفي السنوات الجديدة نحكيه على إذا كانوا قانون نحكيه على النسب على كذا، خاطر النسب مشطة ياسر.
0: معهد باستور تونس يعلن عن اختياره رسميا من قبل المركز الافريقي لمكافحة الامراض والوقاية منها ليكون المركز الاقليمي لشمال افريقيا في مجال مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة، في خطوة تعزز مكانة تونس في منظومة الامن الصحي بالقارة الافريقية. واوضح معهد باستور تونس في بلاغ له ان هذا المركز الاقليمي سيتولى تعزيز مراقبة البيئة وتطوير انظمة الانذار المبكر ودعم الامن الصحي في المنطقة. في شأن دولي، استطلاع جديد لرويترز إبساس يظهر أن عدد الأمريكيين الذين يتوقعون انزلاق الشرق الأوسط نحو الفوضى يفوق عدد أولئك الذين يرون أن الحرب ستجلب المزيد من الاستقرار بمعدل 3-1. وعبر حوالي 50% من المشاركين في الاستطلاع عن اعتقادهم بأن العمل العسكري الأمريكي في إيران سيزعزع استقرار الشرق الأوسط خلال العام المقبل، أي نحو 3 أمثال من قالوا أن الحرب ستؤدي إلى مزيد من الاستقرار في المنطقة، والذين بلغت نسبتهم 17%. ختاما، الشرطة الألمانية تعلن اليوم توقيف أوكراني للاشتباه في أنه صور مصنع للأسلحة في ولاية بافاريا تمهيدا لتنفيذ ما وصفتها بأعمال تخريب. وقالت شرطة بافاريا في بيان أن الرجل البالغ من العمر 33 عاما والذي لم تكشف هويته أوقف في 2 أوت الجاري، واشتبه في أنه عمل بصفته عميلا منخفض المستوى لصالح جهاز استخبارات دولة أجنبية، مرجحة أنه التقط في إطار نشاطه صورا للشركة في جوان الماضي من هذا العام وعرضها على مشغليها. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، طقس قليل السحب على كامل البلاد، والحرارة تتراوح القصوى بين 32 و37 درجة بالشمال والمرتفعات وبالمناطق الساحلية، وبين 37 و43 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 44 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلية. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فم، والمشوار يتواصل مع نهد الجندوبي وكامل فريق برنامج ميدي ماك. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس، ميدي ماك، كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل ورداني على موزايك فام.
3: اهلا وسهلا، تحياتي، مرحبا، نص نهار وخمسة دقائق، مرحبا بكم، شكرا على الاستماع. حلقة جديدة من ميدي ماغ، موعدكم اليومي من الاثنين للجمعة كالعادة، نرجع مع بعضنا على ابرز الاحداث والاكتواليتي في تونس وفي العالم بالتفسير بالتحليل وبالنقاش. كانكم تسمعوا فينا على فريكونس نتاعنا في الكهرباء طريق السلامة ليكم، وين ما كنتوا ماشيين تخدموا ولا ماشيين تبحروا، الحرارة قاعدة تتراجع تدريجيا، ولكن ردوا بالنا كي ماشيين نعوموا. كانكم تفرجوا فينا لايف، مرحبا بكم عبر الصفحة الرسمية نتاعنا موزايك كفام على الفيسبوك، مرحبا بكم زادا معنا بالصوت والصورة. نستناو كالعادة لميساج نتاعكم أو قدامي الواتساب رقم 123-513-1000. نذكركم منكم تنجموا تتواصلوا معنا وتجموا تشاركوا معنا بعد شوية في انفو وانتوكس في الساعة الثانية، تبعثونا مساج على 23-513-1000 وتقولونا نحبوا نشاركوا في انفو وانتوكس، وتكون راس راس انت وصلاح الدين الساكوحي، شكون اللي يطلع صحيح من الغلط. ولكن كالعادة البرنامج يتغيب عليه نوفل الورتيني اليوم وغدوة، نعوذ نهد الجندوبي يكون معاكم، يرجع لكم ان شاء الله نوفل نهار الاثنين. ولكن كالعادة الفريق موجود، ناجي الزعيري اهلا وسهلا ومرحبا، وشفت التعجب في عينك كي دخلت ولقيتني قاعد هوني، مرحبا بك سينيش.
4: اهلا وسهلا عليك، مرحبا بك، ديما نقول لك مرحبا بك.
3: عايشك ربي فضلك، سعيد برشا انك تكون بحذايا هوني، وسعيد ايضا يكون حاضر معايا اللي ما يفارقني شه صلاح الدين السكوحي، مرحبا.
5: مرحبا بك يا نهاد، سلام عليك انت، سلام عليك بالكل، ونسلم على كل مستمعينا ومشاهدينا. البارح في المستمع قال للنوفل علاش جي نكون جي وانت ليه، دونك هذاك علاش اسمعك المستمع، المستمعين صوتكم يوصل راهو حاجه ناكلو ان شاء الله يطلبوا مني انا شبيك، فهمت، خلي واحد يخش
3: شبيك، شكون شبي نادي يكون
5: شكون هاي صحيح اللي تحب سمي أي واحد.
3: يقول لي زين نحيل الواتساب نوفل يعطي في أفكار مش به يا برشا. بلكي في الإخراج، مرحبا بك مراد ويهاب في الإخراج التقني كالعادة، باش نرجعوا في مختلف فقراتنا على عديد المواضيع. عنا أولى الأرقام بخصوص الموسم السياحي، نذكروا كنا حكينا على الهدف 12 مليون سائح، هل النجم ونخلطوا من هوني لديسمبر للرقم هذا ولا لا؟ أوتوكا إلى حد الآن عنا الرقم في حتى موفى جويليا قديش سجلنا. وفي نفس الموضوع تقريبا فما خبر جلب انتباهي، هو لقاء وزير السياحة بالسفير الإسباني والحديث اليوم على النزول المغلقة، كنا حكينا عليهم في عديد المرات من الكوفيد، وانت جاي عديد المشاكل اللي عرفوها النزول والقطاع السياحي ككل. اليوم فما إمكانية انه ديشان إسبانيولا سلاسل فندقية إسبانية كبرى نجم تستثمر اليوم وتعاود تحل النزول هذوما، نحكيه في الموضوع هذا بعد شوية. موزايك 24 باش نحكيه على استرجاع الأموال، رئيس الجمهورية كان التقى في قصر قرطاج برئيس لجنة الصلح الجزائي وعاود حكي على الموضوع هذا، باش نرجعوا عجديد بعد شوية. وجديد زادة بخصوص الكراء الممالك، كتكلم وزير التجهيز في الموضوع وقت اعطى إشارة انطلاق أشغال البرنامج هذايا أو الإقامة في ظل البرنامج هذايا، كيفاش باش يتم اليوم التعامل مع المسألة هذايا، وكيفاش نضمنوا ربما أنه الآلية هذايا تمشي إلى مستحقها، باش نحكي. وأيضا في الساعة الثانية مع صلاح فيما فاتك شيء على الانتقال المفاجئ، ربما برشا ناس شافوه مفاجئ، محمد صلاح النجم المصري يختار فريق تركي ترابزونسبور. كسلاح
5: ترابزونسبور هذيك بعد ما كان تربط بشكتاش قبل
3: جوستمون، علاش اختار تركيا رغم انه برشا ناس وبرشا محلين يقولوا انه مازال عنده المستوى للعب في الانديه الكبرى في اوروبا. باش نحكيوا على ترامب ايضا، 25 ولايه 25 ايتا اليوم في الولايات المتحده الامريكيه يقولوا له راك تجاوزت صلاحياتك اليوم مع اقتراب الانتخابات النصفيه، اللي نجم يلقى روحه في مأزق.
6: بحزق الرئيس الأمريكي ولا لا. وفي أصل الحكاية باش نرجعوا كما اليوم عام 1991 تغير العالم في كليك واحد. شنو يمثل نهار 6 أوت 91؟ بعد شوية نرجعوا له مع صلاح، ولكن كالعادة البداية تكون بآخر أخبار 24 ساعة الأخيرة. معك صلاح.
2: دقيقة نيوز، دقيقة نيوز، دقيقة نيوز.
5: بداية من نص نهار اليوم الخميس، تأوت الإعلان عن نتائج التوجيه الجامعي عن طريق خدمة الإرسالية القصيرة SMS، على أن يتم الإعلان عن نتائج عبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.in. غدوة الجمعة وفق معاناة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يشار أنه زيادة تم أمس إطلاق التسجيل في خدمة الإرسالية القصيرة SMS للمشاركين في الدور الرئيسي للتوجيه الجامعي 2026 للحصول على نتائج توجيههم الجامعي للسنة الدراسية 2026-2027 على الرقم 85 3 85 3 0 من خلال كتابة أور أو إغ وثم فراغ ثم رقم البكالوريا وفق بلاغ الوزارة. وزير التجهيز والإسكان صلاح الزويري أكد نهار الأربعاء أنه مشروع المستشفى الجامعي الملك سلمان بولاية القيروان مش يدخل بداية من شهر سبتمبر المقبل مرحلة جديدة تتسم بنسق إنجاز مرتفع، وذي بعد استكمال إعداد أمثلة التهيئة وأمثلة التنفيذ والدراسات الفنية المعقدة خلال الأشهر السبعة الأولى من انطلاق الأشغال الفعلية. ويعد مشروع المستشفى الجامعي الملك سلمان بالقيروان أحد أبرز المشاريع الصحية الكبرى في البلاد، من ينجز وفق أحدث التكنولوجيات العالمية الحديثة في قطاع البناء الصحي وتنهز كلفة إنجاز المشروع دون احتساب تجهيزات. نحكي على رقم 143.9 مليون دولار يمتد على مساحة مغطاة تقدر بنحو 70 ألف متر مربع مشيد على مساحة جملية تبلغ 14 هكتار. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي أكد أن الأربعاء لدى إلقاء كلمة تونس في الاجتماع الوزاري العربي حول القدس الشريف والمنتظم في العاصمة الأردنية عمان، أن القدس الشريف لا تعتبر مجرد قضية سياسية أو ملف تفاوضي، بل مدينة ذات مكانة روحية وتاريخية وحضارية استثنائية في العالم، وتمثل بالتالي إرث إنساني مشترك تتعايش فيه سلميا الشعوب بأديانها وثقافتها. وشدد النفطي حسب بلاغ للوزارة على أن صون هوية القدس الأصلية وحماية مقدسات الإسلامية والمسيحية والحفاظ على وضعها التاريخي والقانوني مسؤولية جماعية لا تنفصل عن الجهود الرامية إلى إنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف. ويجدد الوزير التأكيد على موقف تونس الثابت والدعم للقضية الفلسطينية في مقدمة ذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلة كاملة السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. فرق المراقبة الصحية التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تتمكن من حجز 156 كيلوغرام من المواد الغذائية الفاسدة أغلبها من اللحوم الحمراء والأكلات الجاهزة والمرتبات. تم بموجبها تحرير 11 مخالفة وتوجيه 9 تنابيه ضد محلات بيع المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وسريعة التعفن والمخلة بشروط الصحة، وغلق محل واحد مع فتح محضر عدلي في شأنه خلال شهر جويلية. هذا حسب ما يفيد به المنسق الجهوي للهيئة بقفصة عمر العبدلي. هذه التحقيق من المحكمة الابتدائية بتونس يقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المعتدي على شواهد رخامية لقبور زعماء وطنيين بمقبرة الجلاز من بينهم الشهيدين شكري بالعيد ومحمد الإبراهيمي. يذكر أنه بتعليمات من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس باشر مركز الأمن الوطني بسيدي البشير بتاريخ الثلاثاء 21 جويلية 2026 بحث عدلي بخصوص الإضرار بشواهد رخامية لقبور زعماء وطنيين بروضة الزعماء بالجلاز، وتم إلى الموضوع الأهمية اللازمة والتعرف على الفعل وألقاء القبض عليه يوم الواقعة. وبمزيد تعميق الأبحاث تم تعهيد لإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بمواصلة البحث للكشف عن كافة ملابسات الواقعة ودوافعها. الناخبون الديمقراطيون في ولاية ميشيغان يختاروا عبد الرحمن عبدول السيد مرشحا للحزب لانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي، وبذلك يصبح هذا الطبيب اللي عمره 41 سنة من أصل مصري أحد أبرز وجوه اليسار الأمريكي الجديد قبل 3 أشهر من انتخابات التجديد النصفي. وفي هذه الولاية اللي فاز بها دونالد ترامب في انتخابات عام 2024 يعتزم عبدول السيد خوض حملة انتخابية مرتكزا على مكافحة التفاوتات الاجتماعية مع الدعوة إلى نهج مختلف عن الخط التقليدي للحزب الديمقراطي فيما يتعلق بإسرائيل.
2: دقيقة نيوز،
7: دقيقة نيوز،
2: دقيقة نيوز.
6: شكرا لك صلاح. بعد شوية نمشي نعملوا طلة في الجرايد شنو تحكي، فاصل ثم نرجع.
2: ميدي ماغ Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Live. Du 6 au 9

0: السياحة والدولة التونسية والمدخلين في القطاع السياحي. حكينا على 12 مليون سائح، هل ممكن الوصول إلى الرقم هذا ولا لا؟ أنتوكا القطاع السياحي التونسي وفي السبعة الأشهر الأولى من 2026 بلغ عدد الوافدين لبلادنا 5,828,000 زائر، هذايا إلى آخر شهر جويليا، وهوني نجم نقارن ربما بنفس الفترة من عام ناول، نحكيه على زيادة ب 2.6%، 2.5% هذا ما أكدته المكلفة بالإعلام في وزارة السياحة أنس بن غربال في كلامها المزيك، تقول هو نتيجة جيدة مهمة تربط بالظرف الدولي اللي تشهد مختلف الوجهات السياحية، لكن كنا قلنا قبل أنه هذا نجم يكون فرصة أيضا لتونس، الظرفية الدولية و 2026 والظرفية اللي عرفها الشرق الأوسط وعديد الدول الكونكورنت نجم نقول لتونس عرفت زادة دي بيرتورباسيون كبار على مستوى السياحة امتاحة، هذا نجم يكون فرصة لتونس. بن غربيل تقول الوزارة قاعدة تواصل في خطتها إلى الرامية إلى تنويع الأسواق السياحية، حكيت على جهود مبذولة لاستقطاب السوق الصينية، تكثيف الحملات الترويجية أو تعزيز الربط الجوي، وهذا الحقيقة مربط الفرس اللي مازال ناقص برشا واللي مازال تونس تعاني في عديد المشاكل منه، مازال قاعد يأخر في أي تطور نحبون عملوه في المجال هذايا. قالت أنه السلطات تعمل على مزيد تطوير الربط الجوي في السنوات المقبلة، نجم يساهم في فتح أسواق جديدة وتعزيز تنافسية الوجهة التونسية. حكيت أيضا على الأسواق المصدرة للسياح، تقول أنه السوق الأوروبية عرفت نمو زاد 3% إلى جانب الأداء الإيجابي لأسواق الجوار، نحكي هوني إسانسيالمون على السوق الجزائرية والليبية، هات نسمعوها بعد نرجع نحكي.
1: إلى موفى جويليا 2026 حققنا 5,825,000 وافد بزيادة 2.6% مع الظروف العالمية اللي شهدتها لمختلف الدول الوجهات السياحية وغيره، يعتبر يعني نسبة هامة ونسبة جيدة. الحقيقة هي جيت نتيجة جهود مشتركة قامت بها وزارة السياحة بالتنسيق مع مختلف الهيكل ومختلف الوزارات، كما السوق الصينية صار عليها عمل كبير على مستوى الترويج وعلى مستوى الربط الجوي، كذلك يعني أبرز الأسواق اللي نجمو نحكيو عليها عنا السوق الأوروبية هي في زيادة في 3 ما يقارب 3%، كذلك عنا الأسواق يعني أسواق الجوار اللي هي مهمة برشا.
0: سينيجي نحكي اليوم على المجال السياحي في تونس، وكنا قلنا عديد المرات أنه ما زالت قدامنا خدمة كبيرة يلزمها تتخدم في المجال هذا. اليوم نحكي على 5.8 مليون زائر، تحسن 2.5% مقارنة بعام ناول، هل نجم نقولوا الظرفية العالمية خدمة تونس السنة في المسألة هذه؟
2: طبعا خدمة تونس بطبيعة الحال، الظروف والتوترات سورتو والتأثيرات الحرب الإيرانية، تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية أيضا، وبعض الصراعات والنزاعات خاصة في منطقة الشرق الأوسط خلت السياح أو جمهور السائحين خاصة في أوروبا وفي الشرق الأدنى وفي الصين وفي بعض الدول الأخرى يغيروا الوجهات السياحية متاعهم نحو بلدان مستقرة سياسيا ومستقرة اقتصاديا وكذلك اجتماعيا، يعني في مناطق ما فيهاش بعيد على بعيد على بؤر التوتر، ومنها دول شمال أفريقيا نحكيه على تونس، أيضا فما دول أخرى يعني تقريبا حقت تقدم كبير. تونس معناها الرقم اللي تم تحقيقه إلى حد اليوم ما كانش وراه فقط هل العوامل الجيوسياسية، كان وراه فما خدمة كبيرة خدمتها وزارة السياحة، قطاع السياحة صارت وراه خدمة كبيرة ياسر على مستوى الوزارة. إذا ثم وزارة اليوم تشتغل تقريبا يعني بأكثر من السرعة امتاحها هي وزارة السياحة، إلى جانب وزارات أخرى اللي معناها ثم خدمة في مستوى الترويج

0: في مستوى التعبئة، في مستوى الاتصال بالدول الأسواق اللي مازال ما فماش فيها إقبال كبير على السياحة التونسية. هنا نتحكيه على الصين، ثم خدمة كبيرة في مستوى الصين، في مستوى دول أخرى. السوق الأوروبية المهم والباهي والإيجابي أنها عرفت تطور بنسبة 3%، يعني الرقم اللي تم إعلانه في أول السنة من قبل وزارة السياحة ووزير السياحة اللي قال يمكن نوصله إلى حدود تقريبا حوالي 12 مليون، الرقم هذا يمكن يتم تحقيقه. بالنسق هذايا اليوم تقريبا في حدود 6 ملايين سائح الى حدود راو الى حدود جويليا. يعني فما تطور ب 2.6% مقارنه بالسبع اشهر من سنه 2005. دونك مؤشرات ايجابيه، ثم عائدات ماليه مهمه جدا، قطاع السياحه قاعد يضخ في اموال كبيره للخزينه الدوله للاقتصاد الوطني، وهذا اللي خلينا معناها نطالبوا اكثر وزاره السياحه بمزيد العمل. يبقى انه فما خدمه كبيره يلزمها تتخدم في مستوى الداخل، في مستوى المحيط الفنادق والمطاعم السياحيه. وهذاك علاش راهو صارت برشا عمليات رقابه، صارت تقريبا حوالي 4000 عملية رقابة قام بها معناها الديوان السياحة، عملية تفقد للنزول السياحية للمطاعم السياحية.
1: خدرينا باش التشكيات سينيجي حتى من عند توينسا، معناها
0: الوسخ
1: كسوة في المحيط بتاع النزول ولا حتى في وسط النزول
0: غياب النظافة. كما ثم زاد نزول سياحية أغلقت منذ سنوات دونك إلى حد اليوم ما تمش معناها فتحة، كما زاد فما صارت يعني بعض صار تدني في مستوى الخدمات في بعض النزول السياحية، قد يكون الأسباب متاعه راجعة للاضطرابات الكهرباء واضطرابات الماء، لخطر القصان متاع القطع الدوري للكهرباء أثر على بعض أي أثر عدد من النزول السياحية، وأيضا من قطاع الماء أيضا معناها بالتبعية. ولو أنه القانون راهو يلزم الفنادق السياحية بالقانون يلزمها، خاصة الفنادق السياحية اللي عندها طاقة إيواء أكثر من 100 سرير، يلزمها القانون بأنها توفر مولدات
1: جنراتور
0: كهرباء دي جروب إلكتروجين. دونك ثم نزول سياحية اللي استجابت لهذايا
1: ثم دعوة في الحمامات يظهر لي دعوة من سلطة الجهوية
0: ثم نزول سياحية لأسباب ما نعرفش، قد يكون معناها أصحاب النزول معناها راو اللي فيها تكلفة إضافية ما عندهمش مولدات،
1: ما قراوش حسابهم،
0: وفما اللي مركبين مولدات كهربائية لكن ما خدموهش. يلزمهم القانون أيضا أنهم يوفروا خزانات متاع ماء يعني للمياه الصالحة للشراب، وكذلك معناها لاستعمالها حتى في معناها في أغراض أخرى. وزارة السياحة الساعات لأنه مشكل النظافة في المحيط، المحيط السياحي مشكل كبير برشا وعنا سنوات طويلة، وإحنا معناها يعني وإحنا نطالبوا وإحنا نتكلموا حتى على أصحاب النزول السياحية، معناها تكلموا على الوسخ على المزابل على النظافة اللي ما هيش متوفرة في برشا مناطق سياحية. هذاك علاش السنة بصفة خاصة وزارة السياحة دخلت لدى الصندوق اللي هو صندوق حماية المناطق السياحية، وفروا ميزانية تقريبا بحوالي أكثر من 6 ملايين دينار توزعت على 20 بلدية سياحية، وتعطات فما اعتمادات تعطات للبلديات هذه. نذكر على سبيل المثال بلدية سيد بوسعيد مثلا اخذت تقريبا 600 ألف دينار، بلدية كارتاج اخذت 1.3 مليون دينار، بلدية قبلي 900 ألف دينار، بلدية توزر
1: هذوما
0: اعتمادات للبلديات هذه باش تقوم بالنظافة، باش تقوم بدورها في النظافة. هذه مساعدات، هذه اعتمادات إضافية تعطات للبلديات البلديات هذه. فما يعني العشرين بلدية هذو إلى جانب اعتمادات أخرى باش يوفرها الصندوق اللي هي في حدود تقريبا 60% من الاعتمادات الجملية باش يوفرها لتمويل برامج النظافة التنظيف الآلي خاصة للشواطئ في حدود تقريبا 1.5 مليون دينار. رو شوف ثم جانب متاع تقصير البلديات، وفما جانب آخر يتعلق أو أسباب أخرى تتعلق بعدم توفر الإمكانيات لدى البلديات هذه. اليوم ما عاش عندهم حجة البلديات، ما عاش عندهم حتى أي سبب أو تعلة معناها للقيام بالنظافة لتنظيف الشواطئ. راي ثم شواطئ اليوم راي تحشم، راي ثم شواطئ اليوم عليها راي فما تشكيات، فما ديريك لمسوا فما حتى تشكيات راي من قبل بعض السياح، راي اللي تمشي لديوان السياحة، اللي تمشي للنزل، راي اللي تمشي لوزارة السياحة تشكيات
1: أغلبها من النظافة. قاعدين يهبطوا على الانترنت، قاعدين يشوفوا
0: ويكتبوا
1: يكتبوا على الليسيت دو ريفيرانس، قاعدين يشوفوا في تصاور ساعات بالحق تحشم من سياح يبدأوا متعجبين معناها الحقيقة من الوضع، وهذا ما نجموش نسكتوا عليه.
0: ولكن فما
1: خليني نمشي معك أبعد منها، كم ممتاز الجانب هذا متاع النظافة وكنا حكينا عليه ويلزم يكون حاضر هذا من اللي زابيسي متفهمين، ولكن اليوم تونس ناقصة الإيكوسيستم توريستيك ككل. معناها اليوم يلزمنا نكونوا موفرين بيئة كاملة للسائح باش يجي، للتونسي أيضا باش كيف يمشي يتفرهد يمشي يتفرهد على بزو معناه كما نقوله، واحنا مش نزل وبحر وماكلة ونوم ويقعد يدور فك السيركل هذاك. دوك اليوم الحقيقة المسالك السياحية نشوف فيهم في عديد الدول، حتى الدول اللي ما عندهمش بحورات، دول اللي ما عندهمش ليكوت، يخدموا كمام على ان ايكوسيستم يكون جاهز حاضر باش السائح يعيش التجربة الكل. احنا هذا مازال ما عندناش الحقيقة،
0: مش معناش عنا لكن ناقص برشا. اليوم خليني نقول لك زادة، تبقى الوجهات الساحلية في المناطق والدول الساحلية تبقى مطلوبة، يعني البحر والشمس يبقوا مطلوبين، لكن مش أي بحر ومش أي مناطق ومش أي وجهة سياحية. السائح اليوم ولا إكزيجون أكثر من قبل، لأنه يطلب اليوم مش فقط أنك توفر له معناها شاطئ جميل ولا ويلقى الشمس والسخان. أنا النظافة اليوم عامل مهم جدا اليوم في المسالك التراثية، اليوم مطلوبة، لأنه السائح اللي باش يجي يقضي أسبوع أو يقضي أسبوعين راو ماهوش باش يكتفي فقط في معناها باش يقضيهم داخل النزل. اليوم يزمك تنوع له في المنتوج السياحي، لازمك توفر له مسالك في المعالم الأثرية خاصة. من الأسف الشديد اليوم معناها وزارة الثقافة مقصرة في الجانب هذا، نقول مقصرة وماهوش مجرد كلام، على خاطر ثم برشا مناطق أثرية في تونس، وتونس معروفة
1: كبيرة ذيك.
0: معروفة من الدول في العالم الغنية بالمعالم الأثرية البيزنطية وغيرها، وراو اليوم معناها ثم مواقع أثرية في القصرين، في سيدي بوزيد، في سريان، في جندوبة،
1: في
0: الجنوب، في العديد من المناطق اليوم راهي ما يزورها حد، راهي مهملة، راهي ما تلقاش وفود سياحية أو مازلت ما دخلتش في المسالك السياحية. راو كي تمشي إلى مناطق معناها أثرية في مكثر، في سليانة، في القصرين، في جندوبة، راي مناطق ساحرة. علاش اليوم وزارة الثقافة مش قاعدة تتعاون مع وزارة السياحة في باش تدخل هالمسالك هذه الأثرية، مش البيزنطية فقط، حتى المعالم الأثرية العربية الإسلامية. أنا نحكي على القروين مثلا، القروين عليها فيها برشا معالم أثرية، والسائح الأجنبي يحب
1: كنا حابين نشوفوا سياح يمشيوا القروين،
0: كنا
1: دموزهم الحقيقة أقل تو.
0: شوف فما كان ثم حاجة اسمها توريزم دو باساج، اللي هو ثم مناطق صحيح ما فيهش نزول سياحية مثلا تقول القروان أو القسرين أو قفصة، ما فيهش العدد الكافي من النزول السياحية، لكن تلقاها غنية بمعالم أثرية،
1: يمشيوا على النهار
0: ويرجعوا. دونك تلقاها داخلة في مسالك، في دي سيركوي، في مسالك سياحية اللي هي معناها فيها تثمين للمعالم الأثرية. للأسف الشديد اليوم ما عادش موجودة، لخاطر ما فما عمل كبير يزم تقوم به وكالة أحياء التراث ووزارة الثقافة، ما قامتش به للأسف الشديد. كي تشوف دول أخرى اللي هي أقل من تونس في عدد المعالم الأثرية، معناها تشوف راو معناها حتى في حملاتها الدعائية الترويجية معناها تروجوا حتى لي معناها أثار اللي هي مايش كبيرة برشا. احنا راو راي تونس غنية برشا بالمعالم الأثرية. لا هذا ايش يطلب السائح اليوم؟ السائح اليوم يطلب زادة
1: وطننا تبليز دعنا نابل هوارية
0: عديد في الجنوب أيضا. السائح اليوم معناها يطلب زادة معناها نقل آمن ونقل سريع. زاد معنا مشكل كبير، مشكل هذا مشكل مزمن، مشكل لليوم ما تحلش في السفرات، في الرحلات الجوية، الروتار الكبير اللي تعملوا تونسير، الروتار اللي يصير اللي يخلي معناها حتى انطباع سيء جدا لدى السائح. راو كي تقرأ لمساج الرسائل متاع السياح اللي هبطوها ويكتبوها معناها
1: على
0: ساعات طويلة متاع الانتظار، الحقيقة معناها شيء كبير.
2: سلاح بنية تفاعلا مع سويل كان جين على الشين يوتيوب متاعنا، قال فهمني كيفاش تندفع الدولة من فلوس السياحة. سويل برشا يسألوه نجم يقول لك علاش كيفاش تندفع. أول حاجة نحكيه على أساسا عملة أجنبية، نحكيه اللي هو باش يزيد الاحتياطي تونس من النقد الأجنبي، نحكيه زادة أنه بخلاف أنه يخلق مواطن شغل والكل، لكن فما زادة مداخيل للدولة لدى على القيمة المضافة، ضرائب على الشركات، ضرائب على الأجور، معالم بلدية، الأدوات المختلفة، زادة تشجيع الاستثمار، خاطر المستثمرين يشوفوا عدد السياح يرتفع كل عام، الاستثمار يولي اكثر جاذبيه، سورتو كيما حكينا قبيل على السلاسل الفندقيه الاسبانيه اللي تنجم تتشجع بالرقم هذا. زاد مهم جدا تحسين ميزان الدفعات، السياحه تعتبر تصدير للخدمات، في بلاصه ان تونس تصدر سلعتها للخارج يجي السائح لتونس ويصرف امواله داخل البلاد، هذاك علاش نحكي ويساهم في تقليص العجز التجاري، لانه جزء من العمله الصعبه اللي تدخل من السياحه يعوض الاموال اللي تخرج لاستيراد السلع.
0: ثم معلومه مهم بربي سامحني ناهد باش تزيدوا الكلام اللي كان يقول فيه سلاح، راي السياحة راي تقريبا تخدم في يعني معنى مواطن الشغل اللي هي بصفة مباشرة أو غير مباشرة في حوالي تقريبا 450,000. ثم القطاعات تشتغل بطريقة غير مباشرة، ثم انتعاشة كبيرة تصير في القطاع الفلاحي، في المواد الغذائية اللي تم تزويد اللي تزود بها النزول السياحية، ثم قطاع الصناعات التقليدية اللي هو زاد عايش على السياحة، وثم الشركات متاع
1: تبني النزول الجديد للباتيمون. وما تعرف المقولة كون الباتيمون فاتوفا ويمشي معاه هذاك عديد الحرف الأخرى اللي تخدم في مجال البناء وغيره. دونك مهم جدا، وإحنا حكينا على الفنادق المغلقة كما قلت لكم. كان فما لقاء بين وزير السياحة وسفير إسبانيا في تونس، كان الحديث على دفع الاستثمارات المشتركة في المجال السياحي. دونك التركيز كان على المسألة هذية. كان فما حديث على تقدم إنجاز المشاريع السياحية والفندقية اللي قاعدة تصير اليوم، منها سلاسل فندقية إسبانية كبرى تعتزم الانتصاب بتونس، هذايا حسب بلاغ صادر على الوزارة. بنحكي وزادة أيضا على عدد السياح الإسبان، كنا نحكي وقبيلة على 5 مليون، منهم 18,000 سائح إسباني، نحكي على نمو 6%، مهم هذا بالنسبة للسوق الإسبانية. ولكن اللي يهمني أنا سي لانفستيسمون، الحقيقة الحاجة اللي حاجتنا بها برشا في تونس في الوقت الراهن هو الاستثمارات ومسألة ليشين أوتيليير هذوم الاسبانيور اللي نجموا يستثمروا في تونس في قطاع يعرف في مشاكل. نحكي هوني على مسألة الفنادق المغلقة اللي عدد كبير منهم ما نجموش يعودوا الرولانس, ما نجموش يعودوا يحلوا, وممتهم ما لقاوش شكون ياخذهم أما باش يعاود يعطي حياة جديدة ليهم. فما حتى اللي في الفساد متاع البلاد, فما حتى اللي في ياسمين حمامات كل نعرفوه النزل هذيك اللي احنا داخلين كيفاش الحالة متاعه, وانت داخل لياسمين الحمامات الحقيقة مشهد مرعب أقل من نجم وقولوا عليه شبه الأكثر الفيلم دورير. دونك الحقيقة مهم انه نمشيه في الاتجاه هذايا, مش كان مع اسبانيا حتى مع دول أخرى, خاطر اليوم نشوفه في القطاع هذا في العالم الكل, لا في الشرق الأوسط في أوروبا في آسيا في كلهم, خاصة التوريزم دو لوكس اليوم الوتلة الخمسة نجوم ولي بالاس وغيره في دين ديشين كبار, خاطر هما اليوم عندهم الفلوس وعندهم الفون باش ينجموا يعملوا الكاليتي دو سيرفيس هذيك.
0: هي الشركات الإسبانية متخصصة في الاستثمار في القطاع السياحي, تعتبر من أكبر وأخم
1: وأقوى
0: ولا الشركات في العالم, وسلاسل السلاسل الفندقية اللي تمتلكها الشركة هذه معروفة نجموش نسميه ولا الأسماء
1: لكن
0: ولا عندها
2: نجمو نسميه اللي مش موجودين في تونس
1: اللي بطوصيلمو نجمو اليوم
2: فما سلسلة مهمة كانت تستثمر في تونس, نتصور تنجم تكون بإضافة مهمة ياسر للسياحة متاعنا معنا اللي هي ميليا هوتيلز اند ريزورتس اللي هي من أشهر العلامات. نحكيه على عندها 400 فندق في العالم معناها, وبخلاف هذه عندها 6 أنواع متاع فنادق من اللوكس حتى كشي لي أنا معناها
1: كان خلط.
0: هي روى عندها سنوات يعني من سنوات السوق التونسية السياحية التونسية انفتحت على الشركات هذه. التقليد هذا ما كانش موجود قبل, ما كانش موجود بدأ في سنوات سابقة من عشق وقتيش بالضبط هو منذ تقريبا أكثر من 25 عام بدأت عملية كراء النزل السياحية لي من قبل هل الشركات هذه يعني أصحاب النزل تخلاوا على التسير والتصرف وعملوا عملية
1: لمدة معينة لسنوات معينة كونترا
0: لسنوات, فما اللي كاري على 10 سنوات, فما اللي على 20, فما على 30 عام. دونك الشركات هذه اختصاصها هي التصرف والتسيير واستغلال هالفنادق هذه, ومعروف راه وقت اللي تدخل الشركات هذه في أي سوق سياحية راي باش تغير المشهد السياحي, لأنها بحكم أنها تحتكم على رأس مال ضخم جدا واستثماراتها موجودة في كل أو في أغلب دول العالم, دونك تحط اعتمادات كبيرة لتحسين النزول السياحي هذه وتحسين الخدمات وتخلق مواطن شغل. هذه اختصاصها هي زادها أيضا الشركات هذه الإسبانية وحتى الشركات الفرنسية والشركات حتى الإيطالية أيضا الشركات كندية, فما عدة رو شركات تستثمر في المجال هذا. معروف أنها تستغل الفنادق اللي المهدد بالغلق. اليوم عنا المشكلة هذا مطروح في تونس, فما عدد لبأس به من عرش قداش ممكن في حدود 40 أو أكثر من 40 نزل مغلق موجودين في جربة في الحمامات, موجودين في بعض المناطق السياحية الأخرى اللي سكروا. ثم خدمة على مستوى القاعدة يتم الاشتغال عليه الموضوع هذا في وزارة السياحة في ديوان السياحة. الحل راهو صعب جدا لأنه أغلب المشاكل الأسباب متاع اللي أدت إلى غلق النزول هذه أسباب تتعلق أساسا بعدم خلاص القروض ولا هي أسباب مالية, عدم خلاص القروض اللي بذمتهم لدى البنوك. دونك باش تتحل مشكلة هذه يحب لها يعني خطر لأنه القضاء ترف فيها لأنه زاد الديوان ترف فيها
1: فما عفوات والرفوات ووقفت الإجراءات في وسط العملية متاع البيع وملقوش حل
0: زاد ترف فيها وعدة أطراف
1: صعبة العملية
0: أي صعبة. في اللقاء اللي صار مع وزير السياحة فما نحس لي فما رغبة فما منهم اسم الشركة اللي سماها سلاح واللي باش توفر تقريبا حوالي 3000 موطن شغل في الاستثمارات القادمة. نتمنى أنه زادة فما شركات صينية كبيرة زادة قاعدة تستثمر في المجال هذا, دخلت على الخط في السنوات الأخيرة. ثم شركات سويدية, ثم شركات أيضا هولندية. إن شاء الله سوق سياحية متاعنا تكون معنا منفتحة أكثر, ويفهموا زادة أصحاب الفنادق زادة اللي راو راي المنافسة راي ماشية والنسق متاعها قاعد يزيد, وبش تكون على أشدها في السنوات القادمة.
1: صحيح. شكرا ليك. نمشي وفاصل ثم موزايك 24 ميدي ماغ
3: ميزيتي سيفكم فن في كورنيش على موزايك فن. موسيقى, مسرح, سينما, نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة, الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم, حوارات النجوم من تونس, العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم ومثمين للجمعة, ما تفلتوا حتى شيء. من 7-9 متاع الليل كورنيش مع سامي الحامي. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43, دورة استثنائية تونسية وعربية, يقدم لجمهوره الكبير نهار الخميس 6 أوت الموعد مع الزيارة لسامي اللجمي. تبيع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكيرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج, تونيسيتي, أجيل, ليلا et Mosaïque FM.
1: Midi Mag. نص نهار 42 دقيقة, مازلنا مواصلين معكم في الساعة الأولى من ميدي ماك. توت سويت نمشيو للتصريحات. موزايك 24. باش نرجعوا في موزايك 24 على كلام رئيس الدولة قيس سعيد وقت اللي استقبل في قرطاج رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عباس. كان حديث على سير عمل اللجنة والملفات اللي تلقاتها, ورئيس الدولة في السياق هذا ذكر بفكرة الصلح الجزائي اللي كان اقترحها من مدة طويلة قبل أن تعقد الصفقات المشبوهة في العلن وفي أكثر الأحيان بعيد عن الأنظار وتحت جنح الظلم.
4: رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد على ضرورة الإسراع في النظر في ملفات الصلح الجزائي بعيدا عن ما اعتبرها متاهات الإجراءات التي يسعى إليها البعض لا للوصول إلى حلول عادلة بل لإطالة أمد القضايا أو للابتزاز المقنع, وذلك لدى استقباله أمس بقصر قرطاج رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عباس. كما شدد رئيس الجمهورية على أن حق الدولة في استرجاع أموال الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم ولا بالتحالف مع فلول المنظومة القديمة والتي تسللت إلى عديد المؤسسات ولن تبقى بدورها خارج المساءلة والمحاسبة. ورئيس الجمهورية يوضح أن الدولة التونسية لا تعمل على التشفي من أي طرف أو الإبقاء على المعنيين بالأمر في السجون أو في حالة فرار خارج البلاد, وإنما استرداد الحقوق والأموال المشروعة للشعب التونسي, فلا الفرار ينفع ولا الأموال التي تغدق من دوائر معلومة تنفع أو تشفع وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
1: الجزائري مرة أخرى يرجع رئيس الدولة للموضوع متاع الصلح الجزائي. هالملف الغامض, هالملف اللي لليوم ما فهمناش علاش ما نجمش يقدم
0: لعدة أسباب وحكينا فيها مرارا وتكرارا, هو البطء البيروقراطية, البطء السعة والتعقيد في مستوى الإجراءات. ثم جاء في جانب آخر, فما تعطيل متعمد في بعض الملفات. مانيش ندخل برشا في التفاصيل لأنه في جانب كبير منها قضائي جزائي. فما تعطيل صار, فما إجحاف في حق بعض المطالبين بالصلح الجزائي, وثم عمليات مساومة شونتاج صار في بعض الملفات. هذا نحكي في السابق. توا تعينت لجنة جديدة, تعين رئيس جديد. الرئيس الجديد اللي على رأس اللجنة الصلح الجزائري اللي هو سي علي عباس اللي هو قاضي محترم قاضي من الرتبة الثالثة، كان مكلف العام مكلف عام بنزاعات الدولة قاضي إداري. حتى الفريق اللي معاه في لجنة الصلح الجزائري معاه قاضي إداري، معاه قاضي مالي، معاه ممثل عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، معاه ممثل على هيئة الرقابة العامة للمالية CJF، معاه ممثل على وزارة أملاك الدولة، عن لجنة التحاليل المالية، عن البنك سنترال، وممثل عن المكلف العام بنزاعات الدولة. علش سميت الصفات الأعضاء اللجنة؟ لأنه صارت في بعض الخلل سيتي مون كيك سورت ان موفي كاستينغ صار في
1: في اللجنة الأولى
0: في فوالا في التركيبات السابقة. أعتقد أنه بالتركيبة الحالية هذه الأمور باش تتقدم بأكثر سرعة. ولقاء البارح رئيس الجمهورية برئيس لجنة الصلح الجزائي سي علي عباس البارح، حسب ما تسربت نجم تكون معطياتي رأي معناها ما هيش صحيحة بنسبة 100%، لكني أنقل لكم ما تم تسريبه إلي أو ما
1: في معظم الأوقات
0: ما حصلته ما حصلته عليه. ثم ملفات جاهزة وتم إبرام محاضر صلح جزائي في شأنها. ما نجمش نعطي رقم لكنه رقم محترم لأشخاص موجودين موقوفين في السجن من أجل قضايا مالية، قضايا تتعلق بجرائم مالية، جرائم نهب المال العام، نهب أموال الدولة. وراو بالنسبة لرجال الأعمال اللي أو حتى أي شخص آخر مش بضرورة معناه رجال الأعمال، راهي الصلح الجزائي يهم الملفات المتعلقة بالفساد المالي، يعني قضايا ملفات ذات طابع مالي، يعني المورطين في قضايا أخرى، قضايا حق عام، قضايا جزائية أو جنائية أخرى، راو مرهم غير مشمولين بالصلح الجزائي. ثم صارت عمليات إبرام صلح جزائي مع الديوانة وصارت مع بعض رجال أعمال وفما اللي خرجوا بمقتضى الصلح اللي عملوه مع الديوانة عدة أسماء
1: كنا حكينا عليهم
0: بالضبط
1: القضايا الديوانية،
0: وفما اللي تم الإفراج عليهم بعد استيفاء إجراءات وشروط المصالحة مع الديوانة.
1: لكن عددهم قليل نجيسر.
0: طبعا عددهم قليل بالضبط، عددهم قليل. اللي نحكيه عليه هنا راهو صلح جزائي بمقتضى المرسوم. فوالا المرسوم. شنو قال رئيس الجمهورية في نهار 8 جوان اللي فات وقت اللي يتقابل مع رئيس لجنة الصلح الجزائي، وكان هذا تقريبا أول لقاء يصير. قال أنه اليوم الفرصة تتاح من جديد لمن تورطوا سواء في الداخل أو خارج تونس على حد سواء باش يبرموا صلح جزائي يعرض إثر ذلك على مجلس الأمن القومي. وقال راهو الصلح راهو ماهوش محكمة متاع تصفية حسابات مع أي شخص كان. قال راهو نحبوه صلح يقوم على إعادة إرجاع الفلوس، رجع الفلوس و تخرج من السجن اذا كان هذا بالنسبه للامر اللي يتعلق الامر بالموقوفين توا حاليا على ذمه القضايا، او تنجم ترجع لتونس بعد ما تصفي امورك وترجع ما هو متخلد بذمتك، يعني ما انت مطالب به. دونك ويبدو أنه المرة هذه تعطات الأولوية للموقفين في السجن، طبعا لسبب منطقي وهو أنه معناه يلزم تتعطى الأولوية للموقوف في السجن، ثم بدرجة أقل للناس اللي هما بحال صراحة
1: نجزاري. حتى الموقوفين في السجن تحكي في وقت سابق برشا على الاختبارات الفنية مثلا، تحكي برشا
0: هذا هو قلت لك راهو فما صار فما تعطيل وتعقيد ثم صارت عملية تعقيد لبعض الملفات وتعقيد للإجراءات. رأوا شوف القانون أنت وتأويلك للقانون, تأويلك للإجراءات, نجموا بنفس الإجراءات نخليك معنا نبرم صلح في ظرف أسبوع مثلا, بعد ما تصير جلسة ولا جلستين مع محامي المطالب بالصلح مع رئيس اللجنة أو مع لجنة الصلح الجزائي, ينجم يتم راو إبرام الصلح في ظرف أسبوع, كما ينجم يتم تستغرق المفاوضات شهرين ثلاثة شهور أنترتون, تصير عمليات متاع أخذ ورد ومتاع, ثم تعطيل متعمد صار في بعض الملفات, كما زاد صار تعطيل مش من قبل اللجنة, من قبل المطالبين بالصلح الجزائي
1: ربحا للوقت,
0: ربحا للوقت أو من باب الابتزاز الدولة, معناه أنت تطلب مني باش ندفع 100 مليون دينار, أنا أقول لك لا, من نجم ندفع كان 50 مليون دينار, أنت تقول لي راو المستحقات راو أثبت القضاء وأثبتت لدار العامة للجباية وأثبتت يعني مختلف المصالح أنه راك المطالب به أنت راو 100 مليون دينار, لا ما ندفعش 100 مليون دينار, ندفع كان 50 ومش مشكل نقعد في الحبس. راو منيش نحكي راو على سيناريو مختلق أو سيناريو مفتعل, نحكي على سيناريو صار وقاعد يصير. دونك رفض دفع المبالغ المستحقة أو المبالغ المطلوبة من قبل المطالبين والصلح الجزائي هو اللي عطل برشا ملفات. وخليني نقول لك اللي راهو كانت فما ربما تعطيل من جهات أخرى. على كل يعني اجتمعت الأسباب على إفشال مشروع الصلح الجزائي على ما يبدو مع اللجنة الحالية ذي, نقول يعني وجو بريسيز مع التركيبة الحالية يبدو أن الأمور تحلحلت, ثم ملفات تم فيها إبرام الصلح الجزائي ومعناها وأصحابها ينتظروا المصادقة على الملفات هذه في أول اجتماع يصير في مجلس الأمن القومي, وأرجو أنه ما يصيرش تعطيل زاد على مستوى مجلس الأمن القومي لأن المسألة تتعلق بالمصادقة على المبالغ هذه أو طلب تعديلها. دونك يلزم المشكل, الملف هذا يلزم يتحل, المشكل هذا يلزم يتحل, والملف هذا يلزم يتسكر, يلزم يتم إغلاق هالمسلسل هذا متاع الصلح الجزائي اللي طال الأمد متاعه وقعد سنوات. اللي في السجن المطالبين بالصلح الجزائي جاء الوقت باش يخرجوا باش يباشروا أعمالهم البرة باش يستعيدوا حياتهم الطبيعية مع ويباشروا أعمالهم, لأنه شفنا اللي تم معناها يتم إيقافهم راهو في أغلب الحالات رأي مشاريعهم عارف التراجع كبير في نسق الانتاج, راهو مش كيما واحد يبدا موجود
1: طبعا
0: واقف على رزقه, مش كيما واحد يبدا موجود في السجن ويباشر اعماله بمعناها بواسطه. دونك لازم يتسكر الملف هذا, حتى رجال اعمال المطالبين بالصلح الجزائي اللي خارج تونس اللي موجودين في دول معروفه احنا نعرفوها الناس كل, ان الاوان انهم باش يصفيوا امورهم مع الدوله وباش يرجعوا لتونس يباشروا أعمالهم. يلزم الملف هذا يزمو يتسكر, يزمو يتم غلقه في أقرب وقت, على خاطر أولا الساعة باش هالقوس هذا يتسكر, ثم باش الناس والأطراف اللي قاعدة تستفيد ماليا من الملف هذا على الأقل تغلق هالمنافذ, تغلق السباب اللي متاع الاستفادة. وأظن أنه
1: وتوكا هنا باش نشوفوا احنا مع اللجنة هذية في الفترة القادمة, وإن شاء الله يكون فما تفاعل, إن شاء الله يكون فما كوميونيكاسيون, إن شاء الله يكون فما أرقام, شنو هما الملفات, كيفاش تم النظر فيهم, شنو هو اللي تسوى شنو هو اللي ما تسويش, خاطر على صعيد التواصل مازلنا نقصين برشا في المسألة هذه. لكن قبل ما نكمل وسينيجي نحب نحكي كمام على الكراء المملك, على خاطر تعطات إشارة انطلاق أشغال إقامة الرمال في حي حشيد في سوسة اللي تضم 14 مسكن، وأنه الأشغال انطلقت فعليا في 300 مسكن في عدد من الولايات من مجمل 1200 المبرمجين لسنة 2026 اللي كنا حكينا عليهم. هذا كلام وزير التجهيز، ويقول أنه فما نية لتسليم المساكن هذية دوك ممولة من صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بصيغة الكراء الممالك، واللي كلفتها 2.6 مليون دينار قبل صيف 2027. دونك انطلقت، ولكن هوني يبقى ديما سؤال كيفاش باش نضمنوا انه المساكن هذية تكون للناس اللي تستحقها.
0: هو فما جملة من الشروط تم الإعلان عليها وموجودة
1: المنصة حتى المنصة الرقمية كنا حكينا عليها،
0: والمنصة الرقمية دونك ما والمنصة الرقمية تعمل في فلتراج، يعني هل المساكن هذه راي باش تتعطى ويزمها تتعطى لمن يستحقها. هي مساكن على وجه هي
1: بين
0: على وجه
1: 3 و6 أضعاف الأجر الأدنى،
0: هي مساكن على وجه الكراء الممالك، يعني اللي هو الكراء اللي ينجم يؤدي إلى التملك بطبيعة الحال بالشروط اللي نص عليها القانون. أنا ما نعتقدش المرة هذه في المشروع هذا بالذات، يعني فما خطر فما برشا أطراف مدخلة، مش وزارة التجهيز فقط، لكن زاد فما السنيد، فما سبرولس، فما أطراف أخرى إدارية تتدخل في الموضوع هذا. ويبدو أنه حسب أنا دخلت شفت المنصة وشفت حتى عملية التعاطي مع الملفات، يبدو أنها إن شاء الله ما يصيرش فيها فويت ولا يصير فيها إن شاء الله ما يصيرش فيها ترافيك. ما نعتقدش أنه ينجم يصير فيها ترافيك، لأنه الأمور يظهر لي مسكرة. لكن سؤالي أنا، لكن استفساري هو على العدد. يبدو أن العدد رأو غير كافي. 5000 مسكن من هنا ل 2030 يبدو لي غير كافي بالمرة، نظرا للطلبات الكبيرة، لأنه حجم الطلب راهو أضعاف العدد هذا. إن شاء الله وزارة التجهيز معنا تفكر في توسيع المبادرة، وإن شاء الله زيد الباحثين العقاريين الخواص.
1: مسألة الخواص كنا حكينا على مسألة الخواص،
0: فما خوف وفما تردد،
1: هما يزيد يقول لك ما توصلوش معنا، قول لك احنا مستعدين لكن ما توصلوش معنا.
0: السبب هذا مش صحيح بنسبة 100%. راهو التردد والخوف راهو مرده، هو حاجة اسمها لارونتابيليتي، يعني الباعث العقاري الخاص علاش يبحث، هو هي عمليه تجاريه، دونك يبحث على ربحه او الربح اللي مش يجنيه من المشروع هذا. كل مشروع دونك يتكلف له طون، دونك
1: لكن ينجموا راهو ينجموا يلقاو
0: ينجموا
1: وسط،
0: هي هذه راهو المشروع هذا عنده طابع اجتماعي انساني، وجرات العاده راهو المشاريع اللي فيها طابع اجتماعي انساني ما تكونش جاذبة برشا للقطاع الخاص. دونك القطاع الخاص بعد كوم على قطاع ربحي تجاري، يلزم تخمم الدولة في باش تحث السنيت والسبرولس أكثر بطبيعة الحال بالتعاون مع اللايفاش. لايفاش راهو عندها رصيد عقاري كبير برشا، تمكن سنيت وسبرولس هذوما الباعثين العقاريين العموميين باش معناها يحتكموا على مساحات اكبر لاستغلالها في المساكن الكراء الممالك.
1: واضح هذه إمكانية ربما ينجموا ينظروا فيها في الفترة القادمة. شكرا لك نجي الزعيري، أخبار ماضي ساعة مع هيبة، ثم نرجع نواصل معكم في ساعتنا الثانية من ميدي ماك.
3: ميدي ماك
5: صيف 2026، أحلى المواعيد وبرشة جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين قارة، ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح، إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نو ستوب مع نرحوات، أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حزين للجو، للموسيقى، للأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس.
6: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أيقونة الموسيقى العربية، مطربة الجيل، الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي. ويشاركها الحفل واحد من أهم الأصوات الشابة في أداء الموشحات والقدود الحلبية، المطرب السوري محمد خيري. الخميس 6 أوت 2026، العاشرة ليلا، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس. موزايك فم.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزيرة الأسرة أسماء الجابري تقول إن تحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام يعد ركيزة أساسية لدعم مكانتها داخل الأسرة والمجتمع، داعية إلى تضافر جهود مختلف المتدخلين لمواجهة الصور النمطية التي تحد من حضور النساء في مواقع القيادة والإبداع. والجابري تؤكد أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعمل عبر برامجها التوعوية والوقائية والهياكل التابعة لها على مناهضة جميع أشكال العنف، وخاصة تلك التي تستهدف النساء والأطفال وكبار السن، إلى جانب ترسيخ مقاربة مؤسساتية للتصدي للعنف في مختلف الفضاءات. تنظيم حملة أمنية ميدانية موسعة بالتنسيق المباشر بين المصالح الأمنية والبلدية استهدفت ظاهرة الانتصاب العشوائي والوقوف غير القانوني بالطريق العام في مدينة بير لحفين من ولاية سيدي بوسيدة. ووفق مراسلنا بالجهة محمد صلاح الغانمي، تهدف الحملة إلى دعم النظام العام وتأمين حركة المرور، إلى جانب حماية حق المترجلين ومستعملي الطريق في التنقل بحرية وأمان، والحد من مظاهر الفوضى التي تعيق السير الطبيعي للعربات وتؤثر سلبا على سلامة المواطنين. في أخبار العالم، متحدث باسم الاتحاد الأوروبي يقول إنه لم يتم تسجيل أي تحركات غير قانونية إلى البر الرئيسي لإسبانيا من المهاجرين الذين وصلوا إلى 6 خلال التدفق الهائل عبر الحدود الأسبوع الماضي، موضحا أنه تم حتى الآن منع انتقال المهاجرين غير النظاميين بعد أزمة 6 إلى البر الرئيسي لإسبانيا. يشار إلى أن عدد الذين عبروا ووصلوا إلى جيب سبتة خلال موجة الهجرة الجماعية من المغرب وصل إلى ما بين 50,000 و 72,000 مهاجر، توفي منهم ما بين 72 و 88 شخصا، فيما أعلنت السلطات الإسبانية إعادة حوالي 70,000 منهم إلى المغرب. الحرس الثوري الإيراني يفيد بتفكيك خلية إرهابية في محافظة سيستان وبلوشستان ومقتل أعضائها في اشتباك مسلح. السويد تعتزم تسليم أوكرانيا سفينة شحن تنتمي إلى الأسطول الشبح الروسي اعترضتها في مطلع مارس الماضي، وهي تنقل بحسب كييف حمولة من القمح الأوكراني المسروق من الأراضي التي تحتلها موسكو. إقليم غيونغ سانغ في كوريا الجنوبية يوظف مسيرات لتحذير المزارعين من موجة الحر التي تعيشها البلاد حاليا، ووصفها الرئيس لي جيم يونغ بأنها كارثة وطنية، وأمر اليوم الخميس باتخاذ إجراءات شاملة لمواجهتها بعدما ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة إلى 21 حالة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري والمشوار تواصل في ميدي ماك. إلى اللقاء.
1: في تونس ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل ورداني على موزايك FM.

0: ماغ
1: ماضي ساعة 20 دقيقة. مرحبا بكم من جديد. ميدي ماغ متواصلة معكم حتى الماضي ساعتين. شكرا لكم على تفاعلكم على الواتساب. نذكر الرقم 23513000. هدى تبعثنا من كندا في الثنية في الكرهبة تقولوا لها تاريخ السلامة. وكيف كيف في إيطاليا صديقنا يقول لنا 39 درجة في بولونيا في إيطاليا. احنا اخويا بديت تطيح شوية سخنة هون. إن شاء الله رب
2: خير من بولونيا
1: يرحمنا. ولكن في الكرهبة هاني نشوف في درجة الحرارة 39 درجة. واحدة واحدة اخويا وربي معاك. طريق السلامة كالعادة لقية هذية مستانس نتبارى انا وسلاح. لكن اليوم وحدي انا باش نباري سلاح
2: باش نوجه لأنا الاخر. اليوم مراد
1: هاني اليوم نضحك خويا هاني اليوم نضحك
2: واضحة
1: ما غير ستريس.
2: صرني وحدي
1: نحبك تربح. انا باش نوفر لك كل الظروف.
2: انا حضرت اموري قريت كل الصحف والمواقع وعاد على دراية بكل الاخبار.
1: جبت لك خبر من صحيفة كندية.
2: نقرا بحكم زول دراستي الجامعية خاطر غادي.
1: عطيني مورات افو ولا دوكس. ذكركم تسمعوا فينا الفقرة هذه لرجل متاحة يلزم أربع أخبار أن نعطيهم لكم. خبر واحد هو صحيح يسوكم تطلعوا شنو الخبر الصحيح. الخبر الأوليني يصلح سكر الجوجل يا ربي. قلت لك نوفر لك الظروف. مانيش نحكي على جوجل الظروف.
2: تفضل.
1: أي سيدي الخبر الأوليني يقول اليابان أقرت مؤخرا غرامة مالية على الأشخاص اللي يستخدموا السلالم الكهربائية ليزيسكالاتور في البلايس الكل معناها في السنتر كوميرسيو ولا غيرهم اللي يستخدموه ببطء معناها اللي يطلعوا ويشدوا اليسار.
2: أوكي ما يقول لك يقف على اليمين كان في عقلك في اليسار الناس المزروبة بديجي
1: لذلك. فما غرامات مالية في اليابان في بعض الأماكن في اليابان بالكاميرا سيرفيونس. هذا صحيح ولا غلط؟ الخبر الثاني سلاح يقول سعر الذهب اليوم الخميس انخفض للجلسة الرابعة على التوالي في الوقت اللي المتعاملين قاعدين يتبعوا في المفاوضات واحتمالات إعادة فتح مضيق هرمز. نزلنا ندور ندور ونرجع نحكيه على مضيق هرمز. إمال إعادة فتح مضيق هرمز ساهم في أنه أسعار الذهب تطيح ربما تنفرج الأزمة. صحيح ولا غلط؟ هذا الخبر الثاني. الخبر الثالث يصلح جوك دراسة العلمية نعرفك تحبهم برشا.
2: أكيد
1: دراسة
2: زولت قرايتي قبل في هاي كمل
1: دراسة وين مرة هذه بعد ما خرجت الإشاعة بتاع سنتين
2: قريت في أندونيسيا
1: التعليم
2: الثانوي.
1: هاي ملا تحكي كرة مو
2: نحكي مليح هاي ناخد بالعربي غادي
1: الكويز نعملوهم بعد على اندونيسيا. الخبر يقول دراسة علمية توري وتحكي انه ارتفاع درجة الحرارة ينجم في السنوات القادمة يعرقل اقلاع الطائرات في الوقت المحدد. دونك الطائرات
2: دراسة عملية تونسية ربي. هاي باه دونك سخانة
1: انا منيش فنعلق
2: سخانة
1: تعمل مسؤوليتك. سخانة تنجم تأثر على ديكولاج متاع الطيارات في الوقت. ينجم يكون خبر صحيح ولا خبر غلط. الخبر الرابع والأخير يحكي على مقاطعة في سويسرا نعرفوا لي كونتون اللي في سويسرا. تحية الملك العوني وتحية الحسين بوحالي زاد الزميل اللي ولا مقيم في سويسرا. دوك مقاطعة في سويسرا أقرت قانون يمنع استخدام الهواتف الذكية السمارتفون داخل وسائل النقل العمومية وهذه بداية من 1 سبتمبر. هذوما الأربعة الأخبار يظهر لي صعب عليك.
2: صعب والله صعب
1: رجعت
2: صعب
1: لك صعب في فورمة صعب عندي ثلاثة أيام ونحضر فيهم
2: ثلاثة أيام اكتب فيهم
1: نحب نعجزك. دونك حسب رأيك أنت نرجع الخبر
2: الأولاني حكيت الجابون هذي بتاع الأولانية بتاع
1: غرامة مالية على الأشخاص اللي يستخدموا ليزيسكالاتور ويشدوا ليسار
2: خاطر هما يحترموا في العادة معناها منظمين في اليابان معناها شعب منظم جدا معناها معروف بانضباط وما أخطايا مع النوع هذا ما يعملوش ما نصورش.

0: علاقة كبيرة بهرمز.
1: دونك غلط.
0: دونك غلط. تدري أنا أعتبره غلط. بعده زوز تو ذي سخانة بتاع تونسير وليخ.
1: الدراسة العلمية. الدراسة العلمية دونك ارتفاع درجة الحرارة. نعرفوا العالم الكل قاعد يعرف في تغيرات مناخية واللي سخانة واللي كبيرة برشا.
0: ما نتصورش إنه الحرارة.
1: نحكيو على بيس داتيريساج. هل ينجم يأثر عليها ولا لا في علاقة بالديكولاج متاع الطيارات؟
0: نتصور ما عنديش علاقة. نتصور.
1: دونك.
0: تصور
1: لي بالنسبه لك
0: تصور غلط عليش خاطر تو سامبلمون نتصور خاطر فما مثلا ثم دول كيما دبي مثلا سخانة كبيرة ما سمعتش نهار مدار دبي تقلق معنا ما نعرفش ما نعرفش والله وعد
1: ما نعرفش قلتها 10 مرات هاك ملي بدينا
0: تصور غلط
1: وينك انا وفر وينك انا جاي نهار اللي عجزت فيه سلاح الدين نسكو الاخبار الرابعة المقاطعة في سويسرا قانون يمنع استخدام السمارت فون داخل وسائل النقل العموميه
0: بدايه يمكن يمكن سنة. يمكن زميلنا حسام استعمل تليفون بصار العبيد فمنعوهم مقاطعه يسكن فيها حسام هذا زميلنا ابو حاج سلمو علي
1: دونك تقول هذا صحيح. الاخبار الرابع هو صحيح.
0: الرابع هو صحيح
1: هذا اخر قرار
0: اخر قرار يزيني ما سمعت كلامك هذا هو دونك هذا هو
1: في الريسك اليوم ماكش في الريسك عندك برشا ما قلتليش في الريسك
0: برشا ريسك انا في المنطقه دايره والله دونك باش خلق للاجابه هذه نتاع الاخبار الرابعه راه فيها برشا مخاطره
1: باهي سيدي تقول الأخبار اليابان أقرت غرامة مالية على الأشخاص اللي يستخدموا ببطء السلالم الكهربائية للإسكالاتور عندك الحق خطأ ولكن يسلح فما حملات توعية لتنظيم استخدام الإسكالاتور لكن ما فماش غرامات الحمد لله النوع هذايا دونك جوسكولا سيف لباس
0: منعت
1: سعر الذهب سعر الذهب يا سلاح فما علاقة بمضيق هرمز للأسف تحليلك غلط ولكن فما ارتفاع مش انخفاض
0: ليك جبتي صحيحة
1: لا مش صحيح
0: لا قلت لي وخبر غلط
1: قلت لي فما انخفاض ولكن مش في علاقة بمضيق هرمز بعيد كومبليتمون
0: ما انا ما
1: هذا صحيح
0: مش لوجيك بيني وبين البركه فماش مضيق
1: دونك
0: صافا هذاك اش في بالي ما عنده
1: حتى صحيح بالعكس ارتفاع حاد عاود طلع سوم الذهب اليوم للجلسه الرابعه على التوالي على خلفيه تزايد التفائل بانه فما انفراج دبلوماسي في الشرق الاوسط على وشك انه يكتمل وهذا يبقي الضغط اللي يؤدي الى هبوط اسعار النفط ويقلل من حاجه البنوك المركزيه الى رفع اسعار الفائده هذا اللي يوفر دفعة قوية للذهب ذيك علاش طلعوا أسوامه يسلح ولكن
0: بشرة سارة المقبلين على الزواج في الفترة القادمة
1: ولكن في الأخر صحيح خطرك قلت الخبر
0: غلط
1: نوك ما يهمنيش في التحليل ما يهمنيش في المنهج ما يهمنيش
0: حقيقة تو
1: في الثنية اللي مشيت فيها ولكن تو عندك دو سيركات
0: به
1: هل باش تطلع صحيح ولا لا
0: تطلع صحيح
1: أي سيدي دراسة علمية ارتفاع الحرارة ينجم يعرقل إقلاع على الطائرات في الوقت المحدد ونعرف أنه درجة الحرارة المرتفعة تشكل تحدي لقطاع الطائرات ككل تنقص من كثافة الهواء شيء اللي صعب على الطائرات أنهم يعملوا ديكولاج متاعهم بأمان وينجم يأثر حتى في أداء الرياكتور متاع الطائرة ولضمان السلامة قد تضطر شركات الطيران إلى تقليل وزن الطائرة خفض عدد الركاب وإلا البضائع في السوق ولا حتى كمية الكيروزين ولا تنجم حتى تأجل الرحلات حتى تيح درجة السخانة دونك للأسف يسلح الدراسة العلمية هذه صحيحة وتحكي على مشكلة في مطارات بعينها تنجم تكون فيها معناها دي ريسك كبار حكيت هوني على بعض المطارات في الولايات المتحدة والشرق الأوسط ونفس الباحثين اللي خدموا على الدراسة هذه يتوقعوا أنه يؤدي التغير المناخي إلى تكرار الاضطرابات هذه مستقبلا في عديد المطارات مع زيادة القيود على رحلات الطيران خلال موجات الحر الكبار في الكانيكول دونك ينجموا المطارات يعرفوا دي روتار في وقت الكانيكول الكبار وحكاية المقاطعة متاع سويسرا الحقيقة اخترعتها أنا من خيالي الكل من
0: طرد صحيح انا
1: جوسكا زي
0: ترسل لهم مستمعين في سويسرا تقول لو فهم منه قانون يبعثونا في اليوتيوب سلموا عليهم مريم ابراهيم مولدي يبعثونا ان شاء الله منال زيد قاعدين يسمعوا فينا ان شاء الله يبعثونا
1: دونك نستناو الإجابة نستناو الإجابة من عندهم ولكن جوسكولا سلاح لم تنجح اليوم للأسف. شوف فيا منيش
0: جوج قرديحي
1: منيش فرحان منيش فرحان
0: قرديحي لم تنجح
1: منيش فرحان
0: بس كان بعد شنين ربع فطور بعد
1: أنا يلزمني اليوم
0: دي فقرة هي
1: يلزمني اليوم وغدو

0: ونواصل على المنهج هذي. خلينا نمشي وفاصل
1: عودة إن شاء الله
0: ثم نرجع سليح بشي يخذ الروفونش بتاعه.
2: Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Live. Du 6 au 9 août au Grand Casino Djerba, 4 jours de musique non-stop avec des têtes d'affiches mondialement connues. Francis Mercier, un B3B exceptionnel avec Kero, Inunapa et Dakapo. Se joignent également Hamza, Solto, Rafa Guido, Sin City, Masala et Jaora. Et toujours avec nos talentueux DJ tunisiens, Mehdi Marlaoui, Gasmi, Sarab et Hunter. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000 avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Tunisie Telecom, Cash & Carry, 3SG, L'Affichette, Digites, KMC, Fiesta Experience et Mosaic FM.
0: Midi Mag. ماضي ساعة 23 دقيقة. شكرا على الاستماع. مازلنا موصلين معكم في ميدي ماج حتى الماضي ساعتين. نذكركم بالمعلومة الحصرية. سلاح الدين الساكوحي انهزم في انفو وانتوكس
1: اليوم في تاحت كرام جيت انا
0: خنشوفوه تواش عنده في فقرة ما فاتك شيء.
2: ما فاتك شيء
1: نحكيو بتبيع على برشا اخبار منهم خبر مؤسف. ايلون ماسك معاش تريليونير وكاو بليونير كاو
0: كاو
1: يسفي البركه وهو في ازمه نفسيه حاليا. تا نحكيو اكثر تفاصيل على الفقر اللي اصاب ايلون ماسك. اذا باش نحكيو على
0: يعني اجتماعي
1: عمليه السرقه اللي تصير في محطات الوقود هذه بتبيع اللي موجوده في بريطانيا. وشنو هو الحل اللي القاوه
0: شنو يسرقوا وقوده
1: شنو يسرق ما يعبي ليسونس ويفسع فهمت
0: في بريطانيا
1: في بريطانيا شوف مرات تونس نعمة
0: ما عادش الثقة
1: اي ما عادش دونك نحكيو لهنا زيد على الحلول بتبيع باش نحيو حكاية السرقة هذه. فما زيد 25 ولاية جاو لترامب رفعوا به دعوة قضائية. شنو هو الأسباب اللي هو قالوا له تجاوز صلاحياتك لكن كيفاش بالضبط لكن قبل
0: تجاوز صلاحياته عنده برشا
1: بمحمد صلاح. محمد صلاح اللي هو كان صنع الحدث في تركيا انتقاله لفريق ترابزون سبور بعد ما كان ارتبط اسمه في البداية مع بشيكتاش لكن ينتقل غاديكا في صفقة وصفت بصفقة القرن.
3: تحول انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى نادي ترابزونسبور إلى الحدث الرياضي الأبرز في البلاد. أخباره تتصدر الصفحات الأولى للصحف الصادرة اليوم والمواقع الإخبارية التي اعتبرت صفقة انتقاله واحدة من أكبر التعاقدات في تاريخ الكرة التركية ووصف البعض انتقاله بصفقة القرن. لم تقتصر عناوين الصحف على الاستقبال الجماهيري الكبير حيث قاد صلاح الاحتفال فلات بالتحية الثلاثية الشهيرة في الملاعب التركية بل شملت أيضا التأثير الرياضي والاقتصادي الذي تتوقعه للصفقة على النادي وعلى الدوري التركي بأكمله.
1: مشهد كان كبير برشا حتى في الصور نتاع استقبال ونحكيو تقريبا 25 ألف شخص استقبلوه. هو بيدو قال انه عمري ما توقعت انه باش يصير لي هكا نهار في حياتي وبرشا ناس جاوا بتبيع الاستقبال. الصفقه هذه فيها برشا فلوس بالنسبه لمحمد صلاح واللي هي حاجه عاديه الجوالات اللي يعملوا بالماريس كبير في الاوروب ومن بعد يمشيو ينتقلوا في نهايه كاريرهم وهذا بتبيع باش يكون موجود في البطوله التركيه. وفما حتى كلام يقولوا هل باش يكون عنده نفس الفيلم تاع كريستيانو رونالدو كي انتقل للنصر السعودي باش يتبعوه برشا نجوم ولا لا هذا بتبيع باش نعرفوه في الميركاتو. هذا
0: هو جوستومون برشا ناس استغربوا خاطر عارفين اللي باش يخرج من ليفربول صلاح ولكن ما كناش عارفين شنو هي الوجهه نتاعو. رينا عديد الاخبار على ربما انتقاله الفريق اخر في البريمير ليج بعد رينا ربما عوده لروما تحل الباب ثم بعد جون بتاعه وسكروا فيسا. ولكن اليوم مثلا نسمع في بعض وسائل الإعلام الفرنسية في الرياضة يحكي ويقولوا كنا نتفهموا ربما إذا كان مشي للسعودية للدوري السعودي ولكن أنه يختار الدوري التركي. نعرفوا فما قبلوا شكونه فما أوزيمان مشي للتركيا
1: فما برشا
0: فما الروساني فما اللي نحكي اللي يلعبوا توا معنا في تركيا. فما أسماء فما نجوم كمان. أما ما هوش ربما نفس البيجي ونفس السالير اللي موجودين في السعودية مثلا تركيا. بون برشا عبيد يقولك
1: بالضبط
0: انه يحب يلعب كمام يقعد كومبيتيتيف ويلعب على الشامبيونز ليج وعلى اوروبا ليج وغيرها من لي كومبيتيسيون في اوروبا. دوك ما حبش يبعد برشا على اوروبا, وهذا احسن عرض كان توفر له بين الكوتي فينانسي الجانب المالي والجانب الرياضي. هل وفق فيه ام لا؟ خاطر تحس كمام اللي مازال عنده ما يعطي محمد صلاح, مازال ينجم يقدم ومازال ينجم يلعب في فريق توب نيفو في اوروبا. انا هذه وجهه النظر نتاعي.
1: هو ينجم يجي ويلعب في فريق في النيفو الكبير, لكن زيد نحكيو على مش نفس السالير, باش يخسر برشا بالنسبه للفلوس نتاعو, معهوش باش يعيش في نفس النيفو. دونك هو ديما يلوج يقول لك انا لازمني نضمن نكون موجود في فريق من توا ينجم يعطيني وانا في الفورما نتاعي كيما تلبزون سبور لي. فما برشا انفستيسمون في الكوره في تركيا حاليا, دونك هذاك الشوا صحيح بالنسبه لي. هو يعرف اللي سيزون جايه في اوروبا هذيك باش يلعبها بالشطر, معناها مش باش يكون في النيفو الكبير كيما قبل. ديجا اخر سيزون لي في ليفربول ما كانش في التوب نيفو برشا, رغم اللي لعب وكان معناها زاد دخل في شويه مشاكل مع لونترينور, لكن انه يمشي اكثر محمد صلاح لتركيا شوا صحيح على الاخر,
0: وخاصه ترابزون سبور. بون ربما برشا يقول لك بشكتاش غلاتا سراي,
1: هو حبايب بشكتاش, لكن ما تفهموش يمكن في الكونترا والعرض نتاع ترابزون سبور كان اقوى.
0: هو يظلي جيرفينيو لعب في ترابزون سبور,
1: يلعب
0: جيرفينيو كما كمل الكارير نتاعو في ترابزون سبور. بون شوفوا كيفاش باش يكون السيزون نتاع النجم العربي والمصري محمد صلاح في تركيا.
1: بالضبط, ونمشيو توا من صلاح لدونالد ترامب. نحكيو في الولايات المتحده, الصراع مش ديما يكون في البر نتاعهم, برشا مرات يتحسم في المحاكم. نحكي على 25 ولاية أمريكية رفعت قضية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب الرسوم الجمركية الجديدة اللي فرضتها على عشرات الدول والولايات, التي تعتبر أن الرئيس تجاوز صلاحيته.
4: بعد سلسلة أحكام شككت في قانونية رسومه الجمركية السابقة, فرض الرئيس الأمريكي رسوما جديدة على واردات قادمة من 60 شريكا تجاريا. لكن هذه المرة المواجهة لا تقتصر على شركات متضررة, إذ رفعت 25 ولاية أمريكية دعوى قضائية تتهم الإدارة بتجاوز صلاحياتها القانونية, وتبلغ الرسوم الجديدة 10% أو 12.5%, وتطال سلعا تغطي أكثر من 99% من واردات الولايات المتحدة. البيت الأبيض يقول إن الهدف هو الضغط على الدول التي لا تتخذ إجراءات كافية ضد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري, لكن الولايات التي رفعت الدعوى ترى أن هذا المبرر ليس سوى وسيلة لإعادة فرض رسوم سبقا اعتبرتها المحاكم غير قانونية. وبعد خسارته القضائية السابقة غير ترامب الأساس القانوني الذي يستند إليه.
1: بسطة الضريبة التي تفرضها أمريكا تفرضها الدول على السلع المستوردة, الهدف متاعها حسب الإدارة الأمريكية هو حماية الاقتصاد المحلي والضغط على الدول الأجنبية. أما الولايات اللي رفعت القضية تقول اللي رسوم هذه بش تضر بالمواطن الأمريكي قبل غيره, لأن الشركات المستوردة بش تزيد في الأسعار, وفي الأخير المستهلك الأمريكي هو اللي بش يخلص الفاتورة. وإدارة ترامب الجديدة تأكد أن الإجراءات قانونية 100% وأن تستعمل قانون يسمح لها بالتصدي لما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة, خاصة فيما يتعلق بالمنتوجات المصنوعة بالعمل القسري.
0: اي هو هذا اللي حذروا منه من الاول, هذا البوليتيك بتاع دونالد ترامب كوميرسيال اللي مشي فيها من الاول, وكان فما تحذيرات كبيره بخصوصها وتاثيراتها على الداخل الامريكي قبل الخارج الامريكي, خاطر العمليه كما كنت تحدث انت واضح انه كانت باش تصير بالطريقه هذه. دوك اليوم مع اقتراب الانتخابات النصفيه اليوم برشا حديث على ضغط داخلي كبير قاعد يعرف فيه دونالد ترامب, خاصه مع فشل الحرب على إيران اللي زاد دورة برشا الأوبينيون بوبليك عليه في أمريكا. أنا أشوفه من هون لآخر العام شنو باش ينجم يصير دونالد ترامب.
1: الكلمة الأخيرة بتبيع باش يكون القضاء الأمريكي, يسكو باش يمشيوا مع الولايات وإلا باش يأيدوا القرار متاع إدارة الأمريكية. لكن هات نمشيوا الموضوع آخر في بريطانيا, تخيل تمشي تعبي بتبيع.
0: خلينا بريطانيا بعد شوية
1: نخمم
0: ربما شنو هو الحل اللي ألقاوه, خاطر فما معز على الواتساب يقول وين في بريطانيا يا سلاح بربي قل لي خلنا نعرف شنو هو الحل. شوية
1: خير خايف من الكيوسك.
0: شوية خير معز تعرف الموضوع. خلينا نمشي وفاصل ثم نرجع نكمله مع سلاح.

0: التسعة للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعة تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك اف ام.
1: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي بأوفر كلمة نتاع وريدو.
2: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض كلمك متاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: أكتيف سيفك
4: سيف سنيك، أكتيف سيفك بأقوى أفار مع لوفر كلمك متاع وريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجا ويب تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
5: وريدو، طور عالمك.
6: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار السبت 8 أوت، الموعد بيش يكون مع صوت من الأصوات اللي خلدت اسمها في ذكرة الأغنية الم

0: الفنانة اللي هزت التراث الموسيقي الشعبي المغربي إلى العالم بصوتها القوي وشخصيتها الفنية الفريدة. من فن العيطة المغربية إلى الألوان الأمازيغية والتجارب الحديثة، صنعت مسيرة طويلة ومليانة نجاحات وولت رمز من رموز الأغنية الشعبية المغربية. بعد عقود من العطاء مازالت نجاة عتيبو تحافظ على مكانتها وعلى قدرتها على التواصل مع أجيال مختلفة من الجمهور. نهار السبت 8 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية مغربية بامتياز مع نجاة عتيبو. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، إي موزايك FM.
1: ماضي ساعة و 34 دقيقة، مرحبا بكم من جديد على موزايك. هذه ميدي ماغ مواصلة معكم في جزها الأخير. مزنا مواصلين مع صلاح. قال لي ناهد اسمي محرز مش معز، سمحني.
2: نعتذر.
1: أعطيه الحل محرز. قال لك عندي 25 سنة نعيش في بريطانيا. أعطيه الحل.
2: 25 سنة نعيش في بريطانيا، أكيد يحكي فرنسي مليح، هذه حاجة مؤكدة. نمشي نحكيه على بريطانيا وينكي تمشي تعبي كنابتك بليسونس وبعد كمل وتخرج كين وما صار حتى شيء. هذا اللي صار واللي تتعود برشا، خاصة بعد ما طلعت أسعار المحروقات بشكل كبير. برشا ناس اللي يعبيوا الكهرباء ويهربوا من غير ما يخلطوا.
3: Faire son plein et ensuite aller payer à l'intérieur. C'est ainsi que fonctionnent 90% des stations-service britanniques. Un système qui rend les vols plus faciles qu'en France. Et cet homme avec une casquette et un masque pour dissimuler son visage. Après avoir mis l'essence, il s'en va tout simplement. Alors à Birmingham, cette station a recours à la technologie.
4: Dès notre entrée dans cette station-service, notre plaque d'immatriculation est scannée. Impossible d'y échapper.
3: Les caméras intelligentes fournissent des informations en temps réel. Si un client s'est déjà servi sans payer dans l'une des 1700 stations-service équipées de ce système, il est immédiatement repéré.
2: دونك نحكيو بالطبيعة على هنا، هي العملية تكون يمشي ويعبيو من بعد.
1: دونك نمشيو معاهم بالثقة من الأول، كيما ظهر الثقة من الأول.
2: يعبي سونس مثلا، يبقى في الكيوس يقول السلام، عبي كذا ويخلص
1: البومبيست بيت.
2: أمور واضحة، خاطر فما بومبيست غادي يعبي وحدهم. دونك ساعات يعبي ويمشي ويغطيو ريوسهم والكل باش ما يتكبتوش وجوههم ما تظهرش في الكاميرا، ينجموا ما يفيقوش بهم. لكن ركبوا كاميرات ذكية تقرا الماتريكول نتاع الكهرباء، تعرف على مولاها، وإذا واحد بالطبيعة أنه ما خلصش نظام ينجم ينبه العاملين في المحطة قبل ما يبدأ حتى يعبي، وكيبدأ هو مستانس عنده سوابق يقول له راهو هذا سيدة ذي راهو الكهرباء اللي دخلت تورا قبل ما أخلصش. الشركة اللي طورت النظام تقول إنه التكنولوجيا ذي نجحت في منع سرقات بأكثر من 2 مليون أورو في عام واحد، يعني نحكيه على 6 مليارات إسونس مشي وكيك.
1: واو،
2: التونسي ذا بتبيع. دونك نقولوا
1: معناها كيما فما انترديد استاد، فما انترديد كيوس
2: بالضبط، كيما فما زيد ذا اخونا محرز يقولوا راه في برمنغهام، انا عارف وين في انجلترا، ما ادري راه في برمنغهام
1: يا محرز
2: برشا. غادي كان نلقاو برشا صارت الحاجه هذه في انجلترا. دونك يقول لك
1: كومونتير قال لك في تونس يعملها هيك الريح قبل ما صوروا الكاميرا
2: يشربوا لي صوص اللي يسرقوا. دونك نحكيوا لهنا انه بالطبيعه الحمايه بتاع حقوق المواطنين ديما يقول لك انه زاد الناس اللي تخدم هذاك، علاش التكنولوجيا تنجم تعاون احيانا للتعرف على الناس اللي تقوم بالافعال هذه، وهذا اللي رينا في بريطانيا كمثال.
1: يعني نصور بعد حاجه كيما هكا ما عادش تخمم فيها الفكره، حتى انك تخمم فيها معناها
2: ما عادش كل شيء كونترول. فما برشا دول في الاوروب ديجا اي غلطه حتى تخيل انت ما شافك حد ولا في الليل ولا قاعده غدوه صباح يجيك جواب يجيك ميل يجيك حاجه معناها تقول لك راك خالفت
1: حاجه، كسوا خطيه كسوا محضر كسوا محكمه اي حاجه،
2: حتى تعيش حاجه كيغت في الشارع حاجه تظهر هكا بسيط صغير عملتها مالي راك تخط عليها. هيت نحكيو تو على الخبر المحزن، ايلون ماسك اللي خسر 650 مليار دولار. معناها نحكيو على 650 مليار دولار، هذا يخسرهم مش في القمار لما حاله، لكن نحكيو على ايلون ماسك اللي هو اغنى رجل في العالم. ثروه نتاعو
1: شنو يجيبوا لك
2: 650 مليار
1: دولار مش دينار،
2: لازم نمشي نعمل قهوه
1: كونفيرتيس
2: كون نعمل قهوه كيف في بلاصة فيها في تروتوار مثلا نقعد هكا وكذا ونخمم تجيني في الافكار.
1: انا نحط الكل نعملهم دي سيسيون دو فورماسيون ليك لانفو اون توكس.
2: 650 مليار
1: قوي النيفو،
2: لا الدنيا فرصة ملا غالبون. بشو نحكي وذي في ظهر في أسربيا 650 مليار دولار
1: سجلها بلكي سجلها.
2: عليش اخسرهم هذوما الكل؟ ترى نشوفوا كيفاش اخسرهم.
5: En l'espace de quelques semaines, la fortune d'Elon Musk a chuté d'environ 650 milliards de dollars. Il n'est plus trillionnaire. Je t'explique pourquoi. En juin dernier, le patrimoine de l'homme d'affaires a dépassé les 1000 milliards de dollars pour atteindre une fortune estimée à 1330 milliards de dollars. Mais la joie fut de courte durée. Deux mois plus tard, la fortune de l'homme le plus riche du monde est retombée autour des 684 milliards de dollars selon Bloomberg.
2: دونك نحكيو لهنا خسار نتاعو ماهيش من كونس بانكير لكن مرتبطه اساسا باسهم شركات وخاصه تسلا وسبيس اكس وقت اللي قيمه الشركات هذه تهبط في البورصه قيمه الاسهم اللي يملكها تهبط زاده بالتالي ثروته على الورق تنقص يعني هو ما قامش بتحويل 650 مليار دولار لحد ما صرفهمش اما قيمه الاصول ولات اقل رغم التراجع الكبير هذايا يواصل ايلون ماسك التربع على عرش
1: الاكسيون تاعو معناها سي موفمون داكسيون خسر معناها في
2: البورصه بالضبط ونحكيو لهنا مازلت تجاوز ثروته 100 مليارات من الدولار لهنا نحكيو انه ثروه كبار رجال الاعمال سورتو في امريكا هي مربوطه بقيمه الشركات اللي يملكوها لدرجه انه ايلون ماسك يخلص الضرائب كان نحكيو على البورسنتاج اقل حتى مثلا من بنكيجي امريكي اي بالبورسنتاج اقل يخلص اقل
1: ثروه نتاعو
2: اي معناها يخلص اقل بالبورسنتاج معناها على الدخل معناها كي نقيسوا على الدخل ثم موظفين في امريكا يخلصوا اكثر منه يتسمى اوكي هو وبرشا رجال اعمال اخرين
1: دونك نتصور ب 650 مليار دولار اللي خسرهم ما تقلقش
2: يمكن دعاه غاديك زاد طاح فيه شويه خاطر ما يخلصوش برشا بحكم انه الضريبه تنقص ساعات هما فما الطرق يعملوها باش نجموا يتفاداو انهم يخلصوا برشا مش تهرب لكن الطرق القانونيه يسمح بها القانون الامريكي
1: تهرب قانوني نوعا ما
2: بالضبط بالضبط هذا هو
1: شكرا لك سلاح هذه كانت ما فاتك شيء بالنسبه لليوم فاصل ثم نرجعوا نكملوا معاكم ميتي ماك
6: ميدي ماغ ميزيتي بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لا شانس أبارتين العشمة سنة تعليل في هابي أور أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 وبارتاج الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فام فرحتك تسوى برشا كادوات
7: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
8: بينجو
7: سفرناش بلوش
9: سنة اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فولا نتاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو والا كليك على اللين اللي يجيك بار اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
10: اريدو طور عالمك
11: كاليبسو Mercredi 12 août, l'événement musical de l'été au Calypso Hammamet avec le DJ superstar sud-africain Shemza qui prendra les platines pour un mix afro-dentologie accompagné de Shane et Branko. Shemza au Calypso Hammamet, c'est le mercredi 12 août. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Alawa, Beko. NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
6: Midi Mag.
1: ما في ساعة 41 دقيقة شكرا على الاستماع كنا نحكيو على إيلون ماسك وثروة إيلون ماسك فما شكون قال لك يا سلاح الثروة متاع إيلون ماسك إذا كان جي في إيدي أنا ناخذ كونجي ما يوفيش
2: يكون جو عائل وعائل وحفيد وولدين نتاعو يقعد هذيك جمله ما يفوتش
1: اولاد اولاد اولاد وبالنسبه لمحرز قال لك الحكايه صارت في برمنغهام انا نعيش في ليفربول تحيه ليك يا
2: تحية ليك.
1: محرز و ليفربول قداش مره تمشي لونفيلد في العام محرز قول بربي
2: يمشي استاد لونفيلد
1: اقرنا شوي
2: من احب ليفربول اي
1: نحكيو على 6 اليوم 6 اوت كما اليوم عام 1991 العالم تبدل في كليك يا سلاح علاش باش تحكي لنا الحكايه انت
6: اصل الحكايه
2: في أصل الحكاية اليوم باش نرجعوا لنهار مش كيف الأيامات الكل قبل. الناس في العالم ما كانتش تعرف اللي ثم حاجة صغيرة باش تبدل حياتها للأبد. اليوم معظم العبيد كي تفيق صباح حتى قبل القهوة وقبل حتى ما تحكي مع العائلة أول حاجة تعملها تشد تليفون تاع الواتساب تشوف بتبيع النوتيفيكاسيون تدخل فيسبوك ولا انستغرام تقرأ الأخبار ولا يعدي وحتى ليفريزون بتليفوناتهم تشري حاجة من الإنترنت تطلب ماكلة. الإنترنت ولد جزء من حياتنا
8: الحق كل شيء توقع تسمي فيهم كل شيء تقريبا حتى الماكلة وليت من بالتليفون
2: exactly. كل شيء ولا بالتليفون. لكن شكون أول واحد حل الباب هذا وكيفاش بدأت الحكاية؟ نرجع لستة أوت عام 1991. في النهار ذاك مهندس بريطاني اسمه تيم بيرنرز لي كان يخدم في مركز الأبحاث الأوروبية للفيزياء في سويسرا. في الوقت هذاك الانترنت كان موجود أما مش الانترنت اللي نعرفوه اليوم. كانت شبكة تستعملها بالأساس الجامعات مراكز البحث المؤسسات العسكرية يعني مش فضاء في فيديوهات صور مواقع وأخبار. كان استعمال الانترنت معقد يحتاج معرفة تقنية وأقرب للباحثين والمهندسين أكثر من المواطن العادي. تيم بيرنرز لي لاحظ مشكلة في مركز ذي اللي كان يخدم فيه. كان آلاف العلماء يخدموا على مشاريع مختلفة كل باحث عنده وثائق ومعلومات أما المشكلة كيفاش تلقى معلومة موجودة في حاسوب آخر كيفاش تربط بين وثيقة ووثيقة وكيفاش تخلي المعلومات تكون سهلة الوصول. من هنا جات فكرة علاش ما نعملوش فضاء رقمي أما شخص ينجم يدخل ويضغط على رابط ويوصل للمعلومة. الفكرة كانت بسيطة في ظهرها أما تأثيرها كان ثوري. تيم بيرنرز لي اخترع ثلاثة حاجات أساسية. أول حاجة لغة الكتابة الصفحات الويب اللي هي HTML. ثم زاد الطريقة اللي تخلي الحاسوب يتصل بالموقع اللي هي HTTP والURL اللي هو عنوان الموقع اللي كتبوه اليوم كما عنوان أي مكان. زادهم كيف كيف أهم اختراع اللي هما الروابط لليام يعني كلمة تضغط عليها تنقلك من صفحة لصفحة أخرى. ومن هنا جاءت تسمية World Wide Web 3W اللي هي الشبكة العنكبوتية العالمية. في 6 أوت 1991 أول موقع ويب في التاريخ. أما ما تخيلش موقع كما اليوم رغم ما كانش فيه تصور فيديوهات لا حتى معنى ببليسيتي كان مجرد صفحة بسيطة تشرح شنو هو الويب شنو كيفاش يخدم وكيفاش أي شخص ينجم يعمل موقع. والحاجة الأكثر إثارة في القصة تيم بيرنرز لي كان ينجم يعمل حاجة أخرى. كان ينجم يسجل الاختراع باسمه ويطلب فلوس على كل شخص يستعمل الويب لكنه كان ينجم يولي من أغنى الناس في العالم. لكن قرر العكس قال إلي الويب لازم يكون مفتوح ومجاني للجميع. ما سجلش براءة اختراع وما طلبش حقوق مالية قرار واحد من شخص واحد نحكيه غير تاريخ البشرية. تخيل حتى لو كان الويب مملوك لشركة واحدة اليوم كل موقع تدخله لازمك تخلص عليه. يمكن الانترنت يكون محدود اكثر يمكن الابتكار زاده يكون فيه ابطأ برشا. نحكيو لي في اول من العالم وقتها بعد بعامين من الاختراع بالتحديد عام 93 ظهر اول متصفح مشهور نحكيو سيت اسمه موزايك اللي سهل استعمال الانترنت موسيت نتاعنا يسن فاتس العبيد. موزايك مش موزايك احنا معنا 93 دونك جابت بيع بعد هوم محركات البحث التجاره الالكترونيه مواقع الاخبار المدونات. وبعد خلنا في اثنيه اخرى اللي هي في 2004 ظهر فيسبوك 2005 يوتيوب وفي 2007 نحكيه بتبيع أول آيفون وقتها بدأ عصر الإنترنت في الجيب. نحكيه سدى أرقام تولي حجم الثورة متاع الإنترنت. نحكيه على عام 91 عدد مستعملي الانترنت في العالم تقريبا شويه ملايين. اليوم اكثر من 5.5 مليار شخص عندهم اكسس للانترنت حول العالم يعني تقريبا اكثر من ثلثي سكان العالم مربوطين بالشبكه. بالنسبه لاول رساله الكترونيه ايميل تبعثت عام 1971 قبل الويب ب 20 سنه. اول موقع ويب في التاريخ مازال موجود لليوم. اكثر من مليار موقع ويب موجودين اليوم رغم ان جزء كبير منهم غير نشط. كل دقيقه في العالم فما ملايين عمليه قاعده تصير في جوجل كيف كيف. نفس الشيء بالنسبه ليوتيوب. أول تصوير انتشرت على الانترنت كانت عام 1992 كانت صورة لجروب ميزيكال اسمه ليزوغيبل. بطبيعة نحكيه لهنا أول عملية شراء في الانترنت كانت صارت عام 1994 عبارة على CD متاع موزيكا تشري معناها طول وليت ما غير ما تشري طول تليشارج ولا تتفرج على بلاتفورم. اليوم نحكيه أنه بطبيعة شونجمون كان كبير صار بطبيعة وأهم يمكن اختيار كان عمله هو أنه ما يقيدش الاختراع هذي باسم
8: وريت كيفاش الفكرة جيت من ان بزوان صغير معناها في كوميونيتي صغيره كيفاش بدلت التاريخ الانسانيه والعالم ككل. هو بيدو تيم ما كانش يتصور معناها انه لي زيفي نتاع الاختراع نتاعو كان باش يكون عنده لي زيفي هذو معناها على عبر التاريخ. ونصور انه العالم الكل تغير كان فما ما قبل 6 أوت 91 وما ما بعد 91 ما ريت قداش حتى فتره سلاح البوم تقريبا في الألفينات في العالم في الاوروب
2: بدا يظهروا لي ريزو سوسيو خاطر ما كانوش جزء من الانترنت قبل كانوا دي سيت انترنت وكاو تدخل لكن بعد كي جات الثوره نتاع لي ريزو سوسيو ولا معناها ولات المستعمل هو المحتوى ما عادش يقعد يتبع في محتوى وقت تبدل امور كومبليتمون
8: حبلها كمان 9 سنين معناها نعرفوا انه العالم يحب له وقت باش يتكيف مع التغييرات. شكرا لك صلاح على التاريخ هذا المهم 6 أوت 1991 كيفاش العالم تغير في كليك. خلينا نمشي واحنا فاصل ثم بعد نختبر صلاح
2: فاصل موسيقي فاصل مش يختبرني تو
8: نختبر صلاح تو نختبر صلاح تو اوكي كويز هاي صلاح الكويز آي. اليوم
2: بسم الله
8: راسي راسك باش نختبر
2: مراد ولا
8: لا لا راسي راسك
2: مراد بشيرك
8: راسي راسك اليوم وباش نختبر قدراتك من غير ما نوف اللي يعطي شويه اجابات باش نشوف الصحيح والصندي. اي سيدي سؤال الاول صلاح شنو هي اللغه اللي كانت تستعمل في روما القديمه
2: روما القديمه وقت الامبراطوريه وقتها
8: اي لا روم انتيك الامبراطوريه
2: تفرج في جلادياتور يحكيو انجلي
8: الريبوبليك صعيب شويه
2: جلادياتور يحكيو انجلي
8: صعيب شويه الانجلي
2: يكذب جلادياتور ما يخوش كار
8: يكتب نعطيك زوز اقتراحات
2: اعطيني زوز احتمالات اي ماذا بي
8: زوز احتمالات بي. عندك اللغه اللاتينيه او اللغه الاغريقيه
2: مو اللاتينيه تصور لاتاي
8: اللاتينيه صحيح
2: اللاتينيه لو
8: لاتان سيتي اللغه
2: الجلاديتور مولد بالانجلي
8: اللي تم استعمالها وقت الامبراطوريه الروميه وقت روما القديمه باش نحكيو على الحقبه الزمنيه ككل به شنو هي الدولة الوحيدة سلاح اللي موجودة في زوز قارات؟
2: تركيا.
8: تركيا الإجابة صحيحة. تركيا هي البلاد الوحيدة اللي موجودة بين آسيا وأوروبا والبوسفور طبعا هو اللي فرق بيناتهم. به هذا صعيب شوية مش نختبر معاك السؤالات الصعيبة شوية.
2: بيسير جاوبي.
8: شنو هو العنصر الأكثر وفرة في الكون؟
2: بنان.
8: لا
2: اكيد لا
8: الهيدروجين
2: اعطيني فرصه جيب جواب صحيح جيب شو الهيدروجين
8: باش تقعد برشا تخمم فيها يا خاطر باهي شنو اطول نهر في امريكا الجنوبيه سهله
2: الامازون
8: الامازون
2: سهل عاد ايه عاد ما
8: ايه هاني نروح لك خويا بين الصعيب وبين السهل شو النيفو الحقيقي نتاعك ما نعرفوش راه ما نصدقش نوف الكيقول لي ممتاز واحد وكل ما نعرفش في الواتساب خويا شنو الاجابات اللي قاعدين يوصلوا لك دونك انا اليوم هذا الاكزام الحقيقي بالنسبه لي به شنو هو الاسم القديم لمدينه اسطنبول قبل ما تتسمى اسطنبول وقبل فتح محمد
2: كونستانتينوس حاجه هكا حاجه كونستانتينوس هكا كونستانتين حاجه هكا
8: كونستانتينوبل
2: اي هذيك
8: كونستانتينيه صحيح
2: تفرج لو نسمع قبل نتفرج ونعرف
8: شكون الرسام اللي رسم لوحه الموناليزا
2: موناليزا واش اسمه دافنشي ولا
8: دافنشي
2: اي دافنشي
8: باه
2: تحيه لدري بن احمد قاعد يسمع فينا قاعد بعث لي اكثر ماده اكثر ماده موجوده في العالم قليل الخبز مستويه
8: قاعد خمم في البنان ولا
2: هاي تفاتل الخبز
8: باه شنو هي اصغر دوله في العالم من حيث المساحه
2: في المساحه الفاتيكان
8: فاتيكان
2: هاي الفاتيكان المساحه
8: باه شنو اسم المضيق اللي يفصل بين قاره اسيا وامريكا الشماليه ديتوا
2: اسيا أمريكا الشمالية.
8: آسيا وأمريكا الشمالية.
2: بنما؟
8: لا شمالية مش الجنوبية.
2: أنا عارف جنوبية كهوة. مش نجيب على الشمالية.
8: ديتروا دو بيرينغ مضيق بيرينغ.
2: هاي. فيش مشاكل ذي التسكير و.
8: في أي دولة موجود شلالات أنجل أعلى شلال في العالم.
2: أنجل. في أمريكا الجنوبية هذا.
8: هاي. شنو هي الدولة؟ طلع حيش.
2: إكوادور.
8: ماكش بعيد برشا.
2: تحفظه من تعيش تهكيك
8: شما بحث الإكواتور
2: باكيد فم بلاد زي ده غادي فم كولومبيا
8: ماكش بس تقول لي
2: إكواتور بيرو
8: لا
2: كولومبيا
8: لا
2: الأرجنتين
8: لا سميتهم الكل
2: الأوروغواي
8: لا
2: باراغواي
8: نحي الكورة متخممش كورة خمم ما جغرافيا
2: خمم كو فرنسا حرت
8: خمم كوبا ليبرتادوريس
2: انت كي خمم فذوكو من
8: الإكواتور
2: الإكواتور صحيح طلعت
8: ما قلتش لك
2: ولا باش قلتها الاولى الاولى انا قلت لك
8: لا سامحني اللي جابها فينيزويلا ما قلتهاش
2: هذا منشط
8: طلعتين عادي
2: يا رسول الله.
8: بيه شنية عاصمة أستراليا سلاح؟
2: هذه سهلة دي بيرن.
8: ها؟
2: داي بيرن
8: بيرن
2: عاصمة سويسرا نعرف كينا ديك نو قلت نعرفها وتوا ليه وتوا كندا لعبة والله نعرفها راني نعرفها من سيدني.
8: هو فما زوز مدن معروف
2: سيدني
8: معروفين برشا
2: سيدني مش هي العاصمة
8: مش هي العاصمة فما أي. فما مدينة أخرى معروفة سيدني
2: سيدني و ما عرفتش الحق والله لا عرفت نسيتها نعرف كان تقول لي تو شقول لي كي تذكرت
8: كامبيرا
2: اي كامبيرا
8: كامبيرا هي عاصمة أستراليا
2: مشيت قبل للأسف
8: به اللغة اللي أكثر لغة يتحدثوا بها الناس في العالم المتحدثين الأصليين معناها
2: نتصور الصيني
8: صحيح المودرن اللغة الصينية إجابة صحيحة شنية الدولة اللي تضم أكبر عدد من الجزر في العالم سلاح
2: إندونيسيا
8: لا
2: مش اندونيسيا
8: لا
2: مكونة برشا جزر هي.
8: لا
2: اليونان
8: لا
2: عندها برشا جزر
8: معناها تبعينها يخضعوا لسيطرتها
2: شو اسمها جابون
8: لا
2: جابون
8: لا
2: بيزار سميتك الارخبيلات الكل
8: مش كوجي في مخك نصار فوق
2: فوق وين لحظة نورفيج
8: بحريها
2: دنمارك
8: لا
2: فنلند
8: لا
2: سويد
8: اي سويد
2: غريست انا سامي فيهم
8: دار العالم كل خيب شو يقول لي ليبيريا شو اسم اول قمر صناعي اطلقوا الانسان الى الفضاء شكون الدوله ساعه
2: خلينا نتصور الاتحاد السوفيتي
8: صحيح
2: اللي هو سبوتنيك
8: صحيح
2: هذا هو
8: الرقم
2: شنو الرقم
8: سبوتنيك
2: سبوتنيك واحد مادام الاول
8: حبيت ان نشوف ان
2: ذكي راني
8: يعني نربكك ولا ليه والله بلاكي طلع ماهوش يخسر الاجابات من عند نوفل
2: طلع سيد الاموري واضح
8: عنده ثقافه
2: عامه مثقف ولا مثقف
8: به شنو هي اكبر دوله في العالم شكون اكبر دوله في العالم من حيث المساحه
2: مساحه روسيا
8: روسيا
2: اي روسيا
8: شنو البحر اللي ما عندوش سواحل
2: بحر ما عندوش سواحل بحور شعرية نعرف بحر يقول بحر طويل بحر جديد وماذاك ما عندوش سواحل
8: حبيت نوحلك
2: هذاك صحيحة
8: شنو هي اللغة الرسمية شنو هي اللغة الرسمية في البرازيل
2: البرتغالي
8: شنو هي اللغة الرسمية في الأرجنتين
2: الإسباني
8: شكون مؤلف كتاب الأمير في علم السياسة
2: ميكيافيلي
8: يعطيك الصحة السؤال الأخير باش نسكروا به شنية المدينة اللي تلقب بمدينة الضباب
2: لندرا
8: لندرا سلاح
2: عجيان
8: سلاح اليوم الحقيقة ما قدش روحوا في انفو وانتوكس ولكن بعد الرفانش
2: تحية المريومة بلاي جاوب في يوتيوب ولا جاوب مخلية
8: قاعدة جاوب بالصحيح
2: سلموا عليها مريومة بالصحيح كله صحيح حتى
8: سلموا عليك مريم برافو انت وسلاح
2: اما كنت بسبورتينج بلاروس مفهمش عليش ما جاء حتى سوية على الكورة كتبت واحدة ثم كندا وبعد سبورتينج بلاروس وبعد الشعر
8: فسرنا بربي سبورتينج
2: بلاروس لا يا مريم مش معناها سبورتينج بلاروس ما شنو السؤال اللي فيه سبورتينج بلاروس
8: داخل فينا اجابه ما نعرفش شكرا لك سلاح شكرا بلاكي ميرسي بوكو ايهاب هكا نكون وصلنا لاخر ميدي ماج بالنسبه لليوم بعد شويه اخبار ماضي ساعتين مع هيبه احنا نتقابلوا غدوه في نفس الوقت على نفس الاذاعه الاولى في تونس شهيه طيبه

0: البحر واو. وقدام العرض نتاع تونيزي بوكينغ باش تزيد تقول واو. كل جمعة من الاثنين للاربعة لازمك ما تفلتش العرض نتاع ليتباجو واو في تبرقة حمامات سوسة مستير مهدية وجربة باش تلقاو تخفيضات توصل حتى لموان 45% واو ولا مش واو. هيا مالا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجانس ولا كلمنا على 71-124-124 وما تفلتش العرض. في مونوبري جاونا محفلها وبالسيرفيس أشا أكريدي مسهلها اللي تستحقوا الكل من الإلكتروميناجي فريجيدير ماشينا لافي كليماتيزور ولا أي حاجة أخرى تسهل لك حياتك تاخذها من توا والخلاص على راحتك من 12 حتى ال 36 شهر مع السيرفيس دو مونوبري جاوكم يولي كيما جاونا مرفق مسهل والكل بروموات مونوبري ديما معك.
1: Beehive Club Open Air été 2026. Amir Tarab Al-Arabi, Sabir Rabi, fil Beehive Club. صحبة الصوت المتميز فرح الفقي. الجمعة 7 août في البيعيف كلوب انفولاين 20 910 لابليكاسيون ايجا او ديريكتومون او بيعيف كلوب جامارت.
2: مستقبلك يبدأ من الاختيار الصحيح مع جامعة محمود الماتري الأولى في مجال العلوم الشبه طبية. تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق العلوم السياسية التصرف المالية والتسويق. خبرة سنين تأثير متميز وتكوين يفتح لك أبواب سوق الشغل في تونس وخارجها. جامعة محمود الماتري طريقك نحو النجاح. للمزيد من المعلومات www.umm.tn.
3: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. الشركة التونسية للكهرباء والغاز أستاك تعلن عن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الخميس خلال الفترة الممتدة بين الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة بعد الزوال وعلى فترة متقطعة على أن لا تتجاوز ساعتين للفترة الواحدة وفق ما تمليه وضعية الشبكة. وقائمة المناطق المعنية بقطع الكهرباء تشمل عددا من المناطق بولاية تونس الكبرى وولاية صفاقس ومناطق بجهة الشمال وشمال الغربي وجهة الوسط وجهة الجنوب والجنوب الغربي، علما وأن هذه القائمة غير نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى حسب التطورات ومتطلبات الإنتاج والاستهلاك وفق شركة ستاج التي أكدت أنه يمكن الاتصال على الرقم 71-23-22-22 للتبليغ عن أي طارئ. وحدات الحماية المدنية مدعومة بمروحية عسكرية تتمكن من السيطرة على الجزء الأكبر من الحريق الذي اندلع بغابة جبل لنقاع بمنطقة سوق السبت التابعة لمعتمدية بوسالم من ولاية جندوبة وفق ما أفاد به مراسلنا بالجهة عبد الكريم السلطانية. ووفق المصدر ذاته نجحت فرق التدخل في الحد من انتشار ألسنة اللهب نحو الغابات المجاورة ومنع وصولها إلى المنازل القريبة رغم الصعوبات التي واجهتها بسبب هبوب رياح الشهيل وتضاريس الوعرة، فيما ما تزال الجهود متواصلة لتطويق الحريق بالكامل والسيطرة على ما تبقى من النيران التي أتت على نحو 8 هكتارات من الغطاء النقبي. من المقرر أن تطلق جمعية أصوات نساء يوم الأربعاء المقبل أول منصة إلكترونية مخصصة لرصد جرائم تقتيل النساء وتوثيقها في خطوة تهدف إلى تعزيز آليات التوثيق والرصد وإتاحة البيانات والمعطيات المتعلقة بهذه الجرائم. في أخبار العالم، رئيس بلدية سبتة يفيد بأن ما بين 3,000 و5,000 مهاجر غير نظامي قدموا من المغرب ما زالوا في المدينة، مشددا على أن التدفق الهائل الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص. بيان مشترك صادر عن تركيا ومصر وإندونيسيا والسعودية والإمارات ودول أخرى يندد بشدة بالانتهاكات الصهيونية المتواصلة في غزة. مصادر حكومية باليمن تقول إن ما لا يقل عن 30 من القوات الحكومية قتلوا في هجمات شنتها جماعة الحوثي على عدد من المعسكرات في محافظتي مأرب وحضرموت مرجحة ارتفاع العدد. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل مع مكي العوني في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس.
5: وخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
6: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
7: أريدو طور عالمك.
8: مرحبا بكم في سبور إكسبرس. البداية مع قرعة الأدوار التمهيدية للمسابقات الإفريقية في رابطة الأبطال. الدور التمهيدي الأول، النادي الإفريقي بش يواجه نادي جوليبا من مالي. الذهاب بش يكون في تونس والإياب خارج تونس. في صورة أهل النادي الإفريقي إن شاء الله للدور التمهيدي الثاني، فإنه بش يواجه المترشح من مباراة ميديا مالغاني وتيبي مازنبي الكونغولي. دونك في الدور التمهيدي الأول النادي الإفريقي يواجه ميدياما، يواجه جوليبا المالي. في الدور التمهيدي الثاني في صورة ترشح إن شاء الله يواجه المترشح من ميدياما الغاني وتيبي مازنبي الكونغولي. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي معفى من خوض الدور التمهيدي الأول ويلعب مباشرة الدور التمهيدي الثاني ضد المترشح من نادي سويح لبطل ليبيا الموسم اللي تعدى ونادي كافي زد من زنزبار. الذهاب بش يكون خارج تونس والإياب في تونس. في كاس الكاف الدور التمهيدي الأول، النادي الصفاقسي يواجه شوتينغ ستارز من نيجيريا. الذهاب خارج تونس والإياب في تونس. وترجي جرجيس يواجه ديان بارز السنغالي. ذهب في تونس والإياب خارج تونس. في الدور التمهيدي الثاني في صورة ترشح ممثلي تونس إن شاء الله سيساس يواجه المترشح من إيستاند لاينز السيراليوني وأكاديمية أمادو ديالو الإيفواري. وترجي جرجيس يواجه المترشح من فيتاس البوركيني وريال باماكو من مالي. بالنسبة لمواعيد المباريات في رابط الأبطال والكاف الدور التمهيدي الأول، الذهاب ما بين 4 و 6 سبتمبر، الإياب ما بين 11 و 13 سبتمبر، والدور التمهيدي الثاني الذهاب ما بين 16 و 18 أكتوبر والإياب بين 23 و 25 أكتوبر. في النادي الصفاقسي اليوم يوصل لتونس المهاجم الكونغولي لوليندو لإجراء الفحوصات الطبية وبعد الإمضاء على عقد إعارة عام مع حقية الشراء من نادي العين الإماراتي. لوليندو عمره 22 عام. نواصل مع نادي صفاقسي، واليوم الجلسة الانتخابية الهيكل السوسيو زوز قائمات تتنافس، قائمة برئاسة علي الدين دربالة وقائمة برئاسة محمد الغربي. النجم الرياضي الساحلي بعد ما تم غلق ملف مسحقات اللاعب السابق صدام بن عزيزة بعد الاتفاق معه على تقسيط المبلغ اللي قيمته 300 مليون، اليوم تم غلق ملف مسحقات اللاعب جودلاد واللي قيمته 15 مليون، والملف القادم يخص مسحقات المدرب لسعد الدريدي والبالغ قيمتها 150 مليون. نحكيو على المقابلات الودية. فما مقابلة لعبة الصباح، الاتحاد الرياضي المنسيري خسارة 2 بلاش ضد نادي قسنطينة الجزائري. اليوم الأربعاء في عين دراهم النجم الساحلي يواجه الأولمبي البيجي مقابلة دون حضور الجمهور. الأربعاء ونص في ملعب 15 أكتوبر مقابلة ودية بين نادي البنزرتي وأكاديمية المواهب. ومع الخمسة في سوسة ترجي جرجيس يواجه اتحاد خنشلة الجزائري. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بوانات. نخليكم مع أمين وكامل فريق أفتر وورك.
5: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
6: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
7: أريدو طور عالمك.

0: الأولى في تونس. After Work من الاثنين الجمعة من مالي ساعتين للستة متاع العشية. أمين قارة موزيك فام
1: مالي ساعتين وسبعة دقائق. مساء نور مساء الخيرات مفرهدة والحمد لله. اليوم 34 درجة جاوزنا إن شاء الله موجة الحر بين قوسين اللي كانت على امتداد 4-5 أيام اللي تعدي، ولكن باركونتر قصان الضوء موجود مازال. اليوم أقل شوية، يبدو أنه حتى للأربعة متاع القائلة فقط من مالي ساعة ونص يظهر لي حتى للأربعة. إن شاء الله ربي يعطينا منطقه. صريح عسلامة، مرحبا أخونا صريح، رحبوا بيك أختنا لبنى، مرحبا. واليوم موجود معنا أخونا غسان. مساء النور غسان،
2: مرحبا. مين
1: يا سيدي الأختص سعيد؟ وهكا يكون في جمعتين ثالث معد في البرنامج. أنا ما عندي حتى دخل يا الأولاد، معناتها مش مني أنا هربوا. يقولكش يمين والله ليه، وما ما خرجت كونجي
2: وزميلنا خليل.
1: خونا خليل ان شاء الله يرجعنا قريبا
2: ان شاء الله.
1: وانت اليوم خويا من الصباح هكا قاعد باش تقايل مع خوك.
2: والله جيت معك.
1: مرحبا يا سيدي، مرحبا.
2: سيتان بليزير.
1: حتى نكلمهم ونقول لهم يحضروا لك حويجه. على خل قهوه حاجه، على خل على خل هيك تجينا خويا، ما تخرجش يديك فارغه. باهي اليوم ينجموا يشاركوا معنا الساده المستمعين على 23 513 ألف. موضوعنا كالعاده في فيها وعليها. على شنو نحكيو
2: في فيها وعليها اليوم؟ باش نحكيو على محمد صلاح. محمد صلاح والصفقة التاريخية اللي فيها تمويل يعتبر تسويقي شوية، وفما شركات ضخمة دخلت باش لقينا محمد صلاح في الفريق التركي هذا.
1: قديش بالله يا ناس سمعت 17 مليون دولار؟
2: 17 مليون يورو.
1: يورو اي اسمع
2: هذه ابار معناها
1: خلينا نشوف بالكالكولاتريس نشوفهم قداش يجي. وانا هذوما خاطر انا اكثر من 10000 راني ما عادش نعرف نحسب. الاولاد بلاك تنجموا تعاونونا في الاستوديو، راه ما تعملوش علي امور حسبان تاع فلوس. معناتها 17 نضربوا
2: يعني نزيدهم 5 ملايين يورو تاع المكافاه تاع التوقيع.
1: لا لا ذولي كل في كل مع بعضهم ولا
2: لا لا ابار مكافاه تاع التوقيع.
1: اه ما تزيدهم 15 ما عنده ما يعمل. يا جماعة نعلمكم رسميا أنه صفقة محمد صلاح في فريق التركي هي 80 مليار.
2: ما شاء الله
1: 80 مليار
2: يشريوا جزيرة ولا
1: هاي 80 مليار ما تصوروا ملاعبي 80 مليار ماهيش صفقة سمع عملاقة برشا رابور الملاعبية أخرين. أما كمان في عمره هو في كاريره هو في عند كارير 80 مليار كمان معتها.
2: وبالنسبة للاعبين العرب نرمال ما هو أكثر توامين تقريبا،
1: وهو ثاني أكبر صفقة في تركيا حاليا. هكا ينضم بعد أوزيمان معتها كان موجود غادي إيكاردي برشا ملاعبية كبار وليو في البطولة التركية. أنتم قولونا بالأسماس مش بالأسماس بلتو بالواتساب على 23 513 ألف. كان يجيوا عندك 80 مليار في يدك شنو تعمل بيوم؟ ما تقولنا شنو تعمل بيوم انت مثلا غسان، شنو تعمل بيوم؟
2: انا منعش نتخيلهم.
1: قداش من صفر بالله فيهم 80 مليار كانوا ظاهرين نتبارك الله وجوه فقر كلنا
2: حكينا بالمئة
1: كلنا محلنا حدنا والله كنتم فضنا كلنا لهنا في استوديو نتخرج 100 ألف. نعمل لكم سامحوني الاولاد انا غلط ما كرنيش بنتها حكيت 80 مليار. اون توكا شويه اخر ان شاء الله نرجع الموضوع هذا معاك باكثر تفاصيل. صديقنا مراد الجويني هاو يعمل في الشوفمون جاي بحذنا بعد لحظات ان شاء الله. يعطيك الصحه غسان، اقعدوا معنا شويه اخر جاي.
3: بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise Adam.
4: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
3: وذلك يوم الجمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج جامارت. انفو اي ريزرفاسيون 21 525 525. بمساهمة بايك هوفر وموزايك فام.
5: الو مالك سيف سنيه؟ راهو باش نخدموا باللي وم 9:30 الليل.
6: باه اسمعني تاخو انت جولي ولا خويا نوتا؟
5: مشيت معاك اما اش باش نعمل؟
6: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
7: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات.
5: اما شو باش نسميوها؟
6: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابن سيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام.
8: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
9: بينجو
8: سافرناش بلوشي

0: هدية اللي يجيك بار SMS. ألعب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فياج.
1: أريدو طور عالمك. الأول مرة في تونس The Comedy Night présente le Café Délire le 10 et 11 août à l'hôtel Golden Carthage. Spectacle اللي ما نسربيوش فيه قهوي اما نسربيو فيه برشا ضحك. Lancé par Hakim Jamili, le Café Délire باش يلم فوق نفس السين des humoristes incontournables كيما Coco Macmac, Abdelkader Secteur, Fadili Camara, Nordine Ganzo et bien d'autres surprises pour deux soirées exceptionnelles. Ma tfaltouche فرصة ou réservez vos tickets à la tescati.tn ou l'application IG. Bimo Sahamat, Tunisie Télécom, LBM, Maison de Senteur, UBCI, Opel et Mosaïque FM.
2: Les خدمة اللي لازمهم بيك اب كيس يهنيهم على الخدمة كل يوم ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد وقيد باش تتعداو الستاج الوحش نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر ما لا تنجيز الأقرب أجانس بيجو لوفر تقعد لآخر أوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أيقونة الموسيقى العربية مطربة الجيل الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي.

0: شاركوا الحفل واحد من أهم الأصوات الشابة في أداء الموشحات والقدود الحلبية، المطرب السوري محمد خيري. الخميس 6 أوت 2026، العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم.
1: After Work كل يوم الاثنين للجمعة من 9 للستة متاع العشية.

0: برسوم نظيف ويدوم.
1: صديقنا مولاد الجيني مساء النور خويا الغالي مرحبا.
2: اهلا وسهلا عمون، مرحبا بك، مرحبا بكل اللي يسمع في مزيكا فم.
1: ان شاء الله طريق السلامه لكل اصدقائنا المستمعين لقيت هذايا، نجم نكونوا ماشيين للبحر ان شاء الله، تبحيره ممتازه. هل فما سيركولاسيون كالعاده ولا شهر اوت برشا كونجيات؟
2: لا فما سيركولاسيون امين بالطبيعه الحاره، تقولوا كونجيات، تقولوا استمنا للطريق سورتو المناطق الساحليه، المناطق الشاطئيه،
1: يعني مش مناطق توصل العاصمه اللي متعودين فيهم لدرجه.

0: الاثنين لتتواصل الى حدود محاور رواد بعد نشد انفراج في الحركه. بالعكس في المنهله على مستوى النقره هذا كيف نلاحظ الحركيه فيها كثافه مروريه قبلها هي على مستوى قصر السيد، نفس الشيء بالنسبه للباردو، واذا فاول الحركه فيها الكثافه المروريه. وسط العاصمه على مستوى شارع المنصب بي واحنا ماشيين الى ساحه الزلاج كيف نلاحظ حركيه فيها كثافه مروريه. نهج ايطاليا نهج تركيا نفس الشيء على مستوى شارع ليتراد واحنا طالعين الى الباب سيدي قاسم واذا فاول الحركه فيها الكثافه المروريه، شيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك انتباه. نصيحنا اليومية بطبيعة الحال اللي هو التخفيض من السرعة في مثل هذه المواقف، نعطيه شوية الأولوية لبعضنا خصوصا في ليرونبوان جيراتوار، لأنه نعرفه معناه في بعض الأحيان إذا كان باش نقف أنا ولا باش تقف أنت ما تعطينيش الأولوية باش يكونوا مساهمين في القطار نتاع الاكتظاظ. نفس الشيء بالنسبة للسرعة اللي نزيد نذكروا بها على مستوى طرقات السيارة ما يلزمهاش تكون 110 كيلومتر في الساعة، تزيد 5 تزيد 10 كيلومتر في الساعة، وما عندك وين تنجم توصل بهم، حياتك هي إنجو ماذا بينا حتى السياقة نتاعك تكون معتدة. بالنسبة لل سرعة داخل مواطن العمران الميز مش هتفوت 90 كيلومتر بالساعة، هذا بالنسبة للطرقات الوطنية وكذلك بعض الطرقات الجهوية. في وسط المدينة ميز مش هتفوت 50 كيلومتر بالساعة، إيطاليا رابل ساعات أبطل حتى المدينة أحنا والكثافة متاع المتراجعين اللي موجودين في المكان هذا. إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا يعملوا بطنا نصايح لأن فيها سلامتهم وسلامة غيرهم من متعاملي الطريق، وفنور إن شاء الله أمسية سعيدة وسياقة أمن للناس الكل.
1: يعطيك الصحة مراد، إن شاء الله أسعد الأيام في الأمان.
2: شيل فيول سيف فرتسو نضيف ويدوم.
3: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متر العشية على موزايك FM.

0: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
1: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
0: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملي يلا جو
1: عندك أورانج
2: في مونوبري جاونا بروموات وحتى ال 16 أوت كريمة تختيني سعيد كيلو كامل ب 11 دينار و 990 مليم أكاو وهكا جاوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات
3: مونوبري ديما معك
4: مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينيت الكتريك دي بي اس 5 واكثر من هكا كرهبه تستنى فيه دور الباكو اقرا نيميرو دو لو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com
5: عايش البرة وبعيد على بلادك احنا نخليوك ديما قريب امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه اون جيستيون دو فوتر كونت ا ديستانس دي ترانسفير دارجون رابيد اي سيكوريزي دي سوليوشن دو فينانس sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. L'accès aux informations autre là à www.amenbanktre.com et tassal ala raqm el mukhassas 71 148 888 ou la zour aqrab fara Amen Bank où nos conseillers dédiés vous accompagnent. Tounsi moqim bel kharj marhaba bik ma Amen Bank el halma tkber w taish.
6: Amen Bank le partenaire de votre succès.
7: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى 9 اوت 4 رولوات اسويتو دو لا مارك نيميرو 1 6190 ملي
8: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تكتيفي باوفر كلمه نتاع وريدو
9: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض كلمه نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي
10: سيف سني اكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع أريدو تمتع بالمكلمات أون إليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش
11: أريدو طور عالمك
12: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك فام وميتيرو
13: مباشرة مع الوطني رصد الجوي خونا سرحان مساء النور مرحبا
14: مساء النور أمين مرحبا بك
13: إن شاء الله بإذن الله طريق السلامة لكل أصدقائنا المستمعين الحمد لله اليوم يظل في حدود 34 درجة يظل
14: أي تقريبا تعدينا تقريبا ب 31 يوما من فصل الصيف ما زلنا في الثلث الأخير صحيح ينتهي رسميا مع
13: والله ما حبيش نبدأ بها الجملة ذي قلت شوكم ما زلت سخانة أوكم ليتنهم بتفرهدنا 34 اليوم
14: أي موجود الحرارة تراجعت والحمد لله مع اقتراب يعني الدخول في الأجواء الخريفية تدريجين ولينا نمشيوا لطقس أكثر اعتدال مع زيادة في فرص التقلبات الجوية والأمطار في مناطق معينة استنستوا بها هذه الواجهة الغربية للبلاد لكن
13: بل عندي ليك سؤال يتبادر الى الاذهان معش كان بون مش تابع الفقره نتاعنا برشا اما يقال انه الخريف سناب نجم يبدا معناتها بكري شوي
14: يبدا بكري شويه معناها
13: في اواخر اوت نصف الثاني تاع اوت تقريبا
14: هو عاده في النصف الثاني من شهر اوت معروفه هذه هي الاوقات يعني بالتقلبات الجويه الرعديه نتيجه الارتفاع الملحوظ في درجات الحراره خاصه في الطبقات العليا وبالتالي فرص يعني التقلبات الجويه الارضيه مهيئه جدا لظهور وتشكل الخلايا الرعديه حتى ايضا الرياح الهابطه ما ننساوش الايامات اللي فاتت في القاهره وين شنو اللي صار معناها الرياح الهابطه هذيك نتيجه السحب الرعدية الركامية اللي نعرفوها اللي في ظرف وجيز تعطينا كميات طيبة جدا من الأمطار وهذا يخلينا ديما نردوا بالنا ملاذنا أحيانا الوحيد هو صور القمر الاصطناعي خاطر هي تقلبات ما هيش فجائية ولكن تفرحها هو اللي يستدعي المتابعة مسارها يعني اتجاهها نحو الأماكن الشرقية هذا هو المهم الحرارة تراجعت خاصة وقت اللي نشوف الرياح من القطاع الشمالي أو التيارات الشمالية تساهم بشكل واضح في تراجع درجات الحرارة خاصة بعد ما عدينا حرارة يعني موجة حر كبيرة تلتها رياح شمالية أو من القطاع الشرقي، صحيح قوتها تنجم تثير محلين الرمال والأتربة بالجنوب على غرار هذا اليوم، بحر مضطرب في شديد الاضطراب يعني موجة موجودة أكثر بخليج جيبس. الحرارة القصوى اليوم توقعنا ما بين 32 و37 درجة بالشمال والمرتفعات وبالمناطق الساحلية، بين 37 و43 ببقية الجهات. لهنا النجم نتحدث على معدلات تقارب الطبيعي، حتى وإن تجاوزت في بعض الأماكن مجاوزة بقليل بدرجة أو درجتين، هذا طبيعي جدا، لكن نواصل مع هذا الاستقرار يعني الرياح الشمالية، الحرارة المنخفضة ما بين 31 و35 غدوة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، تتراجع حتى داخل البلاد ما بين 35 و39، وتتراجع أكثر يعني توصل حتى 41 بالجنوب الغربي بعد ما كانت مداومتها في 46 أو في 45. الحمد لله نقص من استعمال المكيف بدرجة أولى، نتمتع ما تبقى من عطلة صيفية في أجواء يعني يكون فيها متابعة البحر باهتمام، نعرف لكونه الموجة تقلق شوية، ولكن ما هيش باش تقلق أكثر من الحرارة اللي في الحقيقة فما أيامات لا تنسى عديناها في شهر جويلية. إن شاء الله اللي جاي خير، نتهيئوا لما قد يصير يعني من تقلبات جوية محتملة جدا نتيجة الارتفاع الحراري هذا، وإن شاء الله السلامة للناس الكل، عطلة آمنة، وبشوية بشوية باش نوليو نحكيو على العودة المدرسية إن شاء الله.
13: إن شاء الله يعطيك صحة أخويا سرحان، نتقابلوا بعد ساعة إن شاء الله نحكيو على البحورات نتاعنا في نسمة بحر
15: ومتهو After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: كل اللي بيديك دي بيي دافيون بأرفق الأسوام مع أحسن الكومباني أيريان في العالم. فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور. ترافل تو دو تقدم لكم نسمة بحري.
1: نسمة بحري.
2: نسبتنا البحرية اليوم نبدأها من تبرقة رسنجلة سيدي سالم الرمال سيدي علي المكي. الحرارة ما بين 29 و 32 درجة. خليج تونس رواد قمرت المرسى سيدي بوسعيد كارتاج الحرارة توصل 32 درجة. نعمل طلع رشاط مريم القنطاوي بوجعفر سقانس المهدية شواطئ الوسطى الشرقي من 29 ل 30 درجة. بالنسبة لخليج جابس الشفار جابس جربة الشمالي والجنوبي جرجيس السباحة ممكن درجة حرارة توصل 31 درجة. وأخيرا خليج الحمامات برج صدرية سليمان حمملة غزاز قليبيا قرب الحمامات الحرارة ما تتجاوزش 29 درجة تقريبا. وإن شاء الله بإذن الله تبحيرة ممتازة لكم الكل. يوم نهزكم البلاصة مزيانة في واحدة من أجمل البلايس في تونس اللي هي تبرقة ومحلاها تبرقة. اليوم نحكيه على أوتيل مع ترافل تودو اللي هو إي تروبيكا بيتش تبرقة. أوتيل 4 نجوم لي شومبر كلهم جدد كونفور مودرنيتي وسامبا على الاخر. ديكولي موجوده فيه البحر قريب برشا للوتيل وقريب للمارينا والسنتر فيل. في بيسين كبيره فما بلاج بريفي فما بيسين كوفيرت فما حمام فما سبا فما كل ما يلزمك باش تعدي ويكاند ولا تعدي سيجور ممتاز برشا. فما ريستوران باربيكيو موجود فيه غرياد وموجود فيه على البحر. جو عائلي ديتونت انيماسيون سواري اورينتال موس بارتي وكل حد يلقى الجو متاعه. والماكلة التونسية والانترناسيونال في البوفيه تلقاهم موجودين وفيه زادة الماء والجازوز انكلو. تقولي انت هذا بقدام؟ نقولك هذا اون برومو اكسكلوزيف عند ترافل تو دو. كل ما تزيد في لينويتي كل ما تربح اكثر. بطبيعة السوم هو 193 دينار اون لوجمون بتي ديج. ونذكركم زادة اللي تنجموا تربحوا ان بون داشا بقيمة مليون كان تقوموا باي عملية شراء من لي زاجونس نتاع ترافل تو دو الموجودين على كامل تراب الجمهورية والا على السيت بتبيع نهار الجمعة traveltodo.com. ونهار الجمعة إن شاء الله بإذن الله نقولوا من سعيد أو سعيدة الحظ اللي بش يكون الفائز.
1: نسمة بحري.
0: تحب تعدي لفاكونس وبالك مرتاح؟ ريزيرفي من توا مع traveltodo في أحسن لزوتيل في تونس بأرفق الأسوان. وكان تلقى ما أرخص traveltodo ترجع لك الفرق كاش. traveltodo قدمت لكم نسمة بحري.
3: After work كل يوم الاثنين الجمعة من مدى ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم الموسيقى.
2: الولاية دامين يبدأ يخمم زعما شنية الحاجة اللي تنجم تفرهدهم زعما هما في قلب السيركولاسيون في السخانة ويعلم بيهم ربي. قال خلينا نشوف لهم حويجة لايف اليوم يسمعوا بأصوات عمالقة فن العرب. جورج وصوف مثلا يا بياعين الهواء الله الله تصور أصدقائي التاكسيستي سبيسيال ديديكاس لكم انتم. بالنسبة المدام كانك تسوق في الكهرباء نعرفك يغربك يعجبك برشا راغب علامة أذك علاش مش بالكلام تسمعها لايف
4: علشان أعيش لك أيامي
2: يخب خاطرك يعيشك يا راغب
4: خلينا شوف فيه أحلامي.
2: تفضل خويا تدلل شوية خد تسمعها كاملة معنا في أفتر ورك.
3: Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Live. Du 6 au 9 août au Grand Casino Djerba, 4 jours de musique non-stop avec des têtes d'affiche mondialement connues. Francis Mercier, un B3B exceptionnel avec Kero, Inunapa et Dakapo. Se joignent également Hamza, Solto, Rafa Guido, Sin City, Masala et Jaoura. Et toujours avec nos talentueux DJ tunisiens, Mehdi Marraoui, Gasmi, Sarab et Hunter. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000, avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Tunisie Telecom, Cash and Carry, 3SG, Lafichette, Digitess, KMC, Fiesta Experience et Mosaic FM. After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مدى ساعتين لستة متاع العشية على Mosaic FM.

0: بمناسبه الاحتفال بعيد المراه تنظم ستاربكس ايفنت بالشراكه مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise ادم.
1: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع
0: وذلك يوم الجمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج جامارت. انفو و ريزرفاسيون 21 525 525 بمساهمة بايك هوفر وموزايك فام.
2: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين، جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين، فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
3: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد اوبو اسيسي باتري 6600 ملي امبير اور تعيش معك حتى ل 6 سنين و اكران 120 هرتز الترا لومينو مقاوم للماء والغبره بحمايه اي بي 64 ورام توصل حتى ل 12 جيجا وزيد ايكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبه على انستغرام اوبو تونيزي واربح الاوبو اسيسي الجديد.
4: اذا خمر ما نوجد راحه.
0: العرض الأضخم والأقوى جماهيريا الزيارة لأول مرة في سيدي حسين. يوم 4 أوت بساحة دار الجمعيات سيدي حسين. ليلة تبقى في البال، كونوا في الموعد. بمساهمة ولاية تونس، كوفة شاكيرا، كوفي كاب، صافيا، اتصالات تونس، قهوة بن يدر، بلدية سيدي حسين وموزايكا فام.
5: راديو ميك اف ام تونس الاخبار.
6: موجز الاخبار، اهلا بكم. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تقول إن البحث العلمي ومخرجاته يمثلان ركيزة أساسية في إثراء البرامج القطاعية والاستراتيجيات الوطنية بما يتوافق مع متطلبات الواقع الاجتماعي ويسهم في نبذ العنف وتعزيز التماسك الأسري تحقيقا لما تهدف إليه السياسات الوطنية من إرساء مجتمع متوازن ومتضامن وشامل. الأستاذة الجامعية المختصة في علم الاجتماع درة محفوظة تعتبر أن صورة المرأة في الإعلام التونسي ما تزال لا تعكس بشكل كاف التحولات التي عرفها المجتمع والمكاسب التي حققتها المرأة، مضيفة أن تغيير هذه الصورة يتطلب جهدا تشاركيا يبدأ من الأسرة والمدرسة ويمر عبر وسائل الإعلام من أجل ترسيخ قيم المساواة والاحترام المتبادل.
7: عمل لازم يكون عمل كبير من المدخلين الكل، دباغ الأسرة، لأنه فما بل كل شيء تنشأ الاجتماعية، كيفاش يربيوا الأولاد والبنات، يعني شنو ما الصور اللي يرسخوا في مخ الصغير من اللي عمره 4 سنين، شنو الفكرة اللي تهيل على المرأة وعلى الرجل وعلى شنو تجب تعمل المرأة، شنو النجم يعمل الرجل، فإنه يزم يبوه وهم ومعناها والمدرسة عندها دور كبير برشا في الأنماط السلوكية اللي توريهم معناها في الثقافة المدرسية، يزم يبينوا اللي هما عندهم نفس الدور نفس الحقوق، فماشي تراتبية ما بين الرجل والمرأة، فمتين والاثنين معناها يتعاملوا مع بعضهم باش المجتمع يتقدم. دونك فما زادة كيف التلفزة الشبكات الاجتماعية تخدم شوية ساعات لأهداف تجارية أكثر منه أهداف عدالة ولا مساواة ولا حقوق إنسانية، دونك يوريوا شوية حاجات ساعات الباقي ما تجاوزهم.
6: حادث مرور بالطريق الرابطة بين القيروان ومنزل المهيري على مستوى منطقة البريكات العرقوب يسفر عن وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة ونقلهم إلى المستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان. ووفق مراسلنا بالجهة خليفة القسمي، تتمثل صورة الحادث في انقلاب سيارة أجرة لواش كانت قادمة من تونس العاصمة في اتجاه ولاية سيدي بوزيدة، مؤكدا أن أعوان الأمن تحولوا إلى مكان الحادث للمعاينة وتسهيل حركة المرور. في أخبار العالم، مفوض الشؤون الداخلية والهجرة بالاتحاد الأوروبي يقول إن الاتحاد معرض للخطر إذا اعتمدت عمليات مراقبة الحدود على حسن نوايا دولة مجاورة واحدة، وذلك في أعقاب تدفق مهاجرين على الحدود في جيب سبتة الإسبانية. قوات الاحتلال الصهيوني تقول إنها هاجمت بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان خلال الساعات الماضية، وذلك ردا على مقتل جنديين وإصابة 4 بانفجار وقع وقع في محيط بلدة مجد الزون. وقوات الاحتلال تفيد بأنها تواصل الانتشار في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان وفقا للاتفاق في ظل ورود معلومات بانتهاء جولة مفاوضات روما بين لبنان والكيان. محكمة ألمانية تصدر اليوم حكما بالسجن المؤبد بحق أفغاني يبلغ 25 عاما بعدما صدم بسيارته تجمعا نظمته نقابة في ميونخ العام الماضي مما أسفر عن مقتل شخصين. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في أفتر وورك. إلى اللقاء.
5: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين للجمعة بالبالي ساعتين للستة متاع العشية. أمين جارة موزيك فم.

0: من مدي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.
1: مساء نور لكل أصدقائنا المستمعين في قلب السيركولاسيون. يعطيكم بعض المعلومات المفيدة. مرحبا أخونا غسان. أي مرحبا. مو اسمعني حب لي مدة. أنا في بالك أمامة قعدت ثلاثة أيام ذول أربع أيام مش استنست بالاسم وكل مع الغالب معتها صبحيات كاملة مع نادية إياد. الغالب معتها شو حبني نعم أخوي. بين قوسين معلومة عطاير للسادة المستمعين. إن شاء الله ابتداء من غرة سبتمبر إن شاء الله باش نتقابلوا في أحلى صباح. مو ما هيش جديدة برشا نتصور عليكم اوكي في بالكم مكان. تفضل خويا غسان.
2: باهي اليوم باش نلقاو في البونليو نور حركية فيها كثافة مرورية على مستوى الكرم سلام بوحلق الويد كيف كيف على مستوى المرسى قمرت وتبدأ بالطبيعة عن طريق الطريق السريع اللي توصلنا لقمرت على الطريق الوطنية رقم 9. قبل هذا على مستوى شارع المغرب العربي وين نلقاو الحركة فيها كثافة مرورية خصوصا من شرقية 1 وشرقية 2 إلى حدود محاور رواد وين باش نلقاو انفراج في الحركة. في المنيلة الحركة المرورية فيها زادة كثافة مرورية قبلها على مستوى قصر سعيد نفس الشيء بالنسبة لباردو وسط العاصمة على شارع المنصف باي البلاصة معروفة ذيك بالقدية بالحركة المرورية
1: اسمع دي اضحكوا كمل معايا تنستنسوا بهم اضحكوا هو كمل غسان ما تقلش.
2: دونك كما قلت معروفة بالالكتروميناجي والكثافة المرورية لهنا هذا يطلب منا اليقظة والانتباه وزاد نحاولوا انه نقللوا من السرعة في مثل هذه الاوقات.
1: قالوا السرعة هو ديما والله صدقني ورسخوا توا بعد غدوة في الليل دي ما عادش تجريوا راهو في كويرث معناتها اللطف في الكياس قاعدة تحصل كل يوم ان شاء الله طريق السلامة. باهي طلع على اصدقائنا المستمعين اللي كنتي غسان تو مثلا انت تو تسكن مثلا تخدم في تونس العاصمة مثلا معاشنا لاك مون بليزير سونتر فيل ومروح مثلا للبونليو سود وتعرف الوقت هذا لطروط ما يتقربش خاصة فما ترافو من غادي وتعرف معناتها السيركولاسيون على اشدها منين تنجم تجيب انت وين تسكن غسان؟
2: أريانا برج الوزير.
1: باه معناتها مش انت جملة العكس العكس لتيناري هذاك جملة. باه صالح عندك فكرة كيف كيف صالح قال لك انا وين انت صالح؟ قصر سعيد من هي جملة. باه لبنى نعرف وين في الزهروني هاك ولا لم قريب للزهروني. باه صديقنا اي خليل لا نعرف ان شاء الله معرفة طيبة خليل وين تسكن خليل؟ نابل. انت عاد ولد عمي شو انت نعمل لك انت ما تروحش شكل هنا انت علاش مروح اقعد لنا. باه قصة عطاير تنجموا تجربوها ديجا بون ليسكو في بون ليسود يعرفوها اكيد تاخذ البروتيل الجديدة نتاع تي جي ام مثلا لاك تي جي ام من غاديكا تجيب كيس التي جي ام تطلع على القنطرة نتاع رادس وبعد تجيب كيس البروتيل اللي تهز لسيدي رزيق تعاود تخرج من غاديكا تمشي لبون ليسود على روحك من المدينة الجديدة ومين تحب انت كماشي المروج ديجا تنجم تكمل
2: وما فماش سيركيلاسيون
1: نورمالمون لا خاطر فماش فويت وفما حتى رومبون وفما حتى شيء دونك الكيس ديما يمشي دونك نتصور اقل ضغط دونك هاكا طلعة جديدة ولا طلعة جديدة تنجموا تعملوها باش تتجنبوا السيركيلاسيون. يعطيك صحة غسان بارك الله فيك شوية اخر ان شاء الله نعملوا طلعة مع بعضنا على الميتيو.
0: مسين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.
3: تدلل على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدللها حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحة في الدار والكل مستلزمات الصيف ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
4: تدلل
5: جيون ايام دللنا.
0: كاليبسو Vendredi 7 août, le concept à succès au Canada et aux États-Unis, Yalla Habibi, débarque pour la première fois au Calypso Hammamet. Yalla Habibi, au Calypso, c'est le vendredi 7 août. Billets en vente sur Isha, avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After work. كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: من مجلس ساعتين للستة متاع العشية على موزيك فم وميتهو.
1: نعم المعظم طالك العادة الموعد هذا في درجات الحرارة الليلية اليوم في الليل قداش باش تكون؟ اسكن سكروا الكليماتيزور اليوم في الليل ولا مازال باش ينفخ شوية ولا باش يقص علينا الضوء؟ كريمون ارتاحوا الناس كل به. درجات الحرارة في بنزرت يبدو أنها مستحبة اليوم باش تكون في حدود 27 درجة، بالنسبة لتونس العاصمة في الليل باش تكون في حدود 28 درجة، نابل 26 درجة، ريح قوية اليوم في نابل، زغوان 26 درجة، دوما بلايص نتصور من غير كليماتيزور. بار كونتر سخونة شوية في سوسة 28 درجة، في المهدية 28 درجة، في صفاقس 29 اليوم في الليل. نعم نطلع على الشمال الغربي إن شاء الله قداش تكون درجات الحرارة في الشمال الغربي إن شاء الله باش تكون في جومينا، نعطيكم بلايس باردة شوية اليوم في الليل باش تكون في حدود 24 درجة، دونك درجات حرارة بالرسمي ممتازة جدا. بالنسبة إن شاء الله كل مرة نختار بلاصة من ولاية نحاول نعطيكم درجات الحرارة فيها، عين دراهم اليوم 22 درجة في الليل، فرش كان على الاخر ان شاء الله باذن الله باش تكون في عين دراهم واقل درجات الحراره اللي تنجموا تلقاهم اليوم في الليل ان شاء الله باذن الله، قد تكون في الكيف في حدود 21 درجه مثلا نجموا نسجلوها، والا في نبر ان شاء الله باش تكون في حدود 22 درجه ان شاء الله باذن الله. كليماتيزور يرتاح شويه اليوم في الشمال الغربي، في مناطق بعض مناطق الوسط، في اقصى الشمال بنزرت في الوطن القبلي، لكن في توصل العاصمه بصراحه 28 درجه في الليل مازالت سخونه شويه، فانت إذا إن شاء الله غدوة في الليل تكون درجات حرارة ليلية ممتازة بإذن الله.
0: ومتهو After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مجلس ساعتين للستة متاع العشية على موزايك فم.
2: كاليبسو
0: Samedi 8 août, le Calypso accueille la fameuse soirée Butterfly Trip pour un voyage sonore et sensuel avec les talentueux Haniga, Basli et Rehan. Butterfly Trip au Calypso, c'est le samedi 8 août. Billets en vente sur IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After Work. كل يوم الاثنين الجمعة من المجلس ساعتين للستة متاع العشية على موزايك فم.
3: نسمة بحري
1: مباشرة مع دعوة يا أصدقاء الجوي أخونا سرحان، مساء النور مرة أخرى، مرحبا.
4: مساء الخير مرة أخرى أمين، مرحبا بك
1: إن شاء الله بإذن الله. تبحيرة طيبة لكل أصدقائنا اللي قصدي ربي ماشيين البحر، شنو أحوال البحر اليوم إن شاء الله؟
4: هو في الحقيقة يعني وقت كي تتحول الرياح إلى القطاع الشمالي عادة نلقى موجة خاصة في مناطق الشمال أو عندما تكون الرياح شرقية أو شمالية شرقية ببقية السواحل. بالفعل نبدأ بالملاحة البحرية، يعني فما أعلان عن هبوب رياح قوية يهم محليا خليج جبس، وبالتالي فما موجة في خليج جابس شواطئ مدنين جربة جرهيس وصولا إلى منطقة الشابة، رياح قوية وبالتالي فما موجة سباحة لازم تكون فيها حيطة وانتباه عالي جدا نتيجة هذه الرياح القوية. ينتهي هذا الإعلان في حدود الساعة 10 مساء. نطلع شوية معناها في بحورات هرقلة شط مريم القنطاوي وين نلقاو رياح شمالية شمالية غربية أحيانا شمالية شرقية سرعتها من 15 إلى 20 عقدة، بالتالي البحر باش يكون مضطرب، الحيطة والانتباه تبقى ضرورة قصوى في ظل الأمواج اللي نسبيا تعتبر عالية، ما هيش كبيرة برشا ولكن موجودة. كل ما نقدم نمشوا لبحورات الحمامات الهوارية، حمام الغزاز قليبيا قربة، نلقاو أيضا فما موجة، بحر مضطرب مع رياح شمالية شرقية سرعتها من 15 إلى 20 عقدة. نطلع شوية إلى بحورات الشمال، أيضا فما موجة موجودة في بحورات الشمال الغربي تبرقة، رأس إنجلة، سيدي سالم، الرمال، سيدي علي المكي، غار الملح، ذوما البحورات اللي باش نلقاو فيهم موجة ارتفاع يصل إلى متر ونصف، وبالتالي سباحة نجم تكون ولكن مع ملازمة الحذر والانتباه، اليقظة التامة خاصة لصغيراتنا يبدأوا بجنبنا ما نغفلوش. هذه هي توصياتنا، يعني بحر مضطرب ملائم ولكن الحيطة والانتباه شعارنا دوما.
1: سيدي يعطيك الصحة، بارك الله فيك، شهر كاس عاد الأيام في الأمن.
3: نسمة بحري
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من المجلس ساعتين للستة متاع العشية على موزايك فم.

0: استنى اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغوت لا شانس أبارتين العشمة سنتعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 ألف، وبارتاج الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فام. فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: كاليبسو Jeudi 6 août, Calypso 2000 revient au Calypso Hammamet pour vous faire revivre l'ambiance des années 2000

0: avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After Work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك FM. بروغرام صيفي
1: اليوم ان شاء الله اخونا غسان يخونا وين نجمو نمشيو نسهروا فانا مهرجانات موجودين سينون الويكاند هذا وين نجمو زاد نسهروا كيف كيف
2: في بروغرام صيفي باش نعطيكم برامج العروض والسهرات الفنيه لعدد المهرجانات الصيفيه في مختلف الجهات. لليوم باش نبداو بمهرجان كارتاج الدولي وفي اطار دورته 60 نلقاو ايقونه الطرب السوريه مياده الحناوي ويشاركها الفنان السوري محمد خيري في احياء وصلات من الطرب الاصيل. وفي مهرجان الحمامات الدولي يحيي المطرب اللبناني ملحم زين حفل على مسرح المركز الثقافي الدولي ضمن فعاليات الدورة 60 من المهرجان، وهذا بعد غياب من المهرجانات التونسية الكبرى واللي دامت لسنوات. أما جمهور بنزرت الدولي موعدهم زاد الليلة مع واحد من أكثر العروض اللي حبوها الزيارة اللي يحتفل الصيف هذا بمرور 13 سنة على أولى عروضه.
1: يعطيك صحة بارك الله فيك غسان، تقعد معنا شوية آخر إن شاء الله راجعين نجمو تشاركوا معنا في موضوعنا اليوم نعود نذكروا به مرة أخرى على 23 513 ألف على ذمتكم الواتساب نجمو تبعثونا الأراء متاعكم. اليوم نحكي كورة وعلى صفقة محمد صلاح وانتقاله إلى الدوري التركي هكا ولا
2: أكيد
1: دون قيمة متاع حسبناها قبيلة 80 مليار.
2: ما
1: عرفناش من قبيلة تأخذ إيش من صور
2: نجم تشد جمعية نورمالمون في تونس ب80 مليار زاد كبيرة
1: صحيح ب80 مليار ملاعبي واحد أخذوا معنا شوية آخر إن شاء الله الميكس سليم شرقي نجا سليم يعمل في الإشوفمون لهنا بحذنا دي جي نخلة ياخذكم على امتداد تقريبا 4 ساعة على 4 موعد الأخبار.
0: بروجرام صيفي After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك FM. الميكس أورينتال الميكس أورينتال الميكس أورينتال باي دي جي سليم.

0: هكا سيف سنين راهو باش نخدموا بالليل وما التسعة نصف الليل.
1: باهي اسمعني تاخو انت جويه ولا خويا نوتر
0: مشيت معاك اما اش باش نعمل؟
2: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
3: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات.
0: اما شو باش نسميوها؟
2: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9 نصف الليل تعدي اقوى وافنسيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك لوني في اوت على موزايك فام.
4: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دوره استثنائيه تونسيه وعربيه يقدم لجمهوره الكبير نهار الخميس 6 اوت الموعد مع الزياره لسامي اللجمي. تبيع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكيرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج تيوني سيتي أجيل ليلا وموزايك فم.
5: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
6: موجز الأخبار أهلا بكم. أعوان الغابات ووحدات الحماية المدنية وعدد من المتطوعين بولاية سليانة يواصلون اليوم الخميس مجهوداتهم للسيطرة على حريق جبل المرقب من معتمدية الكريب والذي اندلع ظهر أمس الأربعاء بجبل لنقع ببوسالم من ولاية جندوبة وامتد إلى جبل المرقب بسليانة وفق رئيس دائرة الغابات بسليانة صبري الولاني. ورئيس دائرة الغابات بسليانة يشدد على أن سرعة الرياح أسهمت في انتشار الحريق وتوسع رقعته خاصة مع صعوبة التضاريس، لافتا إلى ضرورة توخي الحذر عند القيام بعمليات الإطفاء سيما بعد سماع أصوات انفجار ألغام تعود إلى الحرب العالمية الثانية وفق قوله.
7: اليوم نحن موجودين في منطقة حدودية ما بين زوز ولايات، ولاية جندوبة وولاية سليانة، بيناتهم غابة. الحريق انطلق من منطقة بوسالم من حصيدة، انطلقت في الغابة وانتشرت بحكم ثم رياح قوية كانت وصلت قوة نتاعها السرعة نتاعها 90 كيلومتر في الساعة، انتقلت الغابة نتاع جبل المرقب. ونحن موجودين فريق اطفاء تاع الدائرة الجهوية الغابات بسليانة بست شاحنات اطفاء وبالآلة كاسحة. الحريق هو محاصر لكن نحاولوا تو نتاكيو الحريق ونحاولوا نطفيوه. المنطقة تو كنا نسمعوا فيه انفجارات نتاع ألغام من عاد الحرب العالمية الثانية، ما نجموش ناخذوا برشا ريسك. الحريق تاي على فلاحة، ثم دار زادة مستها النار في الكيساء الغابي ضرر بشكل كبير، بيوت نحل زادة تمسوا، معناها فلاحة تمسوا، الغنم بون تقدروا الفلاحة يبعدهم على النار. المساحة اللي قداش تحرقت مهما كانت مساحة صغيرة ولا كبيرة، في الاخر نحن شجرة ولا هكتار يعتبر بالنسبة لنا حاجة مهمة.
6: الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن إطلاق مشروع الطاقة الشمسية الفولتا ضوئية شمس لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية وفي إطار دعم الانتقال الطاقي وتحفيز الاستثمار الخاص في الطاقات المتجددة. والمدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نفع البكاري يقول إن مشروع شمس يهدف إلى إرساء آلية لدعم تمويل مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولتا ضوئية الموجهة للاستهلاك الذاتي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والإسهام في تحسين النشاعة الطاقية والرفع من تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني. وزارة البيئة تعلن بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس عن فتح باب الترشح لاختيار فريق من نقاط الاتصال من الشباب في مجال العمل المناخي يتكون من 10 شابات وشبان من الفاعلين والمنخرطين في هذا المجال بمختلف أقاليم الجمهورية بهدف الإسهام في دعم تنفيذ ومتابعة السياسة المناخية الوطنية على المستويين الجهوي والمحلي. في أخبار العالم، إيران تهدد دول الخليج باستهداف منشأة النفط والطاقة والمياه فيها ما لم تقنع هذه الدول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم شن هجمات على إيران والسعي بدلا من ذلك إلى إنهاء الحرب عبر التفاوض. ممثلو ادعاء إسرائيليون يوجهون اتهاما إلى مستوطن يهودي بقتل زعيم مجتمعي فلسطيني العام الماضي في الضفة الغربية المحتلة في أول لائحة اتهام توجه إلى مستوطن في قضية وفاة فلسطيني منذ ما يقرب من 3 سنوات. ارتفاع حصيلة هجوم صاروخي للحوثيين على معسكر تدريب في محافظة مأرب وسط اليمن إلى 45 عنصرا من القوات الحكومية وفق ما أفاد به مسؤول عسكري يمني وكالة فرانس بريس. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في أفتر وورك. إلى اللقاء.
5: في تونس
1: افتر وورك من الاثنين الجمعة بالبالي ساعتين لستة متاع العشية. أمين قارة، موزيك FM.

0: l'événement musical de l'été au Calypso Hammamet avec le DJ superstar sud-africain Shemza qui prendra les platines pour un mix afro-dentologie accompagné de Shane et Branko. Shemza au Calypso Hammamet, c'est le mercredi 12 août. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Alawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travelling Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Afterwork. كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك اف ام. لايك ديسلايك
1: لايك ديسلايك مع صديقنا غسان. مساء نور غسان. مرحبا.
2: مرحبا بك امين. باهي اليوم باش نحكيو على سطو مسلح على مكتب صرف العملة في الحمامات. دونك مانيش باش نحكيو لا على فيلم بوليسي وماهوش عمل هوليودي اللي صار هذا في تونس البارح. عملية سطو مسلح استهدفت مكتب صرف عملة بشارع الولايات المتحدة بالحمامات، أكدها مصدر أمني مسؤول لزميلتنا في موزايك. نحكيو شوية على تفاصيل العملية. وفق المعطيات الأولوية الأولية فإنه منفذي سطو قاموا في البداية بالاعتداء على سائق سيارة تاكسي وين افتكوه، معنى افتكوا السيارة وحطوه في الصندوق الخلفي في الماء قبل ما يستعملوا، معنى يستخدموا تنفيذ عملية السطو هذه. وخلال اقتحام مكتب الصرف تم الاعتداء على رئيس المكتب باستعمال سكين حاد، ثلاثة طعنات من بينهم طعنة على مستوى الوجه قبل الاستيلاء على مبلغ مالي لم يتم تحديد القيمة بتاعه لتوا، وأكيد هربوا بعد العملية ولتوا مازالوا ما تشدوش في حين معنى تتواصل الأبحاث باش يحدوا هوية الزوز العناصر دوم.
1: إن شاء الله بإذن الله يتم إلقاء القبض عليهم في القريب العاجل. وغالبا ما كانت العمليات من نوع هذا توفى ديما بإلقاء القبض على الجنات والمعتدين والمجرمة اللي من نوع هذا. بصراحة احنا بلدنا مش بتاع الشيء هذا، ومتأكد اللي مش في طوله برشا معناتها. نتصور أنا ماكس من هنا للعشية كان ما تمش هذا إلقاء القبض عليهم إن شاء الله بإذن الله في القريب العاجل. به اليوم هو نهار مهم برشا لأصدقائنا اللي نجحوا في الباك ويستناوا في نتائج التوجيه الجامعي.
2: بمناسبة الإعلان اليوم على نتائج التوجيه الجامعي عبر الإرساليات القصيرة، آلاف الناجحين في البكالوريا باش يكتشفوا مسارهم الجامعي للسنة الدراسية الجديدة، باش تكون معنا من خلال إرساليات قصيرة. أما شنو نعرفوا على الخارطة الجامعية في تونس؟ اليوم عندنا في تونس 13 جامعة عمومية وأكثر من 200 مؤسسة تعليم عالي وبحث موزع على مختلف الجهات وتضم آلاف الطلبة في اختصاصات مختلفة. من بين جامعات هذه اللي تستقطب أكبر عدد من الطلبة نلقاو جامعة تونس المنار اللي تعتبر
1: أكبر أشهر من نار على علم تشتر تونس قراو غادي ما تري نعرفهم.
2: وي توصل الضم تقريبا ما بين 33 و 36 ألف طالب حسب

0: الحقيقية تنطلق من غادي، وبراءة الأطفال تنتهي مع
1: من غادي
0: مع الليسي وتنطلق مع الجامعة الحياة الحقيقية. مش عارف كل واحد فيكم شنو الفاك اللي قرأ فيها الأولاد. من قريت انت؟
1: لبسي
0: إيسي مع الصحافة. مرحبا مرحبا. أنا أول عام ولدت في منوبة، أنا بديت فيه غادي 2000 عام 2000 هاي عارفين كان أول عام. أنت وقتش تخرجت؟
1: أنا به
0: أنا لو تخرجتش فهمت
1: نعم في الماستر
0: أي معناتها ما عام شنو دخلت الغادي؟
1: أنا لا شوف أنا قريت في جامعة بريفي وبعد خدمت وبعديك مشيت لمعهد الصحافة. وين؟
0: باهي ما تحبش تقول معناتها باهي.
1: لا لا مش ما نحبش نقول.
0: عام شنو خذيت الباك يا ودي؟
1: 2013.
0: اه عايش ولدي هكا تو. لبنى انت شنو الجامعه اللي قريت فيها؟ لبسي زاد كيف كيف تبارك الله ولدك واحده. وانت خويا صالح نساها تلموت برشا نسيت الجامعه اللي قرا فيها شنو. باهي جينيرالمون خذيته التوجيه الاولاني حتى مع الساده المستمع ايش كل طلبته خذيته في التوجيه الجامعي معناتها الشوا الاولاني.
1: الشوا الاولاني
0: باهي لبنى شوا قده وريني بصبعك من غادي الشوا السادس.
1: ما حبيتش تعمل صحافة معناه
0: يا وخيتي شو السادس
1: ايش حابة تعمل؟
0: والله لا فهمت حتى والله شو السادس بيان لبنى سبيان. وانت صالح كيف كيف عنده الناس صالح اسمي امين ما فيش تنسيني ما تعرف مراد صالح كتعرفش مراد خلي تنقول لك مراد شكون عاد ما عادش فيه عادك اكثر منك. يعطيك صحة غسان
1: مرسي بوكو امين
0: بارك الله فيك. خدوا معنا شوية اخر راجعين فيه لازم تعرف
2: Like and dislike. After work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: من مدي ساعتين لستة متاع العشية على موزيك فم. لازمك تعرف
1: انه فما حدث عالمي مهم باش نعيشوه لهنا في تونس، قد يكون من اهم الاحداث اللي عشناهم في المئة سنه الاخرانيه بعد الاستفافة النادر للمجموعه الشمسيه في فيفري 2026. كما شفنا مؤخرا في شهر فيفري اللي فات، سماء تونس شهدت استفاف نادر لسته كواكب مع بعضهم الكل وقت قبل طلوع الفجر. منتظر انه ما يكونش ديما هذا، لكن فما حدث احسن منه في المئة سنه الاخرانيه اللي نجموا نشهدوا عليه. قيدوا عندكم التاريخ هذا 2 أوت 2027، تونس باش تشهد كسوف كلي للشمس، يعني نهار باش يولي ليل لعدة دقائق في شطار البلاد تقريبا. حضروا النظارات نتاعكم من توا، كيف يدكم عام تقريبا باش نجموا تحضروا رواحكم. اخر كسوف كلي للشمس شفناه نهار 30 أوت 1905، معادها أكثر من 120 سنة تالي، وكان واضح خاصة في جهة صفاقس فقط. ملاحظة الكسوف متاع 3 أكتوبر 2005 كان حلقي بركة، يعني الشمس ما تغطاتش بالكامل، يقعد خاتم متاع ضوء. أما كسوف 2027 بش يكون كلي، يعني الدنيا بش تظلام بالكامل جست هو قبل المغرب يظهر لي. كان المغرب حسب تقريب المغرب وقتها بش يكون مع 7:30، وهو بش يكون حدود 7 متاع العشية. قدش يقعد الكسوف بش يتعاود في نفس البلاصة وفي نفس الدولة على مستوى الكوكب. الكسوف اللي يصير تقريبا كل 18 شهر في بلاصة، كل 18 شهر يصير، أما لكن في بلاصة عم بش يمر بالضبط فوق نفس البلاد ونفس المدينة. يلزم نستناو المتوسط من 300 لـ 400 عام، تصوروا من 300 ل 400 عام اللي باش نشاهدوه نحن ان شاء الله باذن الله، وربي يحيينا ان شاء الله ونكونوا حاضرين وشاهدين على الحدث هذايا. راهو يتعاود كل 300 ولا 400 سنه باش يعاود يجي مره اخرى بنفس الطريقه في تونس. باه علاش كسوف 2 أوت 2027 خاص جدا؟ مده قياسيه، الظلام الكلي باش يدوم حتى ل 4 دقائق و30 ثانيه في مناطق في الوسط والجنوب التونسي. طقس مثالي باش يكون في شهر اوت، السماء باش تكون صافيه ان شاء الله باذن الله ومزيانه، وهذا خلي علماء الفلك والسياح من العالم الكل باش يجيو لتونس باش يتبعوا الحدث هذا في احسن الظروف. الكسوف الكلي 100% باش يتشاف وين بالضبط؟ تقول لي انت، يقول لك راه مش في تونس الكل كيف كيف، اسونسيالمون يتشاف بنسبه 100% في الوسط والجنوب التونسي. افضل البلايص يتنجم تشوف فيهم الكسوف وين ينجم يكون؟ 100% ظلام كلي لمده اطول، 4 دقائق و30 ثانيه، هذوما كلهم تحضر عليهم في صفاقس، قرقنه، قفصه، القصرين، سيدي بوزيد، المهدية، جربة، هذوما أبرز البلايز. دونك من توا كريزيرفي بلاصتك خويا وشوف بلاصة عالية، خاطر مع المغرب ماذا بيك تبدأ وفوق ظاهرة قدامك بدش مغطي عليك بلاص ولا حاجة. في القروين مثلا باش يكون الكسوف كلي 100% لكن 3 دقائق فقط، مش الأربع دقائق وثلاثين ثانية اللي حكيت عليهم. دونك فما دقيقة ونص زايدة كانت تمشي من بلايز اللي سميتهم اللي في تونس العاصمة والشمال، باش يكون الكسوف جزئي لكن قوي في حدود 95% ولا 98%، أما مش الدنيا تظلم 100% كما بالبلايس اللي سميتها. مش تذكر مرة أخرى في البلايس فاقس، قرقنا، قفصة، القصرين، سيدي بوزيد، المهدية، وجربة. الملخص باش تعيش التجربة كاملة 100% يزم تكون في واحدة من ولايات الوسط أو جنوب التونسي من هنا الاثنين أوت الجاي. إن شاء الله ربي يحينا بخير، وإن شاء الله بإذن الله نستثمروا الحدث هذا حتى سياحيا من العالم الكل، نجموا يجوا يشوفوا الكسوف 100% بنسبة 100% في تونس.
0: لازمك تعرف After Work كل يوم الاثنين الجمعة من المدي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس.
1: كاليبسو
0: mercredi 12 août, l'événement musical de l'été au Calypso Hammamet avec le DJ superstar sud-africain Shemza qui prendra les platines pour un mix afro-dentologie accompagné de Shane et Branko. Shemza au Calypso Hammamet, c'est le mercredi 12 août. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Traveling Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. مصادر مطلعة تؤكد لمزيك عودة الحركة المرورية بصفة تدريجية على مستوى طريق السيارة الرابطة بين تونس العاصمة وبنزرت، وذلك بعد توقفها في الاتجاهين على إثر اندلاع حريق بالطريق السيارة A4 ما تسبب في تصاعد الدخان وحجب الرؤية أمام مستعملي الطريق، مؤكدة أنه تمت محاصرة النيران ومنع انتشارها. أحمد الدوس نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة يشدد على أن معالجة العجز الطاقي في تونس تتطلب حلولا متكاملة تتجاوز بناء محطات إنتاج جديدة وتشمل تطوير الطاقات المتجددة والتحكم في الاستهلاك وتعزيز قدرات التخزين. والدوس يوضح في تصريح للزميل صلاح الدين الكريمي أن العجز الطاقي يقدر بحوالي 2000 ميجاوات أو أكثر، مشيرا إلى أن بناء محطات ضخمة لتغطية حاجيات ظرفية قد يرفع الكلفة دون ضمان حل مستدام، داعيا في هذا السياق إلى دعم الطاقة الشمسية وتسريع إجراءات الربط بالشبكة إلى جانب ترشيد الاستهلاك.
1: اليوم للأسف الديفيسيت من إنرجيتيك أو الطاقة اللي مطالبين من جهة، أو هي نحكيه على الأقل من 2000 ميجا أو حتى أكثر، هذا تنجم تنتج جزء منهم لو تتوفر لها واحدة إمكانيات باش تبني معنا محطات جديدة، ولكن أنه مش تبنيه محطات بقدرة 3000 ميجا أو 1500 ميجا باش فقط نستغلوهم أسبوعين في العام أو شهر، معنا مشاريع فيها الجانب الإنتاج أنه سيجزمها تبدأ ما عارش تخلط الصيف الجاي ولا، ولكن فما أنه نسرعوا مثال في المحطات نتاع المصانع نقيت اليوم باش نحيولهم العراقيل باش يركبوا، أنه زاد النجم مثال ثم ناخذوا التجارب المقارنة مثلا البرة مثالي النجم ياخذوا ساعات دي سكتور مثلا في الصناعة، كل سكتور ياخذ عطلة من أسبوعين أو 10 أيام أو غيره، ما شفناش حملات باهية اللي نبهت المشكلة هذه باش الناس تقتصد.
0: فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بنابل تحجز أمس 5670 قارورة مياه معدنية لدى أحد موزعي المياه المعدنية بالجملة بالحمامات من أجل التلاعب والمضاربة في الأسعار وإخفاء البضاعة وعدم عرضها للبيع، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التصدي للاحتكار والمضاربة وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك. والمبروك توضح أن حجز هذه الكمية من المياه المعدنية تمت بمستودع تابع لنقطة بيع بالجملة، والذي تبين أن صاحبه تعمد إخراج كمية من قوارير المياه المعدنية في إطار بيوعات تمييزية للمستهلكين متجاوزا القانون الذي يمنعه من البيع مباشرة للمواطنين والمضاربة بالأسعار للجمع بين هوامش الربح بالجملة والتفصيل. في أخبار العالم، جماعة الحوثي اليمنية تعلن شن هجمات بصواريخ ومسيرات استهدفت تحشيدات عسكرية سعودية في محافظتي مأرب وحضرموت. وكان مصدر عسكري يمني أفاد بأن هجوما صاروخيا للحوثيين على معسكر تدريب في محافظة مأرب وسط اليمن أدى إلى مقتل 45 عنصرا من القوات الحكومية. جيش كوريا الجنوبية يفيد بأن الجارة الشمالية أطلقت اليوم صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر شرقي شبه الجزيرة الكورية، وذلك في أول عملية من نوعها منذ أكثر من 40 يوما بعد سلسلة تجارب لأسلحة أجريت هذا العام وقبيل مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من المتوقع إجراؤها هذا الشهر. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في أفتر وورك. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين للجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين قارة موزيك FM.

0: الجمعة من مادة ساعتين لستة متاع العشية على موزيك فم فيها وعليها.
1: فيها وعليها محمد صلاح ينتقل إلى تركيا. فيها وإلا عليها وشنو رأيهم أصدقائنا المستمعين باللي شاركوا معنا يعطيونا رأيهم. لبنى كان عندك ملخص نعرف مغرومة برشا بالأصدقائنا المستمعين بالواتساب على 23513000. طبعا شوية كان فما أبرز الأراء نقراهم. كان فماش أراء تذكر هنا نورور أخويا واحد عايسي صلاح في تركيا.
2: نحكي على انتقال اللاعب المصري محمد صلاح اللي لقى ردود فعل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وحسب آخر معطيات الصادرة عن وسائل إعلام تركية ودولية فإنه صفقة الانتقال إلى نادي ترابزونسبور التركي تمت بعد مفاوضات استمرت لأسابيع, خاصة بعد ما تعثرت المفاوضات مع بشكتاش بسبب خلافات مالية مع وكيل أعماله. في النهاية ترابزونسبور هي اللي توصلت لاتفاق نهائي مع اللاعب ووكيله على عقد بزوز مواسم. وتشير التقارير إلى أنه صلاح باش يتقاضى راتب سنوي يناهز 17 مليون يورو يا أمير, إضافة إلى 5 ملايين يورو كمكافئة التوقيع. مش هذا كهو, زيادة باش يتحصل على 20% من عائدات بيع المراول اللي يمكن مانيش متعودين بها. مين انه شركة الرعاية والتجارية لعبت دور مهم في تمويل الصفقة باعتبارها من اكبر الصفقات التسويقية في تاريخ الكرة التركية. كيفاش صارت العملية؟ شركة الرعاية هذه ساهمت في تغطية جزء مهم من الكلفة المالية للانتداب مستفيدة من قيمة التسويقية العالمية للنجم المصري. وأكدت زيادة وسائل الإعلام التركية أنه النادي راهن على المداخيل المنتظرة من بيع المراول وحقوق الرعاية وارتفاع العائدات التجارية بعد التعاقد مع صلاح اللي ينتظر أنه يكون أكبر صفقة في تاريخ ترابزونسبور وفي تركيا.
1: بالرسمي صفقة كبيرة برشا وصفقة عملاقة جدا للفريق التركي والدوري التركي. بشكتاس مستنسين نعرفوا عليه فينرباتشي, لكن هاو فما ترابزونسبور وهو فريق معاش كان لعب مع لاعب تونسي قبل ولا الحق ما نذكرش, اما يبدو انه فما شكون لعب فيه مش عارف, انيس العياري, علي الزيتوني, انطاليا بون علي الزيتوني, مش عارف شكون من الاولاد لعب في فريق ترابزونسبور, معاش كان زياد الجزيري والله مانيش سور, اما يبدو انه فما لاعبيه تونس لعبوا مع فريق ترابزونسبور قبل ومش كان الفريق وحده يبدو انه مساهم زاد, فما دي سبونسور كان عندهم دور. وحسب بعض التقارير يقولوا انه 60% من السالير هذايا ولا القيمه الماليه هذايا باش يكفل بها فريق ترابزونسبور, وال40% منها الاخرى قد يتكفلوا بها دي سبونسور. سمعت منهم في الخطوط المحلية التركية قد تكون هي زادة واحدة من الاسبونسور اللي بيش ساهموا دجا في انتقال محمد صلاح. مش عارف كان في السعودية كان يلقى أكثر فلوس ولا لسا دجا
2: كان يلقى أكثر, واليوم نشوفه مين اللي أغلب الدول واللي تستثمر برشا في الكورة واللي يحطوا في برشا فلوس معناها في الانتدابات مقارنة نحن بتونس مين من زادة
1: يا راجل دي بالله العظيم. فما صفقة هم تاع سكون برازيلي ولا شنية شي يمضي في الترجي عندها مسلسل مكسيكي عندها توا جمعة ومزالت والله أعلم وفات ولا والبلايلي كيف كيف حاسيلو فوضى معناتها احنا ما مش كيما هكا معناتها. شو الاستقبال انت نتاعو استقبال الابطال اللي قاعدين يتفرجوا في الفيديو توا معناتها استقبال ابطال تم استقباله واحد من ابرز اللاعبين كما قلت قبيله فما ايكاردي اللاعب الارجنتيني اللي كان انتقل الفريق شو اسمه جالاتا سراي فوالا, وأوزيمان زاد كيف كيف لعب مع جالاتا سراي, ساني لروا ساني كيف كيف لعب مع جالاتا سراي. معناتها يبدو أن البطولة التركية قرقات رواج. وسؤال برشا يسألوا هاسكو باش يلعب تشامبيونز ليج عام جاي مع ترابزونسبور ولا صباح خير خاصة تو يتفرج في الفيديو يا ودي المستمعين مش لك انت الفيديو ما قلت حسب رايك باش يلعب تشامبيونز ليج ولا
2: والله انا الحقيقة ما عنديش برشا كورة
1: باش يلعب اوروبا ليج
2: اوكي
1: معناتها اقل من تشامبيونز ليج ما تعمل جاي دونك فوالا امضى عقد وانتقل الى تركيا مبروك ليه.
2: انا قعدت نتفرج في الفيديو في رسم الفيديو تشوف الاستقبال
1: معناها اي معناتها استقبال الابطال كان وغزف الجيت ديجا هو لابس المريول وماشي لهم غادي فوالا معناتها محمد صلاح في نهايه الكارير نتاعو نهايه مسيرته برشا ملاعبيه كيما هكا يعديو مسيره كبيره مع فرقهم تو قعد برشا مع ليفربول علاش ما خليهاش ليفربول لنهايه المشوار نتاعو. رينا هذا يحصل مع برشا ملاعبيه اخرين معروفين ديجا كريستيانو رونالدو علاش ما كملش غادي في الريال ميسي علاش ما كملش في البرسا،
2: في البرسا مثلا
1: بيرلو علاش ما كملش ما كاريرو في اليوفي، معناتها برشا ملاعبيه كبار كيما هكا الفانت كارير نتاعهم تكون في فرق اقل اشعاعا من الفرق اللي بداو فيها. يعطيك الصحه على الموضوع اليوم،
2: يعطيك الصحه، ميرسي على الحصه معك،
1: يعيشك خويا يعيشك. طبعا على غدوه تجي تعرفش على على غدوه لهنا على بالرؤيه راه كل يوم نعرفوش غدوه شكون يجي. مو انا نوعدك غدوه موجوده، ما الله اعلم معك. ديجا صالح انت غدوه ها هاو حاجه به نعرفو مثلا غدوه هو صالح يا عدنان يا شكون حاسين كل مره واحد انتو كال هني موجود معاكم وكها وربي يقدر. يعطيك الصحه اخويا الغالي، بارك الله فيك. شوي اخر ان شاء الله الموعد مع محمد علي السويسي في هايتك
0: فيها وعليها افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من مالي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك اف ام.
3: سيفكم فن في كورنيش على موزايك اف ام، موسيقى مسرح سينما نعيشو غرامك، المهرجانات لحظه بلحظه، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس العالم العربي والعالم، نجومكم اللي تحبوهم من اثنين للجمعه ما تفلتوا حتى شيء، من 7 ل 9 متاع الليل كورنيش مع سامي الحامي.
0: كاليبسو Samedi 8 août, le Calypso accueille la fameuse soirée Butterfly Trip pour un voyage sonore et sensuel avec les talentueux Haniga, Basli et Rehan. Butterfly Trip au Calypso, c'est le samedi 8 août. Billets en vente sur IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Alawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After Work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماليزاتين لستة متاع العشية على Mosaic FM.

0: وخاطبك مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
3: اهلا وسهلا، مرحبا بكم، هذا موعد جديد مع هاي تيك على موزايك كيفين. نبداو هاي تيك اليوم بخبر في برشا نوستالجي. قبل ما نعرفوا فيسبوك، قبل ما نعرفوا تيك توك وانستغرام وسناب شات وغيرهم من البلاتفورم اللي نستعملوهم اليوم بالنسبه لوسائل التواصل الاجتماعي، كان فما ليدر. الليدر هذايا لقى نجاح عالمي اسمه ماي سبيس. ماي سبيس الريزو سوسيال كولت اللي تعرف بالكدا في بدايه سنوات 2000، يمكن يسر ماي سبيس باش يعاود يرجع من جديد. هات نحكيكم شنو الحكايه. الحكايه تقول انه ماي سبيس اللي عرف نجاح كبير ياسر منذ اطلاقه لاول مره في 2003، يمكن ياسر يعاود يرجع بطريقه جديده مع خاصيات تقرب ياسر للبلاتفورم نتاع اليوم. يمكن ياسر الاعتماد على السيركل القريبه نتاع الاصدقاء باش تمثل واحده من نقاط القوه نتاع الوجه الجديد نتاع ماي سبيس. على كل اليوم ماي سبيس في دين رجل اعمال اسمه تيم فاندر هوك، والسيد هذا اكد انه قاعد يخدم على انه ماي سبيس باش يرجع في السنوات الجايه. مازال ما نعرفوش وقتاش بالضبط ماي سبيس باش يرجع، لكن الريزو سوسيال هذايا اللي نجم يكون عنده النجاح الاكبر قبل ما يطلع فيسبوك بسنوات قليله بالنسبه للسوشيال ميديا، تعدى ببرشا مراحل بالنسبه للحضور نتاعو. لقى نجاح كبير ياسر في 2003، لكن فيسا فيسا وقت طلع فيسبوك طايح عليه، ولات الناس كل مركزه على الريزو سوسيال نتاع مارك زوكربيرغ، ومن بعد بشويه بشويه ماي سبيس بدا يخسر في التيران. الشيء اللي خلى في 2011 ماي سبيس يحاول انه يعاود يرجع من جديد عن طريق مالي جدد، شكون؟ سبيسيفيك ميديا والمغني جاستن تيمبرليك. وقت شراوه حبوا يردوا الريزو سوسيال خاص بالموسيقى، لكن الخطوه هذه كانت خطوه فاشله، وبعد الفلوس والصفقه اللي صارت ما صار حتى شيء بالنسبه لماي سبيس، ونسينا الكلام على ماي سبيس قبل ما يرجع الكلام عليه في الليمات هذية مع اخبار تقول انه يمكن يسر ماي سبيس باش يكون عنده عوده اخرى في السنوات القليله الجايه. ماي سبيس يرجع في وقت اللي فما تغول كبير بالنسبه لوسائل التواصل الاجتماعي، فما انتقادات كبيره بالنسبه للاستعمال نتاعهم. وقت استعملنا ماي سبيس في 2003 مش كما استعملنا للانترنت ولا السوشيال ميديا اليوم، دونك تساؤلات كبيره بالنسبه لعوده ماي سبيس. فما فاج كبيره ياسر نتاع نوستالجيا اللي حاجات عشناها في بدايه سنوات 2000، كسوسوا بالنسبه لاستعمالتنا للانترنت ولا ديزوتي استعملناهم كما وينامب مثلا اللي مات واندثر وبعد عاود رجع، واليوم قاعد يحاول انه يرجع من جديد وينامب الليكتور امبيتروا الشهير. واليوم ماي سبيس تحب تنخرط في الثنيه هذيا نتاع لي بلاتفورم اللي عندنا نوستالجي كبيره ياسر بالنسبه للتعامل معاهم، لكن التحدي تحدي اقتصادي كبير ياسر بالنسبه لماي سبيس قدام شركات بدات صغيره وقتها ماي سبيس موجوده كما فيسبوك وقتها، لكن ولات غول كبير اسمه ميتا. في وسط كوجينا نتاع اوبن اي اي فما برشا تجارب، ومنها التجربه اللي يمكن ياسر باش تحكي على روحها برشا في الاسابيع والاشهر الجايه. نحكيو على استرا، الذكاء الاصطناعي اللي طورته شركه اوبن اي اي واكدت انها قاعده تخدم عليه بشكل داخلي في وسط اللابو نتاعها. وبالنسبه لاسترا حسب الكلام نتاع اوبن اي اي نجحت انها تحل 10 مشاكل رياضيه قعدت لمده سنوات طويله من غير حلول، والنجاحات هذه ما كلفوش اكثر من 2000 دولار بالنسبه للفريد كالكول. اوبن اي اي حكيت على استرا، لكن هل باش تكون حاضره في وسط جي بي تي؟ هل باش يكون فما خدمه مستقله بالنسبه لاوبن اي اي فيما يخص استعمال استرا؟ المهم هو انه بالنسبه لاوبن اي اي استطاعت انها تلقى حلول لمشاكل رياضيه عندها فوق 27 سنه ما تحلتش عن طريق ذكاء اصطناعي جديد، خلت برشا نقاط استفهام تتطرح حول استرا ومستقبلها بالنسبه للاطلاق الطاقات في المدجية من طرف أوبن إي آي. شركة هونور عندها تجربة بالنسبة للسمارت فون فريدة من نوعها، بما أنه عملت ضجة كبيرة ياسر منذ بداية العام هذية بما يسمى بالروبوت فون. الروبوت فون بتاع هونور هو سمارت فون في كاميرات تخرج ببرا روبوتيك من التليفون. نعم صدقوا لما تصدقوش، موجودة حتى الفيديوهات بتاع الروبوت فون هذية على يوتيوب. لكن قاعدة الأخبار فيما يخص التليفون هذية، هل ما إذا بش يقع إطلاقه ولا لا، ولا بش يكون مجرد بروتوتيب؟ شركة هونور رسميا اعلنت على الخاصيات نتاع التليفون هذا اللي باش يعتمد على اكران 6.3 بوص، ان اكران اوليد وباتري 7060 ملي امبير اور، وان بروسيسور سناب دراجون 8 اليجن 5. بالنسبه للباتري سبورتي 120 وات، بالنسبه للشارج فيلير يعني بالنسبه للكابل، وباش يكون فيه تريبل كابتور في الظهر، منهم دوبل كابتور دو 200 ميجا بيكسل، وباش يكون بدي كاباسيتي دو ستوكاج مختلفين 12 جيجا دو رام و 512 جيجا دو ستوكاج، ولا 6 جيجا دو رام اي انترا دو ستوكاج. والاعلان على الخاصيات هذه اكد انه التليفون هذا ماهوش باش يكون بروتوتيب فقط توريه شركه هونور، بل باش يكون تليفون باش يقع اطلاقه على المستوى العالمي. ذكركم انه الخاصيه نتاعو هو انه الكاميرا نتاعو تخرج ببرا روبوتيك من التليفون. هاي تيك وفيت اليوم هاي تيك تقاو على السيت نتاعنا mozaikfm.net.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
4: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: Vendredi 7 août, le concept à succès au Canada et aux États-Unis, Yalla Habibi, débarque pour la première fois au Calypso Hammamet. Yalla Habibi, au Calypso, c'est le vendredi 7 août. Billets en vente sur Isha, avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Afterwork. يوم الاثنين الجمعة من مدة ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم الحوت عليك مع مصطفى كرم.
1: 45 دقيقة على موزايك فم الحوت عليك كما كل نهار خميس وجمعة مع مصطفى. مساء النور مرحبا.
2: أهلين وسهلين والحوت عليكم. اليوم يا سيدي باش نحكيه على حوتة اكسبسيونيل, خاصة يعني التاي متاعها اللي طلعت بها الحوتة. وديما نقول أنا الصياد لو تعلقت همة المرء بما وراء العرش لناله. اليوم عنا موعد مع من أكبر أنواع الأسماك اللي طلعت من الشاطئ وأعيننا تتجه إلى كما تشوفوا في الفيديو بتاعنا إلى كنال بنزرت تحديدا. تمكن الصيد يعطيه الصحة أخونا الشريف من صيد سمكة الدوراد, نحن نسميها الوراتة, فمسكون نسميها هيك تكبر تفوت يعني ميزان معين ولا عيطولها الجراف لأنها تجرف الخيط وتهز وتكرر. من أصعب الأنواع الأسماك نجم نصدوها من الصد يا سيدي بن سيدي. الحوتة هذه اللي تو تشوفوا فيها قاعد يعمر حس فيها بالكوب, يعني يعطيهم الصحة الأولاد اللي بيشعونوه بيش حتى في الكوب هيك توصل تعاود ترجع وتعاود ترجع. وصلت الحوتة هذيك فيها قديش تصوروا 3 كيلو و600 جرام, وفرحة عارمة جدا جدا جدا بقناة كنال بنزرت. واللي يقول كنال بنزرت يعني الفوند بتاعه ما يراوح على 11 متر, وشوفوا كل كنال اش فيه خير. ولهناش يقول لنا اخونا شريف بعد ما اتصلت بيه يعطيه الصحة, قول لي مصطفى انا ديما هكا نحب للتشالنج ونحب نمشي نصطاد هكا الانواع يعني الكبار, واللورات راهو في الحجم هذاك حسب رايكم باش تشد لا تشدت لا بشيطان وبلا توب وبلا دود, راهو قد ما راهو قد ديما نقول لكم ديما تستعملوا انواع نتاع طعم خشينه كيف ما العقرب وكيف ما الديابوليكا كيف ما اللحميه كامله نتاع الكوتو. ويزكم تاملوا بالحظوظ نتاعكم باش تكون عندكم حوته كيف انا كيك. الحوته هذيك عمرها على الاقل 8 سنين باش تنجم توصل للتايم 3 كيلو 600 جرام. الطول نتاعها ما يقارب في 63 سنتيمتر 64 سنتيمتر, حجم جميل جدا. ما شاء الله عليها كعبة الحوت تعمل الكيف. ولهنا راه ماهيش وحده طلعت وحده اخرى قبالها قريب 2 كيلو ونص. دونك لهنا شعمل خونا شريف داير لاستيس بتاعه, وهي كانت الصيد اللوراتا باش بالمول, تعرفوه المولك البابوشه الكحله هذيك. وداير لهنا تنجموا تحلوا يوتيوب وتشوفوا لا تكنيك دو بيش لا دوغات بالمول, هي طريقة يعني فريدة من نوعها. والوراتة كنت تشوفوا الفم متاعها راهي توصل بعد عمر معين بعد ما تفوتك ال 15-16 سنتيمتر ما عايش تمشي تاكل الدود وكل حاجات هذوكم. نحن نعرفوها تولي تحب تقرميش, دونك شفاها تقرميش هي تشد كعبة الديابوليك تسمعها تبدأ تكسر في الـ في الـ في البابوش. الوراتة راهي تريمي فيونت من أصعب أنواع الحوت في البحر الأبيض المتوسط. التكنيك متاع الصيد متاعها راهو المونتا سهل برشا, قصبة تيليسكوبيك 4.5 متر, البونتا متاعها يعني إبريد, الخيط ما يفوتش 35 سنتيمتر, الرصاصة ونبدو عليه حكاية 12 متر, وخيط فلورو كربون 30 سنتيم. ولهنا في الاخر نعملو 2 ابسون اون فورم ويش بون وين نعمرو كعبة المول نحلوها دوبلاش ونعطيوها ضربة في الإلاستيك. دونك ديما تأملوا بحظوظكم. نصور انا بعد الفيديو هذايا كنال بنزرت باش يستقبل سياح جدد سياح الصيد بالوراتة, وإن شاء الله نشوفوا دي كاليبر أكبر من هك خاصة في نفس المنطقة. تمكنوا زاد صيادين أخرين وكانوا على شرف باش عديناهم في ذاعتنا كعبة القلعاية اللي قريب وصلت 26 كيلو كان ركور يعني عظيم جدا. كيف كيف بلاصة هذيك معروفة الوقت هذايا بصيد القراث بالسبينينغ في البوتة متاع الكنال, وديما يقول لك الفرنساوي بات كورون بات بواسون, ومعروف برشا كنال بنزرت بالكرينتي, وكفما برشا كرينتي يعرف يعني فما برشا حوت. دونك نتقابلوا إن شاء الله المرة الجاية مع حوتات ما أكبر من هك إن شاء الله.
1: هكا نكون وصلنا لآخر أفتر ورك, نتقابل إن شاء الله غدوة في نفس الموعد. صليح يا باهي بارك الله فيك. لبنى شكر, نعطيكم موعد غدوة كالعادة بعد الخدمة نتاعكم بالضبط من ماضي ساعتين حتى لسه نتقابل غدوة في لمن
0: الحوت عليك مع مصطفى كرم. من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات. فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لا شانس أبارتين العشرة سنة تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 000 وبرتاج الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين في الصيف على موزايك FM. فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم أيقونة الموسيقى العربية، مطربة الجيل، الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي. ويشاركها الحفل واحد من أهم الأصوات الشابة في أداء الموشحات والقدود الحلبية، المطرب السوري محمد خيري. الخميس 6 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. بمساهمة البريد التونسي، أريد ديليس. موزايك FM.

موجز الأخبار، أهلا بكم. طائرتان عسكريتان تتدخلان اليوم لمعاضدة مجهودات السيطرة على الحريق المندلع منذ ظهر أمس الأربعاء بجبل المرقب بمعتمدية الكريب من ولاية سليانة، في وقت أسهمت فيه الرياح القوية في توسع النيران وفي تغير اتجاهها، بما يشكل خطرا على أعوان الغابات ووحدات الحماية المدنية ومختلف المتداخلين، ويستوجب توخي المزيد من الحذر وفق رئيس دائرة الغابات بسليانة صبري الولاني. والمصدر ذاته يؤكد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هبوب الرياح منذ فترة إلى أخرى تسبب في ارتفاع مستوى النيران إلى ما بين 15 و20 مترا، كما أسهمت صعوبة التضاريس وتعدد الجيوب النارية في تواصل الحريق وعدم السيطرة عليه، رغم مجهودات مختلف المتدخلين لليوم الثاني على التوالي. بورصة تونس تؤكد في تقريرها الأخير أن 20 شركة مدرجة فقط، وهو ما يعادل 27% من الشركات المدرجة في البورصة، أفصحت عن مؤشراتها المالية للربع الثاني من عام 2026. ومؤشرات نشاط الشركات المدرجة في البورصة خلال النصف الأول من السنة الحالية تظهر ارتفاعا في إجمالي إيراداتها بنسبة 4.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 12.7 مليار دينار مقابل 12.2 مليار دينار. و65% من الشركات التي نشرت مؤشرات نشاطها للأشهر الستة الأولى من هذا العام، أي 46 شركة من أصل 71، حققت وفق المصدر ذاته تحسنا في إيراداتها مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. في أخبار العالم، 4 مصادر في قطاع الشحن تقول لوكالة رويترز للأنباء إن الاتفاق المقترح بين إيران وسلطنة عمان، والذي من شأنه أن يمنح طهران السيطرة على السفن التي تدخل الخليج عبر مضيق هرمز، يصعب تنفيذه بسبب العقوبات الأمريكية والشروط التأمينية التي تقيد أي مدفوعات، حيث تطالب إيران برسوم من 5-7% من سعر الشحنة. نائب إيراني يفيد بأن لجنة برلمانية تدرس مشروع قانون لحظر عبور السفن الأمريكية والإسرائيلية وغيرها من السفن المعادية لمضيق هرمز. ارتفاع أسعار النفط بين 2-3% بعد أعلان جماعة الحوثي اليمنية مهاجمة مواقع تحشيدات عسكرية سعودية في اليمن، مما زاد المخاوف بشأن الملاحة في البحر الأحمر. هذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أحمد عدلة في سبار إكسبريس. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: Non-stop music. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
3: مساء النور، مرحبا بكم من يسكن في سيرة نشراتنا الرياضية. البداية بالحدث اليوم اللي هو قرعة المسابقات الإفريقية تشامبيونز ليج وكأس الكونفدرالية الإفريقية في الدور التمهيدي الأول من تشامبيونز ليج. نادي إفريقي باش يواجه جوليبال مالي الذهب في تونس والإياب خارج تونس في صورة تأهل النادي الإفريقي إن شاء الله للدور التمهيدي الثاني، باش يواجه المترشح ما بين الميديا مال غاني والتي بي مازمبي الكونغولية. بالنسبة للترجي التونسي باش يلعب الدور التمهيدي الأول معفى ويلعب مباشرة الدور التمهيدي الثاني ضد باش يلعب ضد المترشح ما بين النادي سويحلي بطل ليبيا الموسم الفارط اللي فيه دايور ملاعبية تونس كما نادي الغندري، وكيف كيف زاد اللي هو هز كل البطولة دونك باش يربح باش يلعب ضد الفائز ما بين السويحلي ليبيا ونادي كافي زاد من زنجبار الذهاب خارج تونس والإياب في تونس. في كأس الكونفدرالية الإفريقية عندنا زوج ممثلين، نادي الصفاقسي وترجي جرجيس. نادي الصفاقسي باش يواجه شوتينغ ستارز من نيجيريا الذهاب خارج تونس والإياب في تونس. ترجي جرجيس يواجه ديامبارز السنغالي الذهاب في تونس والإياب خارج تونس في الدور التمهيدي الثاني. في صورة ترشح ممثلين زوز إن شاء الله نادي الصفاقسي وترجي جرجيس. سي اس اس باش يواجه المترشح ما بين إيست أند ليونز السيراليوني وأكاديمية أمادو ديالو من كوت ديفوار. وبالنسبة لترجي جرجيس يواجه المترشح ما بين فيتياس البوركيني وريال باماكو المالية. بالنسبة لمواعيد مباريات الشامبيونز ليج والكاف الدور التمهيدي الأول، الذهاب ما بين 4 و 6 سبتمبر، الإياب ما بين 11 و 13 سبتمبر، الدور التمهيدي الثاني الذهاب ما بين 16 و 18 أكتوبر والإياب ما بين 23 و 25 أكتوبر. بالتوازي مع قرعة الأدوار التمهيدية الأول والثاني من الشامبيونز ليج ومن كأس الكونفدرالية الإفريقية، الاتحاد الإفريقي أصدر اليوم الترتيب الجديد الخاص بالأندية 2026-2027. في المركز الأول مامليودي سان داونز 73 نقطة، الأهلي المصري في المركز الثاني 66 نقطة، المركز الثالث الترجي الرياضي التونسي 58 نقطة. بالنسبة لبقية الأندية التونسية ثم النجم الرياضي الساحلي في المركز 40 5 نقاط، المركز 48 الاتحاد الرياضي المنستيري 4 نقاط، في المركز 51 النادي الصفاقسي ب 3 نقاط، ومركز 55 3 نقاط للنادي الإفريقي، لأنه من المركز 51 حتى للمركز 57 كلهم عندهم 3 نقاط، لكن ثم تصنيف آخر تعتمد الفيفا ذاك علاش النادي الصفاقسي عنده 3 نقاط في المركز 51 ونادي الإفريقي في نفس بنفس عدد نقاط ولكن في المركز 55. ميركاتو النادي الرياضي بحملة أعلن اليوم عن تدريب متوسط ميدان غيني هو أبو بكر صديقي بيريتي وبيريتي وهو عمره 24 سنة كان يلعب في نادي ميلو اف سي في غينيا. واتحاد الرياضي بن قديان أمضى مع ثلاثة ملاعبية، غازي العيادي اللي فسخ عقده مع الملعب التونسي الموسم الماضي وكمل في أبو سليم الليبي الموسم، أيمن العمري لعب النادي الرياضي بن زرتي السابق، وفؤاد تيمومي اللي كانت عنده تجربة في ليبيا وقبلها كان في النادي الرياضي الصفاقسي. ريال مدريد يواصل تحتيم الأرقام القياسية 140 مليون أورو بالبونيس، بالطبيعة نحكيه مش 140 مليون أورو صفقة فقط، صفقة 125 مليون يورو نحكيه على انتداب يان ديوموندي اللي أمضى مع ريال مدريد حتى 2033. 140 مليون أورو الحقيقة برشا فلوس بالطبيعة فيهم البونيس، بونيس تشامبيونز ليج، وإذا كان وصل للتوب 10 متاع البالون دور وغيرهم من الشروط. لكن لفت النظر وكون أول ماتش لعبه في الكارير متاعه في الليكيب آ مع ليغانس وقت اللي كان يلعب في إسبانيا كان ضد ريال مدريد، زاد في 29 مارس 2025 لليوم يرجع بعد موسم متميز جدا مع لايبزيغ عمره 19 سنة، وكان تم اختياره ميور سبوار ميور صغير في العمر أصغر أفضل لاعب شاب في البوندس ليجا الموسم الماضي. رشا هذه كل أخبارنا الذي تقع على موقعنا موزيكا فان بوان نت. نتلقى بعد شوية في ريكاب سبور.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.

0: نور، مرحبا بكم الناس كل في ريكاب سبور جديد. رجعناكم بعد إجازة صيفية قصيرة شوية، باش نعوض حيدر جميل. حيدر الشامي زاد هو بيدو عنده الحق في إجازة صيفية، دونك يرتاح شوية ويرجع لكم إن شاء الله للحصة لريكاب سبور. اليوم ريكاب سبور صحيح كامل، المفروض كونا نحكيو أكثر على الشامبيونز ليغ والكاف والقرعة، ولكن باش نخليهم الغدوة لأنه ريكاب سبور اليوم سبيسيال شوية. عندنا في ضيف اليوم ريكاب مع ضيفنا الناطق الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم السيد بلحسن بالسمرة، باش نحكيو معاه في برشا مواضيع الحقيقة. باش نحكيو على وأول ظهور اللي هو كناطق رسمي للجامعة التونسية لكرة القدم، هو عضو مكتب جامعي، لكن زاد أول ظهور بعد الخيبة المونديال. باش نحكيو معاه على تقييم المشاركة في المونديال، عقد معين الشعباني، شنو الأهداف، شنو باش يكون فيه، علاش الفيرونار مختارش كونه يكمل مع المنتخب الوطني التونسي، صبري لموشي كي غادر سامح في فلوس ولا مازال يطالب فيها، باش نحكيو على سوبر الترجي التونسي والنادي الإفريقي وين مشي تلعب، باش نحكيو على سوبر نادي راس فيقسي والترجي التونسي، باش نحكيو على البطولة، على القرعة وما رافقها من مشاكل، وضعية النجم الرياضي الساحلي، الأندية التونسية قداش تسالها الجامعة التونسية لكرة القدم، شكون خذ فلوس من نقل التلفزة، شكون ما خذاش، باش نحكيو على الأمور المالية في الجامعة التونسية لكرة القدم، خاش عندها فلوس اليوم غيالمون، هل بالحق برشا فلوس وإلا لا، وباش نحكيو زادا الصراعات داخل المكتب الجامعي، لانه فعلا ثم صراعات، ومش لانه فعلا ثم صراعات في المكتب الجامعي، باش يحاول هو يكون معنا صريح اكثر ما يمكن في الموضوع هذا. باش نحكيوا على برشا نقاط اخرى، كل هذا اكثر بالطبيعه باش نحكيوا فيه مع سي بلحسن بالسمرة. بعد قبل ما نرحبوا بسي بلحسن بالسمرة، رحبوا طبعا بدالي في الاخراج الاذاعي. عندي برشا راهو عندي 10 ايام ما خديت شونتين، ما كنت كونجي وديكالاج عندي شويه، دونك ديليستاج عندي مش ديكالاج، دونك نرحبوا دالي في الإخراج الإذاعي، رحبوا سي وسيم في الإخراج الرقمي، رحبوا في بشاكر في التنسيق الهاتفي. مرحبا بك سي بلحسن.
1: مرحبا يا أحمد، مرحبا بالساعة السادة المستمعين.
0: قدموا شوية الميكرو مغطي لكوجك كاريمو، كتحب تزيد تطلع في الكرسي خذ راحتك، اللي تحب أنت نعمله
1: تفضل. مرحبا بوجستين القادم. مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين وبالسادة المشاهدين.
0: مرحبا بالسادة المستمعين والمشاهدين. ولا أنت فاهم الديجيتال، فاهم الدنيا كل، دونك هذاك علاش بعد باش نحكيو زاد على الأخطاء الاتصالية الخاصة بال اللي صارت في الجامعة التونسية لكرة القدم. خاشوف سيدالي ساعة شنو المطلوب، واضح سيدالي. نمشيو فاصل ومن بعد نمشيو آخر مسار، وسيرتو موضوع ناجي الجويني هو اللي باش نبداو به، هل أنه فعلا ناجي الجويني هو المشرف العام على إدارة الوطنية التحكيم ولا لا؟ الأخبار ناخذوه بعد شوية مع سي بلحسن بالسمرة. فاصل ثم نمشيو لآخر مسار ونرجع بعضنا. ريكاب سبور بوبليسيتي كاليبسو. Jeudi 6 août, Calypso 2000 revient au Calypso Hammamet pour vous faire revivre l'ambiance des années 2000 avec nous.

0: رجعنا لكم في ريكاب سبور، وكالعادة كما كل ريكاب سبور البداية بآخر مسار.
1: آخر مسار،
0: آخر مسار هو موضوع مرتبط بالطبيعة بالانفيديا بتاعنا اليوم. الناطق الرسمي سيد بحسان بالثورة، الناطق الرسمي جامعة توسيل كرة قدم، ساعة نقول لك مبروك المنصب، وإلا مش فرحان ياسر الحقيقة.
2: ليه ما تنجمش تكون فرحان؟ خاطر كي تعينت انا ناطق رسمي لجامعة توسي كرة قدم، يلزم نكون انا اول انسان يخرج بعد الخيبة متاع كاس العالم. هو ما تصورش تم انسان فرحان معناها باش يواجه 12 مليون تونسي من بعد اللي صار في
0: المكسيك.
2: والله
0: خلينا نرجعوا لهم بعد
2: التأكيد. خلينا
0: نبداو باهم حاجه اليوم. نجي جويني، هل تؤكد كونه ثم اتصالات صارت اليوم معاه وثم معاه ساعة في تونس والا البرا فيزيو كونفيرونس هو اللي موجود تونس. في تونس
2: اكيد اليوم ثم اتصالات، تقابل هو والسيد رئيس الجامعه، ثم مفاوضات بيناتهم، ثم قبول مبدئي، لكن ثم ترتيبات. معناها هذه اداره حساسه، اداره عندها وزنها في كره القدم التونسيه، هو عنده اكيب تخدم معاه، المكتب الجامعي عنده توجهات وعنده رأي في الموضوع. نحن فوضنا السيد رئيس الجامعة باش يتكلم باسمنا، نستناو في نهاية المفاوضات هذه على شنو باش تفضي. لكن مبدئيا الخيار الأول كان هو سيناجي جويني، إن شاء الله ننجحوا في انه يقبل المهمه هذه.
0: شو معناها فوضنا رئيس الجامعه؟ يا اخي القرارات اللي اتخذها شخص واحد في الجامعه توسي كرة قدم؟
2: لا بالعكس، كلمه هي تفويض معناها نحن اعطينا توكيل للسيد رئيس الجامعه باش يتكلم باسم.
0: لا علاش عملنا توكيل؟ كيفاش توكيل؟
2: باش نقول لك، باش نقول لك، نحن عملنا توجهات عامه،
0: ديما نحاولوا نتكلموا في الميكرو.
2: واضح. اول حاجه، اول نقطه، ان شنو الشخص، هل انه هو الشخص الأنسب أم لا؟ كان سي ناجي بالاتفاق بيناتنا هو الشخص الأنسب. من بعد فوضنا السيد رئيس الجامعة باش يعرض عليه وجهة نظرنا نحن كيفاش باش تكون الأمور في المواسم القادمة.
0: بالإجماع الموضوع هذا
2: كلمة الإجماع تقتضي أنه يكونوا 15 على 15. نقولوا نحن بالأغلبية المريحة.
0: ثم شكون احنا ننقلوا اراء الناس، ثم شكون يقول سامحني مع كامل احترامي ناجي جويني قدر وقيمه وكل شيء، لكن كانه الحل الاسهل نرجعوا لاخر اخر حاجه قبل جمال حمودي.
2: معناها كانك انت تجي الارجنتين تقول الحل الاسهل انك تلعب مارادونا، شبيك لعبت مارادونا ولا ميسي؟ بتبيع الحل الاسهل، كانه الحل الاسهل نحن جبنا انسان الاكفاء، انسان عنده قيمه عالميه،
0: لكن خرج الحقيقه بطريقه مخرجش معنا جدا.
2: لا انا ما حضرتش على الاذلال، وحتى حد ما ينجم يذل سي ناجي، انسان بالتاريخ هذيك وبالقيمه الاعتباريه هذيك ما ينجم حد
0: طلب ضمانات.
2: طلب انه يكون عنده فريق عمل محدد. بالنسبه للضمانات نحن اعطيناها قبل سي الحمودي، ونكملوا زاد نجدوها لسي ناجي. معنا
0: كي اعطيتوها لسي حمودي، علاش سي الحمودي ما لا خرج؟
2: سي الحمودي هذا قرار شخصي منه هو.
0: لا ماهوش هذا هو الصحيح.
2: لا حتيكش نهار 30 جوان كان يوفى الكونترات نتاعو. الناس كل نحن مازلنا وقتها في حكايه كاس العالم وما الى ذلك.
0: سامحني سي بلحسن، سامحني سي بلحسن، معناها تو هنا انت تقول لي بطلب شخصي منه ولا بقرار شخصي. سيد طلع قبل اسبوعين في واحد من الميديان، ذكر في قناه تونسنا تقريبا كان مانيش غلط، قال راني انا مستعد نواصل وفقط نستنى في لابيل نتاع الجامعه سيل كرة قدم. ثم شنو اللي تغير؟ انا عندي معلومات اللي هو اتصل بشكون في الجامعة ما هزش عليه تليفون، ثم فهم اللي هو مع هو الى ان تمبيرامو هكا صعيب شوية، معناها كاركتيرو صعيب زادة، يحب ديما في نيفو تاع اخلاقيات كبيرة برشا في نيفو معين، ما قبلش كانوا ما يهزوش عليه التليفون، فهم اللي الناس ماش حاجتها به. كي تقول لي قرار شخصي مانيش
2: انا شنو معناه بالنسبة لي انا قرار شخصي؟ قلت لك نحن بالنسبة للمكتب الجامعي كنا نستناو في ان تصير الاتصالات هذه، وكان ثم الاتصالات وكان ثم تنسيق يومي بينه هو وبين السيد فهمي باعتبار هو المكلف اليوم بتسيير الإدارة الوطنية للتحكيم، وكان ثم إشراف، وثم كان ثم فكرة متاع تنظيم الاختبارات، وثم بتصير رسكلة نهار 16 للحكام، وذي كان محل متابعة. فجأة جاءت الوثيقة هذه اللي هي لا تنجم تقول عليها لي
0: استقالة.
2: في ثمش كنت فيه جاي
0: هو زاد من المشيرة الأخرى، يقول لك أنا الناس معناها نطلب فيها في التليفون متهزش.
2: لا أكيد مطلبنيش أنا، خاطر أنا عم
0: مطلبنيش بعض. أنت رسمي متاع جامعة.
2: هي ما نجمش نتكلم باسم الناس اللي ما هزتش.
0: أنت تتكلم
2: باسم الجامعة كهيك، مش الشخص اللي ما هزتش
0: تليفون. على الراجل التليفون معناها، ولا مش تدخل فيها هز وما هزش وجاوب ما جاوبش. سيد كان عنده برنامج واضح اللي هو باش يواصل، قدم تضحيات ولا ما قدمش؟ مش هذا الموضوع.
2: لا قدم تضحيات.
0: طلب إمكانيات معينة.
2: عمرنا بخلنا عليه.
0: أنا مانيش موافقك في كونه وهو استقال. يبدو كونه ثم طريقة معينة. طريقة معينة للتخلي عليه. دزيتوه باش هو يطلب
2: المغادرة. هذا راهو ما يلزم.
0: في 30 ثانية.
2: ما يلزمنيش. ما يلزمنيش أنا ساعة أول حاجة. وبصفتي الرسمية زادة ما تلزمش الجامعة الجواب هذا. ما ثماش حاجة اسمها دفعني باش ينسحب. قلت لك لآخر لحظة كان ثم تنسيق وكنا نستنيو نحن باش يجي في الايامات هذه. خاطر كيف ما قلت لك ثم نهار 16 راهو ثم رسكلة للحكام خاصة نتاع البار. دونك ما انا واحد من الناس شخصيا كتو بصفتي الشخصيه نقول لك راني تفاجئ كي قريت هالورقه وماهيش استقاله هي. حتى الكونترات وفيها من نهار 30 جون. دونك هو تعبير على عدم رغبته في مواصله
0: هذه. كما قلتوا لنا استقاله خليل شمام بعد قلتوا لنا لا راهو الكونترا نتاعو يوفى نهار 30.
2: ما خاطر نحن كي اجتمعنا في مكتب جامعي كان نهار 28 جويلي وهو يوفى نهار 30. اذا نحن وصفنا الامور بالوصف الصحيح
0: به اوكي ظاهر بتعبني.
2: لا والله لا
0: باش نجي جويلي طلب ضمانات
2: يحب لي كيب اللي تخدم معاه واللي يختار.
0: ويبدو كانوا هذه نقطة الخلاف.
2: لا مبدئيا مازال ما ثماش ما وصلناش للخلاف. نحن مازلنا في المفاوضات في اولى
0: دبلوماسي برش. المعلومات اللي عندنا تقول كونه حتى زميلي حيدر شاني اكد لي المعلومه هي صح يقول لك راهو ثم اختلاف على مستوى التركيبه اللي طلبها نجي جويني. هو اسبق منك في المعلومه زعما؟
2: لا انا المعلومه اللي عندي انا انه سي معز الناصري مازال قاعد مع سي نجي لحد الان. هذه المعلومه اللي عندي لاذابه الجليد في اي نقطه قد تحول دون وصول السيد نجي.

لكن كفانا الوقت. إذا كان أنت تختصر في الأجوبة ونختصر في الأسئلة. فقط للتذكير, أي سؤال يحب يطرحه أي مواطن, أي واحد يحب يسأل أي سؤال بالحقيقة, في الحقيقة بيصير في نيفو معين ثم أسئلة مجموشة للأسف, يرسلنا على الواتساب على 23 513 0000 23 513 0000. نقرأه بطبيعة أو بحذية الأولاد مش عاونوني دالي ووسيم مش تقرأه أكثر ما يمكن من لي مساج, ويبعثونا واتساب وزاد كيف كيف لايف فيسبوك يبعثونا كل شيء. دونك هذه كانت آخر مسار. آخر مسار.

0: هاي سيدي ندخل في المواضيع اللي بعد اخر مسار. دونك المعلومه خذيناها نجي جويني في مفاوضات مازالت متواصله مع جامعه توصيل كره القدم نقطه الاختلاف. ويؤكد بالحسن بالسمره ناطق رسمي جامعه توصيل كره القدم اللي ماشي اختلاف لكن ان شاء الله يقربوا بعضهم في وجهات النظر. ودايور جوست نزيد ناكد لك سي بالحسن حيدر شاني اكد لي المعلومه اللي بالحق معناها ثم نقطه اختلاف في الموضوع هذا معناها نتاع وانا يا خويا ثقه عامه في معلومات حيدر شاني وانت دبر راسك بعد
1: لا انا حتى كان اي مزيك كل معني انا عندي فيها ثقه
0: هاك
1: حيدر اسكندر انت الاولاد الكل
0: دبر راسك ما كي فاهم الاولاد الكل به لهنا راهو في استديو زاد عندنا دالي ملك المعلومات والحصريات والاسئله اللي تجي لهنا وعندنا وسيم عنده نوع معين من الاسئله ان شاء الله نخلطو نسالوهم في اخر الحلقه به. نمشيو لموضوع التقييم تاع المونديال. انا نعرف اللي انت باش تقول لي احنا اخطانا ونحبوا نطلبوا السماح و و و لكن بعد هذا كيفاش صرا المونديال انت بالحسن بالسمره؟
1: والله شوف ما هو بخلاف الكلام اللي انت قلته ما نجمش نقول حاجه اخرى خاطر هو سيتي ان فياسكو كبير معناها نحن نحكيو على هزائم مذله نحكيو على اداء شاحب نحكيو على حاجات ما تليقش بتاريخ تونس. شنو تستنى مني باش نقول لك عكس هذا؟ معني انا واحد من 12 مليون تونسي معني ونحن كمكتب جامعي نحن جزء من الشعب التونسي. هذا هو التقييم تقييم رادي هنا نتائج هزيله ما تليقش بطبيعه في اول خروج بتينا ما بتيناش هاني جيت باش نعتذر.
0: تعرف قداش عنده مليون في المونديال؟ هي الناس اللي هزت المونديال احتفلت به كامله مشات دات ترين في سيكل دو بريباراسيون نتاعها هي
1: اي اي
0: انت تو تحكي على مغادره تاع المونديال
1: جامي هاني جيت هاني جيت
0: معناها الناس كانت تستنى في حاجه اكبر من هك.
1: الاكبر هو وقت اللي صار الاجتماع ثم تغيير مراكز ثم ناس وفات كونتراتواتهم ما تجددتش ثم اعتراف بالفشل
0: كيما شكون
1: المديرين نحن الخطه بيدها تاع المدير الرياضي صار الغائها
0: تم
1: مش شويه معناها خاطر نحن كتواجد في السيكل
0: هم المديرين الرياضيين كانوا معناها عندهم
1: اكيد عندهم
0: يد في الفشل وحدهم
1: ليه جزء هو سيتام بوزل نحن جزء
0: اخي انا جزء
1: كي نجي نقول لك انا راني جزء اخي انا هبطت كورت لكن انا جزء المكتب الجامعي جزء والاداره الرياضيه جزء والاداره الفنيه جزء واللاعبين الجزء الاكبر. ولو اني ديما نقول لك اني نطلب السماح معناها ابلاتي على الاخر للشعب التونسي نقول له سامحوا
0: الجامعي يسافر مع المنتخب
1: اللي ما سافروش
0: طيب تحسب لي ما سافروش اسهل برشا ثم انت ثم وسام الطايف
1: انا وسام الطايف
0: فقط
1: مبدئيا
0: لا مش مبدئيا على 15 13 سافروا
1: هذا هو
0: ثم شكون مشى فيهم على اساس كون مش يقعد كومبيتيسيون كامله على حد علمي
1: ثم هي صحيح
0: وقعدوا كومبيتيسيون كامله
1: كان باش يقعد سي معز المستيري وروح
0: لا
1: ومدام ريم زاد روحت اما معز المستيري بصفته عضو في لجنه المنتخبات من حقه انه يقعد على كامل الدوري
0: خلافهم هما زوز ثم شكون اخر طلب انه يقعد الناس على حد علمي ثم ثلاثه اشخاص سي بالحسن ثم ثلاثه اشخاص طلبوا كونه يقعدوا كوب دي موند من قبل ما يمشيوا من هنا قالوا راهو احنا
1: اعضاء في لجنه المنتخبات
0: اي ما اليوم نقعدوا
1: اكيد هذه صفتهم هي اللي تخول لهم
0: على حساب
1: شوف أوه. خلينا ليه على حساب الفيفا وعلى حسابنا نحن هذه فرصه نحن بعد ساعه اول حاجه خلينا نكمل لك اول حاجه موضوع التقييم
0: ديما للوقت
1: موضوع التقييم وموضوع اني نحب نطلب السماح من الشعب التونسي مخر مش مخر هاني هنا جينا طلبنا السماح التعليقات اللي باش تسب مرحبا بها كيف كيف انا جوست يشوفوا وجهي يلزم يسبوني من بعد اني انا ناطق رسمي نسب دوبلومون جيت بتيت في الاعتذار تريبلومون قابل هذا الكل بقى ثم حاجه للتاريخ نحبوا نذكروها خاطر صارت مغالطات برشا يقولوا لي نحن الوفد نتاعنا كان وفد كبير وناس سافرت على حساب الكاسه الوطنيه وما الى ذلك نحب نقول للشعب التونسي انه الخروج في الوفد الرسمي راهو حاجه

0: تتعدى على طريق وزارة الشباب والرياضة. خاطر أنت باش تهز 55 فرد نفر راهو موجودين بصفاتهم، مش اللي يجي راهو باش يكون موجود، عكس ما قاعد يتقال وقاعد وتقال. ال 55 خاطر على ضوءهم هما باش تهز منحة سياحية كبيرة تتعدى بالبنك السنترال، مليارات تتهز تخرج بالدوفيز. دونك هذه كله خاضع للمراقبة. فرصة باش الشعب التونسي يفهم شكون الناس اللي تواجدت غاديك. ثم إذا كان عندك 24 لاعب وثمانية في ستاف تكنيك وثمانية طبة ورئيس جامعة ونائب رئيس جامعة والمسؤول على المنتخب وواحد لاهي بالميديا وواحد بركة لاهي بالسلامة وناس لاهي بالأعلام وثلاثة ولا أربعة أعضاء
1: 26 لاعبي ثمانية مستاف تكنيك زوز طبة سبعة كيني
0: ثمانية ليلي معني ستاف ميديكال الكل بالكل يجي في ثمانية
1: لا ستاف تكنيك قلت لك ثمانية
0: ستاف تكنيك ثمانية
1: الطبة ثمانية زوز طبة
0: بالموديل كيني سبعة تسعة دوم
1: بنوتريسيونيست ثلاثة جارد ماتيريال واحد في سيكوريتي واحد في البروتوكول زوز دو ديليغي
0: مدير رياضي مدير رياضي مساعد
1: في
0: مدير رياضي مدير
1: وطبيخ مشي طبيخ
0: مشي وثما
1: اللي ليه والحمى ذيك وصارت المشكلة
0: هي وكبرتهم هي الفيفا الفيفا بدأ فرقتهم معني دار الغلطة موش منه هو شرير الحمى وحاجة أخرى وثما واحد ثما ناس تطلبهم الفيفا راهو بصفاتهم المسؤول على تيكيتينج يزمو يطلع من تونس راهو اللي باش يعمل تيكي يزمو يطلع هذا يعوض دونك ماهيش وثما نحب نقول لك حاجه بركه راهو المعدل ثما ناس عندها 100 و810 راهو الاعضاء في الوفد مانيش مبرر اما نحب نقول راهو نحن كنا من اقل اقل اقل اقل الوفود
1: باهي اقل حتى في النتائج كنا من اقل اقل اقل الوفود كمان قبل الخيرونيين راهو
0: هذا ما يبررش هذا راهو اي مانيش مبرر معناها اما جيست نحبيت نحكيها
1: علاش ريفيرو نار ما كملش
0: ريفيرو نار اللي تقال هذاك هو صحيح هو المصرح به ما ثم له بوليتيكمون كوريكت وثم اللي موش بوليتيكمون كوريكت بوليتيكمون كوريكت قارينا كبير في العمر ما عادش حاب نكمل صحيح هي صحيح هذا اش باش نقول لو بروجي سبورتيف نتاعو ما يتوالمش مع جينيراسيون هذه اللي لقاها في تونس والظروف اللي عمل لعب فيها في تونس ما هو الواقع من غير اللغه خشبيه كجاوب فكره
1: معناها خليني نفسر انت قلت ثم ريبونس بوليتيكمون كوريكت وريبونس الحقيقه معناها هو جاي قال لكم راهو انا كبرت في العمر وصحتي ما عادش تستحمل الموضوع عذية وهذيك كانت ريبونس ديبلوماتيك دبلوماسي لكن هو الواقع مش هذاك
0: الواقع
1: شنو
0: الواقع هو للكرة التونسية تعيش في أزمة كبيرة جينيراسيون اللي اليوم تلبس في الدرابو في النجمة والهليل ما همش الجينيراسيون اللي نحنا اللي استنسنا بهم ولا اللي نحلموا بهم وذيك عليش نحنا يزمنا لكم تكون ثم نهضة في كرة قدم التونسية يزمنا نعملوا تكوين يزمنا نقف على البنية التحتية
1: انت تقولوا الكلام خلنا سريك انا اقول صحيح ولا غلط قال لكم اللي انا قديش مش نصلح حراس مرمى ولا دفاع ولا وسط ولا هجوم
0: والله انا شوف نحكي مع نجاوب فيك بصراحه والله ما سمعتها وما حضرتش على الكلمه ذي وانا ما رجعت نقرب للفريق الوطني الا تو معني ما كنتش موجود معني في الحاجات هذه ما سمعتهمش اما نجاوبك باللي نعرف
1: يعني كان لخصو ريفيرونار تخبى ورا حاجه اخرى اما ما يحبش يدير المنتخب الوطني دوسي خاطر تصدم بالواقع
0: الواقع توا اليوم هو معلوم يا اخي الواقع هو انت كي تشوف البطوله العربيه والنتائج وتشوف كاس افريقيا والنتائج كان واضح انه باش يكون كاس العالم صعيبه مع البول اللي مشينا فيها ظاهر الامور باش يكون صعيبه
1: الامور ماديه مع صبر مش كيف تم حسمها
0: والله كان في المستوى اول ما تطرح الموضوع لحد الان ما طالب حتى مبلغ بالرغم اللي هو متخلد الفايت ومبالغ معناه بمئات الالاف من الدنانير ثم ناس تسب فيه ولكن انا باش نمشي عكس الموجه وباش نشكره على الموقف الوطني اللي هو كان فيه انه لليوم هذا مئات الملايين ثم شكون باش يكتب كومنتير توا يسبني وهو مكونكتي
1: بلاه خلينا من موضوع الصبير راهو هذيك حاجه عاديه
0: ليه معناه نحب نقول ليه باش يقول لك ليه وكذا ويعطيه مش بمزيته ليه بمزيته مئات الملايين خاطر ثم ناس
1: قداش خلى
0: الاردوزا فيها هو يفوت ال 500 مليون معني
1: هو سامح في 500 مليون
0: ما سامحش ما طالبش
1: هي ما ثم حاجه في العقد تقول اللي اذا كان اخلى بالتزاماتي ولا الاوبجيكتيف ما وصلنا لوش ولا صارت فضيحه
0: عنده ستاف كامل معاه خاطر يخلص مش هو برك حتى هو كي باش يسامح ستاف نتاعو نجم يطالب به لحد الان الامور ما صارش الموضوع هذا الكل
1: هي ما صحح في ريزيلياسيون ولا
0: مشيت الامور بالتراضي
1: مصحح دونك ما عادش يطلب فلوس
0: مبدئيا ليه مازال ما نعرفش هذه نقطه من جنب جيوب
1: معين شعبيني قداش الكونترا نتاعو 4 سنين. كيفاش انتم مكتب فيدرالي مازال فيه 3 سنوات في المده النيابيه نتاعو وتصحوا كونترا 4 سنين؟
0: خاطر نحنا بين عدنينا من المشكله هذه باعتبار انه نحنا نمشيو بار سيكل كوب دي موند 2026 لوبجيكتيف سي لا كوب دي موند 2030 دونك حتى اللي بعدنا نحنا باش يجي يلقى ليكيب هذه اذا كان عجبته النتائج نتاع سي معين ولا الاداء نتاع سي معين تو يخليه. نحنا عملنا شرط انه كيف باش تتقطع العلاقه عملنا شرط معناها في متناول اي مكتب جامعي بطريقه سلسه ينجم يفسخ العقد من غير ما يكلف الميزانيه نتاع الجامعه والدوله التونسيه برشا فلوس. دونك هذايا نحن
1: اي معين مش في المده ذاك ما نصورش اللي هو باش يمشي يخمم في ريزيلياسيون قداش ياخذ فلوس من بعد.
0: لا نحكي لك قلت لك نحن ما صعبناش على من بعد معناها خاطر الانتخابات المكتب الجامعي اللي من بعدنا باش يجي 2029 فعنا شرط متاع السرية في العقد. لكن نجم نقول قديش خلى فلوس في العروض اللي جاته
1: فما كان أنا نجم نقول
0: أنا زيد نقول كانت معروض عليه 110,000 دولار رفضها وجاء لتونس وكان يخلص في برشا فلوس وكانت عنده برشا امتيازات في البلاد اللي خليها في المغرب وجاء بريسك اشتر لتاع المبالغ هذية اللي نحكي لك فيها وبارك الله فيه فرصة باش نشكره.
1: كان عنده عرض منتخب ليبيا
0: ليبيا
1: 120,000 دولار هو باش ياخذ 120 مليون في تونس تقريبا هو ستار
0: تقريبا.
1: لجع دوره في تعاقد مع معين شعباني
0: اكيد دوره كبير معناها هذا يعكس علاقات متطوره برشا بين جامعه تونسيه كنت قدمه جامعه المغربيه باعتبار انه كان عنده بند تسريحي ينص هو كان ياخذ 60,000 دولار انه يزم يدفع 4 خاطره هو هز كوب دافريكي واللي ثم 4 شهريات يزم يدفع 240,000 دولار صار الفسخ بطريقة رضائية بيناتهم وجينا من غير ما دفعنا نحن الفسخ معناه ديجا هذوما 240,000 دولار فتروا ديجا نحن ربحين 750 مليون هذية بتدخل من عند سي فوزي لكجع مباشرة
1: وهو اللي خلي كانوا الناس تحسوا كانوا لكجع هو زاد يسير في الجامعة التونسية كرة القدم.
0: لا مش صحيح هذية ثم
1: خطر لكجع زاد هو توسط في هيرفي رونار.
0: لا هذه ما نعرفش مانيش حاضر فيها ما
1: نجم نجاوبك
0: نجم نجاوبك على التعاون اللي صاير بيناتنا في موضوع انتقال سي معين الشعباني لتونس. اما حكيت انه يسير هذا مش صحيح انسان عنده قيمته الاعتباريه في افريقيا كل مش في تونس. اما نحن تونس بيدنا نحن مدرسه في التسيير قبل ما تكون برشا دول مازالت ما بداتش تسير نحن وقتها مبلاسيو في الناس في الفيفا وفي الكاف دونك تونس بقدرها ولا بيس تنجم تسير واحد.
1: اوكي اخر حاجه معين شعباني قبلت على الدوري التملي بعده معين شعباني شنو هو الضامن اللي اذا كان لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله صارت مشكله في كان ولا في حاجه شو الضامن اللي سيد جبتوه من من من نهضه بركان حرمتوه من عقد في 110,000 دولار اختار تونس خاطر الوطن بيسير والدراب وما يلعبش مع الوطن وكل شيء شو الضامن كانوا مش بهكا بريسيون تاع جمهور في فيسبوك ولا غيره يتنحى؟
0: والله نحن بون يزمنا نتعظم الاخطاء الكل يزمنا نكونوا على بري من الضغوطات هذه كل وديما نسبقوا الخير معناها بكل لما بيناتنا علاقه تعاقديه تربطها تضمنها شروط وعقود وكلمه وبرشا حاجات. دونك
1: انت حكيت على اخطاء من بينهم الخطا نتاع قالت سامي طرابلسي بالطريقه هذيك لانه الطريقه الحقيقه ما فيهاش برشا احترام سامي طرابلسي على الاقل.
0: شوف توا بيك لو ركول تنجم تقول اللي صار حقه صار ما صارش ليك مش تعرف اللي هي تلمو صار الامور مشيت بطبيعتها تلمو كان ثم ضغط في الفترة ذيك انه حتى سي سامي طرابلسي ما جاش لتونس غادر مباشرة
1: للدفع
0: تلمو ثم ضغط ثم
1: لا, لا لا لا سامحني خاطر انا كونيسون لا بيرسون خاطر شخص يحترم بلاده برشا وكان باش يجي لتونس باش يولي لي ميديا كل تستنى فيه باش يمشي نسالوه
0: ونجم يقول حاجات
1: لا ما يقولش هو رزين برشا ماهوش من النوع اللي باش يقولها. جلال القادري اول ظهور اعلامي بعد المنتخب تقريبا 4 سنوات ولا 3 سنوات باش خرج تكلم معناها هذوما ناس تحترم بلادها وتحبها. ما سامي يمكن بتاتخ معناه خزر 40 أخرى للحقيقة تحب ولا تكرسي بالحسن مش نسكروا الموضوع الطريقة اللي خرج بها سامي طرابلسي بالطريقة هذيك السيد قاعد في الوتيل في الإطار الفوق ويسمع بروحه في تلفزة اللي هو تنحى الحقيقة
0: لكن ما تنسيش اللي نحن كمكتب جامعي أول ما اجتمعنا وبش قيمنا بعتني له رسالة شكر علنية قدام
1: رسالة شكر
0: أنت
1: ما كنتش موجود في المغرب أنت
0: لا ما مشيتش لأن حتى بلي
1: أنت مشيت للمغرب علاش ما سافرتش الولايات المتحدة الأمريكية أنت مع المنتخب؟
0: والله انا كان بريفيو باش نمشي في الاخر وقت النتائج وليت ما عادش ماهيش لايقه زايد باش نثقل على الكاسه نتاع
1: زيد رجعنا للموضوع الكاسم بخاطر بكري قلت لي الفيفا
0: ليه ليه زيد معني حرام معني دونك معني انت تصورتي انا ماشي معني فيستيف هكا طالع فضلتني ما نمشيش
1: ثم اعضاء مكتب جامعي طلعوا شويه تصاور فزيت عملوا كيكه
0: كل واحد عنده دور قام به الناس كل ماشيه في اطار تاثير
1: حتى في كندا وقت اللي العمل لو ماتش ميكو ثم شكون مشى عمل دور ادوار الاخرين معني فهمت معني ما عادش
0: نفهم
1: فيه ما خاطر تقول لي كل شيء دور معناها تفسر لي انت تو 12 ولا 13 عضو مكتب جامعي ورئيس مكتب رابطه وطنيه كره قدم محترفه ورئيس مكتب الهوات
0: لا مشاو بصفتهم اعضاء في المكتب الجامعي دوك ما هم عندهم صفتهم هما رؤساء الرابطات
1: هما اللي قاموا به مثلا مع كامل احتراماتي للناس راهو مش اون فيس با لا بيرسون راهو انا نقولوا كي بوست هو في البوست نتاعو في الرابطه شنو اللي عاون به في الكيب ناسيونال مثلا
0: انا ما كنتش موجود اما اكيد عندهم دور
1: لا انت
0: كتشوف كتشوف ناس محيطين بيك
1: شوف شوف, شوف باش ما نغطيش
0: ما تدخلش في الزاده في اللغه الخشبيه
1: لا ما ندخلش
0: انا
1: ما نزلتش انا كنت اللغه الخشبيه
0: انا نحكي لك انا ما كنتش موجود
1: ما كنتش موجود انت لكن الحقيقه معناها كي تقول لي راهو كل واحد عنده دور قام به انا نقول لك
0: ليك شي اسمعني تو في التقييم
1: اما التقييم اذا ثم تقييم
0: بعد التقييم نتاع المشاركه الكل الاداري معني
1: التقييم اللي باش تجاوب انا باش نجاوب باش نمشيو فاصل من بعد باش نحكيو على موضوع البطوله والسوبر والامور الماليه والديون تاع الانديه اي باش نحاولوا فيسع فيسع نحكيو فيهم امور ماليه والصراعات داخل المكتب الجامعي باش نقول لك حاجه واحده انت قلت لي ثم ناس قام دورها نجم ناكد لك اللي ثم بخلاف رئيس الجامعه بيان سور هنا رئيس الجامعة اللي براتيكمون شفتهم موجودين يظهر لي على الأعضاء اللي ريتهم كل
0: معزم ستيلي
1: هاني مش نقول لك أنا مش نسميته يمكن على الأعضاء الموجودين كل ثم زوز ثلاثة زوز ثلاثة من الناس ريتهم وكوتيديان قاعدين يخدموا في خدمة المنتخب لوجستيك كذا ومورخ
0: الأخرين حتى الإداريين يخدموا ليه زاد نعطيه حق
1: لا خليني من الإداريين نحكي على أعضاء مكتب الجامعة الأخرين ريت حاجات أخرى تصور شوية
0: لا يخرج بس
1: شوية حكايات أخرى فهمت ما عندهم حتى علاقة بالموضوع هذا فاصل وباش نمشيو للموضوع الأهم برشا من المنتخب الوطني ولو ديما المنتخب أهم حاجة كي نمشيو حاجة تم الشارع الرياضي توا
2: Beehive Club Open Air été 2026. Amir Tarab Al-Arabi, Sabir Rabi, في Beehive Club. صحبة الصوت المتميز فرح الفقي. الجمعة 7 août في البيهايف كلوب انفولاين 20 910 000 لابليكاسيون ايجا او ديريكتومون او بيهايف كلوب جامارت

0: من منصف فقط نحب نقول لك الفرحة اللي عند وسيم مش فرحة، معناه هو قال لنا صورة كما هي، ما عندكش فكرة على رسائل الشكر اللي قاعدة توصل للجامعة كسوا على الواتساب وإلا في الكومنتر. رسائل الشكر معناه الحقيقة حاجة مرة أقل. سيب الحسن خلي مغير متعلق سيبا سيب الحسن زوز معلومات سريعا. أول حاجة السوبر ما بين النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي، مصير السوبر هذه
1: الترجي الرياضي التونسي والنادي الصفاقسي 16 أوت ألغياء بالتنسيق بين لجنة المسابقات والإدارة الوطنية الفنية.
0: والأندية ما عندهاش حق تدخل؟
1: لا لا، هذا قرار يرجع للجنة المسابقات والسيد المدير الفني.
0: ألغي بعد 3 أو 4 سنوات من الانتظار، ألغي هكا
1: كمان قديم هو بطبيعته. لا مش بجرد قلم، قرار فني هو بالأساس.
0: المدير الفني
1: المدير
0: الجديد
1: بعد بالتنسيق مع لجنة المسابقات.
0: هو بيدو المدير الفني اللي قال لكم مثلا كونوا الدربي لازم يكون في جولة ثامنة؟
1: لا شوف، تحب نحكيو على القرعه كيف تصير؟
0: لا نرجع لجوج، جاوبني اي ولا لا.
1: لا برشا إيه؟ برشا عباد من الداخل تخلي لا، هي راهي جات
0: برشا اطراف من
1: خمسه، هي تكون في الجوله الخامسه هي الثامنه هي العاشره هي 12.
0: المهم في الجولات الاخيره
1: نفسر لك علاش
0: اللي ذكرني دالي خاطر يحب يقرا برشا مسا، خاطر هو الطابليت عند دالي فهمت المساجات قاعد يستمتع بهم هو بتاع الواتساب. دونك دالي خاكم بعثونا اي سؤال ولا غيره على 23500
1: معناها الكلام اللي قاعد تكتب شويه معناها زيد تحس
0: فيهم هو دالي يطلب
1: علاش وصلنا من كومونتير.
0: السوبر ما بين الترجي الرياضي التونسي ما بين النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي بطل موسم الفارط النادي الافريقي وصاحب كاس الموسم
1: اللي هو تحدد النهار 31 جانفي 2027
0: اللي هي تريف ما فهمتش كيفاش معناها.
1: لا خاطر نحن تو بالمومون هذاك قاعدين نحاولوا انه نسوقوه داخليا ولا خارجيا.
0: قداش عندنا من عام نسمعوا فيها هذين نحبوا اول حاجه صح نكون واضحين
1: معاك تسويق البار تلعب سوبر كوب
0: تلعب بالمشاكل تلعب
1: اي لكن تلعب
0: في قطر ما خذات حتى جمعيه حتى فرنك
1: تلعب لا ثم شكون خذات 240000 دينار
0: باهي اخزر لي حاجه بيه. خلينا نكون واقعيين
1: والله واقعيين على الخ
0: ونكونوا صريحين مع الناس. انت تتخيل انت تتخيل تو قعدوا مكتب جامعي بالامور الامنيه بالامور اللي تحب عليها انت كنت تتخيل السوبر في تونس باش تلعب في جمهور الترجي والافريقي؟
1: انا ساعه اول حاجه بصيفتي الناطق الرسمي ما نجم الا نقول لك اي نادي تلعب
0: لا
1: في
0: ما
1: تونس
0: لغة
1: لا لا عندنا القدره على ان ننظم ديربي يا اخي شنو معناها لدرجه نحن
0: عجزنيش ما تخرجنيش في, في في اطار اخر انا معاك
1: السلطات
0: قادره كوني تنظم اقوى مباراه لكن انت تو تتخيل اللي عندنا قداش من عام نلعبوا بجمهور واحد نجي تو في الدربي باش نعملوه في سوبر بزوز جمهور وحاجه اخرى وقت اللي استادرات واخدينه بالمزيه ومولوغاسيون ولا قدر الله
1: عندنا النجم وعندنا ثقه في السلطات الامنيه انها تنظم ديربي بين زوز جماهير في ملعب راتش وعندنا القدره ان النجم نسوقوه لبرا والعروض موجوده والعروض مش بعيد عليك قريبه
0: العروض
1: انه من بر انه يتلعب بالبر
0: وين
1: في برشا دول
0: اعطيني سميلي
1: شوف ثم ثم دول في الخليج تنجم تنظم
0: هذه مش قريبه بعيد
1: لا لا لا لا
0: اللي عنده اللي عنده فرنسا والمغرب
1: اللي عنده العرض مش بعيد عليك ينجم ينظم في فرنسا
0: معني ثم عرض لي بالله
1: يخلي مسابق لاوانه تو نحكيك نزلنا في مفاوضات هذه الامور تو نجي نقول لك في فرنسا كان ثم في فرنسا راي مش باش تكون في مدينه كبيره اذا ما تتلعب في مدينه صغيره السلطات الامنيه الفرنسويه ما تعطيش تخاف من لي ديبوردمون في في بلد في
0: لوجيك
1: فهمتني في الخليج ثم ناس مستعدين انهم يستقبلوا
0: ياخذوا فيه فلوس
1: اكيد
0: الجامعه
1: لا اكيد باش يتصور
0: والانديه باش تاخذ فلوس
1: اكيد ديروا طومبي يرجعوا للجامعه وللنوي
0: والبث التلفزي ولا تابع قناه الكاس وقناه الوطنيه
1: لا لا في 32 مقابله السوبر كوب
0: مش موجود
1: قناه الكاس عندها 32 مقابله في السوبر كوب
0: باهي مش مشكل حتى باش ما نغلطوش مع الناس لازم يكون فيها
1: اي
0: دونك الفكره كونه يتلعب بالبره مع كونه نجم ونظمه لهنا مطروحه وبقوه
1: نعم.
0: وقتاش ناخذوا ديسيزيون
1: لا هي ديسيزيون تاخذت هو تحت نهار 31 جانفي
0: لا ناخذوا القرار النهائي
1: تو في المفاوضات لو بليز اوفرون ثم شكون تو يعرض عليك 300000 دولار ثم شكون غدو 500 ما نعرفش نجم يكون كليم 300000 دولار ما تلقى شيء غدو
0: لخصوا دونك السوبر نتاع النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي تم الغائه بشكل رسمي السوبر ما بين الترجي الرياضي
1: 31 جانفي
0: ما بين النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي 31 جانفي وثم امكانيه كونه يتلعب بهنا لكن بنسبه اكبر باش يتلعب خارج تونس ان شاء الله في فرنسا في قطر عنا جالية كبيرة برشا في الإمارات في السعودية
1: موجود
0: عنا في برشا بلايس ونوريو صورة مزيانة برشا ونشوفوا جمهور مع بعضه ونشوفوا زادة ملعبية مع بعضهم وتشرف تونس وتكون حاجة بيبي تعديوا للبطولة قبل ما نحكيوا عن القرعة ثم فريق كبير برشا في تونس يمر بمشكله كبيره برشا اللي هو النجم الرياضي الساحلي اللي كورس كونتر لا مونتر. تحيه كريم العكروت والهيئه التسييريه الكل وحتى للناس يشوف فيه. ما نمش نسمي باجيت نسمي باج واحده خاطر الحقيقه نشوف فيها ياسر قدامي هكا ما نعرفش انا بارازار نشوف فيها قدامي ولا لا اسمها لو بونوم يدور لي نتاع شخص يعيش لبرا الحقيقه انا سنوات تابع فيها الباج يعملوا فيه مجهود كبير. لكن الجامعه التونسيه لكره القدم شنو دورها لنا؟ ساعة وخرنا الدولي لوجيسكوت على خاطر النجم الرياضي الساحلي
1: ما تنجمش. هي هذا هو شوف ناس يزمع تفهم اللي هيئة الدرجة الأولى راهي هيئة مستقلة معناها راهي تخدم بشارة ودي ريغلومون عملتهم الكاف ماناش عاملينهم نحن خاطر هي اللي تنظم الإجازات لليسانس ثم لليسانس هذوما تاع لي كومبيتيسيون انتر كلوب ما تنجم تشارك الا ما تكون انت نظفت ديونك فيزافي هيئه الدرجه الاولى ومن بعد ثم ليسانس ناسيونال هذه كيف كيف. المشكله راهي بين النوادي ووكلاء اللاعبين واللاعبين انفسهم والمحامين نتاعهم. دونك نحن دورنا راهو دورنا ان نوفروا الفضاء اللي باش يتقابلوا فيه ان اذا كان ثم وجهات نظر نوصلوا نقربوا بيناتهم اكثر من هكا ما نجموا نوسعوا في الأجل خاطر الأجل كان 31 جويلية وصلنا توا 10 أوت بتعاون مع سي وليد العرفي ورئيس هيئة الدرجة الأولى. هذا هو عم ناول هي بيدها الإتوال هي بيدها الإتوال عم ناول فيش نحن فيش نجمنا نعاونه في الأجل وفي لا أكثر عطينا ضمانات نحن كتبنا صحح عم ناول أمضينا عقد في مسؤولية مباشرة الجامعة التونسية في تنفيذ العقود فيما يخص العقود متاع ياسين الشيخاوي متاع أنيس العمري ومتاع دونك ضمننا نحن ضمننا سنة ما نجموش سنة ثم معطيات أخرى معني
0: وبالتالي
1: إن شاء الله يلقاو حل معني في بالي المبالغ قريب قاعدة تتسكر عندها دوسيات تسكر فيهم بشوي بشوي إن شاء الله تخلط
0: به هذا بالنسبة لموضوع كيفاش صارت القرعة؟ قلت لي ثم باختصار في القرعة غير بعطا قلت لي عندي 4-5 مواضيع رح نحكي
1: باش ما نطولش عليك. القرعة راي ديما ثم قرعة موجهة جزئيا يلزم الشعب التونسي يفهم انه ثم دي كوبلي ثم برنسيب دي برنسيب موجودين في كل قرعة باش ما نطولش عليك. يلزم كل جمعية تلعب ألي تلعب الداخل تستقبل تعاود تخرج تستقبل تعاود تخرج هذا ستا ألي الأولاني يلزمك تحطو. اثنين ثم جمعيات تلعب في نفس الملعب اللي هي الاسبيرانس والكلوب ما ينجموش يستقبلوا فرد جمع هذاك علاش اش معناها موجه يلزمهم زوز واحده تلعب البرة واحده تلعب لهنا
0: علاش ثم ديزيكليبر
1: باش نقول لك استاد والعمران تابعين اقليم تونس وبيناتهم زوز كيلومتر اقليم تونس يقول لك ما يلعبوش ما يستقبلوش الزوز مع بعضهم يلزم واحده تستقبل واحده تخرج
0: يما نجموا نعملوا سبت واحد
1: لا نحكي ليه لوجيستين بالنسبه للامن ما ينجمش انك تعمل تركيز في الملعب ما ندخلوش فيه الموضوع هذا ساقيه الدير وصفاقس يلعبوا مع بعضهم حمام سوسه والإتوال يلعبوا مع بعضهم هذوما يلزمهم يدخلوا يخرجوا كل واحده تدخل واحده تخرج. بالنسبه للدربي لازم يتلعب لحد في جمعه ما فيهاش رتراباج نتاع كوب دافريك هذا ما يواتي كان في الجوله الخامسه ولا في الجوله الثامنه ولا في الجوله العاشره ولا في الجوله 12 هذاك علاش ما تنجم تختار كان واحد من هذوما وما يلزمكش تحطه في الجوله الاخرى كيف عاملين ولا خاطر عاملين شفت البريسيون اللي
0: صار الأخرى.
1: ولا اللي قبل الاخر معناها اخر سيزون 10 ماي دونك يجي 5-8-10 الوحيده اللي تواتي فيها نهار احد ما فيهاش هذه حكايه الرتراباج وما الى ذلك لزاليا اللي نحكي لك عليهم الجوله الثامنه دونك هذه معايير موضوعيه الناس كل حاضرين النوادي كل حاضرين ممثليهم حاضرين وحتى حدنا كونتيستي الكلام اللي نقول لك فيه
0: صار كيما نوع من الصراع ما بين الرابطه والجامعه حول اعاده القرعه
1: صار
0: كان الموقف عند الجامعه كونه
1: يلزم اعاده القرعه فهمت السؤال باش انا نربحوا الوقت صار الموضوع هذا لكن صار اختلاف في وجهات النظر باعتبار وان الجامعه هي ام المسابقات ولجنه المسابقات هي في المكتب الجامعي بيدها والرابطه هي اللي تشرف على تسيير الرابطه. المكتب الجامعي ارتأى طالما انه صار لغط وكلام كبير على القرعه وجه مراسلة لجنة مسابقات وجهت مراسلة قلت لهم شنو الموضوع خاصة وأنه قلت ثم خطأ جاوبوا هما الرابطة قالوا ما ثماش خطأ أما نحن هاو باش نعود نستشير ونعمل استشارة للجمعيات إذا كان ثم مشكلة وثم توجه في إعادة القرعة اللي باش تقولوا النوادي اللي هي مالي البطولة الحقانين ومالي اللي باش يصير اللي باش قروه هما قروه فهو صار بيناتنا ثم مراسلات.
0: هل سيؤثر هذا على علاقة الرابطة بالجامعة؟
1: لا أكيد ليه هذا اختلاف صحي بالعكس نحن عندهم نحن عنا رأي هم عندهم رأي ونتكامل ومستنسين بالحاجة هذه نحن أما المريض يخرج للعلن وبر اما ديما ثم
0: ثم ثم يخرج العلن وداير باش نحكيوا على الاخطاء
1: الاتصاليه ثم جدل
0: باه باش نحكيوا على الاخطاء الاتصاليه باش نحكيوا على الديون بعد الفاصل هذا يا دلي
2: ريكاب سبور Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Club. Du 6 au 9 août au Grand Casino Djerba, 4 jours de musique non-stop avec des têtes d'affiches mondialement connues. Francis Mercier, un B3B exceptionnel avec Kero, Inunapa et Dakapo. Se joignent également Hamza, Solto, Rafa Guido, Sin City, Masala et Jaora. Et toujours avec nos talentueux DJ tunisiens, Mehdi Marlaoui, Gasmi, Sarab et Hunter. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000 avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Tunisie Telecom, Cash & Carry, 3SG, Lafichette, Digitess, KMC, Fiesta Experience et Mosaïque FM.

0: تعرفي سبور ريتم طالع شويه؟
1: لا لا والله لا لا ماشي ماشي كامل.
0: شوف فما سؤال مهم جدا الحقيقه نتاع عربي، واحد من احباء النادي الرياضي بحمل انف بعث لك سؤال بصراحه انا ما نجمش نسالوش. قال لك جامعة تونسية لكرة القدم تدخلت في موضوع نادي الرياضي الصفاقسي ومنحة التكوين الخاصة بعلي غرام وسكك الحديد الصفاقسي، علاش الجامعة ما تدخلتش في موضوع نادي الرياضي بحمل انف ومنحة عمر بن علي وتوصلوا لاتفاق هما وما تدخلتش عاونت حمل انف؟ قلت لي عندها برشا مشاكل، خلي لي توال على الشيرة انا اوكي متفهمين.
1: فهمتك فهمتك
0: ولا
1: هاب جيبك. التدخل راهو كان على مستوى الوزارة اول حاجة بطلب من الوزارة، نحن كنا حاضرين بصفتنا حضر سي معز المستيري بصفته عضو جامعي، نحن اللي دخلت فعلا فعلا هي الوزارة وقعدوا مع بعضهم باش لقاو حل. وقتاش لافي نتاع منح الإجازة للنادي الصفاقسي في المشاركة الإفريقية، دونك ماشي باش يمثل تونس ومش نحن اللي دخلنا راهو الوزارة. بالنسبة لحمام لنف المشاكل نتاعها هي بينها هي وبين اللاعبين نتاعها، تجاوبوا تقول له راهو ثم مشكلة في حكاية الخصم من المورد وفي الاقتطاع بين حمام لنف وبين اللاعبين، هل أنه الاقتطاع هذا يساوي خلاص نهائي أم لا؟ هو ينجم كي يقرب برشا للهيئة تو يجاوبوه على النقطة اللي أنا قلت له عليها.
0: هو السيد هذا قريب من الهيئة على الأخر،
1: قل له ماذا هو يعرف اللي هي الحكاية مربوطة بالتاج ومربوطة باللمبو
0: بالروتونية أكثر من اللي تتصور أنت وين؟
1: قل له ماذا أنت يعرف اللي هي مربوطة بالروتونية لسورس ومربوطة برشا حاجات. واليوم بركة صباح أنا وسي وليد العرفية ونحكيه على الموضوع.
0: حكينا على الدربي، حكينا على مادام نحكيو على الانديه ساعه مشكورين جدا الناس حقيقه والله، حتى الاسئله برشا ما عادش خالط نختار، وحتى دليل مسكين باش يختار ما عادش خالطين. السؤال اللي نحب نساله لك، ديون الانديه تجاه الجامعه؟
1: ديون الانديه تجاه الجامعه عندنا نسالوا جمعيات برشا فلوس، ثم برشا جمعيات وقفنا معاهم وعاونناهم، اليوم ما نجموش نستخلصوا ديوننا مع بعض المبلغ ديون. والله ثم مبالغ نقولوا برشا مليارات تتحد تتحسب بالمليارات، يعني ما نحبش نسمي جمعيات، لكن انا كي نسمي لك شكون الجمعيات اللي خذت فلوسها من البث التلفزي، ما تنجم تاخذ فلوسك من البث التلفزي الا ما تكون خالص انت خالص مع الجامعه. كي نقول لك راهو في خمسه جمعيات بركه خذت الفلوس، افهم انه باقي جمعيات الكل بدون استثناء راهي مدينه للجامعه، ثم المليار وثم المليار ونص وثم اللي اقل شويه، وثم الخمسه جمعيات اللي هي الترجي الرياضي التونسي اللي هي بن قردان اللي هي العمران اللي هي المتلوي اللي هي المرسى واللي هي جرجيس، هذوما خالصين، هذوما ناس ما تعرفوا بالحوكمة نتاعهم في التسيير ولا منعش اللي خليهم هما اليوم ما همش مدينين، الباقي كل ما خذوش فلوسهم معناها هما مدينين من غير ما نسمي لك لازم بالاسم بالاسم، لكن برشا مليارات.
0: قداش من جمعيه قاعدوا؟
1: احسب انت
0: قداش من جمعيه قاعده الجامعه تسالهم فلوس؟
1: في الناسيونال هما مهم 16 نحي خمسه ثم 11 مسالين.
0: به واضح. باش نحكي وزادة على الأمور الأخطاء الاتصالية اللي صارت في الجامعة التونسية لكرة القدم، نعرف اللي استعرفتوا بها سابقا، لكن شنو الأخطاء اللي تراهم انت؟ شوف خطبتهم بكري قلت هذه خرجت للعلن، انت نفرح كي تخرج للعلن معنا وما ثم ينترونس
1: ايه حاجة قلت لك هذيك ظاهرة صحية معنا
0: شوي لأنه
1: ظاهرة صحية ما الخطأ الأشنع والأكبر واللي هو دخلها الدنيا بعضها، هو الصورة متاع يانيس ولد صبري لموشي في مع المنتخب، صورة كانت غلطة كبيرة اتصالية. بالنسبة نحن للأخطاء الاتصالية أكيد ثم إعادة دراسة الديبارتمون الكل، وحاجة أخرى ونحن نحب نقول لي أول حاجة عملناها تو خرجنا بيل دوفر جديدة باش نعاودوا سيت باش نعاودوا الباج باش نعملوا برشا حاجات باش نطعموا.
0: لا أنا راني نسمعها الكلمة ذي
1: سيت أركايك قديم.
0: سيت أركايك تيجي بحذا وليد بن محمد رئيس الرابطة الوطنية كرة القدم المحترفة أول نهار اللي تم انتخابه، حكينا على الديجيتاليزاسيون وقال لي أبليكاسيون ودار شنو الحاجة الوحيدة اللي ريتها هي باش فيسبوك.
1: لا نحكيك
0: الموضوع هذا خاطر سيت أنا نعرف حتى شنو صار فيه
1: قبل،
0: الشركة جات خذات فلوس وباش تعمل سيت خذات الفلوس سكرت الشركه وما تعملش السيت
1: بالاخطاء الاتصاليه. انا قلت لك انا اخطاء اتصاليه كبير.
0: الامور الماليه داخل جامعه توسي كره القدم،
1: امور ماديه عرفتك الانسان عايش، كنا عايشين بالباي نحن كنا ورثنا 16 مليار ديون. جاو الناس مش حاجه غريبه باش نقولوها، الناس تعرفوا المونطون، خذينا 23 واش مليار الواحد. اليوم مشاو لي دو تيير مشاو في الديون، خلصنا 16 مليار ديون
0: بما فيهم التحكيم.
1: خلصنا 2,885,000,000 تحكيم حكام واحد ومخذيه 2,885,000,000. خلصنا المزودين معناه في نسبة كبيرة ومازلنا مسالين في 4.5. توا نحن في اللحظة دي الفلوس اللي جاوا يزمنا نعيشوا بهم 4 سنين نحن ديجا مسالين مع المزودين بتاعنا في 4.5 مليار.
2: طيب قدموا ولا جدد؟
1: لا قدموا قدموا. نحن قاعدنا نصب فيه في تركات وتركة وتركات نصب فيه فيهم. موضعية مادية صعيبة برشا، قادمين على 4 سنين صعب برشا. صحيح جددنا مع المزودين
0: مع السبونسور ماركتينج تجيب دي سبونسور شحال دي سبونسور تسمى 4 5
1: ليه مش أكثر عاد تسمح لي بالسمية ولا ما
0: لا لا لا تسمية لا يعني جست هكا نعرف شركة متاع عن... شركة متاع سيارات ناقل للوطني ذيك تونسي
1: واحدة متاع محروقات
0: هاي.
1: نزل
0: هاي.
1: اسيرانس
0: نزل مش باش يعطيك فلوس باش يعطيك ديستاج
1: شبي شويه الف ليله تسكن فيها بليش برشا راه اذا كان ليله 240 الف هذوك محدد 240 مليون هذوك تاكل وتشرب به
0: كيما مثلا
1: ليله
0: ذكرتني في النزل اللي في قطر كريناه شهر على اساس باش نوصلوا للفينال ولا
1: دومي فينال عندنا بانكا
0: ما حبش يجاوبني
1: اسمعني يعني
0: لا ما حبش يجاوبني
1: على لا هذيك تصلح هذيك الموضوع نتاع اللي سكننا فيه في في في قطر
0: وخذينا
1: فيه الكوبون والفاوتشر هذيك ومن بعد عاودني وصلح
0: لما تون لازم تعرف توسي بالحسن هما احنا مشينا على اساس مشينا قطر بفوز الدومي فينال ولا الفينال نتاع كوبا راب خرجنا من التوقعات واحنا مخلصين اوتيل شهر كامل وباش نحضروا فيه الكوب دافريك دونك تبلبس كل شيء تحت في الماء كي جينا خارجين من الاوتيل قال لك ليه ما نرجعلكش فلوس ثم زوز اعضاء مكتب جامعي ما شاء الله كملوا سكنوا الغادي معناه عملوا
1: وجابوا الفاوتشر في ايديهم
0: والفاوتشر مازال صالح
1: مازال صالح
0: لا يجاوبني مازال صالح الفاوتشر
1: والله تو نتكلم جماعه الكونتابيليتي
0: ونسال تقريبا 400 مليون
1: اجا نفسر لك حاجه خي انت تنجم تحب تلوم انت على ديبارتمون لوجيستيك انه هو الى بريفيو انه يوصل النصف النهائي بتبيع هذيك حاجه بريفيزيبل اما انت تصور انت كان ترشحنا يبيتوا في الشارع ما هو يلزمك تقول ومن بعد المفاوضات عاودنا رجعنيهم الفلوس
0: باه يعطيكم الصحه هذه نقطه باه الامور الماليه دونك امورنا خايبه على 4 سنين وزلنا ان ايكيب ماركتينغ تخدم باش تجيب لنا حتى المونيتيزاسيون بارابور لي ريزو سوسيو ماش قاعدين نخدموا دونك لازم تخدم به ليكيب مونتي المزود القادم للمنتخب الوطني التونسي في المراوي
1: المزود القادم نحن المزود الحالي يوفى معاه العقد في ديسمبر 2026 من بعد ندخلوا في مفاوضات نجموا نكملوا نواصلوا معاه كيف ما نجموا نجيبوا مزود عالمي اخر معناها مازلنا في المفاوضات بديت هي كيف ثم توجه الماركت معينه لكن من توا نقول لك المشكله ثم عائق قبل كنا نتمتعوا نحن بعفاءات جبائيه ديوانيه
0: صارت على
1: ما عادش نتمتعوا بها يخلي المبلغ الثمن نتاع
0: لانه المعلومه اللي عندي باش نرجعوا الايكيبمونتي لعبنا بالمرور نتاعو قبل وعملنا معاه برشا حاجه باهيه ان
1: شاء الله غير سبب
0: هزينا معاه
1: فيلو كان. فيلو باهي فيلو باهي
0: هزينا معاه كان
1: ان شاء الله
0: ثم شكون يقول لك الشعب متغشش وسيب الحسن قاعد يضحك ويحكي مرتاح وقت اللي الشعب التونسي مازال موجوع من الخيبه شو تحب تجاوبه
1: والله
0: مال السؤالات يختار فيهم دليل
1: ليه عنده الحق خاطر هذاك انا هذاك هو وجهي ما نجمش يكون حاجه اخرى ما نجمش يكون متشائم ولا هذاك هو وجهي
0: ثم
1: اسئله نكبس روحي
0: ثم اسئله ثم اسئله جاتنا تخص الرابطه الثانيه وفرق سحبت والتقسيم الجديد للبطوله ربش يكون زاد ضيفنا الرئيس لجنه الفيدرالية للمسابقات وباش نحكيو معاه على المنتخب وعلى المسابقات نحكيو على معز المستيري دونك جو بريفير كون نخليو الفولي هذا الملاعب نتاعنا والملوكاسيون عندنا ملعب واحد بون في الفاز الاولانيه برومي تور دوزيام تور عندنا صفاقس وسوسه ورادس لكن في الفاز دو جروب عندنا كان رادس فريمون نعرف المكتب الجامعي واش دوره لكن شنو اللي تستناو فيه باش تحس باش تدزوا القدام في الموضوع هذا وتخلي لي دقيقه لسؤال مهم جدا
1: والله هي المشكله نتاع البنيه التحتيه انت تعرفها قبلي انا نحن ساعين في تأهيل باقي الملاعب بالتعاون مع الوزارة وإن شاء الله نوصلوا الحل هذه في المنشآت هذه اللي هي بعض حتى ما يشتبع حتى الوزارة هي تابعة وزارة داخلية باعتبارها هي على ملك البلديات ثم تداخل في المسؤوليات وثم قلة موارد وإن شاء الله نوصلوا نقاو حل في الموضوع هذا
0: به علش ما استقلتوش
1: خاطر نحن في جزء ما كناش نحن السبب الرئيسي في النكسة كاملة أنا لو كان جينا نحن 100% أسباب النكسة نقول لك راه حتى حد ما يقعد في البيرو في البيرو فيدرال لكن نحن اعتقادنا راسخ وأننا أخفقنا جزئيا ماناش 100% عندنا فكرة في الإصلاح نحن جينا قعدنا عام ونص نحن راه نفس المكتب هذايا اللي ترشح للكوب دي موند اللي هو يعتبر إنجاز بين ظفرين إنجاز. نحن اللي ترشحنا بصفر هدف، نحن اللي ترشحنا عملنا البلان في النقاط، نحن اللي لعبنا مع البرازيل وعملنا البريستاسيون الباهية اللي فرحت الشعب التونسي، نحن اللي وصلنا خممنا باش نلعبوا مع بلجيكا واحدة من أكبر جمعيات العالم وفي بيننا باش نعملوا ريزولتا وما إلى ذلك. لكن الله غالب النتيجة ما مشيتش في الكوب دي موند. إداريا ما كانش تم إخفاق، نجم نقول لك معناها وين نغزل الكاميرا، صفر خطأ لوجيستي، صفر خطأ إداري. نحن ما حكيش على الاتصالية، أنت اليوم تركب في الطيارة تطلع تهبط تتمرن تتدرب تروح لباس، هذا يراه نحن كلنا دورنا نوصلوا الجوار كيفاش تبمبي الكرة في التيران، مش دورنا نحن باش نمركب. دونك كان جينا أخطأنا الخطأ هذاك رانا استقل
0: باهي. ولكن في كل الحالات السماء ماهيش زرقاء والعصافير لا تزقزق، ثم صراعات كبيره في مكتب الجامعي وما تنجم تخفى على حتى حد، ثم انقسام، ثم ديكلون. الناس تنبأت للمكتب الجامعي هذا يكون بشي 6 شهور، فوتوا 6 شهور عملتوا عام ونص، لكن لا يخفى على حتى حد اللي ثم برشا انقسامات.
1: ظاهره صحيه، نعاود نقول لك ثم اراء، ثم برشا نقاش، النقاش كله راهو في الاخر على مصلحه كره القدم التونسيه. الاختلاف اللي بيناتنا لا يفسد للود قضيه، هو اختلاف بناء في الاكثر، وما هوش له على التموقع، له على المصالح، له على الكريسي. دونك عادي جدا انه يكون ثم اختلاف في وجهه النظر.
0: باه
1: كملتها، ما عادش نضحك.
0: انت قلت تحب، لكن انا مش موافقك في برشا حاجات قلتهم انت، لكن احتراما ليك كضيف، رانا مانيش جايبينهم باش نطبعوا ولا باش نغطيه ولا غيره. اكيد كان جاي المجال يسمع اكثر، ونذكر سيب الحسن النقطة اللي قلت راه واسمع ساعه امبوسيبل، لازمنا ساعه ونص ولا ساعتين، مازالش تجيب حذانا. ومرجاك تجيب حذانا زاد كيف باش تحاول نجاوب على اسئله الناس. بارك الله فيك دلي، الحقيقه اسئله مهمه جدا. بارك الله في سي وسيم، بارك الله في الناس الكل، بارك الله في مراد، يعطيك الصحه سي بالحسن.
1: شوف ساعه والله احمد،
0: باش نختموا في 30 ثانيه
1: اقل من 30 معناها. والله حاولت نجاوبك معناها بمنتهى الاريحيه من غير لغه خشبيه. السؤال المباشر جاوبت بسؤال مباشر، ما حاولتش نراوغ. نعرف الناس في شنو تستنى، نعرف واليوم يتعدى عليهم شيء، وموقف توينسا نعرف. دونك اللغه خشبيه مش تعدى، جاوبني تيك تاك أكبر. تسأل نجيوب.
0: يعطيك صحة، بارك الله فيك، بارك الله في الناس اللي بعثت لنا أسئلتها، وعلى الواتساب وعلى الميسنجر وعلى البلايس الكل وعلى الكومنتير. يعطيكم صحة، بارك الله فيكم. بعشوية مراد دريدي في الأخبار، ثم تجيكم المتألق على الدوام. معاش كان عجبها المساج ولا لا؟ معاش سي بلحسن عندك رسالة سامية باش تقدم كورني شيء؟
1: والله انتم كنتوا معني اللي دور في الفوتبول بها، هي وليتوا اللي دور في الثقافة معني
0: أكثر من هكا. ليه جهة تليفون سامية، جهة تليفون. مشكورين جدا، غدوة إن شاء الله الثقافة ريكاب سبور جديد، وغدوة باش نرجعوا على قرعة الشامبيونز ليج وكأس الكونفدرالية الأفريقية. ريكاب سبور.
2: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الجمعة 7 أوت، الموعد باش يكون مع دي دوبلو مان.

0: ميد تستنى فيكم تجربة موسيقية مختلفة وموعد مع عالم مليان احساس وتفاصيل. الجروب دي دوبلومان واحد من ابرز التجارب في المشهد الموسيقي التركي الحديث، واللي يعرف كيفاش يخلق اسلوبه الخاص من خلال الفيجن بين الروك المعاصر والنفس الشرقي والاصوات التقليدية بالحانهم المميزة وكلماتهم القريبة من الجمهور. نجح الجروب في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة برشا، وولوا من الاسماء المؤثرة في موسيقى الروك البديل في تركيا. نهار الجمعة 7 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرة فيها طاقة، اكتشاف وموسيقى تتجاوز الحدود مع دي دوبلومان. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك اف ام.
1: راديو موزايك اف ام تونس، الاخبار.
2: مستمعي موزايك اف ام، مساء الخير، واليكم موجزا لاهم الاخبار. رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتركيب وصيانة المعدات الفوتوضوئية علي كانزاري يؤكد أن تونس تعيش أزمة طاقية غير مسبوقة نتيجة ارتفاع الطلب على الكهرباء مقابل ضعف الاستثمار في محطات إنتاج جديدة وتأخر إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة. ووضح الكانزاري في تصريح للزميل صلاح الدين الكريمي أن تونس تستورد نحو 13% من حاجياتها من الكهرباء، أي ما يقارب 3000 جيجاوات ساعة سنويا، إلى أن الاعتماد على الواردات لم يعد حلا مستداما خاصة بعد الصعوبات التي شهدتها الجزائر. أشار الكنزاري إلى نحو 2000 ميكاوات من مشاريع الطاقات المتجددة في إطار اللزمات لا تزال معطلة، داعيا إلى تسريع إنجازها عبر تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها.
3: وتونس تمر بأزمة طاقية أمرها مسار لتونس، لأن تونس كنا نضربوا بها المثل في عنا ريزو ستابل، كانت قبل تونس تبرمج بناء محطة كل سنة ولا كل سنتين، يعني عنده الطلب على الطاقة 3-5-6%. طلبنا من السيد الوزير وبعثنا له رسالة أما الفئة من المواطنين اللي يستهلكوا 100 كيلواتور في الشهر اللزمات لابد منهم، لأنهم السعر اللي يبيعوا فيه الستيك ما يقارب 100 ملي، كلفة الانتاج الستيك 500 ملي، هذا مساعدنا برشا، وادخال منظومة الخزن الطاقي بالنسبة للمعامل بالنسبة للديار. هذا النجم نقوله نتفادوا المرة الجاية معناها الغسرات وقسام الضوء، وثم حلول أخرى لبناء محطات جديدة.
2: حوادث المرور تسجل انخفاضا بنسبة 19.41% إلى حدود 5 أوت الجاري، في حين ارتفع عدد قتلى هذه الحوادث بنسبة تفوق 10% وفق الإحصائيات المنشورة على موقع المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية. وبلغ عدد الحوادث المسجلة منذ بداية السنة إلى تاريخ يوم أمس 5 أوت 2712 حادثا، في مقابل 3365 حادثا خلال سنة 2025، في حين ارتفع عدد قتل الحوادث من 708 خلال السنة الماضية إلى 781 شخصا خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية. وتراجع عدد الجرحى جراء الحوادث من 4411 جريحا سنة 2025 إلى 3554 جريحا منذ بداية السنة إلى تاريخ يوم أمس الأربعاء، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 19.43% وفق إحصائيات المرصد. وتصدر السهو وعدم الانتباه قائمة الأسباب في تسجيل الحوادث بنسبة 28%، تليها السرعة بنسبة 22%، يليهما شق الطريق وعدم احترام الأولوية. في أخبار العالم، انفجرت عبوة ناسفة بحافلة نقل ركاب مساء اليوم الخميس في مدينة جرمانة قرب دمشق، وفق وفادة التلفزيون السوري الرسمي نقلا عن مصدر أمني. وقال المصدر حسب المعلومات الأولية الانفجار في مدينة جرمانة ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة داخل حافلة صغيرة لنقل ركاب، فيما أفاد مصور فرانس بريس بأنه شاهد عددا من سيارات الأسعاف تهرع إلى المنطقة حيث أغلق شارع رئيسي. السعودية تعلن اليوم الخميس تعيين قائد للتحالف البحرية الدفاعية المتعدد الجنسيات لحماية حرية الملاحة وانضمام دول جديدة إليه بعد نحو أسبوع من تأسيسه. وقالت وزارة الدفاع السعودية في بيان أنه تقرر تعيين اللواء البحري الركن عبدالله بن سالم الشهري قائدا للتحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات، ويتولى الشهري قيادة المهام البحرية المشتركة والتنسيق بين الدول الأعضاء والتحالفات الأخرى وفق البيان. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سامي الحامي وأسلين الصمعي في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريجي.

0: Non-stop music. Corniche, corniche. Bersin de chouan, mais ça va, les pesantes. Corniche. C'est bien, Hamid.
1: سبعة وسبعة دقائق على السلامة مرحبا بكم مين ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايكا فامن طوال التسعة متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية أن رونديفو 100% كولتوريل بدينا معاكم الرحلة ومازلنا مكملين نحكيو أجواء المهرجانات شوية آخر يكون بحذنا محمد علي كمون نحكيو على 24 بارفان حسب ما شفنا فما نسخة جديدة ل 24 بارفان تستنيكم في في كارتاج أما كيف كيف فما الموعد باش يكون في في حمامات بلوتو في المسرح الحمامات نهار 20 أوت شوية خلنا نحكيو التفاصيل كل بروجي يحتفي بعشر سنين شوية خلنا نحكيو مع الموسيقي محمد علي كمون قبل هذا نحكيو في أكتو كولتور على مرايا الفنون بالقلعة الكبرى تفاصيل المهرجان مع محمد علي صغير المكلف بالإعلام في الريبورتينج ساعة ثانية نرجو على عرض جاكرندا في الحمامات إخراج نزار السعيدي في النص عبد الحليم مسعودي والانفيتي دو جور تكون بحذنا حنان الشقراني نحكيو مع على جولة المجيرة بنت الحي بتبيع كل جنود ثقافة فاتران اليوم نحكيو على ملحم زين في حمامات ميادة الحناوي ومحمد خيري اللي باش نسمعوا جديد شوية خير على موزيكا فامي سنكم في مهرجان قرطاج الدولي الموعد مع الرابر والفنان العالمي ومغني البوب بالتي في مهرجان الملاسين هكا عنوان المهرجان هذا بلوتو ملا جو ولا ملاسين جو يستنيكم فيه بالتي كيف كيف بوغرنين إقامة شهيرة العبد العزيز المحرسي دونك أكيد باش نكونوا في المتابعة والمواكبة تحية لكل فريق القسم الثقافي بموزيكا فام ليندا وذياف الإعداد اليوم معنا الوثق بالله في الإخراج الرقمي معنا طارق وفي الإخراج سليم الصمعي نبدأ مع الموسيقى عمرو دياب خطفوني

0: كنتم معنا في كورنيش على مزيكا فم. السلام عليكم من ما كنتوا في الاستماع، سوى فكرة هبكم تيسر ويحكم طريق السلامة للجميع وين ما كنتوا، كيف كيف على سيتنا مزيكا فم بانيت، كيف كيف اللايف متاعنا على فيسبوك اي يوتيوب مزيكا، ومتابعة لكل المهرجانات القوى على انستغرام تيك توك وغيره من منصات مزيكا فم. احنا كيما العادة نعملكم لقاية هذه دورة في كل المهرجانات في مختلف ولايات الجمهورية. وتسويت نهزوكم السوسة في Actu Culture.
1: Actu Culture.
0: في أكتو كولتور بالنسبة اليوم نحكيه على المهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى اللي بيكون من 14 حتى 22 أوت. وتسويت تفاصيل كل مع المكلف بالإعلام سي محمد علي صغير. مرحبا.
2: مرحبا وبارك الله فيكم، بارك الله في إذاعة مزيك على المداخلة هذه، عايشك.
0: شكرا لكم أنتم على البرمجة المتنوعة هذه اللي حققتوها بين موسيقى العالم، بين الطرب، بين كيف كيف السينما اللي قليل قاعدين نشوفه في سينما في مهرجاناتنا التونسية، أمسية شعرية، ندوة فكرية. فأعطيني فكرة على فلسفة المهرجان وإلا رؤيتكم للمهرجان.
2: هو اسمه مرايا الفنون، دونك لازم باش تكون الفنون كل موجودة بحول الله. احنا الفلسفة متاعنا في البداية هي كانت العروض الثقافية يعني الفرجوية، لكن من بعد ادمجنا يعني العروض البرامج الفكرية او الندوات الفكرية كعنصر اساسي، والتي هي تقريبا موجودة في كل التظاهرات، لانه عندنا رؤية انه ما نكتفيش فقط بالعروض الفرجوية وانما نسمح للمثقف يعني المفكرين باش يكونوا موجودين معنا، ونفتح الباب لكل الناس ان تكون عندها متنفس داخل هذا المهرجان اللي كما قلت تفضلت قلت من 14 ل 22 اوت باش يكون الافتتاح مع ابن القلعه الكبرى سيف الدين معيوف. هو عازف ساكسفون، لكن سيف الدين هو دكتور موسيقى ويقري في الموسيقى ويعزف على 22 آلة موسيقية، وهو عنده ما شاء الله عنده صوت وتقنية يعني يجمع بين الـ الـ الـ القدرات هذه كل. نهار السبت إن شاء الله 15 أوت باش يكون عندنا عرض مسرحية أنباس لشركة تراجيدي بساقس. الأحد عندنا

0: أردني محمد نور الغرابية، كيف كيف الشاعر لطفي مثلوثي ابن القلعة الكبرى، وكذلك شاعر شعبي مبروك عبد المولى. الندوة هذه الشعرية أو الأمسية الشعرية اللي هي اسمها ليلة القوافي باش تأسسها وتأمنها الصحفية والإعلامية الروسية بوميزة ابنة القلعة الكبرى، وهناك مراوحة موسيقية داخل هذه الأمسية الشعرية مع محمد زكي درويش العازف العراقي. يوم الخميس إن شاء الله 20 أوت باش تكون سهرة فنية لمجموعة الشرق الموسيقى للموسيقى العربية بسوسة. كيف كيف عنا أمسية أخرى أدمجناها فقرة موجودة اسمها مرايا الكتاب بالتعاون مع جمعية علوم وتراث بالقلعة الكبرى في إطار ملتقى فرج شوشان للثقافة والإعلام. نهار السبت اللي هو يوم باش يكون يوم دسم ويوم بالنسبة لنا مهم برشا وكبير برشا، على أساس أنه باش يكون فيه ندوة فكرية حول مستقبل العربية بين لغات العالم بقصر بلدية القلعة الكبرى. والندوة الفكرية هذه باش تشهد مشاركة العديد من المفكرين على غرار أميرة غنيم، أمنة أرميلي، دونك فتحي سحيمي، والاختتام إن شاء الله باش يكون مع آية دغنوش. فقط الإشارة أنه على امتداد المهرجان كل باش يكون ثم معرض جماعي للفن التشكيلي بحضور الفنانين سمير بن علي، لطفي بن صالح، نجيب بوغشة، فراس العابد، فراس بن علي، وابنة القلعة الكبرى الدكتورة سونيا خليفة.
1: بتوفيق لكم في البرمجة هذه.
0: فقط بالله باش ما ننساش، نعرف طولت عليكم فقط.
1: لا ما طولتش علينا، هو جست نحب نتفاعل معاك سي محمد علي.
0: لا تفضل وبعد نكمل.
1: فيما يخص السهرات، سألتك على فلسفة المهرجان، كونوا اليوم نلقى في المهرجان الطرب، كونوا نلقاو الفولكلور الهندي، كونوا نلقاو عرض مسرحي، كيف كيف عرض سينمائي. سألتك على فلسفة المهرجان ولا الفيزيون بتاعكم، كونوا اليوم تخدموا على ندوة فكرية، كونوا اليوم تخدموا على مرايا الكتاب، أمسية شعرية وغيره. فهوني حبيت نفهم الموازنة أو المعادلة بالنسبة لكم في الدورة الحالية.
0: هو للأمانة هو كما قلت لك هو اسمه مرايا الفنون، فالهدف متاعنا أنه كل الفنون تقريبا تكون موجودة، بما ذلك الفنون الإبداعية مثل الأدب، مثل الشعر، مثل الفكر. يعني فلسفتنا أنه كل الفنون تكون موجودة ما أمكن منها على الأقل. تعرف أنت المشكلة ديما في التمويل وفي الدعم إلى غير ذلك. احنا للأمانة مشكورة وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة، اللي ذا حقيقة معناها متفاعلة وفما دعم من خلال العروض. لكن كما تعرف باش تأمن العروض هذه كله، باش تأمن 9 سهرات في هذا المستوى مش سهل على كما نقولوا على جمعية.
1: قداش تكلفة المهرجان؟
0: والله للأمانة بالضبط تقريب في حدود تقريب 40-50 مليون. يعني لأنه كما تعرف تقريبا هذه الأرقام، لكن بتبيع الحال تعرف أنت مصاريف أخرى تنجم توصل حتى تتجاوز المبلغ هذا. لكن هنا نحب نقطة نوضحها، أنه جمعية إشراق للثقافة والفنون اللي هي الجمعية المنظمة على رأسها السيد عبد الحكيم بالعيد، هو تقريب الدينامو تاع المهرجان هذا، واللي هو يعني عنده مدة تقريبا باش مكونش مبالغ، أنه هو الوحيد تقريبا اللي يقوم على يسهر على المهرجان هذا. يكون نعطيك فقط يبدأ تقريبا من جام فيه هو يحضر المهرجان هذا، يعني يوفى مهرجان يلانسي الدورة اللي من بعد. وهذا مش سهل، تعرف العمل الثقافي مش سهل، يتطلب برشا مجهود، برشا صبر.
1: يعطيكم صحة الفريق الكل سي محمد علي. بالنسبة للأكسي للبيبليك، أسعار التذاكر بين قديش وقديش؟
0: والله للأمانة احنا مازلنا الأسعار مش محطوطة تو، على خاطر حبينا نقرب شوية ونشوف، تعرف احنا الظروف متاع البلاد كيفاش. أما للأمانة ما احناش تكون عروض، معناها مش تكون الأسعار كبيرة، ثم احنا رو ديما نقوله الأسعار وفي الاخر رو في آخر المطاف برشا عروض الجمهور يدخل، لأنه مش عارف انت مش ناس كل متوفر عندها المال. واحنا الهدف متاعنا موش تجاري، مش تجاري للأمانة، احنا الهدف متاعنا ثقافي بالأساس. يعني مهرجان ثقافي معناها الهدف بتاعنا مش ربحي، حتى باش نخلص فما برشا جمعيات تقول لك انا باش نخلص روحنا. للامانه مهرجان مرايا الفنون يخدم على الفعل الثقافي، على حضور العباد، معناها بالنسبه لنا الناس ماذا بينا الناس تسهر وتجي تشارك معنا وتحضر معنا. الامور الماديه يعني
1: مش مجاني معناها المهرجان.
0: لا مش مجاني المهرجان. اما الاسعار كما قلت لك الاسعار مثل ندرسوا فيها باش تكون بطبيعه الحال ما نقولش رمزيه، اما ما ايش بيكون في متناول الناس كل باش نكون واضحين معنا.
1: واضح بتوفيق ليكم.

0: سي محمد علي.
1: شكرا. طيب. فقدت النقطة اللي حبيت نوصلها أنه روا على هذه فقرة أخرى داخل هذا في فلسفة المهرجان وهي تكريم أبناء القلعة الكبرى. عملنا وكرمنا المرحوم فرنش شوشان، كرمنا عائلته إسنان إن شاء الله باش نكرموا عائلة إسنان، باش نكرموا عائلة ابن القلعة الكبرى الأستاذ أستاذ القانون الدستوري الصادق بالعيد من خلال دعوة عائلته باش يكون معنا بنته السيدة سونيا بالعيد باش نكرمها. وهذا باش معروف للدكتور الأستاذ الصادق بالعيد اللي أعطى برشا لتونس، وهذا أقل واجب نجم نقدموه ليه ولكل أبناء القلعة الكبرى من الرجال اللي قدموا للبلاد.
0: واضح سي محمد علي، يعطيك ساحة المكلف بالأعلام بمهرجان القلعة الكبرى الصيفي الموعد من 14 حتى 22 أوت 2026. يعطيكم ساحة ونسلم برشا على كل مستمعينا في القلعة الكبرى وفي ولاية سوسة. هذه كانت أكتر كولتور بالنسبة اليوم.
2: Culture.
0: مازال مكملين معاكم في كورنيش على موزايك كفام. شوية خليكم بحذنا وضيفنا هنا الموسيقي والفنان محمد علي. كمون نحكي معه على 24 بخفان لسانيكم النهار 10 أود في مسرح الحمامات. كيف كيف باش يكون عنده عرض آخر عرض 24 بخفان في نسخة جديدة في نسخة مختلفة، نحكي تفاصيلها شوية خير هنا على موزايك كفام. رجعينا
2: تجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لاشانس أبرتين العشمس متعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 وبرتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من ربحين فالصيف على موزايك فهم فرحتك تسوى برشا كدوات.
3: السنتور يحمل اللي سوق واللي راكب بجنبه بنسبة بين 40-50% ويعطي حماية كبيرة للركاب في المقاعد الخلفية ويقلل من الإصابة الخطيرة والإعاقة الدائمة. ما تخليش لحظة واحدة تحول حياتك أو حياة غيرك لإعاقة مدى الحياة. المرصد الوطني لسلامة المرور.

الصوت المتميز فرح الفقير. نهار الجمعة 7 أوت في البي هايف كلوب انفولاين 20 910 000 لابليكاسيون ايجا و ديريكتومون او بي هايف كلوب جامارت.

0: تتكلم من عرض بنت كات بخفان محمد علي كمون يوصلنا حتى ل 37 دقيقة. انتم معنا في كورنيش على موزيكا فيم تتسميتو قايت الانترفيو
1: الانترفيو.
0: فرحانين برشا باستقبلوا بحثنا في الانترفيو الموسيقي والفنان والعازف وبرشا حاجات اليوم نتصوره محمد علي كمون. مرحبا.
2: يعيشك سامية وليما نفرح كي تجي بحضيك.
0: وانا نفرح كي نلقى عندك جديد, كي نلقاك مبرمج في المهرجانات وخارج المهرجانات. بعلي سنة خارج المهرجانات أكثر من المهرجانات.
2: سنة أكثر في عروض كبيرة معناتها الحمد لله, أما مش في إطار مهرجانات. هذاك سؤال يطرح للجمعيات المهرجانات.
0: خلنا نبدأ بها سؤال هذايا, ماذا يحدث؟
2: والله الحقيقة السنة تحسها البرمجة برمجة مهرجانات تحسها كوبي كولي, معناتها تطرح أكثر من سؤال. مش
0: كان جيت موجود فيها دليل تقول البرمجة كوبي كولي؟
2: إذا كان نعمل كوبي كولي نقولي نعمل كوبي كولي. ما نقولش ما نكذبش.
0: كان جيت موجود فيها معناها
2: ها كان جيت موجود فيها
0: في المهرجان الفليني والمهرجان الآخر والمهرجان الآخر تقول نفس الشيء.
2: والله نظن هو الثابت انه مش تقعد هكا سيتواسيون. انا نجم ناكد لك على خاطر ما نجمش فنان ياخذ 50 سهريه مدعومه من وزاره الثقافه وفنان ياخذ 3 مثلا, فهمت؟ ما سم مش فورسيمون ان ندعو باش يرجعوا لجان ثقافيه كما قبل, ولكن يلزم هيئات مسؤوله وفيها دي ديريكتور ارتستيك معناتها يفهموا في الفن ومسؤولين وبعد عتمكميك شويه.
0: ينجم يقول لك اليوم 24 بارفان 10 سنين يزيه البروجي.
2: عندنا نوفو تغرام
0: نوبتغرام حتى عملناه الغايب
2: نوبتغرام كوميديا موسيقية مع سيرني شكيلي وفيها أصوات ممتازة جدا, وبالرغم على هذيك معناتها كمشروع ما قيناش موجود معناتها في البرمجة الصافية. تقدمنا راه ملفات لنوبتغرام.
0: شنو باش نفسروه هذا دالي؟ فما مشكل مع دالي كمون في شخصه؟ فما
2: لا
0: شنو يصير معنا؟
2: فما مشكل مع فما مشكل في الإدارة الفنية للمهرجانات.
0: صبيت دوسيات سنة بمنطق صبيت دوسي.
2: الحقيقة أنا ما نصبش برشا دوسيات, فهمتني؟ نصب كيفما أبيل بروجي واضح نصبه, يعني هما كثيرية المهرجانات ما يتعاملوش بالملفات. كثيرية المهرجانات يتعاملوا معناتها مع متعهدين حفلات, يتعاملوا معناتها بطريقة مباشرة مع الفنانين.
0: دق البيبان
2: مش برشا, مش جوي باش ندق البيبان الحقيقة. باركونتر اتصلوا بيا ممكن 7 مهرجانات كبيرة قبل الصيف, وكنا مبرمجين في افتتاحات كبيرة مع مهرجانات كبيرة ما مش سامية, ومن بعد تفاجأت انه ما كناش موجودين.
0: كيفاش؟
2: والله ما نعرفش.
0: قبل بقديش اعلموك ولا
2: والله معناتها كانت فما معناتها مشاورات وفي دي كونسيبت حتى مش خارج اطار بكات بروس سنه ساعه. احنا عملنا تونغو عرب اليوم زين على الاخر ومعناتها مختلف في ياسر على بنكات بارفان. فما الكوميدي ميوزيكال نوتغرام, فما سبيكتاكل عملته في طبرقه اللي هو جاز معناتها ومعزوفتي انا, دونك عندي اكثر سبيكتاكل موجودين حاضرين
0: وغالبين
2: موجودين في إطارات معينة في مهرجانات موجودين مش موجودين. أما أكثر موجودين بإنتاج معناتها مستقل معناتها على سلطة الإشراف أكثر, يعني فهمت؟ للأسف
0: خليني نرجع الكلمة قلتها ولا جملة قلتها دالي. قلت لي تم الاتصال بيك من قبل 7 مهرجانات ثم تفاجأت بسحب اسمك ولا بسحب المشروع.
2: صحيح بسحب اسمي.
0: دونك هوني فما مشكل.
2: اي ممكن فما مشكل.
0: ما زلت شاكك انت في
2: هو فما مشكل. انا منحب ما جيتش باش نحكي على المشاكل.
0: احنا جينا باش نحكيوا على عرض جديد. قبل ما نحكي على العرض الجديد هذايا وقبل ما نحكي على كونسيبت يكون يستنى في قرطاج, خليني نسكر المشكل هذا اللي احنا نحتفلوا ب 10 سنين ال 24 بارفان.
2: وي حاجة بيه عنده عرض يكزيستي عنده في 10 سنين حاجة بيه يظلي معتها مش برشا عروض. فمع عروض برد توسط 35 سنة و 40 سنة معتها
0: الفكرة هذي معناش برشا في تونس انه عروض تعيش لي 10 سنين و 15 سنة.
2: هو أكثرية البرامج المهرجانات الفنانين يمشيوا بأساميهم وعنده غنية عملها عنده 40 سنة يقعد يعاود فيها والباقي كله معناتها ساعات يبرفوا عليه قبل بنهار ولا حتى من غير برايف. هذي أكثرية برامج المهرجانات. أما الفت أنه هو مشروع يقعد يدور, فهمت؟ هذه حاجة جديدة مش كان بدكات برفان في معروض أخرين الدور فما كان موجودة من سنوات وهذه حاجة بيا معناتها فما قيمة دونك معينة في العروض هذه مش قيمة الأسامي أما في العروض اللي هي تفرض نفسها.
0: اليوم كنت نحاو السبعة مهرجانات الدالي ما توجهتش بسؤال المديرين المهرجانات هذوما؟
2: والله لا ما توجهتش بسؤال لا الحقيقة لا ما توجهتش بسؤال أيست؟ ما أيستش أنا اللي مشيت عملت باش أقول أنا موجود ساعة خديت مسرح حمات وحدي بتذكر فهمت يزم واحد يعملها معناتها مش سهلة يعني تمشي تصدم على مسرح حمامات عاملين كنا موجودين في البرمجة ومعناتها بشبه ميك مغلقة توجهنا ما قدمناش السنة الحمامات خاطر ما عندي حد شيء جديد مش مقدمه له تمنيت أن تكون نوبة غرام في حمامات
0: تونغوارا
2: هي تونغوارا ما قدمتوش أما نوبة غرام نشوفها هي في حمامات لما لا العام الجاي اللي بعده ونعرفش ما هذيك متاع مسرح حمامات بالنسبة للسنة دونك خذيت أنا رفعنا سقف البرمجة الفوق في عوض باش تعمل 20 مهرجان تمشي تعمل مسرح حمامات ديجا حاجة باهية بارك الله عنا توا زيدا كارتاج آخر شهر يظلي
0: اليوم خذيت مسرح حمامات وحدك بتساكر شنو معناها شنو يحب يقول دالي
2: أنا على روح إذا أنا موجود
0: دالي كامون سيني دالي كامون
2: سيني دالي كامون اوكي
0: دي 20 اوت 2026 الموعد باش يكون 24 بارفان باش يحتفي بعشرة سنين اليوم تقولها انا على الركح اذا انا موجود ما نعرفش انا بنا مود يقول فيها اليوم دالي
2: بكل فخر واعتزاز وفرحه واستبشار بمستقبل افضل
0: وامل
2: بالطبيعه
0: وطرف وجيعة هكا من داخل طرف حسرة
2: لا لا لا والله لا
0: قلق
2: لا لا والله لا
0: غيرة
2: لا والله لا سيغتو با
0: غيرة فنية
2: علاش لا لا مش مفهمش غيرة بجملة بالعكس تعرف وقتاش تغير وقت تحس فما معناتها اعمال معناتها بالحق معناتها فرضة نفسها وانتي لا يعني فهمت
0: احنا ما فهمش عمال فرضة نفسها في البرمجة اللي نرى فيها سنين
2: ما فهمش برش عمال فرضة نفسها فنيا
0: ما
2: فهمش برش
0: ظلم.
2: فنيا ما فهمش برش الحقيقة
0: تظلم زملائك كانت تقول هك
2: لا فنيا ما فهمش برش عمال
0: فرشت فيهم
2: برشة برشة نحكي في الكوبي كلية ذوك في الكوبي كولي فمش باش
0: نعمل كوبي كولي
2: لا تلزنيش باش مش مستحيل نطيح لك في البرنامج هذاك اما فما برشا حاجات تتعاود وتحل الصوره تلقى الخيط الحقيقه يعني
0: فما فما زاد اعمال دو كاليتي فما
2: اعمال دو كاليتي فرض نفسها جماهيريا كيما زياره كيما عروض معناتها نحترمها برشا موجوده فهمت ما فيش
0: نقاش ولا حتى زياره يعني يحتفيوا باكثر من 10 سنين ولا
2: غيره
0: فما وفما
2: ما زاد فما برشا حاجات ما تحل الصوره تلقى الخيط معناتها سور هذه واللي هي بعرق تلقاها ماذا في مرجان البطاطا في تراوين وتلقاها في مرجان كرتاج تلقاها في غدوة في في في عرس وبعد غدوة تلقاها في طهور ونفسه البرنامج يعني تعود ماذا موجود
0: 24 بارفان دالي كامون حبيته يكون موجود في كرتاج في البرمجة الرسمية كرتاج
2: لا
0: وانت تحتفي بعشر سنين
2: لا ما حبيتوش يكون في البرمجة نوراني قدمت بملف لا 24 بارفان عمل اختتام كرتاج وكان موجود عام ناول في حفل الجيش الوطني في كرتاج
0: شنو العرض اللي حبيته يكون موجود السنة ويدور وحاضر
2: السنة ما عندي عميد حب نوبة غرام هي للدور أنا الحقيقة هذيك البروجي اللي تعبت عليه برشا خدمت عليه سنوات
0: ومع سيرين قدش يتكلف نوبة غرام
2: نوبة غرام دوكا ما تم ماهوش ما يتكلفش اكثر من العروض اللي قاعده تدور خاطر في يزم يرجع يقفل سقي ساعة خاطر تعرف كل عرض يرقد يزمك تعاود باش تنجو يزمك تبراي ويزم كذا واحنا شفنا من الاول بالكبير معناتها وطلع اول ما بدا هو في كارتاج بدا يعني فهمتني غيالمون عملنا لافون بريمير في ريو ومن بعد طلع الكارتاج الحفله هذيك معناتها بامكانيات كارتاج كانت ممكنه
0: يغيب اليوم كون بروجي بحجم نوبه غرام يختفي
2: الحقيقه مسؤوليه نحمل مسؤوليه الحقيقه صوت الاشراف انا ما دزتش مع نوبه غرام على خاطر عمل ثقافي خاطر فيه دون في التياتر في يخدم في مسرح الأوبرا مسرح الأوبرا فور اللي هو اللي رفض نوبة غرام هو متاع مسرح الأوبرا
0: اليوم
2: هو من ذيك الحاجة ما فهمتهاش يعني
0: اليوم نوبة غرام خرج واحد نتصور من أجمل الأصوات اللي نجموا نشوفوها اللي هي بوثينة نابولي العرض متاعها خلى برشا حس للألبوم
2: حضرت لها وفرحت برشا
0: أي شفت ستاتيو متاعك تدوينة متاعك هي كانت صوت من أصوات نوبة غرام
2: أي بوثينة كانت موجودة من أصوات اللي فخورين بها برشا وداير ما الكل اصوات دي جون ومحليهم معناتها مريم العثماني اسامه النابلي فما محمد صالح اللي هو ممتاز جدا زيادة الاصوات اللي طلعت الكل محليها يعني في في نوبة غرام وانا اللي عارفوني ما نمشيش منطق الاسامي نمشي معناتها ديما الجوده نخدم برشا مع الشباب معناتها الحقيقه عرض يستحق انه يكون موجود في انتاج ولا في كوب برودكسيون مع اوموا مع مدينه الثقافه يعني هي المكان هي البلاصه اللي هي مؤهله قلت واذا عمليه وراني هي البلايص المؤهلين مش
0: ما انا ديما نقولهم ان شاء الله نلقاو مشاكل اخرين نحكيو فيهم خاطر كل عام نعاودوا في نفس
2: والله انا ما نفهمش الحقيقه كان فما خير يورينا انا ما شفتش خير الحقيقه
0: وتبقى نقطه استفهام حول عرض نوبه غرام نوجه تحيه لكل الفريق سيرين شكيلي زاد رفيق الدرب كنتوا مع بعضكم على البروجي هذايا مع هذا دلي يستناكم من نهار 20 اود في مسرح الحمامات العشرة متاع الليل 24 بارفان محمد علي كمون بيدخي موجودين على تذكرتي
2: تذكرتي في شباك المسرح
0: في شباك المسرح تنجموا تكونوا موجودين في 24 بارفان كان ما زلتوا ما تفرجتوش في سبيكتاكل هذايا ترتيحه صغيره نجمو نحكيو عليه 24 بارفان باش يكونوا مع فنانين من 24 ولايه من تونس وكيف كيف فوزي بن جمره كيف كيف تليلي القفصي انس بن سعيد نجمه The Voice و دكتور هشام الخضيري تفاصيل الكل يعطيهم نادر كمون شوي اخر
1: كاليبسو Vendredi 7 août, le concept à succès au Canada et aux États-Unis, Yalla Habibi débarque pour la première fois au Calypso Hammamet. Yalla Habibi au Calypso, c'est le vendredi 7 août. Billets en vente sur Isha avec la participation de Maxwell, Powerhouse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: عند كات بارفان وصلوا ل 47 دقيقة. ضيفنا دالي كمون، مرحبا بك من جديد.
1: عايشك.
0: شنو الحويل؟
1: طيارة.
0: طيارة سخنو. طيارة
1: صاروخ.
0: أنا مش نحكي مش كنا نحكي في الكواليس. لا أمل موجود ديما ومكملين.
1: شو خلي بيس يا بنتي، شو فيك انتي مدبر ما فهمتش؟
0: أنا مدبر ما
1: والله ظهرتي مدبر ما اليوم بتلمو جوك ضيوف مدبرمين انت دبر ما فهمت شوي حياه تمام. جوا باش تحكيوا على كارتاج دار 29 اوت عندنا 20 اوت حمامات حاجه محليها مزيانه برشا.
0: ما يحكي لي على كارتاج منين بديت الفكره هذه؟ نلقاو عرض جديد عطور تونس 24 بارفان فنانين 24 ولايه باش يكون فما الفنان فوزي بن قمره حاضر كيف كيف تليلي القفصي فما زيدا اونس بن سعيد اللي اكتشفنا صوتها مع ذا فويس. كيفاش صارت لما توليت؟
1: والله هي الحقيقة هو مشروع ما قبل المشروع نجم نسميه، على خاطر عندي مدة نحب نخدم على الموندو متاع المزود واني عجبوني برشا النوب القدم متاع المزود متاعنا. وفما فنانين زادة تربيت على موسيقتهم ونحبهم برشا من عالم المزود، ونعتبر لي من أحسن أغاني في الموسيقى التونسية في على مر 60 سنة ولا 50 سنة تعديوا من يخرجوا من المزود. في برشا في تلقى فيه لوجيا، تلقى فيه الصدق، تلقى فيه معناتها وكل ديما لحنك البنين وبرشا كلمات زاد حلوه برشا في موجوده في المزود.
0: انت عندك بارتي ديجا مزود؟
1: احنا خدمنا في بعد كات برفان بارتي مزود اما مش من ريبرتوار المزود، يعني جي انتجري معناتها دخلت حاولت ندخل لآلة المزود موجودة في طابع صوفي في كات بارفان. توا الحقيقة ماشي في فكرة معناتها عرض كبير مش 24 بارفان اللي هو مش يكون بازي على المزود على الريبرتوار تاع المزود هذايا نجم نعتبروه خلين شهي يعني بيك. اللي باش يصير في كارتاج
0: بن قمره وتلي لي القفصي كل واحد يغني الاغنيه نتاعو لانه احنا نعرفوا الفيزيون تاع 24 بارفان اللي هي تعتمد على التراث.
1: ولا هيك هذاك علاش انا قلت لك نعتبروها اللي هي بدايه حاجه مش تكون اما مش تكون بدايه معناتها من الباب الكبير ممكن يعني فهمت، لانه فما برودكسيون جديده وفما مش نحاول نعطي من نفس نتاعي في الاغاني متاع مطربين اللي أنا نحبهم كيما فوزي بن قمره تليلي القفصي غنيوا فما عندهم برشا غنيات يعجبوني. اخترت الأغاني اللي أنا عجبيني بديت مع الخدمة مع فوزي بن قمره.
0: تعسفي ولا تشاورتو؟
1: لا تشاورنا ما نتعسفش أنا لكن ما نخدمش على حاجة ما تعجبنيش مستحيل مستحيل ما فهميش هذا برشا. ما نجموش تخرجوا على سينة العرض، ما نجموش تخرجوا على حس العرض، ما نجموش تخرجوا على جودة العرض.
0: خذيت الغنيات اللي قراب للفيزيون تاع
1: خذيت لا باديتو خذيت الغنيات اللي هما قراب القلبي يعني اللي انا عاجبيني الغنيات هذيكم يعني فهمتني معناتها الايام ما صفتني مثلا فوزي وقارم ياسر بنينه
0: انا احنا اكستري
1: من البروف نتاع قبيله خطفتوه ما قويكم
0: هنختم اكستري
1: مازلت ندندن فيها بالبيانو
0: زادوا تجربوا في بالي
1: احنا في فوالا قاعدين في لي زي سي نتاع لي زارونجمون مش تخدم من بعد بجلود وبال
0: زراح نسمع
1: يلا فوزي

0: بي هذايا الموندو اللي باش تهزونا ليه في الغنيه الكل ولا المزود باش يكون حاضر؟ المزود كآلة،
1: المزود باش يكون حاضر كآلة، مش تكون معناتها معناتها نصف العرض دي جران سوكسي من 24 بارفان، والنصف الثاني دي جران سوكسي دي جران ستاندار تاع مزود، معناتها في فس شعبي بالتوش نتاعي انا.
0: هذا بالنسبة الفوزي بن كاميرا تليلي القفصي، اخترتوا الغنيات شنو باش يكون موجودين؟
1: بالنسبة لتليلي القفصي فما اختيار صار معين، وفما ديزيسي في استوديو مش يصيروا زاد كيف كيف.
0: باهي دونك مازلتوا
1: ما ركحش البرنامج 100%، ما فما يعني عندنا توجه معين مش نشوف فيه ان شاء الله. هما المطربين كبار وعندهم الريبرتوار بتاعهم والجهاز اللي يحبوا الجمهور، ما عادش نخرجوه من روحهم بتاعو، مش يكون معناتها في الموندو بتاعهم يعني. في نفس الوقت احنا معناتها اللي يعرفوني انا عندي حس معين، عندي معناتها ديزاين سونار معين، مش حال ما نتغاش عليهم جمله، مش خاطر هما مش يكونوا مش حاول براتيكمون اوماج نعتبره للمزود والمطربين هذوما. كيف كيف شكون فما انس سعيد اللي هي بن سعيد سامحني، اللي هي تعرفت في سنة في ذا فويس، ومن الأصوات الشابة اللي تغني في قاعدة في التراث، دونك حبينا زادة تكون موجودة معنا في العرض.
0: بي هو dernièrement ده صار عرض بنت الحي وام السفساري فوزي بن قمرة وسمير لصيف، دونك هذايا وكنت معهم جيست أنس بن سعيد.
1: اي
0: دونك اليوم الاختلاف في التوزيع اللي باش يكون في الاغاني مع ذلك كمان
1: شوز كي سور اللي معناتها اللي باش نقدموه ما يشبهش للحس للقادم، لا مش تكون بحس تاع ذلك كمان.
0: باهي الموعد باش يكون نهار السبت 29 اوت بالمسرح الاثري بقناش
1: وجلود وصون تاع اوركستر. في 24 بارفان كانت اصعب عمليه شاقه اكثر، خدمنا على الكسب وعلى السكر وخدمنا على الحاجات التراثيه قديمه برشا، هذوما غنيت متربي عليهم انا معناتها في دمي الغنيات هذوما، دونك باش نشيخ عليهم برشا.
0: مش تبدا متربي عليهم وسامعهم برشا غادي وين تكون الصعوبه ذلك؟
1: بالعكس باش تلقى روحك تعوم بعد في برشا اكسيب تاع افكار ممكن.
0: فوالا دونك صعيبه.
1: اي خير ملي تخدم على سوجي ما تعرفوش، فهمني موضوع تاع متريسيه وتعرفوا مهم برشا يعني.
0: الفنانين هذم برك يكونوا موجودين تليلي القفصي فوزي بن قمرة بتبيع أنس بن سعيد، وإلا فما 24 بارفان كيما عرفناها في النسخة اللي عرفنا
1: معناتها ساعة وربع من سبيكتاكل 24 بارفان لي جران سوكسي، جربة قرخنا نيرغوس الصوفي دخلة مش تدخل معناتها بالتابلو الصوفي مع حسن سعدة فتحي غرسلة محمد علي واردة لي جران سوكسي اللي تعملوا
0: كيما برك قرقنا
1: قرقنا وجعلنا جربة، وعندنا زاد مرت الهواء قتالة اللي عملت برشا سكسي في العام اللي تعدى شوية مع جو هذيك وجو مع مع زاد مش شوية شريط الحدود الجزائري التونسي برشا غنى فيه مزيان اللي هو معناتها مش كون زاد حاضر في العرض إن شاء الله.
0: رحلة 24 بارفان دالي مازلت متواصلة، مازال دالي يدور يلوج يبحث في التراث التونسي، مازال هذا الهاجس متاعك؟
1: والله أنا يعني قلت لك تو ديجا معناتها نحب نخدم على المزود، يعني المزود اخي تراثه واللي معناته خاصة انا اللي نسيب ليه هو نوب الخدم متاعنا يعني فهمتني، خاطر التراث القديم هذاك خليه جدود مهم برشا ويخليك ديما ركز في الصندي فهمت، ديما ما تهربش معناتها فهمت، سيتو بالنسبه اللي عازف بيانو بالنسبه اللي حد يلعب في الجاز ولا فهمت، يخليك ديما عروق في عروق. لا تحب لهم خدمه رهيبه جدا وبرشا ريشيرش مش تاخذ مني سيختمون برشا وقت نجي محضر للصيف الجاي ان شاء الله.
0: وخليني ديما نحكي على مشكل الارشيف، مشكل التوثيق اللي معناش على خاطر باش تلقى، وانت كنت حكيت قبل سوغ حكينا قبل على رحله البحث ديجا في 24 بارفان منين جبتهم من قاع الخاضيه الاغنيات والموسيقات، فاليوم نتصور وقيت باش نحكيوا على بلاتفورم، منصة رقمية واضحة يتلم فيها هذا الكل، يتلم فيها الخدمة هذه الكل.
1: سمعت قبل سمعت لي نجم الزهرة مش هي مش
0: بدات فيه
1: مش تخدم مشروع هذي. أما هو راه شوف مش يكون واضح، اللي يحب اللي مغروم بالتراث ينجم يمشي لنجم الزهرة ويكون وفما بوابة رقمية مفتوحة للعموم في نجم الزهرة فيها تحب تسمع مسود عام 1920 موجود يعني فهمتني. أما يظهر لي مش هذي المشكل راه فهمت، المشكل هي تثمين التراث هذي أنا كيفاش شنو مش تعمل به اليوم، وأنه مش معناتها يلزم نعاودوا الغنية كيفاش تاخذ من خطوه الميزان القديمه، كيفاش تاخذ التعديل القديم، كيفاش تاخذ الحس القديم، كيفاش تاخذ الكلمه اللي تنجم تاخذ منها حرف، تنجم تاخذ منها تصويره، هذي اللي لازم نبنيو عليه موسيقتنا جديده للقدام. فالموسيقى نتاع تونس كيما راها انا واللي تشبه تونس اكثر من الموسيقى نشوف فيها تولي ما تشبهش برشا لتونس.
0: شنو الموسيقى اللي ما تشبهش لتونس
1: توا؟
0: مين توا؟
1: فما واحد فما واحد امريكاني جا لتونس عازف بيانو وقعد يدور سكن في تونس عوايم ومن بعد عمل سبيكتاكل عمل فيه اوماج لتونس كي سمعوه العباد قالوا له هذاك مش تونسي، قال لهم هذاك اللي سمعته في الراديو وهذاك اللي انا في بالي هذاك هو التونسي.
0: اي هو عمل تونسي، عمل هدي جويني اللي انت تحكي عليه، عمل موسيقى من تونس،
1: اي عمل برشا حاجات مش من تونس. هذا
0: وضح
1: دليل، انت تعرف اكثر مني اللي المشهد السمعي البصري واللي الساحه الثقافيه واللي الاعلام الرسمي والغير رسمي ما مأثره فيه اللي زاندستري الصناعات اللي جايه من المشرق ومن الغرب. ما انت تعرف شيء هذا 80% قداش تحكي 90% 95%
0: هنا اللوم كان على المشهد السمعي والبصري، اما اللوم زاد على الفنانين.
1: لازم نلوموا على الفنانين، نلوموا على الفنانين ونلوموا على
0: هي مسؤوليه مشتركه،
1: مسؤوليه مشتركه معك 1000% في هذا.
0: نلوموا على الانتاج، نلوموا على
1: الفنانين اللي يستسهلوا زاد الاستسهال، هي كلها استسهال راهي والعظمه والدجاجه. شكون قبل الفنان بالطبيعه يعني مش هو ينتج وانت والفنان وراه منتج فهمتني، والمنتج وراه ماكينه ما فهمتي. وبعد تلقى الاعلام، الاعلام انت زاد كي ما فماش ماكينه تخدم ماكش تخلط برودوي للاعلام دو كاليتي تحطه في نفس الصون كي باش تعدي فيه نانسي عجرم، كي باش تعدي فيه لي تيوب اللي تعديو من المشرق. ما يلزمو خدمه، هذيك لازمو برودكسيون، مش مسؤوليه الفنان كهو زاد.
0: فوالا هي مسؤوليه مشتركه. والاهم انه 24 بارسون يسنيكم نهار 20 اوت في مسرح الحمامات يحتفي ب 10 سنين كيف نحكيو على عرض و جديد من تنظيم بودينار باش يكون نهار السبت 29 اوت بالمسرح الاثري بقرطاج، فنانين من 24 ولايه 24 بارفان عطور من تونس باش يكون فيها فوزي بن قمره اكيد بلهيت اللي حبيتوهم تليلي القفصي وانس بن سعيد. شكرا ليك محمد علي كمون، تنورنا في كل مره،
1: يعطيك الصحه سميه وشكرا على الاستضافه. شكرا مزيد،
0: ان شاء الله نحكيوا على نوبه غرام في الرتور نتاعها. شكرا ليك دليل، احنا نرجع معكم في ساعتنا الثانيه من كورنيش مع ريبورتينغ والمسلح حنان شجراني تحكينا على المجيرة بنت الحي. تسويت موعد الأخبار مع مراد دريدي.
2: آه يا حلو. بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise Adam.
3: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع
2: وذلك يوم الجمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج جامارت. انفو اي ريزرفاسيون 21 525 525 بمساهمة بايك هوفر وموزايك اف ام.

0: تسعة للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك اف ام.
1: عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بنك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. اون جيستيون دو فوتر كونت ا ديستانس، دي ترانسفير دارجون رابيد و سيكوريزي، دي سوليوشن دو فينانسمون سور مزور، ان بلس دان اكسي ا لا بروميير بانك اون لين. امين فيرست بانك. لاكثر معلومات ادخل على www.aminbanktru.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888، ولا زور اقرب فرع امين بنك وين نو كونسيي ديدي فوز اكونباني. تونسي مقيم بالخارج، مرحبا بي. مع أمين بانك، الحلم تكبر وتعيش.
2: أمين بانك، le partenaire de votre succès.
3: Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Live. Du 6 au 9 août au Grand Casino Djerba, 4 jours de musique non-stop avec des têtes d'affiches mondialement connues. Francis Mercier, un B3B exceptionnel avec Kero, Inunapa et Dakapo. Se joignent également Hamza, Solto, Rafa Guido, Sin City, Masala et Jaora. Et toujours avec nos talentueux DJ tunisiens, Mehdi Marraoui, Gasmi, Sarab et Hunter. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000, avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Tunisie Telecom, Cash and Carry, 3SG, Lafichette, Digites, KMC, Fiesta Experience et Mosaïque FM.
4: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
5: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجانية تتمكن من تفكيك شبكة تنشط في مجال ترويج المواد المخدرة بمنطقة الطفالة. وجاءت العملية أثر سلسلة من التحريات الأمنية الدقيقة، حيث تمت مداهمة منزل مشبوه بالمنطقة المذكورة، مما أسفر عن حجز 3000 قرص من مخدر ليريكا وفق ما كدته مصادر مطلعة لمزيكا. كما تم الاحتفاظ بأطراف المشتبه في تورطهم في نشاط الشبكة، ولا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة للكشف عن بقية المتورطين. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يعلن اليوم الخميس التوجه نحو إعداد مجلة شغل جديدة. وكشف الوزير خلال زيارته إلى ولاية القيروان أن صياغة المجلة الجديدة ستتم وفق تصور حديث يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وستتضمن نصوصا تخص منظومات جديدة تشمل العمل عن بعد واقتصاد المنصات والصحة والسلامة المهنية، إلى جانب ملائمة قانون الشغل مع معايير دولية وإعادة النظر في النصوص القانونية التي تجاوزها الزمن.
6: مجال الشغل عمل كبير باش يتبنى بتطور جديد بتصور جديد يتماشى مع روح العصر. عندنا العمل عن بعد ما وش مؤثر في مجال الشغل، عندنا كذلك اقتصاد المنصات، كذلك عندنا مسألة الصحة والسلامة المهنية في فضاء العمل، وأهم شيء هو مطابقة القانون الشغل للمعايير الدولية مع إعادة نظر في النصوص القديمة اللي تجاوز الزمن.
5: المنتظر أن يتم إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال تظاهرة افتراضية يوم الجمعة 14 من أوت الجاري ببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بالشراكة مع اللجنة المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا، وتحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. وزارة الصحة السورية تعلن مقتل شخصين وإصابة 13 شخصا جراء انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة ركاب في مدينة جرمانة بريف دمشق. وقالت الوزارة إن فرق الطب الشرعي تعاملت مع أشلاء بشرية ناجمة عن الانفجار، وأضافت أنها رفعت جاهزية المستشفيات ومنظومة الإسعاف السريع لنقل المصابين وتقديم العلاج اللازم لهم. عدد العمال المهاجرين الدوليين في افريقيا ارتفع من 9.3 ملايين عام 2010 الى 13.1 مليون عام 2022، وفق الاصدار الرابع من تقرير احصاءات هجرة العمالة في افريقيا الذي اعدته مفوضية الاتحاد الافريقي بالشراكة مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة وهيئة الاحصاء السويدية ضمن برنامج مشترك لحوكمة هجرة اليد العاملة. ويقيس التقرير مخزون المهاجرين المقيمين داخل الدول الافريقية اعتمادا على تعريف المتحدة للمهاجر الدولي بأنه من غير بلد إقامته المعتادة وأمضى سنة على الأقل في بلد غير الذي يقيم فيه وقت جمع البيانات، وبذلك لا تشمل أرقام التقرير الأفارقة المقيمين خارج القارة. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع سامي الحامي وسليم الصمعي في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

0: نبيها كراولي كراوين الأغنية التونسية واش عجبه فيها دواصلنا حتى 8:12 دقيقة. أنتم معنا في كورنيش على موزيك فام. نسلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع شوي خير تكون ضيفتنا الدجعة الجميلة حلين شقراني تحكينا عليه المجيرة بنت الحي في المهرجانات قبل ذي توتشفيت روبورتينج مع الواثق. نرجو على مسرحية جاكرندا عن الحلم عن الأمل عن الصمت عن الوجع زيدا إخراج نزار السعيدي وفي كتابة النص الدكتور عبد الحليم المسعودي. ريبورتينج توتشفيت رجعينا ريبورتينج المهرجانات
1: جاكرندا الشجرة اللي تزين شوارع العاصمة هي اللي جتنا من عوالم بعيدة بأزهارها البنفسجية الساحرة تحمل في رمزيتها مزيج من الجمال والهشاشة. هي الشجرة اللي تزهر وسط الظروف الصعيبة كما الشخصيات اللي تقف اليوم على ركح مسرح الحمامات.
2: صدينا ما في بالكش اللي من هوني للمشرق حتى الفرنسي ما في بالكش اللي سليمان القرداحي ما تفضح في مشتري القديح
1: انت عمان
2: سيربح
1: مليونة. في ليلة من ليالي مهرجان الدولي ما كانش الركح مجرد فضاء للفرجة، كان مساحة للاعتراف للبوح ولطرح أسئلة جيل كامل يعيش بين الحلم والانتظار.
3: بدي إيزي بدل مرحبا مرحبا مرحبا. علاش مش باش نوصلوا جماعة المتغان تحهم فقط وإنما باش يكونوا معهم شركاء.
1: مسرحية جاكرندا للمخرج نزار السعيدي دخلت بجمهورها لعالم مختلف. مركز نداء سونتر دابيل اسمه تانيت. أما الغريب إنه ما فيه لا رنين هواتف ولا أصوات حرفاء أو عملاء، فيه كان صدى أرواح تعبت وشخصيات تستنى في مكالمة يمكن تجي ويمكن برشا ما تجيش.
3: وبتاتر بتاتر ندخل للمجلس
2: مجلس
3: المجلس يولي عنا باي في البلاد.
1: فوق الركح يتحول المكان إلى مرآة الوطن يبحث عن مخرج. شخصيات تحمل خيباتها أحلامها المؤجلة وخوفها من غدوة، كل واحد فيهم عنده جياته. أما الجرح واحد، جرح جيل يحاول يلقى صوته في عالم ما عادش يسمع. أداة متماسك للممثلين، سينوغرافيا ذكية تخلي علامة إكزيت الموجودة سؤال أكثر منها الباب خروج. تقترح جاكرندا رحلة داخل الإنسان قبل المكان، رحلة بين الصمت والكلام بين الإنكسار والألم.
2: خلي الماء يجي للصباح حس الماء يونسني. نذكر وانا صغيرة في دار جدي قرمودها أحمر الخطفة بيني عشها بالدين بحذا العنبة.
1: في هالعمل ما فماش أبطال خارقين، فما ناس عاديين يحملوا قصصهم الصغيرة وجراحهم الكبيرة. وهنا تكمن قوة المسرحية إنها ما تحكيش فقط على شخصيات فوق الركح، تحكي علينا، تحكي على انتظارنا، على مخاوفنا وعلى رغبتنا الدائمة في العثور على نافذة ضوء وسط جدار طويل من الصمت. ريبورتينج المهرجانات
4: كاليبسو. Samedi 8 août, le Calypso accueille la fameuse soirée Butterfly Trip pour un voyage sonore et sensuel avec les talentueux Haliga, Basli et Rehan. Butterfly Trip au Calypso, c'est le samedi 8 août. Billets en vente sur IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
5: Corniche, Messina Chemin, Messaba, les deux hommes d'Alil.

حبيبي تواصلنا حتى 18 دقيقة. يا إيرا اللي كانت حاضرة في مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 ترجع لكم في الأوف في المسرح الأزهري بقرطاج نهار الخميس 10 سبتمبر. كونوا في الموعد باش تكون على مسرح قرطاج ما نعرفش من باب الصدفة كونها تكون خارج البرمجة ما نعرفش هل تم الاتصال بها من مهرجان قرطاج وإلا لي. قاعدين نشوفوا في عروض كبيرة ومهمة الحقيقة. أسماء قاعدة تتداول حاليا في البرمجة الخارج البرمجة الرسمية في قرطاج. شفنا بهاء سلطان باش يكون حاضر مجموعة كايروكي دو غوتور باش تكون موجودة في الأوف كيف كيف. فما زادة مي فاروق وغيرهم من الأسماء. نانسي عجرم باش تكون حاضرة في سبتمبر كيف كيف في أوف قرطاج. هذا كل

0: هاي سمير وسيف وصلنا حتى ال 28 دقيقة تماماً في كورنيش. هلا مزيكا فيمن سلام عليكم وين ما كنتوا في الاستماع يا بنت الحي. بحضرنا هنا في استوديوهات مزيكا فيم لحظات ورجين معكم في كورنيش.
1: بيهايف كلوب اوبن اير ايتي 2026.
2: أنا جاي وعامل كيف
1: أمير الطرب العربي صابر الربيعي في البيهايف كلوب.
2: برشا برشا يمدلل برشا برشا
1: صحبة الصوت المتميز فرح الفقي.
3: ناديني
1: نهار الجمعة 7 أوت في البيهايف كلوب. انفو لاين 20 910 لابليكاسيون إيجا و ديريكتومون أو بيهايف كلوب جامارت. كورنيش من الثانية الجمعة من 7 للتسعم تحليل
0: 28 دقيقة انتم معنا في كورنيش على مزيكا فيم. سلام عليكم وين ما كنتوا في الاستماع سوى في اثنية سيسر ويحكم طريقة سلامة الجميع كنكم في كرهبكم كيف كيف تابعون على سيتنا مزيكا فيم .net الابليكاسيون مزيكا فيم بتبيع اللايف متاعنا على فيسبوك مزيك ويوتيوب مزيكا فيم. تتسويت وقايت لانفيتي دو جور
1: كورنيش لانفيتي دو جور.
0: فرحانة برشا باستقبالها بحذنا. هي جيتنا بالفايب متاع البجعة الجميلة جيتنا مبدلة مزينة زعما شنو الحكاية. حالين شكراني مرحبا بيك.
4: أهلا وسهلا بيك سامية. أهلا وسهلا بالمستمعي إذاعة مزيكة في أم. سعيدة برشا وفرحانة إني اليوم بحذيك.
0: شنو الجود فايبز هذوما؟
4: إيجا نقول لك أنا جيتك من التصوير نقول لك هذه ملابس الشخصية. أنا خاطر ولت البارحين صورت بالطبال في شارع بورقيبة.
0: حتى أنا في الطبال
4: فيديو العمل بوليميك هكا ولا بتقول تسأل شفام مش فاهمين شيء.
0: قالك ولدت فنانة سي غني تغني في العروسات في الحفلات الخاصة هذي اللي
4: تفهم
0: هاكم قاعدين تتفرجوا فينا كانكم على سيتنا على فيسبوك مزيك هذي برومو العرض 8 أوت سرقت المحلية. شنين ذيك اللي في يدك حاني
4: هذيك ركلات
0: شفام شبيك
4: ركلات هي سينيفيكاتيف هي بنت حي شعبي كي خرجت بعثتها أمها بتمشي تقضي لها للفطور فايدة من عرش كان شفت الدخلة كيفاش تحكي قتل أمي يعمل له بيبرك عبرة ونجي نسيت الركلات معها هزت على الأساس بسرق على أمها وراجع قتل جينيا والعبيد فايدة وروح مدهلة وعندها ولاد حومتها قاعدين يستنون في عربون بشي مشي وعندهم مصداق قتلهم ما ينهبطوا للشارع بورقيبة نعملوا جو شارع ليلمنا شارع الحب والفن هاي نمشيو نعملوا جو ونعلنوا على المجيرة بنت الحي هذا في هذا شخص شخص في الشخصية للنية.
0: كيفش تولدت الفكرة ذي؟ أنا نعرف قبل كانوا بالبوق في الأحياء بالهكا بالكمين وبالكراهة بيدوروا يعملوا البرومو متاع متاع العروض. علاش اخترت
4: أنا ديما عندي حنين عندي حنين للقديم كما يضرب لك يضرب المدفع في رمضان توك تسمع المدفع يضرب في رمضان حاجة وليت مفقودة مي حاجة تحن لها قلت أنا حنين كيفش باش نروج للمسرحية ونكون ديفيرونت خاطر تو احنا في تنبك المهرجانات الصيفية الحقيقة معنا اللي بيبل كلهم كيما بعضهم يخرج فنان يقول عسلامة انت ديروني باش تكون نشوفكم تشوفوني مثلا في كارتاج تشوفوني في الحمامات تشوفوني في سلقتة في مدنين في جيبس انا حبيت انا بويسك انا مسرحية وشارع بورقيبة يعني لي لي انا تعرفت في شارع بورقيبة قلت عليش ليه حنان ما تعملش الدخلة اللي هي الاعلان عن العروض مع اني عملت عرض في ماتر جمعتين التالي كان عرض ياسر ممتاز وتحية الاهالي ماتر وتحية المهرجان ماتر الصيفي دونك قلت عليش انا توسلسلة من العروض ورا بعضهم ما نعملش الدعاية تكون في شارع بورقيبة على جزئين الجزء الأول اللي هو حنينة اللي هو خطر المسرحية فيها زوج شخصيات حنينة اللي هي الفتاة البسيطة الشعبية اللي مش كاملة قرايتها اللي تدهمق ليها وتحطها تلقاها تشتح مع الناس كله تفرح الناس كله كده وعندها مبادئ دي باش تكتشفوا في المسرحية وميم تو باش تولي من بعد وقت اللي باش يولي عندها ما نحبش نحرق المسرحيه لما حالة برشا فلوس باش تولي حنين بشوفوا اسكو باش تقعد كما هي والا باش تتبدل.
0: لو كنت اليوم جيتنا حنينة ولا حنين؟
4: لا حنين اليوم اليوم اليوم حنين برشا فلوس اليوم برشا بوفوار اليوم تحكم بحكامها اليوم تخرج تسافر كذا باش نشوفوا اسكو الفلوس تنجم تعمي بصيرة الشخص والا تخليه يحافظ على كتيبة نتاعو هذه تكتشفوه في المسرحيه اليوم يهبط الليله هذا
0: حنين قريبه برشا من حنين شكراني كي نحكيو على عفويه نحكيو على انك تكون موجوده في الافراح نتاع الناس كل تفرح للناس الكل فهذا تندم عليه اوقات حنين
4: هو لما حالة واحد كيعمل حاجة الباهية أينما قلق قلبك أعمل حاجة باهية ما تندمش أما فما ساعات أشخاص يلزوك كتيش كتبعد وتتصير لك فازة منهم تندم أكيد. أما أنا ديما نقول والله لو وصلت هالمرحلة الندم أقولها خليها على ربي ميساج ماني أنا عملت البي ومشيت على روحي ربي تيجي علي عبد آخر بي.
0: وقتش تخرج حنين اللي فيك؟
4: حنين اللي فيا تخرج والله ما تخرج تعرف ليش؟ خاطر حنين غبية. احنا نقولوا حنينة انت بك تفرج في المسرحية حنينة في بالنا هي الغبية. طلعت حنين اغبى من حنينة لان الفلوس عميتها الفلوس دخلتها في حيد الفلوس دخلتها بعضها بعد اش ترجع في الاخر باش اسكو باش نشوفوا احنا في المسرحية اسكو باش تحافظ على ذيك والا باش تنساق ورا العالم الجديد متاعها. فهمت ما عنديش من حنين
0: ما فهميش
4: منها اما نتقمصها اما ما عنديش منها.
0: انا نشوفوا فيها اليوم خلينا نرجع للتونو نرجع للمكياج للعدس هالحرص منك هذية حنين شكراني حب للمسرح حب للنجاح حب للمسرحية هذية اللي هي تعني لك لغتوغ وإلا اكرهات العمل الخدمة هذا اللي لازم نعمله باش نبروموتي الحفلة متاعي
4: قل لك حاجة متاعي. المجيرة بنت الحي هي مشروع حياتي هي مشروع حياتي. وحاجة أخرى برشا عبيد يعرفوني أنا نضحكم فاتك أنا مجتهدة جدا نقف على خدمتي ما نلعبش نمرض أنا نمرض على خدمتي نمرض نشد لما يشوفوني نضحك وكذا وكأصحابي المقربين نوصل نبكي على خدمتي نوصل نبكي. أنا المجيرة اللي نشكر أوس المسعودي اللي ساعدني في كتابة الناس وليفان والكل خطر هو الفكرة الأصلية فكرتي أنا والناس متاعي أنا هو عاوني من بعد وجاء وليد زين عاوني زد في الإخراج عاونوني نقول عاونوني راو عاونوني أنتر جيومي عاونوني
0: مش ما تخدش الحكاية
4: سترت خطر سيمون بروجي سيمون بروجي حلمتي كل كلمة فيه مكتوبة بدمي كل لحظة فيه عشتها. فما دي بيرسوناج سامية قصة من بالله حلمت بيهم وقمت كتبتهم وهوك البرود يشهدوا حلمت بيهم. فما دي حلمت نرقد قوم وقول هذيك هي لازم تكون هذيك هي الشخصية اللي هي تمس الواقع.
0: فما شكون نسبوا الروح والبروجي؟
4: لا ما نسبوش أما أنا نحب نوضح خطر مشروعي وكهو ما نحبش ندخل في حتى متاع هما ليلة أولاد لي يعطيهم الصحة اجتهدوا
0: حنين علاش فما ما نعرفش كيفاش نجم نفسر هكا ماكش كيما فما الفرحة وانت تعمل في البروموسيون كيما هكا الدمعة واقفة في عينيك اليوم
4: واقفة الدمعة واقفة. انا عملت المجيرة بنت الحي عملت لافون بروميير في المسرح البلدي وصحفيين كلهم جاي والإعلامي كله جاي والمواطنين العاديين والعائلة وكذا وكذا وكذا وكذا معناها ومن بعد ما فهمتش شنو اللي صار باش المجيرة هي حمدولة جاوني عروض وانا نحيي العبيد اللي أملت بالمشروع متاع المجيرة كيما سلقتها وكيما تنسميهم من بعد فما عروض ما فهمتش علاش معناها ما
0: ظلمت المجيرة
4: ظلمتها الحقيقة ظلمت المجيرة بنت الحي. وما نظلمش المهرجانات لخاطر فما أصدقائي المهرجانات يكلموني يقولوا لي وينك الدوسيه يقولوا لي ما في بالناش فما ناس ما في بالهمش اللي المجيرة داخلة للمهرجانات الصيفية معناه فهمت ما فهمتش شنو هو العبيد نهانية التيك توك هاوكا ونحب نقدم لهم تحية عائلتي في التيك توك لأني عملت عالز ده في التيك توك فهمت يسألوني ويني المسرحية ويني ما سمعنيش بالمسرحية
0: شنو صار اليوم حنين
4: مانيش عارفة والله التو بوانت انتروغاسيون مانيش فاهمة
0: انت المسرحية هذه خدمت لها برشا عملت البروموسيون كنت حاضرة معنا هنا زده في موزايك تحكي عليها برشا شغف قلت أكثر من مرة كوني بروجي حياتك اليوم فما خايبة نوعا ما
4: لا هو مش فما خايبة لأني أنا وقت كنت فما خايبة من الأول أما كنت مانيش باش ندخل راهو الغمار معناها المهرجانات مي كي مشيت الماتر وقسما بالله وعديت عرض ممتاز بحضور جماهيري محترم جدا ودخلت لي المرأة هذيك عمري ما ننسى الإيماج نتاعها وقت اللي دخلت لي قالت لي قد ما بكيتنا قد ما ضحكتنا هذيك اللي رجع فيا الروح وخليني أنا اليوم باش نقفل المجيرة بنت الحي وباش تكون حاضرة جاية البرمجة الشتوية باش تكون حاضرة باش نقفلها أنا بإذن الله.
0: شنو اللي يخلي حنان تكمل في كل مرة ترخ أوقات تبكي خليها انتر جيومي وانت قلت تبكي ما تظهرش معناها ضعفك نوعا ما وبعد الراك في الحبيب بورقيبه شاد ركلات وتطبل وتشتح وتغني
4: مني اي ليلتها ما رقدتش ليله كامله والفكره جتني الاربع متاع الصباح وهيك الفد نبزاوي صاحبتي اختي وعشيري قدم لها تحيه ورياض دراجي رياض الدراجي المخرج الوليد المحليل صنع المحتوى يشهد وزوز وقتش كلمتهم الخمسه متاع الصباح قلت لهم غدوه باش نصور بالطبل في شارع بورقيبه. جنت بار خاطر شارع بورقيبه علاج نفسي بالنسبه لي انا اللي تولدت فيه البجعه الجميله الروح الحلوه والحلمه متاعي للناس اللي كيدوروا بيا كي نسلم عليهم كي عنقوني كي نعنقهم. هذيك روح هذيك علاج نفسي بالنسبه لي انا. قلت غدا باش نمشي نعمل البرومو نتاع العروض اللي جايه نتاع سلقته والشبيكه والمكنين وقعفور وبوشمه والورديه ونتوندو ياخذوا العروض الاخرين. اما شنو تعرف شنو اكثر حاجه تخذلني في الحياه؟ منش نحكي في المجيره را. نحكي على الثقه يا ساميه. تعرف شو معناها الثقه؟ كي تعطي ثقه لشخص او انسان او حد او تمن بحد ومش في بالك انت ممن بيك ويخذلك ثقه. ذيك ذيك اللي قلقني.
0: فما شكون خذل
4: حنان؟ فما برشا خذلوني صراحه. من نحبش نحكي اكثر من هكا. اما انا موجوعه عطيت ثقه ما وعطيت دمي وعطيت وقتي وعطيته ما اما تو بقدره ربي هاني تعلمت.
0: مش اول مره حنان تعطي ثقه
4: لا مش كما المهني كما الانساني. انسانيا تعطي ثقه سأريف، مهنيا خويا دونون دونون باش تاخذ باش تعطيني. تخدم خدمتك ونخدم خدمتي. كينا انا ما نخدمش خدمتي حاسبني، مي زاد انت كما تخدمش خدمتك انا نحاسبك. فهمت؟ انا اليوم هاني الحمد لله ولملي امو اشلاء المجيره بنت الحي وحنان الشجراني وان شاء الله يا ربي باش نعمل تورني مزيان. ونحب نشكر مهرجان سلقته ومهرجان الشبيكه ومهرجان المكنين باش تكون فما سهريه معناها مراوحه ما بين بارتي من المجيره بنت الحي وبارتي انا المكنين. انا كنت نجم ما نمشيش من ناخذ سهريه وحدي اما انا نحب المكنين وعندي علاقه بسوسه وبالمستير والمكنين باش تكون مشتركه ما بين عيد المراه. هو المراه تغني المكنين تغني وحنين شجراني في البارتي المجيره. عندي قعفور سليانة قدم لهم تحيه بوشمه جابس وجيه احمد شكرا يا وجيه على ايمانك بالمجيره بنت الحي. وعندي زاد الورديه تونس ان شاء الله ربي سهل. هذوما اللي فرحوني هذوما اللي داتا
0: العروض القادمه للمجيره بنت الحي 8 اوت سلق 11 اوت في سبيخ القيروان 13 اوت المكنين المستير 21 اوت قعفور سلينا و24 اوت تستناكم في الورديه تونس. اخترت كونه البرومو كيما حكيت تكون من شارع الحبيب بورقيبه وين الجمهور عارفك في تواصلك المباشر مع الببليك.
4: حاجه اخرى سامحني سقتي ديوسف اللي هي مسقط راسي ومسقط راس بابا كنت باش يكون عندنا عارض غادي في سقتي ديوسف للاسف الحرائق اللي صارت والنار اللي كليت الدنيا وكل يظهر لي المهرجان مش عارفين شنو مصيره. مئانة من هذا المنبر نحب نقول أهالي سقتي ديوسف أنا بنتكم وأنا باش نجي نعمل المجيرة بنت الحي نتبرع بها الأهالي سقتي ديوسف ونتبقى أي حد يطلب المجيرة بنت الحي باش نتبرع وباش نقف مع العباد ومع العباد للدرة أنا هنا حاضرة.
0: برافو برافو
4: والله
0: حنان
4: من قلبي
0: على
4: والله
0: برافو حنان على المبادرة هذية. وخليني نرجع للبجعة الجميلة. رجعت لأيامات الحوار التونسي رجعت تقول محلاها الفترة هذيك ولا
4: محلاها والله
0: حنلها
4: أنا تعرف نهار تلبت لي شارع بورقيبه نهارين التالي راني بالتعب ومانيش راقده والضحك اللي ضحكت وشيخه اللي شختها وبعد مشينا للباساج بك الطبال والعبيد كيفاش متفاعله. انا ما نقيسش على العبيد اللي تسبع التيك توك مش فاهمين لي انا ممثله قاعده نصور وقتها وان شاء الله هي باش تكون معناها سلسله المجيره باش تكون معناها نهبط حاجه بارتاجيت برشا الحمد لله.
0: حنان قالك كما اللي قالك سخانه برشا شو اللي صار
4: قاعده نروج للمسرحيه وقاعده نصور فينا نعطي في دي فلاش على البيرسوناج برشا عبيد فرحانين ممكن برشا عبيد زايده مو احنا ننسيو راه انا سبحان الله سي اوما واحنا تولت عندنا نسوه برشا خدمتها في فيفري انا لافون بروميير انا توا نسيو العباد يا جماعه راهو عندي المجيره بنت الحي مسرحيه حنين الشجراني ساعتين ضحك ساعتين جو فما برشا مواضيع مهمه على الاخر راهو مش انا باش نضحكك انا باش نكون انا نعمل انت باش تضحك ليله باش نطرح مواضيع باش نضحكوا عليها وميمتو باش تالمنا من داخل فما برشا مفاجئات في المجيره.
0: شنو اكثر حاجه خليتك تتمسك بالبروجي هذايا بالمجيره بنت الحي؟
4: حلمة حياتي ذي من بروجي ذي حنان اللي خدمتهم كل في حياتي كلهم على بكرتي أبيهم أحترمهم وأحبهم وأحب الأسماء اللي تعملت معهم. المجيرة بنت الحي حنان الشجراني من آجس كازيد نوم الليل تضحية بالعائلة تضحية ببنتي تضحية بوقتي تنازل في برشا حاجات مادية تنازل برشا حكايات على خاطر المجيرة بنت الحي لأن ذيك باش تقعد في السي في متاعي. ونحب نقول لهم يا جماعة اللي صورته في شارع بورقيبة ذيك تمثيل راه.
0: شنو اللي اكتشفته صعيب في التجربة هذية في الوان وومن شو؟
4: شوف الخدمة أنا نمن بحاجة الخدمة تجيب أنا ننصح نقول ديما الدوامين قبر خام أما يلزم حد زيدا يلزم العبيد زيدك ترقاك تعب وتمن زيد أمان ما نش نحكي حتى لحنين رفما برشا طاقات شبه قاعدة تخدم وكذي معناها مش بالضرورة عنده أنا اليوم اسمي حنين شجراني يعرفوني العبيد ثم عبيد ماهيش معروفة مي عندها
0: كومبيتانس انت تصنف طاقة شابة اليوم حنين
4: أنا ديما شابة وخاتي أنا ديما طفلة وشابة أنا ديما نحس روحي أشوف ساعات نحس روحي بنية صغيرة ساعات نحس روحي كبيرة في العمر كبرت وهرمت ساعات نحس روحي مراهقة كل مرة كل لحظة كأربع فصولين
0: أربع فصول
4: من خلال الحالة النفسية ومن خلال شنو أتلقى ماذا أتلقى معني فهمت المتلقي اللي معايا شنو يعدي لي فهمت
0: اليوم وين
4: شنو
0: وين تحس في روحك
4: كنت في الخريف اليوم قولت البارح كبت شارع بورقيبة بدأ الربيع وبدأت الزهور وبدأت المجيرة تتفتح
0: ونستنيوها في مجموعة عروض ورشة
4: تكون زيدة عندها عروض زيدة خارج حدود الوطن قاعدة ننسق فيهم إن شاء الله ربي سهل فيهم وإن شاء الله اللي جاي خير وأنا فرحانة ونحب نعطي ميساج لك العبيد اللي تعيش في الإحباط بجاه ربي لا تخليه حتى حد يسيطر عليكم شدوا في ربي سبحانه شدوا في طاقتكم وموهبتكم وكملوا للاخر وما تقولش هذيك يحكم فيا ولا يحكم لي في حلمتي كمل للاخر خاطر فما ناس ساعات يقول لك منين نجيب في القوه انت اليوم شخصيه معروفه انت اليوم مسؤول نجم تعطي نصيحه حتى لتلمذتي لوليداتي اللي يتفرجوا رد بالك تسلم في حلمتك ولا في ماهيش اونغاز راه ما فماش الحياه الورديه فما الحلو فما المر ميسالش المر نجم نردوا حلاوه اذا صبرت وخدمت واجتهدت
0: انت اللي بتشجع وتساند وتحضر زملائك الكل فما شكون تواصل معاك مع المجيرة بنت الحي شو قالوا لك هالعمل
4: تواصلوا معايا كلهم وهنيوني وقت اللي عملت لفون بريمير كلهم فرحولي الحقيقة كلهم بارتاجي
0: أكثر تليفون فرحك
4: أكثر تليفون مش تليفون أكثر حضور فرحني بيانسور نحب نقدم تحية لسي لطفي بوشناق الكبير لطفي بوشناق لأنه لطفي بوشناق في اللحظات المصيرية في حياتي يكون موجود وجيت للمسرح البلدي ديك نقعد نخزر لها لأنه يقعد ديما كبير وكبير والكبير ربي أما لطفي بوشناق كبير وفنان كبير وثري إنسانيا فما زيد نعيم الجاني نعنوع الغالية اللي جيت شرفتني ونورتني وصحابي كلهم معناها الحقيقة وأكثر سند لي في الحياة اللي ربي عطاهولي لأن نقول معنى محليها لي هي فوفا النفزاوي صاحبتي أختي اللي
0: تكون عندك شخصية المسرحية
4: أي عملت لها شخصية دت لها شخصية شوف فوفا في الحفل فوفا شوف لي حل عفوا وأنا جاية لهنا جايتك لهنا فوفا معايا بكرهبتها وهي اللي جابتني لهنا أنا نمرض فوفا تداويني أنا نمرض فوفا تحييني بالحق الصديقة راهي مهمة راهو الصاحب الحياة ماهيش فلوس ومادة أكهو نجم يكون عندك صاحب هو اللي يلقفك ويهزك إن شاء الله ربي يبركلها في فرحة بنتها خذيت الباك سنة مريومة في مصطفى إن شاء الله يأخذ لنا الباك وإن شاء الله ربي يبركلها معتش ميساج
0: مثلك برشا في حياتك صديقة عاونتك باش ترجع
4: على الأخر
0: للبروجي هذية باش ترجع مقبلة على الحياة
4: أكيد خاطر ساعات إن الرخ يجيني يقول لي عرفتك صديقة من غير حدود خاطر فما صديقة بالبروتوكول بالجواندوات هذيك لا توصل المرحلة ما عادش لوج عليها يجيك يقول لك ايجا لهنا قوم ايجا شبيك امشي اعمل هكا وهكا كيك الطفل الصغير تلقاه تنحي له دبش وهذوك من المسخين حاشاك وتدخلوا تنظف له كذا وتعمل له شعره واي اخرج انطلق للحياة تاني معاك اني سند يبا صاحبتي سند انا اليوم عايلتي وكل اما الصاحبة اللي يعطيها لك ربي سند وعندي برشا صحاب اخرين الحقيقه انا راني محظوظه را رمزي بن وظيفه صحابي معناها محظوظه على الاخر
0: نوجه لهم تحيه اللي خلاو البجعه الجميله ترجع تبتسم وترجع في تغنيه المجيره بنت الحي ترتيحه صغيره نجم نكمل حوارنا معاه الممثله حنين شجراني
1: كاليبسو Mercredi 12 août, l'événement musical de l'été au Calypso Hammamet avec le DJ superstar sud-africain Shemza qui prendra les platines pour un mix afro-dontologie accompagné de Shane et Branko. Shemza au Calypso Hammamet, c'est le mercredi 12 août. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhouse, Fatal, Arawa, Beko. NJ Events, Escape, Carthage Travelling Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? Corniche, Messina Juan, Messaba, les deux Antalil.
5: اسمعوا غنيتي الجديدة وجهة نظر حصريا على إذاعة موزايك محمد خيري

0: وجهة نظر جديد محمد خيري اللي كان ضيفنا منذ أيام هنا في موزايك كفام، واليوم استناكم على ركح المسرح الأثري بقرطاج في حفل مشترك مع الفنانة القديرة مياد الحناوي. وصلونا حتى 48 دقيقة، أنتم معنا في كورنيش على موزايك كفام، ضيفتنا المجيرة بنت الحي، ضيفتنا حنان شكراني، رحب بك من جديد.
1: يعيشك يعيشك.
0: الموعد خلينا نذكره 8 أوت سلقت 11 أوت القروان، 13 أوت شبيكة في القروان، 13 أوت المكنين المستير، عفور سريانة 21 أوت و 24 أوت الوردية،
1: 23 أوت بوشمة جابس، 23 و 24 أوت في الوردية تونس.
0: واضح هذوما هما المواعيد المنتظرة. حنان برشا من اللي حضروا العرض قبل الأول يقولوا اكتشفنا حنان الشجراني جديدة من خلال المجيرة بنت الحي. اكتشفت روحك من جديد من قدراتك المسرحية في العرض هذايا؟
1: أنا كل يوم اكتشف روحي رو الممثل رو كل يوم رو كل يوم كل يوم مازال يتعلم. مي بيان سور وقت اللي انت تقعد تحدي 6 شهور تبرف وتخدم وتحفر حفر حفر حفر حفر كما يقول ميشيل فوكو الحفر، معناها مش سهله الحكايه، تولي كل مره تكتشف جيم علاش. انا حتى كان باش نحل بارونتيز البارح نحكي فيها في التيك توك، تحيه للجمهور التيك توك كلهم، هزوا ولايتكم يعملوا تياتر، راهو التياتر يكشفك على الداخلين اللي فيك، يكشفك على المهارات اللي عندك، يكشفك وانت نجم تمشي، يعطيك ثقه في روحك، يغذيلك وينميلك مهاراتك. انا كل يوم قاعده نكتشف، كل يوم 6 شهور كيما استاج بلوكي، ضحيت بالتلفزه، جتني بروبوزيشن في التلفزه في الراديو، قلت لي جنت للمسرحيه.
0: من شنو دواك المسرح؟
1: المسرح يخرجك من الرتابة، لأنه أنت عندك الكونتاكت ديريكت مع الببليك، هذيك يغذيك المباشرتية التوتي مع التلق البيت والمتقبل، هذيك يحييك لأنه ذيك هو عالمنا الأصلي، لأنه أنا تكويني مسرحي بالأساس وعاملة برشا مسرح. يخرجك من برشا روتين وتبدا حي، ديما حي ديما متجدد. والعرض المسرحي نعرفوا اللي هو متغير من عرض الى عرض، من حدث الى حدث، من اكتواليتي لاكتواليتي، دونك عندك ديما جديد ديما متجدد، الروح موجوده.
0: حنان الجمهور التونسي اللي تعود يشوف حنان تضحك حنان تفدلك، كنت خايفه من رده الفعل كي تقدم شخصيه فيها وجع فيها انكسارات
1: فيها تراجيديا؟ لا ما كنتش خايفه، تعرف علاش؟ لاني انا هذيك الصدق اللي فيا كان هو، انا خرجته انا المتفرجه وذكي برشا. شوف انا قلت لك مشيت الماتر والمراه وقت اللي نحكي على البو والمراه جات تبكي تقول لي راك بكيتني، ونحكي على البلاد وجات تبكي على الوطن وعلى العلم وعلى البلاد ما يزمش نسلموا فيها، هتحست قالت لي راهو الصدق، راهي امراه كيما امي بسيطه جدا، معناها تفاعلت. خاطر علاش؟ مش خاطرني انا باك بلس 6 وقاريه وثلاثه كتب وست، لا خاطر فما صدق دخلاني خرج من روحي خاطب ولامس روحهم، فهمت؟ هذا هو.
0: وخلينا نقوله زادة كونه المسرحية فيها كنجم نقول المراحل، مراحل قديش من مرحلة قريبت لك تعديت بها حنان في الدنيا؟
1: بريسك كلهم. احنا كي نطرحوا مثلا مواضيع كيما حكينا المريفات على التنمر، التنمر موجود،
0: كونك تعرف
1: حكينا على التحرش موجود، حكينا على تمشي مثلا ما يمنش بيك، حلمتك يطردوك خاطر ما عندكش البوفوار، خاطر ما عندكش، خاطر ماكش بنت فلان وماكش بنت فلتان، برا روح فرصتك ياخذها حد اخر، يحكموا عليك من شكلك، معناها هذا كل موجود عديت بيه بيان سور في حياتي. مش نكذب برد روحي، انا متولدتش في دايا ملعقه ذهب وناكل في الجاتوره، تعبت وحفيت ونوصل ما عندي حتى فرانك في جيبي، وبابا ربي يفضلهولي هو اللي يصرف عليا وربي بحيه راسه، واخواتي زاده والكل. من بعد بشويه بشويه حتى لين جات الفرصه، شديت في حلمتي، كبشت في حلمتي
0: وما زلت باش تكبش.
1: بيان سور الاخر لحظه والاخر رمق في حياتي بالنسبه لي انا المجيره بنت الحي سي حنان الشجراني هي قضيه حياه او موت.
0: للدرجة هذه؟
1: للدرجة هذه وأكثر من الدرجة هذه مني. ريت مريومة بنتي مريومة الصغيرة اللي هي بنتي جزء مني، عندي مريومة وعندي بينسور ياسمين وياسين وعندي المجيرة بنت الحي، والناس الكل تشهد وجمهور تيك توك يسألوا فيها على المجيرة وقتاش. أي
0: مسألة حياة أو موت، شنو تنجم تعمل على خطر المجيرة؟
1: نجم نموت كان المجيرة تقف، نموت الموت الجسدي ولا النفسي؟ اي لانتي ما تعرفش تو العباد يتسالوا يقولوا شنو هي لانك انت في العام هذاك، لان عندي بنوته صغيرونه نقعد بالجمعه ما نشوفهاش، ضحيت ما نمثلش مع اقوى من شعور الامومه، معناها
0: حطيت المسرحيه فرد كفه يا مريم،
1: خاطر عملتها خاطر باش مريم من هذيك تبدا بقوله بمم، فهمت؟ حبيت نعمل حاجه نطرح فيها حاجات مش تاريخ المريم كي تتفرج بيانشير ويسبنجين قولوا احنا فخورين به ديك عليش بحيط او ما يقول المجيرة ديك عليش اي حاجة نجم انا زيجيك زاجير في احاسيسي كما يقولوا لي انت عاطفية جدا لا منيش عاطفية انا بالنسبة لي قضية حياة امك لانها من دمي خرجت قولك انا نحلم بالشخصيات نقوم نكتبهم فهمت وهم يقولوا لي عاطفية فيش عاطفية فيش كان ما ندفعش على خدمتي وعلى خبزتي وعلى عرضي ذيك عرضي وذيك شرفي وذيك خبزتي وذيك دمي وقتاش عندي عمر اخر باش نعيش وانا باش نعمل مسرحية اخرى وباش نوزعها وباش نشوفها العباد
0: شنو ناقص اليوم المجيرة بنت الحي
1: هي ماهيش ناقصة هي انا اللي ناقصة ما وقفت لهاش وكا
0: بهذا الكل ما وقفت لهاش
1: ما توا وقفت لها مو مشي في بالي اللي وقت عملت لافون بريمير كنت حاضره بقوه في الميديا وكذا مش بالي المهرجانات اوتوماتيكمون باش يطلبوها معنا واذا انت يسمع برشا خدمه المهرجانات ويزمك تكونتاكتيهم وتمشي لهم وتقنعهم وكذا فهمت
0: واليوم نتصور مع الثبات والاسرار
1: وانا يشرفني وقت سنة الماجري وقت لي برشا دي جورناليست اللي هم اصحابي واصحاب العشره وميمتو هم اللي يعطيوني على راسي قولوا لي انت من انت اللي تستحق بيان سور مع زملائي بيان سور ربي يجيب القسم الناس كل تستحق تكون موجوده في المهرجانات تستحق الدوليه وما نقولش الصغار لانهم صغار في الميزانيه مو اما كبار في القيمه لانهم هذوك اللي ماشي تلمان هذوك هم الصدق والحب هذوك المهرجانات
0: واكيد كونوا باش ترجع المسرحيه باش تعرض من جديد اكيد كونوا باش تواصل حتى في الموسم الشتوي العوده باش تكون مع المهرجانات هذوما عنا سلقتة عن شبيكه عن المكنين قعفور والورديه نتمنى لك التوفيق
1: ماشي مصر زاده مع الفنانه الكبيره والاعلاميه ليلى شندولي باش قاعدين ننظموا في عرض في مصر باش يكون حدث ان شاء الله ونحب نقدم تحيه لليلى لزيدة ليلى شندول من الاعلاميات التونسيه اللي فخر للمراه التونسيه تعيش في مصر لقتلي حنان انا باش ننظم لك عرض في مصر وباش تكون حدث وان شاء الله ربي يجيبنا في السويد مع مشاريع اخرين بيصيروا عندي زيدة التلفزه
0: فنرجع نحكيو على الموسم التلفزيوني الجديد ما عندك سي بون قناه الكونسيبت كل شيء
1: عندي لا انا استدعوني باش نخدم في برنامج معناها
0: برنامج
1: كونديتو تنشيط الاعلامي الكبير اللي انا نحبه برشا على شابي فما انا مريم بالمامي وبقيه الايكيب ستاتي ان شاء الله على قناه تونسنا قريبا
0: بالتوفيق لك حنان وللايكيب
1: المنجمر والرمضاني
0: واضح نستني ونستني والموسم تلفزي معاه حنان شكراني اللي كانت لانفيتي دو جور بالنسبة لليوم نحن نتقابلوا غدوة في كورنيش راهي مشيخ
1: لا سمحني ماني نحب نقدم تحية زدليلي ابن عزيزة اللي عملت لي المكياج وهيئتني والروبة روبة شريتها من البوتيك تاع الفريب شارع الحرية وعمل لي سوم نقص لي 5000
0: صحة وفرحة حنان نستني والفيديو بروموسيونيل خلينا نقول المجيرة بنت الحي في جزء ثاني نحن نتقابلوا غدوة من 7 صام تعليل تحية لكل الفريق اللي تقبله في الأعداد ولكل فريق القسم الثقافي نحن جاية طول الحمامات ملحم زين ضلي تحكي ويثق دجا في كرتاج ميدان الحناوي والموعد مع بلتي في الملاسين بابا تصبح على خير.

0: بمناسبه الاحتفال بعيد المراه تنظم ستاربكس ايفنت بالشراكه مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise ادم.
1: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
0: وذلك يوم الجمعه 14 اوت بنزل جولدن كارتاج جامارت. انفو اي ريزرفاسيون 21 525 525. بمساهمة بايك هوفر وموزايك فام.
2: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
3: مستمعي موزايك فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير الشؤون الاجتماعية حسام الأحمر يؤكد اليوم الخميس أنه تم تعديل صيغة الندوات الخاصة بالتونسيين بالخارج، حيث تم التخلي عن تنظيم ندوة وطنية واحدة وتعويضها بندوات إقليمية، وذلك بهدف استيعاب العدد المتزايد من المشاركين وإتاحة الفرصة أمام التونسيين بالخارج لإيصال أصواتهم وطرح مشاغلهم وفق خصوصية كل جهة واحتياجاتها. جاء ذلك خلال إشرافه على اختتام الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج الخاصة بولايات الإقليم الثلاثة التي انتظمت بأحد وسط مدينة القيروان. ووضح وزير الشؤون الاجتماعية أن التونسيين بالخارج يمثلون ثروة وطنية ورأس مال بشري مؤهل وفق المعايير الدولية وأنماط إنتاج عصرية، مؤكدا أنهم قادرون على أن يكونوا قاطرة للتنمية في تونس والدفع بالاقتصاد الوطني نحو الأفضل بالاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم.
4: مع تطور عدد المواطنين التونسيين بالخارج وتطور زاد كذلك في التركيبة الديمغرافية، لأنه اليوم أصبحنا نحكيه على جيل ثالث، وزارة الشؤون الاجتماعية عدلت في البرامج. فاليوم مع التقسيم الجديد للتراب التونسي عبر الأقاليم أصبحت تولت عنا ندوات إقليمية باش نسمح التونسيين بالخارج بتبليغ صوتهم بحسب خصوصية الجهة وبحسب الحاجيات على مستوى كل جهة. اليوم في القروان نختتم الدورة هذه. كنت التونسيين بالخارج هما ثروة وطنية، هما بالنسبة لنحنا كنقولوا ثروة وطنية، هما رأس مال بشري متدرب وفق مواصفات دولية وفق أنماط إنتاج عصرية متطورة، وقادرين باش يمثلوا قاطرة متاع تنمية في تونس، يعني قادرين باش يدفعوا نحو الأفضل بإمكانيات وبمقاييس دولية، وقت اللي باش نحولوا إلى أبنائنا بالخارج إلى رقم وإلى مبالغ مالية. لا، هو ماهوش مبالغ مالية وماهوش أرقام، هما ثروة وطنية، رصيد بشري، رأس مال بشري. احنا ما ناش نتعاملوا مع التونسيين بالخارج على أساس موارد مالية، وحتى كان ما تجيش الموارد المالية من عندهم هما، ما هم إلا أبنائنا ويحتاجوا إلى الحماية والرعاية كما وقت اللي يبدأوا متواجدين في تونس. شيء لا يختلف غادي أو هنا، ما يختلف شيء، يخرج لوقت معين ويرجع، هذاك التونسي محمي في كل مكان. طالما أنه حامل الجنسية التونسية فمن حقه أن يأخذ كل الحقوق والامتيازات الممنوحة للتونسي، ومن واجبنا حمايته في كل ظروف.
3: وزارة التربية تعلن مساء اليوم الخميس عن إمكانية سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الكتابي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 2026 للناجحين في مرحلة القبول الأولي. وأضافت في بلاغ لها أن هذه العملية تتم عبر الشبكة التربوية للرابط www.ejunas.tn. اختتمت الجولة 7 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما، وتزامن ذلك مع غارات إسرائيلية مكثفة على بلدات في جنوب لبنان في مشهد أعاد طرح الأسئلة بشأن قدرة المسار السياسي على احتواء التصعيد الميداني أو احتمال أن يقود تعثره إلى جولة جديدة من المواجهة. وانتهت الجولة قبل نحو ساعتين من موعدها المحددة دون مؤشرات على صدور بيان ختامي مشترك، في حين كشف مصدر لبناني عن مخرجات محدودة تشمل بحث ترتيبات مرحلة ما بعد قوة المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل. بعد نحو عامين من الحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة التي خلفت عشرات الآلاف من الشهداء ودمارا واسعا، دخل اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 عقب فترة من المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة أمريكية ومصرية وقطرية. ومع بدء سريان الاتفاق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب قواته باتجاه ما يسمى الخط الأصفر التزاما بما نصت عليه بنود الاتفاق، إلا أن الهدنة لم تصمد عمليا على الأرض، إذ واصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته المتكررة للاتفاق واستمر في قضم مزيد من الأراضي وأسفرت هجماته وغارته عن استشهاد المئات في أرجاء القطاع. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع ملك العوني ودالي بن أحمد في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريجي.

الأولى في تونس. أبي أور أبي أور الاثنين الجمعة من 9:30 الليل. مالك العوني موزاي كفام.

شكرا لكم على اختيار موزايك اف ام. 9:07 مباشرة من جربة في كازينو جربة. نحكيو على الأونزيام إديسيون جربة ميوزيك لاند. انتم تسمعوا كنا في كرهابكم على بلاتو سبيسيال موجودين في جربة في الكازينو. يتابعوا فينا على باج موزايك اف ام على فيسبوك. كما قاعدين نشوفوا في التحذيرات الموجودة ديجا في الكاميرا هذية نجموا تشوفوا الثاني اللي موجودة واللي قاعدة تحضر حاليا جربة ميوزيك لاند من 6 إلى 9 أوت 2026 على مدة تقريبا 3 أسابيع من توا بلاتو لايف. وبيان سور السهرية تكمل حتى من بعد وقت البرنامج. اون توكا اون اسي باش نكوفريو كل شيء لحظة بلحظة. نحكيو على ليزانترفيو, نحكيو على الأجواء, نحكيو زاد على التنظيم بالنسبة للأونزيام إديسيون هذية. حاب وجه تحية كبيرة لكل الكيب الموجودة في جربة وأيضا في استوديو موزايك اف ام. دلي بن أحمد في الإخراج من الاستوديوهات المركزية, وكيف كيف معنا عدنان في الإخراج التقني هوني في البلاتو لايف في جربة ميوزيك لاند. أحمد التونسي في الإخراج الرقمي على باج موزايك اف ام على فيسبوك. نحكيو زاد على هشام العريف الموجود معنا سوبرفايزنج تكنيك معنا كيف كيف زاد, وكل فريق موزايك اف ام زكريا كيف كيف في اللوجيستيك. مرحبا بكم في الاستماع. هذه هابي اور سبيسيال جربة ميوزيك لاند. باش تتابعوا الأجواء لحظة بلحظة. نحكيو على الدي 1 بالنسبة لجربة ميوزيك لاند اللي الليلة باش يكون سبيسيال شوية. جينيرالمون ديما جربة ميوزيك لاند يبداو بريتم هكا بيانو بيانو, وابخي نطلعوا الريتم كبير نهار السبت ونهار الجمعة. جمعة سبت ومن بعد لحد بطبيعة الحال نفس الرونديفو. نحكيو على الديسكو العربي باي ولو معكم مالك لوني من ورا الميكرو. بعد شوية باش يكون الموعد مع الجست نتاعنا باش نحكيو على سهرية الليلة, سهرية سبيسيال. علاش نقول لكم سبيسيال؟ على خاطر اليوم في جربة ميوزيك لاند نحكيو على 3 دي جي باش يكونوا على نفس الكونسول في نفس البرفورمانس. نحكيو على كيرو, نحكيو على داكابو اينو نابا, مع بعضهم الثلاثة باش يكونوا موجودين على نفس السين في سيت طولها 4 سوايع كاملين بالنسبة للببليك نتاع جربة اللي موجودين. بون نعطيكم لمحة صغيرة على حالة الطقس. يسمعوا فينا توا ويتفرجوا فينا زادة. طقس مريح شوية, ثم برشا هوميديتي أو نوعا ما رطوبة عالية جدا في جربة اليوم. فبالنسبة للبحر شديد الاضطراب عندكم حالة الطقس بالنسبة اليوم في جربة. تابعونا على مدة 3 أسابيع 3 أيام كاملين باش نكونوا معاكم في بلاتو لايف على موزايك اف ام www.mosaikefm.net. بون بالنسبة للبلايست نتاع الليلة ديجا دالي الموجود في البلاتو قال لي حضرتك حاجة للناس اللي جاوا الجربة موجودين. كانوا نحكيوا على الشمزة, كان موجود نحكيوا زاد على فرانسيس ميرسي اللي باش يلعب غدوة إن شاء الله في جربة ميوزيك لاند هابي اور حتى نصف الليل.

إن لاين أب خارق العادة. جوين الليلة في جربة. جو الليلة. جو الليلة خاطيكم لمحة على جربة ميوزيك لاند في الداي وان النهار الأولاني. بالنسبة لليوم نحكيه على بي 3 بي، معناها ثلاثة دي جيات باش يلعبوا في نفس البرفورمانس أو نفس السيت مع بعضهم، ثلاثة على نفس الكونسول. نحكيه على كيرو إينو نابا داكابو مع بعضهم باش يلعبوا على مدة أربع سوايع كاملين السيت لايف نتاعهم. أبخي نلقاو سان سيتي وساراب، نحكيه على دو دي جي. نحكيه بيان سور لأنه جربة ميوزيك لاند جات العادة أنه في كل إديسيون دي دي جي توانس يكونوا موجودين في الاوف، والا في السنه قاعدين نشوفوا فيها ورايا. دونك هذا بالنسبه للنهار الاولاني في جامع ميوزيك لاند اللي ما عندهمش فكره. غدوه باش نلقاو فرانسيس ميرسي في السيت نتاع الديتو، نلقاو جاورا مسلا وغاسمي. غاسمي تعرفوا في بارتي دو ليكيب دو ليمونتشيلو. في النهار الثالث باش تلقاو حمزه سولتو غافا غيدو عصفور كيف كيف هذا، نلقاو مهدي مغراوي وهانتر. هذه اكثر لاين اب فيها عدد ممكن ملي دي جي باش تكون نهار السبت هذايا نهار 8 أوت 2026. ونكملوا كما سمعتوا بكري شويه حكيم ديجا في البلاي ليست نتاع موزايك اف ام. على ذكر حكيم، الجو نتاع الكيتش والحاجات كيما هكا الكل باش تلقاوه في الديسكو العربي باي دي جي والو نهار لحد هذايا في جربه ميوزيك لاند. بون ما فاتكم حتى شيء لانه التيكي مازالوا موجودين. الناس اللي ممكن تحب تغرس في الويكاند غدوه يخدموا ياخذوا نهار السبت ان شاء الله الجربه. دونك نعطيكم لمحه صغيره على الحركة الجوية سورتو في علاقة بتونس اكسبريس، لأنه ثم أربع رحلات يوميا مخصصة من تونس إلى جربة للناس تحب تجي بالطيارة. اللي يجي بالسيارة ذاك موضوع آخر، نجم يجي على البطاحة متاع جربة ما يصف طويل شوية. إذا كان يحب يختصر اثنين نجم يختصر شوية وقت ويعمل على الطريق الرومانية اللي هي من اثنية جرجيس يجيب على جربة. دونك هكاك ممكن تربح شوية وقت، أطول شوية ديستانس ما تربح برشا وقت في علاقة بالمسانية متاع البطاحة وإلا كل. دونك في كل الحالات جيو الى نفس المكان، نحكيو على لو غران كازينو دو جربا، جربا ميوزيك لاند 2026. هذه اللاين اب بالنسبه للسنه.

ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

Mosaïque FM. Happy Hour spécial. Gerba Music Land. جربا ميوزيك لاند 2026 هابي اور سبيسيال الجمعه هذه او الويكاند هذا من 6 حتى 9 اوت 2026. مرحبا بكم في الاستماع. طريق سلام الجميع سيسلوكم واحده واحده. احنا في بلاتو سبيسيال مباشره من جربا صوتا وصوره كما قاعدين نشوفوا ديجا. هذه السين اللي موجوده بتاع جربا ميوزيك لاند مش نحكي عليها شويه السنه هذه, ولكن نحكي عليها محمد جراد مدير المهرجان لوتروفا في موزايك فام في انترفونسيون كان معنا نحكي على ال 11 اديسيون بالنسبه لتجربة ميوزيك لاند. ألوغ بالنسبة للسين اللي قاعدين نشوفوا فيها توا على الكاميرا, هذه السين اللي اختاروها السنة في تجربة ميوزيك لاند هي حسب القول متاعو هي سين فيتوريست نوعا ما. جينيرالمون ديما نعملوا دي زيكرون كبار على معناها على السين كاملة مسكرة. المرة هذه نلقاو ثما معناها دي كارو كافيرغين, معناها ثما كاري 2 3 4 خلاص من 4 كاروات معناها مسمى محلولين, وثما ليكرون سونترال هذايا اللي على اساس 3 دي باش يكون في الوسط. او ميم طون شنو الجديد نحكيو على لا كونسيبسيون, نحكيو حتى على الاختيار نتاع الليكرون اللي موجود تحت التابل نتاع الدي جي وين هو يدسكر او لي دي جي اون جينيرال. كيما اليوم ثم 3 دي جي في نفس البيرفورمانس, دونك اختاروا لهنا انه تكون نوع من معناها من نبضات القلب هكا ونبضات الموسيقى على البي بي ام اللي موجود اللي باش يمشي من الكونسول الليكرون هذيك باش يعيش العباد الريتم نتاع الموسيقى اللي قاعده تلعب وقتها. سين كبيرة جنرالمون اللي قاعدين نشوفوا فيه توا, سين كبيرة سامباتيك على الاخر. صحيح ممكن السين ما كانوش متوقعين واش يكون ثم ريح, لكن خدمة الريح على الاخر لانه الريح ولا يتعدى من وسط الليكرون. قبل تعرف في اي ايفينمون في العالم مش كان في تونس كهاو يخافوا من انه كي يبدا ريح ثم جاي من وراء الليكرون ثم ريسك كبير انه يصير اكسيدون ولا حاجة. سنة شئت الاقدار انه الليكرون كان مواتي برشا الاحوال الجوية اللي موجودة في جزيرة جربة. دونك هذه السين بالنسبة لجربة ميوزيك لاند نحكيوا على تور كبير برشا, نحكيو على براتيكمون فوق ال 25 متر معناها بالنسبه للعلو نتاع الاكران. كيف كيف لي كاري معناها نتاع العباد اللي يجيو هنا واللي خذاو لي تيكي نتاعهم. التنظيم تبدل السنة بالنسبة لجربة ميوزيك لاند, يعني كان لونتري من المدخل متاع الكازينو البرانسيبال, مي سنة بدلوا ولاو من المدخل متاع الباركينج التاني, يعني ثم أكسي واحد أكهو بالنسبة للناس كسوا في اي بي مش في اي بي بامبورت, مي كمام العباد قاسة وتدخل من نفس البلاصة في نفس التغنيكي اللي موجودين البرة هكيكا باش يضمنوا انه الناس تدخل بلاصة بركة واكيد ما ثماش ديفويت اتسترا من هذايا الكل. دونك هذايا جانب تنظيم كبير موجود على شان انترناسيونال, وهنا في جربة ميوزيك لاند 11 اديسيون اختاروا انه يكون النظام بالطريقه هذه. لي كيو ار كود نتاعكم بالنسبه لي باس كيما نحن هوني حتى ميديا موزايك فام انا لي كيو ار كود نتاعنا مش كان بادج ميديا كهو, يعني كل شيء محسوب كل شيء مضبوط وبرشا نظام في علاقه بالجانب الجماهيري اللي باش يكون موجود لهنا في جربة ميوزيك لاند 2026. فما ليكيب نتاع التصوير لهنا لانه لي سيت لايف نتاع جربة ميوزيك لاند ولو يهبطوا ومن بعد على يوتيوب, يعني نجموا تتفرجوا في السيت كامل اللي ممكن ما نجمش يجي الجربة ينجم يتفرج من بعد على يوتيوب. بيان سور لي سبونسور عندهم يعني الاسباس نتاعهم الكل موجود بنظام, ثم ديتونت كبار من هوني قريب 9 أو 10 خيمات كبار موجودين هنا, كل سبونسور يكون موجود في بلاستو. دونك حقيقة معناها كي نحكيو على التنظيم البلانينغ نتاع جربة ميوزيك لاند السنة ثم برشا تنظيم اسبيرون بيان كو يتعدى به سورتو من ناحية الموسيقى, وخاصة الوليدة باش يكون ثم بي 3 بي ما بين كيرو داكاب وإنو نابا. هذا بالنسبة للدي وان معهم أيضا سينسيتي والسراب في جربة ميوزيك لاند دي وان. نحن على مدة 4 أيام معكم لحظة بلحظة ونتندون بعد شوية يجيو اللي جاست متانا هوني اللي دي جي بش نحكيو أكثر على جربة ميوزيك لاند 11 إديسيون. شوية آخر موعد الأخبار سبور إكسبرس مع مراد الدريدي وفهمي البرهومي, وإحنا معكم حتى لنصف الليل في هابي أور سبيسيال جربة ميوزيك لاند 2026. Mosaïque FM.

0: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مدينة العلوم بتونس تعلن أن موعد الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف فلكيا سيكون يوم الثلاثاء 25 من أوت الجاري الموافق للثاني عشر من ربيع الأول 1448 هجرية، وذلك لإمكانية الرؤية بالتلسكوب وتحري بداية شهر ربيع الأول يوم 13 من أوت الجاري، مؤكدة أن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية هو الجهة الرسمية المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يفيد في تصريح لموزيك بأن عمليات إعادة المصادقة الإلكترونية على ملفات المنتفعين ببرنامج الأمان تهدف إلى ضمان وصول المساعدات إلى مستحقها، وذلك من خلال الربط بين مختلف قواعد البيانات المتعلقة بالممتلكات الدخل والحسابات المالية بما يحد من الانتفاع غير المستحق بالدعم الاجتماعي. وأضاف عصام الأحمر أن بطاقات العلاج يمكن إسنادها بصفة وقتية للحالات المستعجلة إلى حين استكمال دراسة الملفات، في حين تخضع التحويلات المالية إلى مزيد من التثبت حتى لا تتحول المساعدات الاجتماعية إلى عامل يشجع على العزوف عن العمل.
1: برنامج ما كان يتسمى بالأمان هو اليوم مكون من مكونات برنامج العدالة الاجتماعية، ويقف في حدود التحويلات المالية والبطاقة بطاقة العلاج. ما عندناش شكون من العائلات اللي ما وصلتوش الفلوس نتاعه وهو مدرج في القائمة. شنو اللي قاعد يصير؟ هو عمليات إعادة مصادقة، هذه مصادقة إلكترونية مع تقاطعات مع منظومات أخرى كما المنظومة بتاع تسجيل العربات، منظومة تسجيل العقارات، منظومة الحسابات الجارية والادخار، هذا هو المنظومات اللي نخدم عليهم، ولا منظومة الجباية والدخل اللي مصرح به. إذا كان نلقاه إنسان في الحساب الادخار متاعه البريدي أكثر من 100 ألف دينار ومازال منتفع، فهذا أخذ حق العائلات الفقيرة والعائلات المحدودة. كي نلقى أنا ناس خرجت من البطالة ودخلت تخدم أو في مواقع معينة ثم مازال محافظ على البطاقة أو يدافع من أجل الحصول والده على بطاقة، نقول لك بصراحة على الدنيا سلام. راهو البطاقة والمساعدات نعطيو فيهم لمن يعجز عن التكسب، سواء بموجب السن لأنه فايت السن نتاع العمل وتخلف في سن التقاعد، أو للناس اللي عاجزين فعليا عن ممارسة عمل معين. افتحنا في المنظومة اليوم باعتبار أنه بطاقة العلاج تسند معناتها دون شروط المتقيدة بمنظومة الأمان، خاصة في الحالات الطارئة وفي الحالات اللي يقدم فيها ملف. مجرد أنه يقدم ملف نجم نعطيه البطاقة.
0: اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة ببنزرت تقر خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس بمقر الولاية تنفيذ مجموعة من التدخلات الفنية العاجلة استعدادا لموسم الأمطار وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية خلال فصلي الخريف والشتاء، وذلك بتعاون مشترك بين جميع المصالح الجهوية والمحلية. وقررت اللجنة كذلك تأمين حصص استمرار خلال كامل الموسم في مقرات الولاية والمعتمديات والبلديات والهياكل الفنية ذات العلاقة مباشرة بالنجدة والمساعدة، مع برمجة عمليات بيضاء تطبيقية مشتركة في إطار مزيد تفعيل جاهزية المتدخلين وضمان التنسيق الجيد بينهم وتوفير الظروف الملائمة لموسم آمن ومستقر، وفق ما نشرته ولاية بنزرت على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك. في أخبار العالم، مجلة ذا أتلانتيك تكشف نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تواجه تراجعا حادا في مخزونها من الصواريخ والأسلحة بعيدة المدى، مشيرة إلى أن الإمدادات المتبقية لا تتجاوز 20% من المستوى الذي يرغب البنتاغون في الاحتفاظ به، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن القدرة على مواجهة أي تهديد محتمل في آسيا. وأضاف المسؤولون أن مخزونات صواريخ الاعتراض المتطورة ومنها صواريخ باتريوت ومنظمة الدفاع الصاروخي الطرفي على الارتفاع الثاد استنفدت إلى مستويات تحول دون تسليمها لأوكرانيا أو استخدامها بفاعلية لتصدي لأي هجمات صاروخية إيرانية. حزب فوكس اليميني المتطرف في إسبانيا يعلن تقدمه بطلب لاستبعاد المغرب من استضافة كأس العالم 2030 على خلفية أزمة الهجرة في سبتة، فيما أبدت أحزاب يسارية إسبانية اعتراضها على التنظيم المشترك. ومن جهته أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أن قرار استضافة المباراة النهائية لم يحسم بعده. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا الجمعة 7 أوت، سحب عامة قليلة تتكاثف محليا بعد الظهر بالوسط، والحرارة في استقرار بالشمال الوسط، وفي انخفاض طفيف بالجنوب حيث تتراوح القصوى بين 31 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 35 و 39 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهم البرومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
2: الأولى في تونس.
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أون إليميتي.
4: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: أريدو، طور عالمك.
6: مرحبا بكم. بعد شوي نحكيوا على منافسي الانديه التونسيه في الكوس الافريقيه تشامبيونز ليغ وكاف، كيف كيف نحكيوا على اخبار الميركاتو ونتائج المباريات الوديه، لكن البدايه تكون بالجامعه التونسيه لكره القدم اللي في مفاوضات متقدمه مع نيجي جويني اللي مرشح للعوده لرئيسه الاداره الوطنيه للتحكيم. التفاصيل من عند الناطق الرسمي للجامعه السيد بالحسن بالسامره في حضوره اليوم في ريكاب سبور مع احمد عدالة.
7: اليوم ثم اتصالات تقابل هو السيد رئيس الجامعه، ثم مفاوضات بيناتهم، ثم قبول مبدئي، لكن ثم ترتيبات. معناها هذه إدارة حساسة، إدارة عندها وزنها في كرة القدم التونسية، هو عنده إكيب تخدم معاه، المكتب الجامعي عنده توجهات وعنده رأي في الموضوع. نحن فوضنا السيد رئيس الجامعة باش يتكلم باسمنا، نستناو في نهاية المفاوضات هذه على شنو باش تفضي، لكن مبدئيا الخيار الأول كان هو سينيجي جويني. إن شاء الله ننجحوا في أنه يقبل المهمة هذه.
6: نواصل مع الجامعة التونسية لكرة القدم واللي تدرس إقامة مباراة الدربي في السوبر كوب اللي يكون بين الترجي والنادي الإفريقي يوم 31 جانفي، يتنظم في تونس بحضور الجماهير الفرق الزوز، وزاد إمكانية كبيرة كونه تلعب خارج تونس، والنقطة هذه تخدم عليها الجامعة التونسية لكرة القدم، نقطة أكد فيها وحكى فيها نطق رسمي للجامعة بالحسن بالصبر.
7: عنا النجم وعنا ثقة في السلطات الأمنية أنها تنظم دربي بين زوز جماهير في ملعب راتش، وعنا القدرة أن النجم نسوقوه البر، والعروض موجودة، والعروض مش بعيد عليك قريبة
8: العروض
7: أنه من بر أنه يتلعب البر.
8: وين؟
7: في برشة دول.
8: أعطيني سميلي.
7: شوف ثم دول في الخليج
8: المغرب.
7: اللي عنده العرض مش بعيد عليك ينجم ينظم في فرنسا.
8: معني تم عرض
7: يخلي مسابق لأوينه طو من نحكيك نزلنا في مفاوضات هذه الأمور طوين نجي نقولك في فرنسا كان ثم في فرنسا راي مايش باش تكون في مدينة كبيرة، إذا ما تتلعب في مدينة صغيرة السلطات الأمنية الفرنسية ما تعطيش، تخاف من اللي دي بوردمون في الخليج، ثم ناس مستعدين إنهم يستقبلوا
8: ياخذوا فيه فلوس
7: أكيد
8: الجامعة
7: ليه أكيد باش يتصور
8: الأندية باش تاخذ فلوس
7: أكيد ديرو طومبي يرجعوا للجامعة وللنوي لو بليز أوفرون، ثم شكون توا يعرض عليك 300,000 دولار، ثم شكون يقول له 500.
6: زيد بالحسن بالسمر اللي كان ضيف اليوم في ريكاب سبور، بقيت الحوار اللي فيديو كل التفاصيل وعديد المواضيع وعديد النقاط حكى فيها السيد بالحسن بالسمر تلقاهم على الباج نتاعنا سبور باي موزيكا. نحكيو على قرعة الدورة التمهيدية في المسابقات الافريقية اللي تعملت اليوم في الدورة التمهيدية الاولى، النادي الافريقي يواجه جوليبال مالي، ذهب في تونس والاياب خارج تونس، في صورة تأهل النادي الافريقي للدورة التمهيدية الثاني باش يواجه المترشح من مواجهة ميديامال غاني وفريق تي بي مازامبي الكونغولي. بالنسبة للترجي معفى من الدور التمهيدي الاول، يلعب مباشرة دور التمهيدي الثاني ضد المترشح مسويح لبطل ليبيا، وايضا نادي كاف كافي زيد من زنزبار الذهاب باش يكون خارج تونس والإياب في تونس. في كاس الكاف الدور التمهيدي الاول، السي اس اس باش يواجه فريق شوتينغ ستارز النيجيري الذهاب خارج تونس والإياب في تونس، الترجي الجيس يلعب ضد فريق ديامبارز السنغالي الذهاب في تونس والإياب خارج تونس. في الدور التمهيدي الثاني في صورة ترشح ممثلين السي اس اس وترجي الجيس، هذه المواجهات اللي تصنع فيهم، السي اس اس يواجه المترشح من مواجهة ليونز سيراليوني وأكاديمية أمادو ديالو الإيفواري، وترجي الجيس يواجه المترشح من مواجهة فيتيس البوركيني وريال باماكو المالي. كل التوفيق إن شاء الله لممثلين الأربع نوادي في الكاف ولا تشامبيونز ليغ. نذكر بالنسبة للماتشات الدور التمهيدي الأول، الذهاب يكون 4 و6 سبتمبر، الإياب بين 11 و13 سبتمبر. بالنسبة للدور التمهيدي الثاني، الذهاب بين 16 و18 18 أكتوبر الإياب بين 23 و 25 أكتوبر. في المباريات الودية ترجي ربح 1-0 فريق سان بيدرو بونتو محمد الحاج محمود في الشوط الأول. ترجي جزيز نهزم 2-1 قدام اتحاد خنشلة الجزائري. بونتو العكارة مركي حمدي العبيدي. نجم الساحل أولمبي البيجي تعادلوا 0-0. نادي بنزرتي ربح 6 بلاش فريق أكاديمية أتيولي بيرفورمانس. اتحاد بن قردين عمل جملة من الانتدابات. أشرف بوراوي ظهير أيسر قادم من إيطاليا عقد بثلاثة مواسم. المدافع سليم تاج سالم زوز مواسم أمضى مع اتحاد بن قردين. المدافع هذا كان عمله في المرسى وأيضا شفناه في مستقبل جيبس. أيضا تم انتداب متوصل الميدان فؤاد التيمومي. غازي العيادي في اتحاد بن قردين. أيضا متوصل الميدان أيمن العمري في اتحاد بن قردين. كلهم أمضوا موسم واحد. نادي حمل الفعال الانتداب متوصل الميدان الغيني أبو بكر سيديكي لمدة زوز مواسم قادم من نادي ميلو الغيني. بكرة رياضة فسخ عقد أسامة الرميكي مع النادي الإفريقي. كانت هذه خنشرات رياضية اليوم تلقاها على السيت مزيكا في بولين.
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اريدو طور عالمك.
9: هابي اور لثنين الجمعة من 9 لنص الليل. مالك العوني موزاي كفام.

0: Shake FM. Happy Hour spécial. Gerba Music Land.
1: جربة ميوزيك لاند معكم حتى نص الليل على موزايك فام ذي هابي اور سبيسيال 11 اديسيون من جربة ميوزيك لاند. خلينا نقول لكم الليله في الدي وان ثم ثلاثي نتاع الافرو هاوس السود افريكان اللي باش يكونوا موجودين على السان نتاع جربة ميوزيك لاند. نحكيو بالاساس على كيرو اي نوناپا وكيف كيف زاد نحكيو على داكابو. بون بالنسبه لعالم الافرو هاوس هذا ثلاثه اسماء هذوما اللي خلينا نقولوا اصبحوا مرجع لعشاق الافرو هاوس في العالم الكل اللي هما كيما كيغو داكابو وإينوناپا. الثلاثي هذا اللي ينتمي إلى دولة جنوب أفريقيا البلاد اللي لعبت دور محوري كبير في تطور الموسيقى متاع الأفرو هاوس في العالم الكل. بدأت على المستوى المحلي الإقليمي ثم على المستوى العالمي. نحكيه على كيرو بالأساس الأولاني اللي هو كان لأكثر من مرة موجود في جربة ميوزيك لاند. كيرو اللي اسمه باتريك مالونغو اللي هو معروف برشا والأسلوب متاعه اللي هو يجمع ما بين الإيقاعات القبلية نوعا ما اللي هو يرجع أكثر لإيدنتيتي متاع الأفريق دو سود. كيف كيف زاد عنده نوع من الألحان الروحانية اللي اختارها في التيتر امتاعه. كيف كيف زاد ثم نوع من المؤثرات الصوتية العميقة الديب ساوند افكس اللي موجودين في التيتر امتاعه. وذلك علاش خلق نوع من الايدنتيتي ميوزيكال اللي تشبه له كان اللي هو كيغو. كيغو اللي كان تعرف برشا بالتيتر امتاع يور فويس. يور فويس اللي كان ضرب برشا في الراديو في العالم الكل. كيف كيف زاد كان خرج ألبوم تحت عنوان بيراميد. زاد كان موجود زاد في البلاتفورم الكل ولقى نجاح كبير برشا. وممتون كان شارك في عديد المهرجانات في العالم الكل. نحكيه بالأساس على تومورولاند في النسخة البلجيكية متاعه وأيضا هاي إبيزا في إسبانيا وكيف كيف في سكوربيوس ميكونوس في دولة اليونان. أما بالنسبة لداكابو نحكيه على الارتيست هذا اللي يعتبر من رواد الأفرو هاوس الحديث. يتميز بأسلوب يعتمد نوعا ما على الألحان الهات أما يكون شريط متاعه طالع برشا ما ثمش برشا ديزانسترو في الموسيقى متاعه. وذلك علاش نوعا ما يكون متكامل برشا مع كيروكي يخطوا على نفس السن مع بعضهم الزوز. كيف كيف زاد نحكيه على التعاون الكبير متاع داكابو مع عديد الفنانين والزاختيست في العالم الكل. بالأساس نحكيه على دي جي وأبرزهم كيقولوا الأفرو هاوس. نحكيه على بلاك كوفي. بلاك كوفي اللي كان تعمل معها لأكثر مرة. ونحكيه زاد على الشمزة. شمزة اللي زاد موجود برشا مرات في تونس. كان موجود في جربة ميوزيك لاند. السنة عنده دات أخرى موجودة في تونس زاد بالأساس في الحمامات. ونحكيه زاد على أعمال كبيرة كما Found You وعلى Speed of Sound ملي تيتر زادة اللي لقاو نجاح كبير في مسيرته الفنية. إينوناپا. إينوناپا اللي هو اسمه الحقيقي سيفيوي مخيزي أو مكيزي اللي دو ممكن نتقلوا ستانون بروف انتوكا. اللي هو خلينا نقوله عنده أسلوب أكثر مودرن بارابور لي دو اللي كنا نحكيو عليهم. دونك إذا كان نعملوا ميلونج ما بين الثلاثة نلقاو السات اليوم باش تكونوا متكاملة من جميع أنواع الأنماط الموسيقية اللي يختارها كل أرتيست إنه يتبعها أو إنه يرسخها في الهوية الموسيقية امتاعو. نحكيو على إينوناپا كيغو وكيف كيف داكابو اللي شكونوا موجودين بي 3 بي. فوالا لومبيونس بدات ديجا قد تسمعوا فينا على موزايك اف ام. ثم لي تيست قاعدين يصيروا توا على السين في علاقه بال او ساوند تشيك بالنسبه للسين باش يتسيو الموسيقى لانه بعد شويه باش تبدا الموسيقى بالنسبه لليله. ونحكيوا على بي 3 بي الثلاثه اللي سميتهم لكم يعني ثلاثه دي جي باش يكونوا على نفس التابل مع بعضهم باش يميكسيو اربع سوايع كاملين في سهرية الليله في جربة ميوزيك لاند 2026 في الاديسيون نتاع هذايا وال 11 اديسيون بالنسبه للمهرجان عامه. مش هذايا برك لانه اللاين اب السنه حقيقه ان تري بون شوا. جربة ميوزيك لاند معناها يحاولوا كل مره المنظمين انهم ما يعاودوش نفس الارتيست كل عام. ممكن عام بعد عام او عام بعد عامين يجيو الارتيست كيما كيغو عنده تقريبا عامين من جاي لتونس التالي. كيف كيف الشمزة كان عامناه والموجود هنا السنه مش موجود ما موجود في تونس. ولي دي جي هذوما ديما في التصريحات نتاعهم على موزايك فام وحتى اون جينيرال مع الكيب نتاع المهرجان يقولوا انه سي سبيسيال جربة. فرانسيس مورسيي كان تحدث المدير الفني مهدي المغراوي قال انه سنة يحب يكون موجود في جربة ميوزيك لاند مش خاطر الفستيفال اكاو مي اوسي على خاطر يحب يعمل سيجور في جربة. وهنا نفهموا انه جيرمي ميوزيك لاند مش مجرد مهرجان متاع موسيقى إلكترونية فقط على مدة 4 أيام, وإنما لازدة هي زادة وجهة سياحية لعديد السياح اللي يكونوا موجودين هنا, اللي محبي الموسيقى الإلكترونية اون جينيرال, محبي الأفرو أكثر. إذا كان نحكيه بالأساس على نوع معين من الموسيقى, نحكيه على الأفرو هاوس اللي ممكن في 3-4 سنين الأخرانيين لقي صدى كبير برشا في السنة ناسيونال بالنسبة للموسيقى. هذا الدي وان بالنسبة لجيرمي ميوزيك لاند, كما كنا نحكيه على داكابو وكيرو إنو نابا, ثم سين سيتي إن شاء الله يكونوا معانا بعد شوية اللي دوز أرتيست نتاع دي وان, ونحكيه زادة على سراب, ثم دي جي تونسي اللي هو دي جي موجود في روسيا, ينشط في روسيا, عنده اسم كبير في روسيا. اليوم ممكن فرصة للتوانسة باش تعرفوا على سراب وعلى دي جي اخرين اللي ينشطوا خارج ارض الوطن. فرانسيس ميرسي مش اول مره يكون في جيرمي ميوزيك لاند. فرانسيس ميرسي كان هو اللي في 2024 في جيرمي ميوزيك لاند باش يكون مع يتقاسم السين مع جسمي اللي هو في بارتي من الكوليكتيف متاع ليمونشيلو, اللي كانوا عملوا فيستيفال, اللي كانوا زادا عملوا معنا بلوزيغ سواري في تونس, وبداوا يخلقوا في نوع من الايدونتيتي خاصه بهم هما, ولقاو نجاح كبير في الموسيقى او في السين ناسيونال نتاعنا. نحكيو على بالاساس على تونس, ونحكيو زادا على جورا ومسلا 4 دي جي اكاهو في الدي 2 بالنسبه لجربه ميوزيك لاند. على عكس الدي 3, دي 3 باش يكونوا فيه 6 دي جيات كاملين, يعني السارية بتبدأ بكري وتكمل مخر. دونك حمزة باش يكون موجود هوني في الجيرمي ميوزيك لاند دي 3. نحكيو على سولتو, غافا غيدو, أوسفور, مادي مغراوي اللي هو مينتون لو ديريكتور ارتستيك متاع الجيرمي ميوزيك لاند, وهانتر باش يكون موجود زادا. بون, كي سمعتوا سبوت متاع الجيرمي ميوزيك لاند, يقول في السبوت انه اللي محبي كل الموسيقى والناس الكل اللي ممكن المغرومين, نحكيو على كونسيبت اسمه الديسكو العربي باي دي جي والو. في السنوات الاخيره الديسكو العربي كان جزء لا يتجزأ من جربه ميوزيك لاند. حابوا يقولوا لهنا انه راهو جربه ميوزيك لاند مش مجرد مهرجان للموسيقى الالكترونيه, نو, فهو موجود زادة لكل الاذواق الموسيقيه. نذكر انه في جربه ميوزيك لاند كان صار فيستيفال اوف بعيد على جربه ميوزيك لاند, ولكن عنده نفس الكادر اللي هو لي رابور, فيستيفال متاع راب كان موجود هنا في جربه لهنا. وكيف كيف نحكي وما نعرفش اش يقولوا لي, فوالا عاودي مسالش دي جي حمد, فوالا قال لي دي جي حمد تونسي اذا كان موجود لهنا. دونك الار ام بي الراب الاولد سكول كان موجود زاد في جربه ميوزيك لاند, فكانوا لهنا ثم نوع من التوجه في انه الفستيفال هذايا يكون فستيفال جامع لكل الانماط الموسيقيه. اكزامبل على انترناسيونال على اللي نحكيو فيه, مثلا فستيفال سونار في اسبانيا, سونار اللي تدخل وتلقى فيه بلوزيور سين موجودين, اكثر من جون ميوزيكال موجود, تلقى الروك, تلقى الراب, تلقى الار ام بي, تلقى الافرو هاوس, تلقى التكنو, تلقى يعني الاغلا معناها تكنو هاوس وغيره من لي جونغ تلقاه بارتو. دونك هنا التوجه الكبير ماشي في السنوات القادمه, لانه اليوم باش نلقاو اكثر من سين, اكثر من جونغ ميوزيكال. تسمعوا في الموسيقى وراي ديجا قاعدين يتسيو, العباد بدات توافد بشويه ياخذوا في بلايصهم قبل ما تنطلق السهريه بعد شويه في جربه ميوزيك لاند. تنظيم خارق العاده فرانشمون, مش خاطرنا موجودين هوني, مش خاطرنا نعمل في كوفرتور كموزايك فام, مي نو فرانشمون التنظيم خارق العاده السنه. شكرا لكل وحده الامنيه, شكرا للحمايه المدنيه, شكرا كل المنظمين بتاع المهرجان اللي سهرين لحظة بلحظة ويوميا وكل سهرية انه يتم تأمين السهرات هذية وتتعدى على في احسن الاحوال. دونك فوالا هذه الامبيونس اللي تلحقوا بنا توا موزايك اف ام, هذه الامبيونس ديجا السين حاضرة, ديجا التيست متاع السون كمل, معناتها الساوند تشيك كمل ديجا, لعبت شادة صف من هنا لانه لونتخي كما قلنا سنة تبدل, كان من هوني في لونتخي برانسيبال متاع الكازينو, سنة اختاروا يكون من لونتخي سود متاع الكازينو اللي هو لونتخي متاع الباركينج التالي, اكثر تنظيم, اكثر صرامه في علاقه بالتيكيت, في علاقه بالكيار كود, في علاقه باللي ريزرفاسيون, وهذا يكون في سبيل انه الناس الكل تجي قصه تيكيتها تلقى بلايصها, ما يقعدوش ناس واقفين ولا ما لقاوش بلايص. دونك هذا كل يقعد في جانب تنظيم كبير, ونحيهم برشا المشرفين على جيرمي ميوزيك لاند في الاديسيون هذه انهم اختاروا انه كل عام نزيد بون تصعب في سبيل انه يكون نجاح كبير. يعني اليوم كي نشوفوا دي كونسير كبار في العالم نحكيوا على لي ديسيت كبار في التنظيم كيما تيكت ماستر ولا غيره, كيف هذا السنه في جربه ميوزيك لاند ثم برشا تنظيم في علاقه باللي باج, في علاقه باللي بغاسلي كيما قاعدين نشوفوا ديجا في يدي لهنا. دونك كل شيء في احسن تنظيم ان شاء الله. احنا هوني لحظه بلحظه ونتونتون جولي دي جي ممكن بتين عليكم شويه على خاطر لي دي جي خلطوا ماخر شويه للمطار مشاو للزوتيل نتاعهم, من بعد باش يخلطوا هوني لجربه ميوزيك لاند. وتعرفوا التوقيت نتاع لي سيت نتاعهم يختلف بشويه. دونك اون سي دي سي حتى النصف الليل ان شاء الله على موزايك اف ام نعطيكم اخر التفاصيل واخر الكواليس واخر التصريحات والحوارات مع لي جيست نتاع جربه ميوزيك لاند 2026. موزايك اف ام.

Magic FM. Happy Hour spécial. Gerba Music Land. جربة ميوزيك لاند 2026 على موزايك اف ام بلاتو سبيسيال من جربة مباشرة من لو غران كازينو جربة في قلب جربة على البحر ديجا موجودين العبيد قاعدة تتوافل بشوية بشوية على أول أيامات جربة ميوزيك لاند اللي بيشكون من 6 إلى 9 أوت 2026 احنا في المتابعة وبعد شوية بيشكونوا لقاست متاعنا موجودين هوني في بلاتو موزايك اف ام سبيسيال جربة ميوزيك لاند شوية آخر موعد أخبار لحداش مع مراد الدري ومن بعد دي جي مارو دي جي غيزان موزايك فام اللي كان موجود زادة في جربة بامل دو فوا حضركم أميكس أفرو هاوس خارق العادة لمدة 20 دقيقة كاملين اون اتندون يكونوا لقاسة متانا حاضرين هوني في موزايك فام في هابي اور سبيسيال جربة ميوزيك لاند 2026 مازال معكم حتى نص الليل اقعدوا معنا موزايك فام هابي اور سبيسيال جربة ميوزيك لاند موزايك FM.

0: Big Hits. Hits.
1: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي. وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام.
2: الأولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار
3: مستمعي موزايك اف ام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. أحمد الدوس نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة يشدد على أن معالجة العجز الطاقي في تونس تتطلب حلولا متكاملة تتجاوز بناء محطات إنتاج جديدة وتشمل تطوير الطاقات المتجددة والتحكم في الاستهلاك وتعزيز قدرات التخزين. والدوس يوضح في تصريح للزميل صلاح الدين الكريمي أن العجز الطاقي يقدر بحوالي 2000 ميجاوات أو أكثر، مشيرا إلى أن بناء محطات ضخمة لتغطية حاجيات ظرفية قد يرفع الكلفة دون ضمان حل المستدام، داعيا في هذا السياق إلى دعم الطاقة الشمسية وتسريع إجراءات الربط بالشبكة إلى جانب ترشيد الاستهلاك. والي بنزارة سالم بن يعقوب يدعو إلى تكثيف التدخلات البلدية والرفع من نسق أعمال النظافة والعناية بالبيئة بمختلف معتمديات الولاية مع تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح البلدية استعدادا لما تبقى من الموسم السياحي والصيفي واقتراب موسم الأمطار والعودة المدرسية. جاء ذلك خلال جلسة عمل قطاعي عقدت مساء الخميس بمقر الولاية بحضور الكاتب العام للولاية عبد اللطيف حميد وجميع الكتاب العامين المكلفين بتسيير البلديات ورؤساء مصالح النظافة البلدية. وأكد والي بنزارة دور الهام والمسؤولية الموكولة لمكونات منظومة العمل البلدي بالجهة، مشددا على ضرورة رفع نسق التدخلات للقضاء على النقاط السوداء والزرقاء بمختلف المعتمديات الأربع عشرة، باعتبار أن تحسين النظافة والعناية بالمحيط يمثلان عملا يوميا متواصلا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع اليوم الخميس أمرا تنفيذيا يمنع أطفال الأمهات اللواتي يسافرن إلى الولايات المتحدة للولاية من الولادة عفوا من الحصول على الجنسية الأمريكية بشكل تلقائي في محاولة جديدة من قبله لمنع حق المواطنة بالولادة. مدينة جرمانة الواقعة قرب دمشق تشهد مساء الخميس انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة لنقل الركاب، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين وفق ما أفادت به وزارة الصحة السورية. وقد فرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا حول موقع الحادث وبدأت التحقيق في ملابسته. اختتمت الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في روما عقب ثلاثة أيام من الجلسات المكثفة دون إحراز تفاهمات حاسمة في القضايا الجوهرية. وكشف مصدر رسمي لبناني عن تعثر تحديد الجهة المنوط بها التحقق والمراقبة الميدانية لتنفيذ الاتفاق الإطاري، إلى جانب رفض الجانب الإسرائيلي توسيع المناطق التجريبية واشتراطه التثبت أولا من انتشار إجراءات الجيش اللبناني في بلدتي زوتر الغربية وفيرونا. البرلمان الأوغندي وافق اليوم الخميس على نشر وحدة من الجيش الأوغندي في قطاع غزة لتكون جزءا من قوة الاستقرار الدولية بناء على ما ينص عليه اتفاق نزع سلاح حماس الذي تم التوصل إليه أواخر جوليا. ويندرج نشر القوة الدولية في إطار مبادرة أطلقها مجلس السلام الهيئة التي أنشأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأكلت إليها بشكل رئيسي مهمة التحضير لمرحلة ما بعد الحرب في القطاع المدمر. نهاية الموجز. المشوار يتواصل مع مالك العوني ودلي بن أحمد في هابي أور مع أجمل تحيات مورد الدريجي.
1: موزايك اف ام هابي اور سبيسيال جربة ميوزيك لاند

0: Mosaïque FM. Happy Hour spécial. Gerba Music Land.
1: شكرا على سماعكم مزيك فهم جربا ميوزيك لاند 11ème edition في لو غران كازينو جربا نحكيو على edition سبيسيال برشا بالنسبة للمهرجان هذايا في صيفية 2026 من 6 إلى 9 أوت 2026 في لو غران كازينو كما قاعدين نشوفوا ديجا العباد تدخل السين بدات تحضر الموسيقى بدات تسخن بشوية بشوية ونتوندون بعد شوية يكونوا لي لو تريو إنونابا وكيرو وداكابو موجودين في جربا ميوزيك لاند في السين نتاع دي وان. حكينا على لو غران كازينو دو جربا الكازينو اللي اسمه لو غران فرانشمون لو غران الاسباس اللي موجود راهو تبارك الله ما شاء الله مانيش نحسب العدد قداش ولكن نحكي على احتضان جربا ميوزيك لاند المره الثالثه على التوالي في 11 اديسيون سي مهدي المرابط مدير عام كازينو جربا عاصمة مرحبا
2: مرحبا بمستمعين موزايك اف ام سيتي غران كازينو جربا هذايا سي لا 3ème اديسيون اللي تصير فيها جربا ميوزيك لاند بحضنا سي ان بارتنيريا الحق ناجح مع لا سوسيتي تونيزيا ميوزيك لاند اللي تراسها سي محمد جرات تصير ليفينمون باش يصير ليفينمون هنا فو اللي عندنا الاسباس هذايا كبير دونك اون لا اميناجي عملنا اون ديكوراسيون مانيفيك Et depuis trois ans, je trouve que l'événement Adéa, chaque année, le nombre
1: de visiteurs
2: ici, il fait qu'augmenter. J'ai une expérience de Nizam au Kolchaï, tout se passe bien au Kolchaï. Le haq, les nationalités, femme à Barcha Twensa, femme à Khouetna Libéa, femme à des Français, femme à même des Américains et tout. C'est un plaisir, le haq, d'aïfouk Bahdena, ou voilà qu'il anniversaire de Jerba chaque année.
1: Bon, Samhouna, c'est un moustamaïn à la soute, il y a une musique update déjà, donc Samhouna à la soute, le koui. Sima Dilium. ثلاث ans على بعضهم جربا ميوزيك لاند شنو اللي يخلي لو غران كازينو جربا رغم انه يعني الاكتيفيتي نتاع لو غران كازينو ماهيش هي الموسيقى اللي قاعدين نراو فيها توا شنو يخلي الثقه تتجدد عام بعد عام اليوم نلقاو بضحك ولعب ثلاث سنين كاملين
2: لو غران كازينو جربا كيما لو نون لانديك سي ان اسباس وين فيه تو سكي جو معناها جو دو هازار تو سكي روليت بلاك جاك اي بوكير اي تو سا vu que l'espace il se prête bach yisir fi ce genre d'événement donc khammamna bach on développe une autre activité et c'est ces deux produits معناها qu'on peut associer ensemble on a des clients tawa yalabou fi salle de jeu dès que bach la musique ynajmou yokhrou et ça nous fait bien sûr une grande publicité بالنسبه للسوسيتي نتاعنا
1: بس التنظيم كل عام قاعدين نشوفوا في une nouvelle stratégie في علاقه بالتنظيم سنين نحس وكانه هكا شويه سيفير شويه تنظيم لورغانيزاسيون يعني تاع العباد اتسيتيرا شنو اللي يخليكم كل عام تبدلوا شويه باش تكون اكثر صعوبه بتاتر
2: الحق دوب ما توفى ليديسيون بريسيدونت معناها نعملوا دي ريونيون نشوفوا كيس كي تعدى بالكدا شنو هما لي ديفو اي اون ايساي دو ساميليوري الحق لي زوتوريتي نشكر توت لي زوتوريتي كو سو سوا لوكال ولا ريجيونال من ولاية معتمدية سي اخ تي السياحة مينيستير دو توريزم اي بيان سور الإطارات الأمنية والأمن اللي الحق واقف معانا من اللي يبدا ليفينمون حتى للآخر و heureusement توا دوبوي 3 ans 3 éditions زيرو انسيدون كل شيء تعدى بالكدا
1: اليوم اترافير جربا ميوزيك لاند هل تخموا في انه الاكسبلوتاسيون تاع الاسباس ولا حتى الاستغلال المساحة في حد ذاتها نجم يمشي لأكثر ايفينمون تقرينا وش يخد مختصر فقط على جربا ميوزيك لاند في كل صيفية
2: والله الحق نحن ولينا دي بارتنير مع تونيزيا ميوزيك لاند اون لور في كونفيونس فهمنا مع بعضنا معناها لي سي اون بون ايكيب الحق دونك مرحبا سي يا كالكان كي فو اورغانيزي ان ايفينمون في جربة في الكازينو مرحبا بيه بيان سور تونيزيا ميوزيك لاند ايزون مي لا بار تري هوت دونك لازم حاجه ما خير ان شاء الله
1: متفاهم برشا عندك برشا خدمة ديجا اختفتك خطفين
2: سي ان بليزير
1: يعطيك الصحة ميرسي بوكو لي كنت
2: ويعطيكم الصحة انتم موزايك فام لي فيديل معانا شاك اني معانا اي جو ريميرسي اوسي لي سبونسور اللي سي غراس ا او كو ليفينمون عنده بيرينيتي
1: يعطيك الصحة ميرسي بوكو
2: ميرسي
1: مهدي المرابط مدير عام كازينو جربة سراب توا بديت ديجا اللي كيما قاعدين نشوفوا شوية خنعتي شوية الاسباس ديجا فوالا كيما قاعدين تقراوا لهنا دونك في الاكرون فوالا من اشغال سراب فوالا هذه الاول سيت بدا توا نذكركم اللي ليله ثم بي 3 بي ما بين بي 3 بي سامحوني ما بين كيرو انونابا وداكابو مع بعضهم بعد سين سيتي سراب بدا توا بالمخلوب نحكيوا دونك سراب سين سيتي اي بي 3 بي على مده اربع سوايع كاملين في لو كرون كازينو جربا على موزايك اف ام حتى نص الليل في هابي اور سبيسيال اديسيون بالنسبه للسنه نحكيوا على جربا ميوزيك لاند في ال11 اديسيون نتاعهم تابعونا على باج موزايك اف ام على فيسبوك

0: 11:46 دقيقة على موزايك اف ام. مع السلامة، مرحبا في آخر ساعة من هابي اور سبيسيال جربة ميوزيك لاند. إذا كان سمعتوا صوت متاع موزيكا بحذايا ولا برشا هكا برويرة أو نو ماهوش برويرة، هذه الموزيكا متاع السين متاع جربة ميوزيك لاند دي 1 2026. نحكيو على الأونزيام إديسيون في الكرو كازينو جربة. لوغ لا نحكيكم على الأمبيونس سامباتيك على الأخر اليوم تقسم هاوية، ماهيش سخونة برشا جربة، دونك كل الأجواء ملائمة أن تكونوا موجودين في الكرو كازينو جربة. نذكركم أنو ليتيكي مازالوا موجودين على الأبليكاسيون إيجا، إذا كنت حابوا تقصوا ليتيكي نتاعكم وتحضروا على 4 أيام موزيكا نون ستوب. سيرتو أنو بعد شوية شكون ثما بي 3 بي ما بين كيرو أنو نابا داكابو. نحكيو على سارة بداوري ديجا موجود موجود سيغ سين، وكيف كيف نحكيو على ديو مع بعضهم، وكيف كيف شكون سين سيتي في نفس السهرية الليلة غدوة فرانسيس ميرسي. برشا توانسة يستنيو في الدي جي هذايا مع مادي مغراوي. نحكيو على جاسمي، نحكيو على برج دي جي، نحكيو على حمزة غفا جيدو. الوغ لك باش نحكي على لاين اب تبع شويه نذكر بها، والديسكو العربي ديمونج ان شاء الله ابارتير من 11 نتاع الليل في لو كرون كازينو جربا. محمد جراد عسلامه، مرحبا للديريكتور دو جربا ميوزيك لاند. الوغ لا اول انترفيو نعمله معاك في الجو هذا بالصوت هذا.
1: شكرا مالك، شكرا لموزايك اف ام، شكرا لكل مستمعيكم هابي اور وكل اذاعه موزايك اف ام معنا من 2016 ديما يلزمني نعاودها. انا بوكو ديموسيون، برشا تعب، مي فرانشمون فخور اليوم بالسين اللي عملناها للفستيفالي اللي جايين بحدينا. خممنا عليها برشا، خدمنا عليها برشا. انت عملناها قلت لي السين تاع 2025 ازين ما شفت في تونس، خدمنا برشا فريمون ان كرون برافو شركة AVC سامي اللجمي محمد بوذينا وكل الفريق متاعهم. عندهم توا فوق ال 24 ساعة ما رقدوش باش كملوها السنة هذه المزيانة. انا عجبتني برشا، انت عجبتك برشا، ان شاء الله تعجب سورتو لي فيستيفالي الكل جون سوي سور. فخر الجربة، فخر لتونس، فخر لسياحتنا. فريمون ما نعرفش، ممكن ما نلقاش الكلام، مي بالتعب تاع النهارين هذوما ان توكا لا فيغتي موجوده. ان شاء الله نعديو 40 باهين، وان شاء الله نكونوا ديما في الموعد باش نفرحوا الفيستيفالي والحرفاء بتاعنا.
0: جربا ميوزيك لاند نحكيو على 3 اديسيون على التوالي في لو كرون كازينو جربا. شنو اللي يخلي محمد جراد والكيب نتاعو الكل يعاودوا ويختاروا ويجدوا ثقه في لو كرون كازينو جربا، رغم انه لو كرون سوكسي الكبير كان في مكان اخر بالنسبه لجربا ميوزيك لاند. لو كرون كازينو نحكيو على اسباس كبير مش نفس الاكتيفيتي. شنو اللي يخلي كمان تعاودوا مره اخرى تكونوا موجودين في نفس البلاصه افيك معناها اون اور دو كونسيبسيون؟
1: صحيح انه الجربا ميوزيك لاند كما قلت مالك تعرف على البحر، ولكن معناها ليفولوسيون دو كونسيبت خلتنا نشوفوا بقعه كيما الفضاء نتاع الكازينو اللي هو كبير يتسع، الكاباسيتي كبيره، اللوجيستيك نتاعو اسهل برشا من البحر، وخاصه معناها نجمو نزيدو نكبروا في الكاباسيتي، واللي هي حاجه مهمه. علاش؟ على خاطر تخلينا اون انغاج بلوس دو مويان. كي تراو سين كيما هكا راهو ما عندكمش فكره على لي مويان تكنيك فينانسي انغاجي باش الناس تدخل تشوف حاجه كيما هكا. سي سا هذاك علاش، والكولابوراسيون نقولها ونعاودها، اداره الكازينو يعطيهم الصحه، عندهم 3 سنين ما تسمع كان كلمه الله يبارك، كبروا في الاسباس ريكلو ايزون انفستي، وكاو هي خدمه الكل ليد في ليد مان دون لا ما بوك ليفينمون هذا يمشي ويكبر ويمشي ويقعد. وان شاء الله الدوره 12 و13 و15 و20 جربة ميوزيك لاند ملك جزيرة جربة، ملك سياحة جربة، وإن شاء الله نكونوا ديما في الموعد.
0: وبرشا توانسة يجيو من خارج جربة إلى جزيرة جربة اليوم. أصبح جربة ميوزيك لاند يوم.
1: كلموني أصحابي اليوم قالوا لي سي محمد ما نجموش نتحركوا بالكهرباء بتاعنا في عم تسوق. سي توجور دي سيني دو فيغتي، سي توجور معناها حاجات باهية. نحيوا الجزيرة بوندون أسبوع كامل، الناس الكل تخدم، النزول تخدم، المطاعم تخدم، الصناعة التقليدية تخدم، التجارة تخدم، الناس كل التاكسيات يقعدوا يستنيوا في جربة ميوزيك لاند مالك كل عام. كهو هذوما كلهم حاجات باهية اللي نحنا يخليونا ديما من عام إلى آخر نخمو ديما كيفاش نكبروا فيه الكونسيبت ونفرحوا الناس اللي تجي.
0: لا كيستيون اللي ممكن أنت جاوبت على شطرها، مازال عندي شطر آخر من الكيستيون. جربة ميوزيك لاند اليوم لو فيستيفال أصبح هو البوتنسيال نمبر وان في جربة لاستقطاب السياح التوانسة المغرومين بالموسيقى الإلكترونيك.
1: إي وإن شاء الله نكبروه هذايا الكونسيبت هذايا. نجم نقول لك يظهر لي قلتها في وقت عملت لي الانترفيو نهار الاثنين، اون فا كومونسي معناها باش نمشيو لجهات اخرى. عندنا كارتاج ميوزيك لاند في فضاء البرج في نزل جولدن جولدن كارتاج في جمرت من 27 إلى 29 أوت. عنا مشاريع برشة في 2027، عنا توزر ميوزيك لاند، عنا سوسة ميوزيك لاند، عنا حمامات ميوزيك لاند، عنا قرقنا ميوزيك لاند.
0: شو تبقى لوسيون تاع تونيزيا ميوزيك لاند اسم سوسيتي اليوم، شو تبقى اسم الشركة؟ ماش محصول كامل جنب كاو.
1: الشركة اللي خلقتها تونيزيا ميوزيك لاند باش معناها باش تخدم على النجاح نتاع جربة ميوزيك لاند، وباش نحاولوا نحييو ونعيشوا معناها الجهات السياحية الأخرين.
0: اليوم في الأونزيام إيديسيون هذيا قاعدين تكبروا بشوية بشوية. اليوم هل أنه صعبتوا شوية المأمورية على رواحكم وقت اللي تطلعوا في البارة بارابور اللاين اب، بارابور الكاباسيتي، بارابور الأورغانيزاسيون، بارابور لاسين اللي هي تسمى ليدونتيتي نتاع الفستيفال شاك إيديسيون؟
1: يلزم التشالنج هذاك، يلزم ديما يكون موجود. هذاك هذاك لو فير دونونس نتاع خدمتنا، لو فير دونونس نتاع النجاح نتاع المهرجان هذا. كل عام يلزمنا نحسنوا في كل شيء، وخاصة في السن. قلت لك مرة يظهر لي، قلت لك يلزمنا نحبوا نشيخوا الوذنين والعينين.
0: وي.
1: الناس كي تدخل تقول واو ديجا قبل ما تسمع الدي جيات، وقبل ما تسمع الموسيقى، وقبل ما تعدي وقيد به معانا هوني في جزيرة الأحلام جربة.
0: فرانشمون كموزايك اف ام، نحن كراديو بارتنير من 2016، شخصيا عندي 5 عام موجود معك محمد.
1: أيه.
0: أيه. مع كل ليكيب، مش رامي ورود حتى اللي يتفرجوا فينا على باج موزايك اف ام على فيسبوك. ليكسبيريونس جربة ميوزيك لاند ماهيش مجرد ان فيستيفال تسمع موسيقى كهو، مي نو، تجيو الجربة وتكتشفوا وتهبطوا حومة السوق وتعملوا كعبة. أيه. بيك وتحوسوا وتمشيوا تاخذوا الكواد وتشيخوا تاخذوا الاوتيل وتعملوا تمريش على الساقين وتاخذوا المظله. يعني سي توت اون كولتور جربة. سا هذا هو جربة ميوزيك لاند.
1: يا مالك، هذا شيء مهم اللي قاعد تقول فيه. انا من 2016 ناكد لك، مش واحد مش اثنين مش عشرة، عشرات يقولوا لي سي محمد رانا اول مره جينا الجربة، المهرجان بتاعك هو اللي خلينا جينا الجربة، ويقعدوا يرجعوا لها على خاطر عجبتهم، على خاطر كيما قلت انت عملوا دي بيزمون، عملوا شيخه شيف ودار وحوم سوق ميدون، اكتشفوا دي موزي دي ريستوران. وهذا هو شو احنا كي نقولوا ان نقويوا في الانتعاش الاقتصادي والسياحي الجربة، هذا هو الكلام اللي انت قاعد تقول فيه.
0: وي. اليوم جربة ميوزيك لاند 11 اديسيون باش يقعد موجود في الكازينو العام الجاي ان شاء الله. نفس البروجي باش يقعدوا عليه موجود هو بيدو.
1: لا باش نقعدوا احنا توا، خلينا نكملوا الاديسيون هذيا، تعبنا فيها برشا، ولكن تعب الباهي، عرفتك التعب الباهي، انه كي نشوف الشيء هذايا فريمون ننسى التعب وننسى ستريس. وكهو نكملوا الاديسيون هذيا، احنا من سبتمبر نبداو نخدموا في الاديسيون المواليه، فهمت؟ من سبتمبر نبداو نخدموا مع فضاء الكازينو، مع الشركات اللي نتعاملوا معاها، وان شاء الله نجدد معناها من ادميراسيون pour le travail de Sami Lajmi شركة AV6. فريمون ان كرون برافو سامي.
0: نحكيو على اخر كيسيون، ممكن كانوا سالوه الاولاد بكري شويه في علاقه بالمشوا ارتستيك نتاع جربة ميوزيك لاند، لانه جربة ميوزيك لاند اليوم شو قد مختصر فقط كان على لافرو هاوس او الميوزيك الكترونيك، او انه كيما وقت في الاوقات اخترتوا انه تعملوا مثلا سواريات نتاع راب واتسيتيرا. جربة ميوزيك لاند اليوم فما شانس انه يختار دي جونغ ميوزيكو اخرين يحل عليهم باش يستقطب اكبر عدد ممكن من السياح واكبر عدد ممكن من الناس المغرومه بالموسيقى مشكلة لافرو هاوس.
1: بالنسبه للبرمجة الارتستيك انا عندي ثقه تامه في وليد اسمه مهدي مغراوي.
0: وي.
1: اللي هو سيمون بغدغوا اكثر من ديريكتور ارتستيك، مهدي مغراوي سيمون بغدغوا عندي ثقه تامه فيه، يعرف توانسه شي يحبه، يعرف يجيب لي دي جي ساعات مازلت الناس ما تعرفهمش، كي جبنا هوجل 2024 العباد مازالوا ما يعرفوهوش.
0: وتو
1: هاكم نشوفوا ونشوفوا شنو هوجل اليوم، وعمل الحكايه هذه عملها مع برشا دي جي، عنده الحق، عنده يدور يمشي يسافر برشا، يعمل دي كونتاكت ويلغيفا الي سمباتيزي معاهم ويقول لهم يجيو هاو الجربة ميوزيك لاند، يجيو اول مره لتونس، يجيو كضيوف، وكلهم يجيو كضيوف الحمد لله. فهمت؟ هذه هي هذيك قوه والخبره ولا باسيون تاع مهدي مغراوي للموسيقى.
0: هو ان توكا كان موجود هوني شمسه، كان ثم كيغو، كان ثم سفين فاس، كان موجود زاد موجود سناي حمزه، نحكيو على دي جي، نحكيو على يوجيل اوسي كان موجود زاد في جربة ميوزيك لاند
1: 2024.
0: فرونشمون بيرسونيلمون اول مره نقولها وقت اللي هزرت سوسيام قلت لهم سيكي السيد ما نعرفوش. يا بخي بعد 3 شهور كاهو من جربة ميوزيك لاند
1: ولا ريزيدون
0: مونديال خارق للعاده. جربة ميوزيك لاند ممكن نجم يكون
2: نهار السبت عندنا سولتو هوجل
1: عملوا جماكن بايبا بامبا مع بعضهم.
0: فوالا دونك عطيتنا شويه هكا ممكن مقدمه شويه على
1: نهار السبت. عندنا سهريه كبيره مع فرانسيس ميرسي ياسر العباد طلبوه ياسر معناها لبينا طلب التوانسه قالوا لنا نعاودوا جيبوا لنا فرانسيس ميرسي. احنا هوني ما نجيبوش لي دي جي مالك لي نحنا احنا نجيبوهم للتوانسه للحرفاء للناس اللي يحبوا جربة ميوزيك لاند. طلبوا فرانسيس ميرسي جبنا هولم غدوة ما جاش كان باش يدسكر جابش يعمل مقابلة مقرر مقابلة كرة قدم في حومة السوق مع جمعية جربة ومع لي دي جي الجنوب افريقي اللي جايين اليوم سمباتيك لامبيونس وعملنا المراول سبيسيال للمقابلة هذه. جاب الكاميرامان نتاعو الانستغرامر نتاعو سبايط في اوبيراسيون تاع كومونيكاسيون تاع معناها باش نقويو الشهرة السياحية لجربة. هذوما حاجات باهية وقت اللي دي جي وحده يكلمك يقول لك راني حبيت جربة وقت جبتوني عامين التالي نحب سنة نعمل اوبيراسيون دو كوم الجربة مجانية ما طلب حتى شيء قال نحب نعمل مشكورة ونحب هكا ونحب هكا قلنا له مرحبا.
0: ميرسي بوكو سي محمد جراد ميرسي بوكو على الوقت نتاعك. نعرف اللي مرستك بالتليفونات باش نفهم برشا انه البريسيون اللي موجوده في الوقت هذايا في اول نهار من جربه ميوزيك لاند دوموند نتاع الناس البريسيون نتاع دخول السين الحضور كل شيء هذايا راهو سافي بارتي من اللعبه الكل نتاع جربه ميوزيك لاند 11 اديسيون على موزايك اف ام مش من اليوم غدوه بعد غدوه بعد غدوه
1: مازالوا لي باس
0: مازالوا لي باس
1: مازالوا لي باس في تطبيق ايجا ولا هوني في الفضاء الكازينو في جربه. مرحبا بكم نجدد تحياتي وشكري لإذاعة موزايك اف ام دور 11 معانا من 2016
0: تكزحتي محمد زراد ميرسي بوكو شكرا ليك ميرسي بوكو لتابعتونا ميرسي بوكو لكنت معانا غدوة ان شاء الله عندنا ديز انترفيو اكسكلوزيف على موزايك اف ام مع دي كرون دي جي انترناسيونال باش يكونوا موجودين لنا على موزايك اف ام. اول نهار ممكن اللي يسمعوا فينا واللي تابعوا على مده 3 سوايع كاملين بون سامحوني نعيط شويه في صوتي خاطر برشا موسيقى ورايا دونك مانيش قاعد اسمع في روحي كوم يلفو مي كمان الصوت قاعد يوصل يقولوا لي ليكيب تكنيك من دالي دونك سبا امورنا واضحه. ميرسي بوكو لتابعتونا كما قلت لكم باش تلقاو ديز انترفيو على باج موزايك اف ام على فيسبوك باش تلقاو زاد ديز انترفيو على الكونت انستغرام نتاعنا ديز انترفيو اكسكلوزيف دي جي اول مره يتكلموا في ميديا تونسيه في ان فيستيفال كيما فيستيفال جامي ميوزيك لاند اللي هو نجم يكون ان فيستيفال يعني خلينا نقولوا امبليماتيك بوتيتر بعد سنوات قليله مش طويله برشا سورتو باللي لاين اب اللي قاعدين نراو فيهم كل عام 11 اديسيون اكسكلوزيفمون على موزايك اف ام. هذه السيل الموجودة كيما قاعدين تتفرجوا توا خلينا لكم شوية الأمبيونس ديجا نحكيو على سراب لو تيو اللي موجود توا سيغ سين بعد شوية سين سيتي إي لو تريو نحكيو على كيرو إينو نابا إي داكابو بي 3 بي لأول مرة على الجربة ميوزيك لاند باش يكونوا في نفس السين. ميرسي بوكو لأحمد في ديجيتال يعطيك الصحة ميرسي بوكو طارق في ديجيتال من استوديو شكرا عدنان في الإخراج التقني مع حنان هوني في الجربة ميوزيك لاند وشكرا دالي في الاستوديوهات نتاعنا ميرسي بوكو هشام العريف زكريا ميرسي توت ليكيب تاع موزايك اف ام تقابلوا غدوة نفس التوقيت في إديسيون سبيسيال من جربة ميوزيك لاند من 9 حتى نص الليل هابي اور على موزايك اف ام موعد أخبار النص الليل يلا بونسواري سالو.

0: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد الخميس بالقيروان في اختتام الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج لإقليم الثالث أن أفراد الجالية التونسية بالخارج هم ثروة وطنية ورأس مال بشري يمتلك كفاءات وخبرات دولية، مشددا على أن التعامل معهم لا يقتصر على التحويلات المالية وإنما يقوم على اعتبارهم شريكا أساسيا في دعم التنمية الوطنية مع ضمان حقوقهم ورعايتهم أينما وجدوا. وفيما يتعلق بالخدمات الإدارية، أقر الوزير بأن التعقيدات الإدارية تؤثر على التونسيين بالخارج، لا سيما في ظل الفارق بين مستوى الرقمنة في تونس والدول التي يقيمون بها، مبينا أن الدولة تعمل على استكمال مسار التحول الرقمي رغم التحديات التي تتعلق بالبنية التكنولوجية وبوتيرة تأقلم الموارد البشرية مع التطورات الرقمية. وفي سياق آخر، أشار الوزير إلى أن مراجعة مجلة الشغل ما تزال قيد الدرس، مبرزا أن الإصلاح المرتقب يهدف إلى مواكبة التحولات الاقتصادية وسوق الشغل من خلال تأطير العمل عن بعد وتنظيم اقتصاد المنصات وتعزيز قواعد الصحة والسلامة المهنية، إلى جانب ملائمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وتحين الأحكام التي تجاوزها الواقع. مدينة العلوم بتونس تعلن أن موعد الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف فلكيا سيكون يوم الثلاثاء 25 من أوت الجاري الموافق 12 من ربيع الأول 1448 هجري، وذلك لإمكانية الرؤية بالتلسكوب وتحري بداية شهر ربيع الأول يوم 13 من أوت الجاري، مؤكدة أن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية هو الجهة الرسمية المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. خبراء ومختصون يبحثون الخميس سبل تثمين الموروث الثقافي والجيولوجي بجيوبارك الظهر واستثمار تصنيفه حديقة جيولوجية عالمية لليونسكو في دعم السياحة البديلة وإرساء ديناميكية اقتصادية واجتماعية جديدة بالجهة، وذلك خلال ندوة علمية انتظمت بقاعة ديوان تنمية الجنوب بمرنين. ووضح رئيس جمعية منصة البيئة والتنمية المستدامة بالمناطق القاحلة زين العابدين الكسيسي أن هذه الندوة التي ستتبعها لقاءات مماثلة في مختلف الولايات التي يشملها مشروع الحديقة الجيولوجية ستسهم في تحديد نقاط القوة والضعف وإعداد ورقة عمل للبحث عن التمويلات الضرورية لإنجاز مشاريع وأنشطة تثمن الإمكانيات المتاحة وتدعم التنمية المحلية. في أخبار العالم، قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها على مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة اليوم الثاني التوالي، وسط حملات مداهمة وتفتيش واسعة للمنازل واعتقالات وانتشار مكثف القوات والآليات العسكرية. فيما أفادت جمعية الهلال الأحمر بأن 16 مواطنا أصيبوا منذ بدء العدوان. وتواصل قوات الاحتلال السيطرة على مقر اللجنة الشعبية ومكتب محافظة القدس في مخيم قلنديا بالتزامن مع استمرار اقتحامها مخيم بلدة كفر عقب وتنفيذ حملات مداهمة وتفتيش واعتقالات واسعة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشيد بما وصفه بالنجاح الاستثنائي لسياسات إدارته في الحجم من النفوذ الإيراني. وأكد ترامب أن جميع الأمور تسير بشكل استثنائي فيما يتعلق بإيران، مشددا على أن الإجراءات الحازمة التي اتخذتها إدارته أدت إلى تلقي إيران هزيمة قاسية كان الهدف الأساسي منها منعها نهائيا من امتلاك أسلحة نووية. وأرجع ترامب هذا النجاح الاستراتيجي إلى الأداء العالي لقيادة وزارة الدفاع، معربا عن سعادته البالغة بما يتم تحقيقه على الأرض لمنع التهديدات الإيرانية وتثبيت التوازنات الإقليمية لصالح واشنطن وحلفائها. نقطة النهاية لهذا الموجز الأخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس، أفروديب من نصف الليل إلى المدسعة على موزايك FM.